يعني اتعب لعمل آخر، لا تجعل الدنيا تضيع عليك. ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل حياة جد، كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخر.

لا يمكن. لو اجتمع الخلق كلهم يوقفون الشمس حتى يطول النهار ما تمكن. الزمن لا يمكن أحد أن يمسكه. إذن اجعل حياتك جدا، حياة جد. إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر. إذا فرغت من عمل الدنيا عليك بعمل الآخرة، فرغت من عمل الآخرة اشتغل في عمل الدنيا. فإذا قضت الصلاة يوم الجمعة، نعم شف الآن يوم الجمعة يكتنفها عملان دنيويان، صلاة الجمعة يكتنفها عملان دنيويان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وأن يعني وأنتم مشتغلون في دنياكم فاسعوا إلى ذكراه وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اسعوا بيعوا واشتروا. شوف فرغنا من شغل اشتغلنا في آخر، فرغنا منه اشتغلنا في آخر، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما في جد. فإذا قال قائل لو أنني استعملت الجد في كل حياتي لتعبت ومللت، قلنا إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط يعتبر إيش؟ يعتبر شغلا وعملا، يعني مو لازم الشغل بالحركات، لا، فراغك من أجل أن تنشط للعمل الآخر يعتبر عملا، يعتبر عملا. المهم أن تجعل حياتك كلها جدا عمل. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا عملت الأعمال، إذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى فارغب إلى الله عز وجل. في إيش؟ ارغب إلى الله في حصول الثواب، في حصول الأجر، في الإعانة. كن مع الله عز وجل قبل العمل وبعد العمل. قبل العمل كن مع الله تستعينه عز وجل، وبعده ترجو منه الثواب، ترجو منه الثواب. وإلى ربك فارغب، وفي قوله إلى ربك فارغب فائدة بلاغية أسألكم عنها. إلى ربك متعلقة بإيش؟ لا، متعلقة من حيث الإعراب بارغب مقدمة عليها، وتقديم المعمول يفيد الحصر، يعني إلى الله لا إلى غيره، إلى الله لا إلى غيره، فارغب في جميع أموره. وثق بأنك متى علقت رغبتك بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك الأمور. وكثير من الناس تنقصهم هذه الحال، أي ينقصهم أن يكونوا دائما راغبين إلى الله، فتجدهم يختل كثير من أعمالهم لأنهم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صلة في أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممتثلين لأوامره مصدقين بأخباره، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى لقاؤنا هذا هو ولقاؤنا هذا يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين إلى آخر السورة. فقوله تعالى والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين إقسام بهذه الأشياء الأربعة. أقسم الله تعالى بالتين والزيتون وبطور السينين وهذا البلد الأمين، يعني مكة، لأن السورة مكية فالمشار إليه قريب وهو مكة. والتين هو الثمر المعروف وكذلك الزيتون، وأقسم الله بهما لأنهما يكثران في فلسطين. وطور سينين أقسم الله به لأنه الجبل الذي كلم الله عنده موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا البلد الأمين أقسم الله به، أعني مكة، لأنها أحب البقاع إلى الله وأشرف البقاع عند الله عز وجل. قال بعض أهل العلم أقسم الله بهذه الثلاثة لأن الأول التين والزيتون أرض فلسطين التي فيها الأنبياء

وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وبطول سنين لأنه الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله. وأما البلد الأمين فهو مكة الذي بعث الله منه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء: ومعنى قوله وطول السنين أي طور البركة، لأن الله تعالى وصفه أو وصف ما حوله بالوادي المقدس. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه. أقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. وإذا تأملت الجملة، أي جملة المقسم، أي الجملة التي فيها المقسم عليه، تبين لك أنها مؤكدة بثلاث مؤكدات، بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد. فأقسم الله أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم هيئة وخلقة، وفي أحسن تقويم فطرة وقصدا، لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة. فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقة، لأن الله تعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. هذه الردة التي ذكرها الله عز وجل تعني أن الله تعالى يرد الإنسان أسفل سافلين خلقة، كما قال الله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر. فكلما ازدادت السن في الإنسان تغير إلى أردى، لا في القوة الجسدية ولا في الهيئة الجسدية ولا في نظرات الوجه ولا غير ذلك، يرد أسفل سافلين. وإذا قلنا أن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي جبل الله الخلق عليها، والعبادة التي تترتب أو تنبني على هذه الفطرة، فإن هذا إشارة إلى أن من الناس من تعود به حاله والعياذ بالله إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة من الإيمان والعلم. والآية تشمل المعنيين جميعا. ثم قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذا استثناء من قوله: ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين، لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم فيبقون عليها إلى أن يموتوا. وقول فلهم أجر أي ثواب غير ممنون غير مقطوع ولا ممنون به أيضا. فكلمة ممنون صالحة لمعنى القطع وصالحة لمعنى المنة، فهم لهم أجر لا ينقطع ولا يمن عليهم به، يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلنا، وإن كانت المنة لله عز وجل عليهم بالإيمان والعمل الصالح والثواب كلها منة من الله، لكن لا يمن عليهم به، أي لا يؤذون بالمن كما يجري ذلك في أمور الدنيا. إذا أحسن إليك أحد من الناس فربما يؤذيك بمنه عليك في كل مناسبة، يقول فعلت بك وأعطيتك وما أشبه ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين. انتقل الله تعالى من
الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة والخطاب. قال فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك بعد أيها أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان بالدين، أي بما أمر الله به من الدين. ولهذا كلما نظر الإنسان لنفسه وأصله وخلقته وأن الله اجتباه وأحسن خلقته وأحسن فطرته، فإنه يزداد إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بكتابه وبما أخبرت به رسله. ثم قال أليس الله بأحكم الحاكمين، وهذا الاستفهام للتقرير، يقرر الله عز وجل أنه أحكم الحاكمين. وأحكم هنا اسم تفضيل، وهو مأخوذ من الحكمة ومن الحكم، فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله عز وجل، والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين قدرا وشرعا، وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. نحن حرصنا على أن يكون التفسير في آخر أجزاء القرآن، لأنه تكثر قراءته في الصلوات، والذي ينبغي لكل مؤمن أن يحرص على معرفة معاني كتاب الله عز وجل، لأنه لا يستقيم العمل بالقرآن إلا بمعرفة معناه. بل إن الله تعالى وصف الذين لا يعلمون المعنى بأنهم أميون، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا قراءة. وكثير من الناس اليوم، إن لم أقل أكثرهم، لا يعرفون من القرآن إلا اللفظ فقط. وحري بطلبة العلم أن يحرصوا في كل مناسبة إذا اجتمعوا بالعامة يأتوا بآية من كتاب الله يفسرونها، لا سيما ما يكثر ترتاده على العامة مثل الفاتحة. الفاتحة لو تأتي لعامي، بل لكثير من الناس، تريد أن تسأله عن معناها لم يعرف شيئا منها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 82 من اللقاء المعبر عنه بلقاء الباب المفتوح، والذي يكون كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس 20 من شهر رجب عام 1400 و1000. وكان من عادتنا أن نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى نزل لعدة حكم، منها التعبد لله تعالى بتلاوته، فإن تلاوة كتاب الله مما يقرب إلى الله، والحرف الواحد منه ثوابه 10 حسنات. ونزل أيضا من أجل التدبر لمعانيه، حيث قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه الحكمة غفل عنها كثير من الناس، لا أقول من عامة الناس، حتى من طلبة العلم تجد بعض الطلاب يعتنون بشرح الأحاديث أو كلام الفقهاء أو غيرهم من علماء الشريعة، لكن لا يعتنون بتفسير كتاب الله عز وجل، مع أن كتاب الله هو أم الكتب كلها وإليه مرجع الكتب. وكتاب الله عز وجل هو الذي كلفنا بأن نتدبر آياته وأن نتعظ بها. لهذا نرى أنه لا يليق بطالب العلم أن يعرض عن تفسير كتاب الله وهو يعتني بتفسير كلام غير الله عز وجل. وابتدأنا هذا التفسير
بسورة النبأ، لأن هذا الجزء كثيرا ما يقرأ في الصلوات كصلاة المغرب والعشاء، فيسمعه العامة بسورة النبأ، لأن هذا الجزء كثيرا ما يقرأ في الصلوات كصلاة المغرب والعشاء، فيسمعه العامة، فيحسن أن يعرفوا معاني هذا الجزء من كتاب الله عز وجل. وآيات الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز متشابهة، ربما تجد بعض الآيات بنصها ولفظها في موضع آخر، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه الآية وردت بلفظها في مكان آخر في كتاب الله، وردت في التوبة ووردت في سورة التحريم. فكتاب الله تعالى يشبه بعضه بعضا. هذا اللقاء اليوم سيكون الذي نتكلم عليه من كتاب الله هو سورة اقرأ، إذ أننا ولله الحمد أكملنا ما سبق. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي البسملة بحث سبقت الإشارة إليه، لكن لا مانع من إعادته، وهو: هل البسملة آية من السورة التي تليها أم هي آية مستقلة؟ الصحيح أنها آية مستقلة، وأنها ليست من السورة التي تليها، فلا هي من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران، بل هي آية مستقلة. ولهذا لو أن الإنسان في الصلاة قرأ الفاتحة بدون البسملة فصلاته صحيحة، لأن البسملة ليست منها. لكن سورة براءة لم تكتب فيها البسملة، لأنها لم تنزل البسملة بينها وبين سورة الأنفال، لكن اشتبه على الصحابة حين جمع القرآن فجعلوا فاصلا بين سورة الأنفال وسورة براءة ولم يكتبوا البسملة. يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن، هي أول ما نزل عليه من القرآن، نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ به الوحي أنه يرى الرؤيا في المنام، يراها في المنام فتأتي مثل فلق الصبح، يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا. وأول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول، فبقي 6 أشهر يرى مثل هذه الرؤيا، ويراها تجيء مثل فلق الصبح. وفي رمضان نزل الوحي الذي يكون في اليقظة، والمدة بين ربيع الأول ورمضان كم؟ 6 شهور، وزمن الوحي 23 سنة. ولهذا جاء في الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح حبب إليه الخلع، يعني أن يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي. فرأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء، وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة. فكان يصعد عليه الصلاة والسلام ويتحنث، يتعبد الله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليالي، ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب،
ثم ينزل ويتزوج لمثلها من أهله ويرجع ويتحنث الله عز وجل إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار. أتاه جبريل وأمره أن يقرأ فقال ما أنا بقارئ. ومعنى ما أنا بقارئ يعني لست من ذوي القراءة، وليس مراده المعصية لأمر جبريل، لكنه لا يستطيع، ليس من ذوي القراءة، إذ أنه هو صلى الله عليه وسلم كان أميا كما قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وقال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، فكان لا يقرأ ولا يكتب. وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه. وقد أشار الله إلى هذه في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. قال له ما أنا بقارئ، فغطه مرتين أو ثلاثا، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أربع آيات، خمس آيات نزلت، فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف والفزع، حتى أتى إلى خديجة، وحديث الوحي وابتدائه ما موجود في أول صحيح البخاري، من أحب أن يرجع إليه فليرجع. يقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. قوله باسم ربك قيل معناه متلبسا بذلك، وقيل مستعينا بذلك، يعني اقرأ مستعينا باسم الله، لأن أسماء الله تعالى كلها خير، كلها إعانة يستعين بها الإنسان، ولذلك يستعين بها الإنسان على وضوئه، ويستعين بها على أكله، ويستعين بها على جماعه، فهي كلها عون. باسم ربك الذي خلق إلى آخره، وقال باسم ربك دون أن يقول بسم الله، لأن المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير للأمور وابتداء رسالة، فلهذا قال باسم ربك إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام قد رباه الله تعالى تربية خاصة، وربه كذلك ربوبية خاصة. الذي خلق، خلق أي شيء؟ خلق كل شيء، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فما من شيء في السماء ولا في الأرض من خفي وظاهر وصغير وكبير إلا وهو مخلوق لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال خلق وحذف المفعول إشارة للعموم، لأن حذف المفعول يفيد العموم، إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط، لكن إذا قال خلق وأطلق صار عاما، فهو خالق كل شيء جل وعلا. ثم قال خلق الإنسان من علق، فنص وخص خلق الإنسان تكريما للإنسان وتشريفا للإنسان، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلهذا نص على خلق الإنسان، خلق الإنسان أي ابتدأ خلقه من علق، جمع أو اسم جمع علقة، اسم جمع علقة، كشجر اسم جمع إيش؟ شجر. فما هو العلق؟ العلق هو عبارة عن دودة حمراء من الدم،
صغيرة. وهذا المنشأ الذي به الحياة، لأن الإنسان دم، لو تفرغ من الدم لهلك. وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق، ولكنه يتطور، وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب، وفي آية أخرى خلقه من طين، وفي آية أخرى من صلصال كالفخار، وفي آية أخرى من ماء دافئ، في آية أخرى من ماء مهين، في هذه الآية من علق. فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا، لا يمكن أن يكون في كلام الله أو ما صح عن رسوله شيء من التناقض أبدا، فإن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر، فخلقه من تراب لأن لا تعبث يا خلقه من تراب لأن أول ما خلق الإنسان من التراب، ثم صب عليه الماء فكان إيش طينا، ثم استمر مدة فكان حمأا مسنونا، ثم طالت مدته فكان صلصالا، يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة كالفخار. ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخره. الخلق الآخر هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم. الخلق الآخر من بنيه أول منشأهم من نطفة، وهي الماء المهين، وهي الماء الدافئ. هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما، ثم تتحول شيئا فشيئا، وبتمام 40 تنقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دما علقة، ثم تبدأ بالنمو والسخونة وتطور شيئا فشيئا، فإذا تمت 8 يوما انتقلت إلى مضغة، قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، وتبقى كذلك 40 يوما، فهذه 120 يوما، وهي بالأشهر كم؟ 4 أشهر. بعد 4 أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح في الجسد بإذن الله عز وجل. والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها، ما ندري من أي مادة هي. الجسد عرف أنه منين؟ أصله من التراب، ثم في أرحام النساء من النطفة، لكن الروح ما نعرف من أي جوهر هي ولا من أي مادة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنفخ فيه الروح يكون آدميا يتحرك. ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل 40 يوما دفن في أي مكان من الأرض بدون تأصيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا شيء، وبعد أن يتم له أقول أنه إذا سقط قبل 4 أشهر، إذا سقط قبل 4 أشهر دفن في أي مكان من الأرض بدون تأصيل ولا تكفين ولا صلاة عليه، ولا يبعث. هذا لا يبعث لأنه ليس آدميا. وبعد 4 أشهر إذا سقط
يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر، لأنه صار إنسانا. ويسمى أيضا، يسمى لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه، ويعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة عمن بلغ 7 أيام بعد خروجه. على كل حال، هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى يكون بشرا، ثم يأذن الله عز وجل له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة 9 أشهر فيخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن للإنسان 4 دور، أن للإنسان 4 دور: الدار الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في الجنة أو النار، وهي المنتهى. الذي خلق الإنسان من علق، وش قلنا بالعلق؟ اسم جمع علقة، وهي دودة من الدم معروفة، وهذا أول نشأة الإنسان الذي يتكون منه مادة الحياة وهو الدم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ تكرار للأولى، لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس؟ الصحيح أنها تأسيس، وأن الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق قرنت بما يتعلق بالربوبية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم بما يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر، والثانية بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب ويحفظ، القرآن يكتب ويحفظ، السنة تكتب وتحفظ، كلام العلماء يكتب ويحفظ، فلهذا أعادها الله مرة ثانية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية، لأن نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة اقرأ، سورة العلق. انتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلا في القرآن الكريم ترد على عدة معاني، منها أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الآية، فكلا بمعنى حقا، يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه، لا مرية فيه: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان ليس شخصا معينا، بل المراد الجنس، كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي، إذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكروبات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي، إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري، وهكذا. فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين، فهو دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة، ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا هو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو إنسان
من طبيعته الطغيان، وهذا كقوله تعالى وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال عز وجل مهددا هذا الطاغية إن إلى ربك الرجع، أي المرجع، يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا، ولا من ثواب الله وعدله. وقوله إن إلى ربك رجع، ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد، يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد لكنه ربما يشمل ما هو أعم، فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء، في الأمور الشرعية التحاكم إلى أي شيء؟ السؤال إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأمور الكونية المرجع فيها إلى من؟ إلى الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فلا رجوع للعبد إلا إلى الله، كل الأمور ترجع إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء، حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدرها، لكنه قدرها لحكمة، كما قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن إن إلى ربك الرجع يكون فيها تهديد لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنى عن ربه، وفيها أيضا ما هو أشمل وأعمل وأعم، ما هو أشمل وأعم، وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. ثم قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني أخبرني عن حال هذا الرجل، وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى. فعندنا الآن ناهي وعندنا منهي، فمن هو الناهي؟ الناهي هو طاغية قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش أبا الحكم لأنهم يتحاكمون إليه ويرجعون إليه، فاغتر بنفسه والعياذ بالله وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جهل، ضد تسميتهم إياه أبا الحكم. وأما المنهي فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العبد عبدا إذا صلى. أبو جهل قيل له إن محمدا يصلي عند الكعبة أمام الناس يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم، فقال نعم، فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد نهيتك فلماذا تفعل، فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع. ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يصلي، فقال والله لئن رأيته لأقعن عنقه بقدم ولأرغمن وجهه بالتراب. فلما رآه ذات يوم ساجد تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه، لما أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا من النار وأهوالا عظيمة، ف
فنكص على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العبد الذي ينهى عبدا إذا صلى تعجب من حاله، كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في آخر الآيات: ألم يعلم بأن الله يرى وأنه سيجازيه. ثم قال: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت يعني أخبرني أيها المخاطب، إن كان على الهدى من يعني به؟ الناهي أبو جهل أو الساجد محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني به الثاني. يقول: أرأيت إن كان هذا الساجد على الهدى فكيف تنهاه عنه؟ أو أمر بالتقوى، قال بعض المفسرين أو هنا بمعنى الواو، يعني وأمر بالتقوى، ولكن الصحيح أنها على بابها للتنويع، يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة، أو أمر غيره بالتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمر بالتقوى بلا شك، فهو صالح بنفسه مصلح لغيره. ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يرى المنهي وهو الساجد محمد صلى الله عليه وعلى وسلم الآمر بالتقوى، ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدا إذا صلى. ألم يعلم بأن الله يرى، يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية، فهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء مهما خفي ودق، ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل، فيعلم الآمر والناهي، يعلم الآمر والناهي، ويعلم المصلي والساجد، ويعلم من طغى ومن خضع لله عز وجل، وسيجازي كل إنسان بعمله. والمقصود من هذا تهديد هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من ينهاه، وسيجازي كل منهما بما يستحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الساجدين لله الآمنين بتقوى الله على هدى من الله ونور، إنه على كل شيء قدير. كم نبتدئ بالكلام على ما بقي من تفسير سورة العلق. نعم، أين وش وقفنا عليه؟ أنا ما أعلم. نعم، قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كل هذا للتهديد، تهديد هذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، حتى إنه توعده وقال: لأطعن عنقه إذا سجد، ولكن أبى الله تعالى ذلك، فقد هم به ولكنه نكص على عقبيه، ورأى أهوالا عظيمة حالت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، يحتمل أن تكون من الرؤية بالعين، ويحتمل أن تكون من رؤية العلم، وكلاهما صحيح. فالرب عز وجل يرى بعلمه ويرى ببصره جل وعلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمراد بهذه الجملة التهديد، يعني ألم يعلم هذا الرجل إن الله تعالى يراه ويعلمه، وهو سبحانه وتعالى محيط بعمله، فيجازيه عليه إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. ثم قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا هذه بمعنى حقا، ويحتمل أن تكون للردع، أي لردعه عن فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بمعنى حقا لنسفعا بالناصية. وجملة لنسفعا جواب لقسم مقدر
والتقدير والله لئن لم ينتهي لنستعن بالناصر، والله لئن لم ينتهي لنستعن بالناصر. وحذف جواب الشرط وبقي جواب القسم، لأن هذه هي القاعدة في اللغة العربية، أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يؤخر، فإنه يحذف جواب المؤخر. قال ابن مالك في ألفيته: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا المتأخر هو الشرط لئن، والقسم مقدر قبله، إذ تقديره والله لئن لم ينتهي لنسفع. ومعنى لنسفع عن أي لنأخذن بشدة، والناصية مقدم الرأس، وأل فيها أي في الناصية أل للعهد. أي عهد هو؟ العهد الذهني. والمراد بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاته ونهاه عنها، أي لنسفع عن بناصيته. وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه يؤخذ بالناصية، وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين، ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف بالنار، كما قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر، فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا، كما هو المعروف والذي قررناه سابقا ونقرره الآن، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فالواجب الأخذ بالمعنيين جميعا. قوله تعالى: لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة. ناصية بدل من الناصية الأولى، وهي بدل نكرة من معرفة، وهي جائزة في اللغة العربية، وإنما قال ناصية من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الآتي بعدها، وهو قول كاذبة خاطئة. كاذبة أي أنها موصوفة بالكذب، ولا شك أن من أكبر ما يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى، فإن هذا أكثر القول وأقبح الفعل. خاطئة أي مرتكبة للخطأ عمدا. وليعلم أن هناك فرقا بين خاطئ ومخطئ. الخاطئ من ارتكب الخطأ عمدا، والمخطئ من ارتكبه جهلا، والثاني معذور والأول غير معذور، يرحمك الله. قال الله تبارك وتعالى: لا يأكله إلا الخاطئون، أي المذنبون ذنبا عن عمد. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ومثل ذلك القاصد والمقصد. القاصد هو الجائر، والمقصد هو العادل. قال الله تعالى: وأقصطوا إن الله يحب المقصطين. وقال تعالى: وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن خاطئة أي مرتكبة للإثم عمدا، فليدعو ناديه سناد الزبانية. اللام هنا للتحدي، يعني إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدعو ناديه، والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض. وكان أبو جهل معظما في قريش، وله ناد يجتمع الناس إليه فيه ويتكلمون في شؤونه. فهنا يقول عز وجل: إن كان صادقا فليدعو ناديه. وهذا لا شك أنه تحدي، كما تقول لعدوك: إن كان لك قوم فتقدم، وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على التحدي.
قال سندعو الزبانيه، يعني عندنا من هم اعظم من نادي هذا الرجل، وهم الزبانيه ملائكه النار نسال الله العافيه. وقد وصف الله تعالى ملائكه النار بانهم غلاظ شداد، غلاظ في الطباع شداد في القوه، لا يعصون الله ما امرهم بل يمتثلون كل ما امرهم الله به ويفعلون ما يؤمرون لا يعجزون عن ذلك. فوصفهم بوصفين، انهم في تمام الانقياد لله عز وجل، لا يعصون الله ما امرهم، وانهم في تمام القدره ويفعلون ما يؤمرون. وعدم تنفيذ امر الله عز وجل اما ان يكون للعجز واما ان يكون للمعصيه. فمثلا الذي لا يصلي الفرض قائما قد يكون للعجز وقد يكون للعناد، فهو لا ينفذ أمر الله، لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز، عندهم قوة، عندهم قدرة، وليس عندهم استكبار عن الأمر، بل عندهم تمام التذلل والخضوع. هؤلاء الزبانية إذا لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبدا، ولهذا قال سندعو الزبانية. فإن قال قائل أين الواو في قوله ندعو؟ قلنا إنها محذوفة لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة، وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان الحرف صحيحا كسر وإن كان غير صحيح حذف. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. يعني إذا التقى ساكنان إن كان الحرف الأول صحيحا ليس من حروف العلة كسر، مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، وأصلها لم يكن، لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمته، كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. لكن هنا التقى ساكنان وكان الأول حرفا صحيحا فكسر. أما إذا كان الأول حرفين يعني حرف من حروف العلة فإنه يحذف، كما في هذه الآية سندعو الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. يقال في كلا ما قيل في الأولى التي قبلها، والخطاب في قوله لا تطيعه أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة، بل أسجد ولا تبالي به. وإذا كان الله نهى نبيه أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه، يعني افعل ما تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل، واسجد لله عز وجل. والمراد بالسجود هنا الصلاة، لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به، فلهذا عبر به عنها. وقوله اقترب أي اقترب من الله عز وجل، لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم. هذه السورة العظيمة كما سمعناها سورة عظيمة، ابتدأ الله تعالى بما من الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي، ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القيام بطاعته والقرب منه، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. الحمد لله والشكر لله على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 85 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل خميس، وهذا هو الخميس 11 من شهر شعبان 1400. نبتدئه كالمعتاد بتفسير ما انتهينا إليه من الجزء 30 من
من كتاب الله عز وجل. وقد انتهينا إلى سورة القدر. ها؟ انتهينا منها. وقد انتهينا إلى سورة القدر حيث يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه، الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، والها في قوله أنزلناه يعود إلى القرآن. وذكر الله تعالى نفسه بالعظمة إنا أنزلناه دون أن يقول إني أنزلته، لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم، لا شيء أعظم منه. والله تعالى يذكر نفسه أحياناً بصيغة العظمة مثل هذه الآية الكريمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومثل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومثل قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأحيانا يذكر نفسه بصيغة الواحد مثل: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وذلك لأنه واحد عظيم، فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة، وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد. والضمير في قوله أنزلناه أعني ضمير المفعول به وهي الهاء، يعود إلى القرآن وإن لم يسبق له ذكر، لأن هذا أمر معلوم، ولا يمتري أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريم. أنزله الله تعالى في ليلة القدر، فما معنى إنزاله في ليلة القدر؟ الصحيح أن معناها ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وليلة القدر في رمضان لا شك فيها، ودليل ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا جمعت هذه الآية، أعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نعم أعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها، تبين لك أن ليلة القدر في رمضان. وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند العامة من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان لا أصل له ولا حقيقة له، فإن ليلة القدر في رمضان. وليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب وجمادى وربيع وصفر ومحرم وغيرهن من الشهور، لا تختص بشيء، حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. وكذلك ما ورد من تخصيص يومها وهو يوم النصف من شعبان بالصيام فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. لكن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالفضائل، فضائل الأعمال أو الشهور أو الأماكن، وهذا أمر لا ينبغي. وذلك لأنك إذا سقت الأحاديث الضعيفة في فضل شيء ما فإن السامع سوف يعتقد أن ذلك صحيح وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء كبير. فالمهم أن يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لا يختصان بشيء دون سائر الشهور، فليلة النصف لا تختص بفضل القيام، وليلة النصف ليست ليلة القدر، ويوم النصف
لا يختص بصيام بصيام. نعم شهر شعبان ثبتت السنة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصيام فيه حتى لا يفطر منه

المبيض. وقوله تعالى في ليلة القدر، ما معنى القدر؟ هل هو الشرف كما يقال فلان ذو قدر عظيم أو ذو قدر كبير أي ذو شرف كبير، أو المراد بالقدر التقدير لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، لقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويبين. من العلماء من قال هذا، ومن العلماء من قال بهذا، والصحيح أنه شامل للمعنيين. فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم وشرف كبير، وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك. ثم قال جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر، وهذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم، وهي مضطردة في القرآن الكريم. قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، وقال تعالى الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم. فهنا قال وما أدراك ما ليلة القدر، أي ما أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمها، ثم بيّن هذا بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقها، وهو قوله وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل فيها، وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمة. ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة فقال تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل أي تنزل شيئا فشيئا، لأن الملائكة سكان السماوات، والسماوات سبع، فتنزل الملائكة إلى الأرض شيئا فشيئا حتى تملأ الأرض. ونزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة، ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان ذلك دليلا على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة، كالمكان الذي فيه الصور، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، يعني صورة محرمة، لأن الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش أو مخدة فأكثر العلماء على أنها جائزة، وعلى هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول المكان، لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعا. فالملائكة تتنزل في ليلة القدر بكثرة، ونزولهم خير وبركة. وقوله بإذن ربهم أي بأمره، والمراد به الإذن الكوني، لأن إذن الله أي أمره ينقسم إلى قسمين، إذن كوني وإذن شرعي. فقوله تعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يأذن به شرعا، لأنه قد أذن به قدرا فقد شرع من دون الله، لكنه ليس بإذن الله الشرعي.

وإذن قدري كما في هذه الآية بإذن ربهم أي بأمره القدري. وقوله من كل أمر قيل إن من بمعنى الباء أي بكل أمر، أي بكل أمر مما يأمره الله مما يأمرهم الله به، وهو مبهم لا نعلم ما هو، لكننا نقول إن تنزل الملائكة في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة. سلام هي، الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم، والتقدير هي سلام، أي هذه الليلة سلام. ووصفها الله تعالى بالسلام لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوباتها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من وبائها وعقوباتها. هي حتى مطلع الفجر، أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. سبق أن قلنا أن ليلة القدر في رمضان لا شك، لكن في أي جزء من رمضان، أفي أوله أو وسطه أو آخره؟ نقول للجواب عن على هذا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط تحريا لليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. إذن فهي أعني ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي أي ليلة منها الله أعلم، قد تكون في ليلة 21 أو في ليلة 30 أو فيما بينهما، لم يأتي تحديد لها في ليلة معينة كل عام. ولهذا أري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة القدر ليلة 21، ورأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في الماء والطين، فأمطرت السماء تلك الليلة أي ليلة 21، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده، وكان مسجده من عريش لا يمنع تسرب الماء من السقف، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صباحها أي في صلاة الفجر في الماء والطين، ورأى الصحابة رضي الله عنهم على جبهته أثر الماء والطين. ففي تلك الليلة كانت في ليلة 21، ومع ذلك قال التمسوها في العشر الأواخر. وفي رواية في الوتر من العشر الأواخر، ورآها الصحابة ذات سنة من السنين في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في تلك السنة. أما في بقية الأعوام فهي في كل العشر، فليست معينة، لكن أرجاها ليلة 27، أرجى ما تكون ليلة 27. وقد تكون مثلا في هذا العام ليلة 27، وفي العام الثاني ليلة 21، وفي العام الثالث ليلة 25، وهكذا. وإنما أبهمها الله عز وجل لفائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى بيان الصادق في طلبها من المتكاسل،
لأن الصادق في طلبها لا يهمه أن يتعب 10 ليال من أجل أن يدركها، والمتكاسل قد يكسل يقول ما دام لا أدري أي ليلة هي يكسل أن يقوم 10 ليال من أجل ليلة واحدة. الفائدة الثانية كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال، لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر، حيث يتحرون ليلة 27 في أداء العمرة، فإنك في ليلة 27 تجد المسجد الحرام قد غص بالناس وكثروا، وتخصيص ليلة 27 بالعمرة من البدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصصها بعمرة في فعله، ولم يخصصها أي ليلة 27 بعمرة في قوله، فلم يعتمد ليلة 27 من رمضان، مع أنه كان في عام الفتح ليلة 27 من رمضان كان في مكة ولم يعتمد، ولم يقل للأمة تحروا ليلة 27 في العمرة أو بالعمرة، لم يقل للأمة تحروا ليلة 27 بالعمرة، وإنما أمر أن نتحرى ليلة 27 بالقيام فيها لا بالعمرة، وبه يتبين خطأ كثير من الناس، وبه أيضا يتبين أن الناس ربما يأخذون دينهم كابرا عن كابر على غير أساس من الشر. فاحذر أن تعبد الله إلا على بصيرة بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. وبهذا انتهى الكلام على سورة القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياها في هذا العام وفيما بعده على خير وسلام، وأن يتقبل منا ومنكم إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. بعدها نتكلم يسيرا على سورة البينة لأننا انتهينا إليها، فيقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. والكلام عن البسملة قد تقدم كثيرا لنا في هذا المجلس وغيره، وبينا أن البسملة آية من كتاب الله تكلم الله بها كما تكلم بالقرآن جل وعلا، ولكنها آية مستقلة لا تعد من آيات السورة التي بعدها ولا من آيات السورة التي قبلها، بل هي مستقلة تبتدأ بها السور من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، ما عدا سورة براءة فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح سورة براءة بالبسملة، ولهذا أقفلها الصحابة رضي الله عنهم، لكن احتياطا وخوفا من أن تكون سورة مستقلة جعلوا بينها وبين سورة الأنفال فاصلة. يقول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني ما كان الكفار من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي تاركين لما هم عليه من الكفر حتى تأتيهم البينة. هو أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا بذلك لأن صحفهم بقيت إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع ما فيها من التبديل والتحريف والتغيير، ولكن هم أهل الكتاب. إذا سمعتم في القرآن أهل الكتاب فالمراد بهم من؟ اليهود والنصارى. اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. أما المشركون فهم عبدة الأوثان من كل جنس من بني إسرائيل ومن غيرهم. يقول لم يكن هؤلاء منفكين أي تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر ومنفكين عنه حتى تأتيهم بينة.
فما هي البينة؟ البينة ما يبين به الحق في كل شيء، كل شيء يبين به الحق فإنه يسمى بينة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على منكر. فكل ما بان به الحق فهو بينة، ويكون في كل شيء بحسب. فما هي البينة التي ذكرها الله هنا؟ البينة قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وهذا الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء بصيغة النكرة رسول تعظيما له، لأنه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص ولا غلو. رسول من الله يعني أن الله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وقال تبارك: الذي نزل على عبده، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو محمد عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل هو رسول رب العالمين إلى رسله، موكل بالوحي ينزل به على من شاء الله من عباده. إذن من المراد بالرسول الأخ؟ أي من المراد به؟ محمد. طيب، من أرسله؟ الله، لقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. من هو الواسطة بين الرسول وبين الله؟ جبريل، لأن جبريل موكل بالوحي ينزل به على من يشاء من عباده، من عباد الله. يتلو صحفا مطهرة يعني يقرأ لنفسه وللناس. صحفا جمع صحيفة، وهي الورقة أو اللوحة ما أشبه ذلك مما يكتب به. مطهرة أي منقات من الشرك ومن رذائل الأخلاق ومن كل ما يسوء، لأنها نزيهة مقدسة. فيها أي في هذه الصحف كتب قيمة، تعلم كتب أي مكتوبات قيمة. فكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك، أي وجد أنه يتضمن كتبا أي مكتوبات قيمة. انظر إلى ما جاء في القرآن من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وحمده وتسبيحه، تجده مملوءا بذلك. انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار، ووصف التابعين لهم بإحسان. انظر إلى ما جاء في القرآن من الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة، تجد أن كل ما جاء في القرآن فهو قيم، أي قيم بنفسه، وكذلك هو مقيم لغيره، فيها كتب قيمة. إذن أخبر الله في هذه الآية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة. فلما جاءتهم البينة هل انفكوا عن دينهم، يعني عن كفرهم وشركهم؟ استمع إلى الجواب. قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني لما جاءت البينة هل آمنوا؟ لا، ولكنهم اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فمن النصارى من آمن مثل النجاشي ملك الحبشة، ومن اليهود من آمن أيضا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمن علم الله منه أنه يريد الخير ويريد الدين لله آمن وفق للإيمان، ومن لم يكن كذلك وفق الكفر. كذلك أيضا من المشركين من آمن، وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنوا. فصار الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لن يزالوا على ما هم عليه، تقدم شوي مع الأخوان،
لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر ولا حتى جاءتهم البينة. ثم لما جاءتهم البينة إيش اللي حصل؟ ها؟ تفرق واختلف، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه السورة. وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو اللقاء 87 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء مفتوح. يتم هذا اللقاء في يوم الخميس 22 من شهر شوال عام 1441. نبتدئ هذا اللقاء بإكمال تفسير سورة البينة، وقد انتهينا فيه في اللقاء السابق إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بيّن الله تعالى هنا في هذه الآية بيانا مؤكدا بإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي في النار التي تسمى جهنم. وسميت جهنم لبعد قعرها وسوادها، فهو مأخوذ من الجهمة، وقيل إنه اسم عجمي عربته العرب، وأيا كان فإنه أعني لفظ جهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. وقولوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من هنا بيان للإبهام، أعني إبهام الاسم الموصول في قوله إن الذين كفروا. وعلى هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار، وهم اليهود والنصارى. وكذلك الأمر، فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن قالوا إنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها، فإنهم كاذبون. إذ لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لآمنوا برسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد وصفه في التوراة والإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بل إن عيسى صلى الله عليه وسلم قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، وكذبوه ولم يتبعوه. إلا نفرا قليلا من اليهود والنصارى فقد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوه. أولئك هم شر البرية. شر البرية أي شر الخليقة، لأن البرية هي الخليقة. وعلى هذا فيكون كفار من بني آدم من اليهود والنصارى والمشركين شر البرية، شر الخلائق. وقد بين الله ذلك تماما في قوله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند الله عز وجل، وإذا كانوا هم شر البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر، لأن الشرير ينبثق منه الشر، ولا يمكن أبداً أن نحسن الظن بهم. قد نثق بالصادقين منهم كما وثق النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك عبد الله بن أريقط حين استأجره ليدله على طريق الهجرة، لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق منهم لأنهم شر. ولما ذكر الله حكم هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني فيؤتى بالمعنى وما يقابله، ويؤتى بأصحاب النار وأصحاب الجنة، ويؤتى بآيات الترهيب وآيات الترغيب، وهلم جرا لأجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، ولئلا يمل. فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعا، بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة واحدة فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فخير خلق الله عز وجل هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم على طبقات أربع بينها الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الطبقات الأربع هي طبقات المؤمنين، أعلاها طبقة النبوة، وأعلى طبقات النبوة طبقة الرسالة، ثم بعد ذلك بعد النبوة الصديقية، وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه. والشهداء قيل إنهم أولو العلم، وقيل إنهم الذين قتلوا في سبيل الله. والآية تحتمل المعنيين جميعا بدون مناقضة، والذي ينبغي لمفسر القرآن أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين بدون مناقضة أن يحملها على المعنيين جميعا. فالشهداء هم أولو العلم، وهم الذين قتلوا في سبيل الله، وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل إلا الصديقين. قال تعالى والصالحين، وهم أدنى الطبقات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتهم هم خير البرية، أي خير ما خلق الله عز وجل من البرايا. ثم بيّن جزاءهم فقال جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم، لأن ثناء الله عليهم أعظم مرتبة وأعلى منقبة، فلذلك قدمه على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم القيامة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، جنات جمعها لاختلاف أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الجنات جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وإلى هذا يشير قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصاف هذه الجنتين ثم قال ومن دونهما جنتان. فلهم جنات، والجنات التي ذكرها الله تعالى جزاء للمؤمنين العاملين الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين.
فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن للإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخرة أبدا، لأنه أعلى وأجل مما نتصور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسمى، لكنها تختلف الحقائق اختلافا عظيما. قال عز وجل: جنات عدن، العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولا عما هو عليه من النعيم، لأنه لا يرى أن أحدا أكمل منه، ولا يحس في قلبه أنه في غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل. قال الله تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عما هم عليه، لأن الله تعالى قد أقنعهم بما أعطاهم، فلا يجدون أحدا أكمل نعيما منهم. ولهذا سمى الله تعالى هذه الجنات جنات عدن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها، وإلا فهو على سطحها وليس أسفل، إنما هو من تحت هذه القصور والأشجار. والأنهار التي ذكرها الله عز وجل هنا مجملة فصلها في سورة محمد، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار. وقد جاء في الآثار من وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق، بمعنى أن النهر يجري على سطح الأرض يتوجه حيث وجهه الإنسان، ولا يحتاج إلى شق خنادق ولا إلى بناء أخدود تمنع سيلان الماء يمينا وشمالا. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب النونية: أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يبأسون ولا ينامون ولا يحزنون ولا يمسون فيها نصب، فهم في أكمل النعيم دائما دائما وأبدا أبد الآبدين. اللهم اجعلنا منهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أكمل نعيم، أن الله تعالى يرضى عنهم فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدا، بل وينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر، لا يشكون في ذلك ولا يمترون في ذلك ولا يتضامون في ذلك، أي لا ينضم بعضهم إلى بعض ليريه الآخر، بل كل إنسان يراه في مكانه حسب ما أراد الله عز وجل. ثم قال عز وجل: ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل. والخشية هي خوف الله عز وجل المقرون بالهيبة والتعظيم، ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وبهذا تمت هذه السورة العظيمة، وتم ما تيسر لنا من الكلام على تفسيرها، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس التاسع من شهر محرم عام 16 و400 وألف، وهو اللقاء الثاني من هذا العام، نبدأه
بتفسير قول الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. يقول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها هذا هو جواب الشرط. إذا زلزلت الأرض زلزالها والمراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقوله زلزاله يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. ولهذا يقول الله عز وجل ترى الناس سكارى وما هم بسكارى يعني من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سكارى وما هم بسكارى بل هم صحات لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران لا يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل. وأخرجت الأرض وأثقالها والمراد بهم أصحاب القبور فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم لرب العالمين عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال الإنسان ما لها قال الإنسان المراد به الجنس يعني أن الإنسان البشر يقول ما لها أي شيء لها هذا الزلزال ولأنه يخرج وكأنه كما قال الله تعالى كأنه سكران فيقول ما الذي حدث لها وما شأنها بشدة الهول. يومئذ أي في ذلك اليوم إذا زلزلت تحدث أخبارها أي تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوه وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيط ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين. قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون ولكنهم يختم على أفواههم وتكلم الأيدي وتشهد الأرجل والجلود أيضا والألسن كلها تشهد على الإنسان بما عمل وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت. وقول بأن ربك أوحى لها أي بسبب أن الله أوحى لها يعني أذن لها في أن تحدث أخبارها وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إذا أمر شيئا بأمر فإنه لا بد أن يقع. يخاطب الله الجماد فيتكلم الجماد كما قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكن ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال الله تعالى للقلم اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.
وقال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل إذا وجه الكلام إلى شيء ولو جمادا فإنه يخاطب الله ويتكلم، ولهذا قال: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يعني يومئذ تزلزل الأرض زلزالها، يصدر الناس أشتاتا أي جماعات متفرقين يصدرون، كل يتجه إلى مأواه، فأهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يتجهون إليها، وأهل النار والعياذ بالله يساقون إليها. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فيصدر الناس جماعات وزمرا على أصناف متباينة تختلف اختلافا كبيرا، كما قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ليروا أعمالهم، يعني يصدرون أشتاتا فيروا أعمالهم، يريهم الله تعالى أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك بالحساب وبالكتاب. فيعطى الإنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله، ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب، يحاسبه الله عز وجل. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرر بذنوبه ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى يقر ويعترف. فإذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه لا يعامل هذه المعاملة، بل ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقول لي يروا أعمالهم هذا مضاف، والمضاف يقتضي العموم، وظاهره أنهم يرون الأعمال الصغيرة والكبيرة، وهو كذلك إلا ما غفره الله من قبل بحسنات أو دعاء أو ما أشبه ذلك فهذا يمحى، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيرى الإنسان عمله، يرى عمله القليل والكثير حتى يتبين الأمر جليا، ويعطي كتابه ويقال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا يجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل، لأنه يعلم أنه مكتوب عليه وأنه سوف يحاسب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من شرطية تفيد العموم، يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيراه سواء من الخير أو من الشر. ومثقال ذرة يعني وزن ذرة، والمراد بالذرة صغار النمل كما هو معروف، وليس المراد بالذرة الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم، لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة في ذاك الوقت. والله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون، وإنما ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وإلا من المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجلو، لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله تبارك وتعالى: مثقال ذرة، يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من يقول إن الذي يوزن العمل، ومنهم من يقول
إن الذي يوزن صحائف الأعمال، ومنهم من يقول إن الذي يوزن هو العامل نفسه، ولكل دليل. أما من قال إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة، لأن تقدير الآية فمن يعمل عملا مثقال ذرة. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وهذا القول كما ترى له دليل من القرآن ومن السنة. لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسما يمكن أن يوضع في الميزان، بل العمل عمل انتهى وانقضى. ولكن يجاب عن هذا بأن يقال: على المرء أن يصدق بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب، وإن كان عقله قد يحار فيه، يعني ويتعجب ويقول كيف يكون هذا، فعلينا التصديق، لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصور. هذه أول جواب عن هذا الإرادة. الإرادة عرفتموها الآن، هو كيف يوزن العمل وهو معنى وحركة انتهت. فيقال: الواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم، ولا يقول كيف، لأن أمور الغيب فوق ما نتصور. هذه واحدة. ثانيا: أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساما توضع في الميزان وتثقل وتخف، والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساما، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة، فيشربون ويطلعون لماذا نودي، ويقال: يا أهل النار، فيشربون ويطلعون لماذا نودوا، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، مع أنه في صورة كبش. والموت معنى ليس جسما، ولكن الله تعالى يجعله جسما يوم القيامة، فيقال فيقول هذا الموت، فيذبح أمامه ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وبهذا يزول الإشكال الوارد على هذا القول. ما هو القول؟ أن الذي يوزن هو العمل. طيب، أما من قال إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة به ويقال: انظر إلى عملك، فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء، سجلات عظيمة، فإذا رأى أنه قد هلك أتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم شيئا. ثم توزن البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله. قالوا: فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. طيب، وأما الذين قالوا إن الذي يوزن هو العامل نفسه، فاستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهبت ريح شديدة، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعلت الريح تكفئه، لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون أو مما تعجبون؟ والذي نفسي بيده، إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل،
فيقال نأخذ بالقول الأول أن الذي يوزن العمل، ولك ربما يكون بعض الناس توزن صحائف أعماله وبعض الناس يوزن هو بنفسه. فإن قال قائل على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل، هل ينبني هذا على أجسام الناس في الدنيا وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل ميزان يوم القيامة؟ فالجواب لا، لا ينبني على أجسام الدنيا. يؤتى بالرجل السمين الغليظ الكبير الواسع الجسم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا عبد الله بن مسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. فالعبرة بثقل الجسم أو عدم ثقله يوم القيامة بما كان معه من أعمال صالحة. يقول عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذه الآية في هذه السورة كلها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض، وفيها الحث على الأعمال الصالحة، وفيها أن العمل لا يضيع مهما أقل، حتى لو كان مثقال ذرة أو أقل فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة والصلاح والفلاح، وأن يجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وفدا، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله تعالى من تفسير سورة العاديات. يقول الله تبارك وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إلى آخر السورة. ولا يخفى على الجميع أن هذا قسم والعاديات ضبح، وأن العاديات صفة لموصوف محذوف. فما هو هذا الموصوف؟ هل المراد الخيل يعني والخيل العاديات، أو المراد الإبل يعني والإبل العاديات؟ في هذا قولان للمفسرين، فمنهم من قال إن الموصوف هي الإبل والتقدير والإبل العاديات، ويعني بها الإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، وذلك في مناسك الحج. واستدلوا لهذا بأن هذه السورة مكية، وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها. أما القول الثاني لجمهور المفسرين وهو الصحيح، فإن المحذوف هو الخيل والتقدير والخيل العاديات. والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد، هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخيل تعدو على أعدائها بحق. يقول الله تعالى والعاديات، والعادي اسم فاعل من العدو وهو سرعة المشي والانطلاق. وقول ضبحا، الضبح ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل على قوة سعيها وشدته. فالموريات قدحا، الموريات من أورى أو وراء بمعنى قدح، ويعني بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعضا، كما هو مشهور عندنا في حجر المرو، فإنك إذا ضربت بعضه ببعض انقدح. هذه الإبل لقوة سعيها وشدته وضربها الأرض، إذا ضربت الحجر ضربت الحجر الثاني، يضرب الحجر الثاني ثم يشعط نارا، وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها الأرض. فالموريات قدحا فأثرنا به نقعا،
تعال هنا كلمة. فأثرنا به أي فالمغيرات صبحاً، فالمغيرات صبحاً أي فالتي تغير صباحاً على العدو، وهذا صفونا، وهذا أحسن حال أحسن وقت يغار به على العدو. اقرب يا أخي اقرب هذا إلى حد المغيرات صبحاً أي التي تغير على عدوها في الصباح، وهذا أحسن ما يكون إغارة على العدو أن يكون في الصباح، لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء. فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة وهو الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغر على قوم في الليل، بل ينتظر، فإذا أصبح إن سمع آذان الكف وإلا أغار. فأثرنا به نقعا أي أثرنا بهذا العدو وهذه الإغارة نقعا، وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي. فإن الخيل إذا سعت إذا اشتد عدوها في الأرض صار لها غبار من الكر والفر. فوسطنا به جمعا أي توسطنا بهذا الغبار جمعا أي جموعا من الأعداء، أي أنها ليس لها غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء، وهذا غاية ما يكون من منافع الخيل، مع أن الخيل كلها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أقسم الله تعالى بهذه العاديات، بهذه الخيل التي بلغت الغاية وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو من غير خوف ولا تعب ولا ملل. أما المقسم عليه فهو الإنسان، فقال إن الإنسان لربه لكنود، والمراد بالإنسان هنا الجنس، أي أن جنس الإنسان إذا لم يوفق الهداية فإنه كفور لنعمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقيل المراد بالإنسان هو الكافر، فعلى هذا يكون عاما أريد به الخاص، والأظهر أن المراد به العموم، وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنودا لربه عز وجل. والكنود هو الكفور أي كافر لنعمة الله عز وجل، يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتوا ونفورا. فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله، وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم، فهو كفور بنعمة الله عز وجل، يجحد نعمة الله ولا يقوم بشكرها ولا يقوم بطاعة الله، لأنه كنود لنعمة الله، وإنه على ذلك لشهيد. إنه الضمير قيل يعود على الله، أي إن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور لنعمة الله، وقيل إنه عائد على الإنسان نفسه، أي أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. والصواب أن الآية الشاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا وقد لا يقر بها فيشهد على نفسه يوم القيامة، كما قال تعالى يوم تشهد عليهم أنفسهم ويوم تشهد أرجلهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد، الخير هو المال، كما قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا كثيرا، فالخير هو المال، والإنسان حبه للمال أمر ظاهر. قال الله تعالى
وتحبون المال حبا جما، ولا تكاد تجد احدا يسلم من الحب الشديد للمال. اما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل احد، ما من انسان الا يحب المال، لكن الشده ما هي لكل احد. بعض الناس يحب المال.

فقال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، فيعمل لذلك ولا يكون همه المال. أفلا يعلم أن يتيقن إذا بعثر ما في القبور، أي نشر وأظهر، فإن الناس يخرجون من قبورهم لرب العالمين كأنهم جراد منتشر، يخرجون جميعا بصيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لجان محضرون. وحصل ما في الصدور، أي ما في القلوب من النيات وأعمال القلب كالتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم، كما يعامل المسلم حقا، لكن في الآخرة العمل على ما في القلب. ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء، قبل الأعمال، لأن القلب هو الذي عليه المدار، وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة. ولهذا قال حصل ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور مما تكنه الصدور. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن الله عز وجل بهم أي بالعباد لخبير. وقال بهم ولم يقل به، مع أن الإنسان مفرد باعتبار المعنى، أي أنه أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى، لأن معنى إن الإنسان أي إن كل إنسان. وعلق العلم في ذلك اليوم إن ربهم بهم يومئذ، لأنه يوم الجزاء والحساب، وإلا فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. هذا هو التفسير اليسير لهذه السورة العظيمة، ومن أراد البسط فعليه بكتب التفاسير التي تبسط القول في هذا. وإنما نحن نشير إلى المعاني إشارة موجزة، وقد بينا أول ما بدأنا بتفسير هذا الجزء المبارك أننا اخترنا هذا لأنه كثيرا ما يسمعه الناس في الصلاة الجهرية في المغرب والعشاء والفجر. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. نبتدئ هذا اللقاء بما انتهينا إليه من تفسير جزء النبأ، حيث انتهينا إلى سورة القارعة. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة إلى آخر. البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة، وليست من ولا تحسب من آيات السورة، لا في الفاتحة ولا في غيرها، على القول الراجح من أقوال العلماء. فأول آية الفاتحة هي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا أنه لم يؤت بها في أول سورة براءة، نظراً لأن ذلك لم يثبت عند الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشكل عليهم الأمر هل هي بقية سورة الأنفال أم هي سورة مستقلة، فلهذا وضعوا فاصلاً دون البسملة. يقول الله تعالى هنا القارعة ما القارعة؟ القارعة اسم فاعل من قرعة، والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور كما قال تعالى

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع، وهذه القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، وهي من أسماء يوم القيامة، كما تسمى الغاشية والحاقة. وقوله ما أدراك ما القارعة، القارعة ما القارعة، ما القارعة ما هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم، يعني ما هي القارعة التي ينوه عنها، وما أدراك ما القارعة هذا زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل، يعني أي شيء أعلمك عن هذه القارعة، أي ما أعظمها وما أشدها. ثم بيّن متى تكون، فقال جل وعلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي أنها تكون في ذلك الوقت، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء يكونون كالفراش المبثوث، والفراش كما تعرفون هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل، وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدون هدى وتتراكم، وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري. فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدى. والمبثوث يعني المنتشر، فهو كقوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لو تصورت هذا المشهد يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه لا تصورت أمرا عظيما لا نظير له. هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغاربها، ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحر وأكلته الحيتان، أو في فلوات الأرض وأكلته السباع، أو ما أشبه ذلك، كلهم سيخرجون في مرة واحدة، يصولون ويجنون في هذه الأرض. أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة فتكون كالعهن المنفوش، العهن الصوف والمنفوش المبعثر، أو إن العهن هو القطن، والمعنى واحد. المهم أنها تكون بعد أن كانت صلبة قوية راسخة تكون مثل العهن المنفوش الصوف أو القطن. والمنفوش كما قلنا المبعثر، سواء نفشته بيدك أو بالمنداف فإنه يكون خفيفا يتطاير مع أدنى ريح. وقد قال الله تعالى في آية أخرى إن الجبال تكون هباء منثورا، وقال جل وعلا هنا وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قسم الله تعالى الناس إلى قسمين، القسم الأول من ثقلت موازينه، وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته، والثاني من خفت موازينه وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنة أصلا كالكافر. يقول تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، العيشة مأخوذة من العيش وهو الحياة، يقال عاش الرجل زمنا طويلا، أي بقي وحي زمنا طويلا. والعيشة هنا على وزن فعلة فهي هيئة وليست مصدرا. المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشة، وأما إذا قلت عيشة فهي فعلة تدل على الهيئة، كما قال ابن مالك رحمه الله
وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. المعنى أنه في حياة طيبة، حياة طيبة راضية. وراضية قيل إنها اسم فاعل بمعنى اسم المفعول أي مرضية، وقيل إنها اسم فاعل من باب النسبة أي ذات رضا. وكلا المعنيين واحد، المعنى أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد وليس فيها صخب وليس فيها نصب، كاملة من كل وجه. وهذا يعني العيش في الجنة، جعلنا الله وإياكم منه. هذا العيش لا يمسه فيها نصب، وما هم منها مخرجين، لا يحزنون ولا يخافون، في أنعم عيش وأطيب بال وأسر حال، فهي عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، ومن خفت موازينه إما إنه الكافر الذي ليس له أي حسنة، لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، أو إنه مسلم لكنه مسرف على نفسه وسيئاته أكثر، فأمه هاوية. أم هنا بمعنى مقصود، أي الذي يقصده الهاوية، والهاوية من أسماء النار، يعني أنه مآله إلى نار جهنم والعياذ بالله. وقيل إن المراد بالأم هنا أم الدماغ، والمعنى أنه يلقى في النار على أم رأسه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر فإنه وأنعم، ولا يتنافيان فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعا. فيقال يرمى في النار على أم رأسه، وأيضا ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار. وما أدراك ما هي؟ هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية والعياذ بالله. يسأل ما هي؟ أتدري ما هي؟ إنها لشيء عظيم، إنها نار حامية في غاية ما يكون من الحمو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. إذا تأملت نار الدنيا كلها، سواء نار الحطب أو الورق أو البوتغاز أو أشد من ذلك، فإن نار جهنم مفضلة عليها 69 جزءا، نسأل الله العافية. في هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم، وأن الناس لا يخرجون عن حالين، إما رجل رجحت حسناته أو رجل رجحت سيئاته. وفيها أيضا دليل على أن يوم القيامة فيه موازين، وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان، فهل هو واحد أو متعدد؟ قال بعض أهل العلم إنه واحد، وإنما جمع باعتبار الموزون، لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات، وتوزن فيه حسنات فلان وفلان، وتوزن فيه حسنات الأمة هذه والأمة الأخرى، فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، وإلا فالميزان واحد. وقال بعض أهل العلم إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزان ولكل عمل ميزان، فلهذا جمعت. والأظهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال أو على حسب الأمم أو على حسب الأفراد. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه في هذه الآية، ولكن بيّن الله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار، وإنما يحبسون في مكان يقال له الأعراف. وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين، وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رجحت حسناته على سيئاته، وأن يغفر لنا ولكم، ويعاملنا بعفوه إنه على كل شيء قدير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نفتتح هذا اللقاء بما انتهينا إليه من تفسير جزء سورة النبأ، حيث وصلنا إلى سورة التكاثر. يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، ضعيف شوي، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطبا لهم، يقول: ألهاكم التكاثر. ومعنى ألهاكم أي شغلكم حتى لهوتم عما هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته. والخطاب كما تعلمون لجميع الأمة، إلا أنه يخصص بمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا، وهم قليل. وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 واحد في الجنة والباقي في النار. وهذا عدد هائل، إذا لم يكن من بني آدم إلا واحد من 1000 من أهل الجنة والباقون من أهل النار. إذن فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله، لأن الواحد من 1000 ليس بشيء بالنسبة إليه. وأما قوله التكاثر فهو يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر. ويدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه: أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً. فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالاً وأوسع تجارة، وقد يتكاثر الإنسان بقبيلته، يقول: نحن أكثر منهم عدداً، كما قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاثر. أكثر منهم حصى لأنهم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء بالحصى. فمثلا إذا كان هؤلاء حصاهم 10,000 والآخرون حصاهم 8,000، صار الأول إيش؟ أكثر وأعز. فيقول الشاعر: لست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاثر. كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم، فتجده يفخر على غيره بالعلم، لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير، وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم. المهم أن مما يقع فيه التكاثر العلم، وهذا هو الغالب على بني آدم، التكاثر. فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل. وقول حتى زرتم المقابر يعني إلى أن زرتم المقابر، يعني إلى أن متم. فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل، فهو يشيب في السن ويشب في الأمل، حتى إن الرجل له 90 سنة مثلاً تجد عنده من الآمال وطول الأمل ما ليس عند الشاب الذي له 15 سنة. هذا هو معنى الآية الكريمة، أي أنكم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم.
وقيل إن معنى حتى زرتم المقابر حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء، فيأتي الإنسان ويقول أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك، وإذا شئت فاذهب إلى القبور، عد القبور منا وعد القبور منكم فأينا أكثر. لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية. والمعنى الأول هو الصحيح، أنه إيش؟ أنكم تتكاثرون إلى أن تموتوا. وقوله حتى زرتم المقابر استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة. وكذلك ذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله لنبعثن. لماذا؟ لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال والله لنبعثن. وهذا هو الحق. وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل إذا مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير أن هذا كلام باطل وكذب، لأن القبور ليس هي المثوى الأخير. بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار إيش؟ كافرا بالبعث. والكفر بالبعث ردة عن الإسلام. لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات على عواهنها ولا يدرون ما معناها. ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالإيمان، الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت. ثم قال الله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قيل إن كلا بمعنى الرجع، يعني ارتدعوا عن هذا التكاثر. وقيل إنها بمعنى حقا. ومعنى سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة، وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العبد يقول مالي ومالي، يعني يفتخر به، وليس مما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، والباقي تاركه لغيرك. وهذا هو الحق. الآن أموالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها فتفنى، وإما أن نلبسها فإيش؟ فتبلى، وإما أن نتصدق بها فنمضيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركه لغيرنا. لا يمكن أن يخرج المال الذي بأيدينا عن هذه القسمة الرباعية. كلا سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة. ثم كلا سوف تعلمون، وهذه الجملة تأكيد للرد مرة ثانية. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لأنكم غافلون، لا هنا في هذه الدنيا. ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. ثم قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون هذه جملة مستقلة ليست جواب لو، ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. ونحن نسمع كثيرا من الأئمة الذين عندهم علم يصلون فيقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى. لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟ بعلمهم. وهذا ليس بصحيح، لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا. إذا سمعتم أحد يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نبهوه، قل يا أخي هذا وصلك يوهم فساد المعنى. وأن تقف أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المعنى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، إذن لترون الجحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المعرفون في إعرابها إن اللام موطئة للقسم، وجملة لترون وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار. ثم لترونها عين اليقين، تأكيد تأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره ألف سبعون ألف ملك. فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله؟ إنها دار كبيرة عظيمة، لأن فيها سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك. والملائكة عظام شداد، فهي نار عظيمة أعاذنا الله منه وإياكم منها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني ثم في ذلك الوقت، في ذلك الموقف العظيم، تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله لتسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر؟ والصواب أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجوع، فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له فإنه يرجع. فلحقتهم وقالت إني سمعت سلامكم، ولكني أحببت أن أزداد في الخير، لأن الرسول يدعو بالسلام عليه، حبت أن يتكرر دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له. فرجعوا فسألوا عن زوجها، فقالت إنه ذهب يستعذب الماء، أن يأتي بالماء العذب الطيب. فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح بهم فرحا عظيما، وقال إنه لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. ثم قطع لهم عذقا من النخل وأتى به وألقاه بين أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جنيت؟ جنيت يعني خرفت، وتعلمون أن الخراف أن يأخذ إنسان الرطب فقط. فقال أردت يا رسول الله أن يكون بين أيديكم البصر والرطب والمذنب، لأن العذق يشمل هذا وهذا ويشمل كل الثلاثة. فأكلوا ثم دعوا بالماء فشربوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء طيب
وطعام طيب وظل طيب لا تسألون يومئذ عن النعيم. وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، لكن يختلف السؤال. سؤال المؤمن سؤال إيش؟ تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا أكرم من أن ينعم عليه في الآخرة، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخرة. أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل ما رزقنا معونا له معونا على طاعته، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح، وهو 99. يتم هذا اللقاء يوم الخميس 14 من شهر ربيع الأول عام 1400. نتكلم فيه بما شاء الله عز وجل من تفسير سورة العصر. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فما المراد بالعصر؟ قيل إن المراد بالعصر آخر النهار، لأن آخر النهار أفضله. وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى، أي الفضلى، كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وقيل إن العصر هو الزمان، وهذا هو الأصح، أن العصر هو الزمان أقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال وتقلبات الأمور ومداولة الأيام بين الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر ومتحدث عنه في الغابر. فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق، وتختلف أوقاته شدة ورخاء وحربا وسلما وصحة ومرضا وعملا صالحا وعملا سيئا إلى غير ذلك مما هو معروف للجميع. أقسم الله به على أي شيء؟ على قوله إن الإنسان لفي خسر. والإنسان هنا عام، لأن المراد به الجنس، وعلامة الإنسان الذي يراد به العموم أن يحل محله، أي محل أل كلمة كل. فهنا لو قيل كل إنسان في خسر لكن هذا هو المعنى. ومعنى الآية الكريمة أن الله أقسم قسما على حال الإنسان أنه في خسر، أي في خسران ونقصان في كل أحواله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا من استثنى الله عز وجل. وهذه الجملة كما ترون مؤكدة بثلاثة مؤكدات: الأول القسم، والثاني إن، والثالث اللام. وأتى بقوله لا في خسر ليكون أبلغ من قوله لخاسر، وذلك أن في معناها إيش؟ إيش معنى في؟ معناها الظرفية، فكأن الإنسان منغمس في الخسر، والخسران محيط به من كل جانب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع:
الصفة الأولى الإيمان، الإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد. بماذا؟ بما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وشرح هذا الحديث يطول لو تكلمنا عليه الآن، لكنه قد تكلمنا عليه في مواطن كثيرة. فالذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون، ولكن يجب أن يكون إيماناً لا شك معه ولا تردد، بمعنى أنك تؤمن بهذه الأشياء وكأنك تراها رأي العين. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم الأول مؤمن خالص إيماناً لا شك فيه ولا تردد، والقسم الثاني كافر جاحد منكر، والقسم الثالث متردد. فمن الناجي من هؤلاء الأقسام الثلاثة؟ الناجي القسم الأول الذي يؤمن إيمانا لا تردد فيه، يؤمن بالله بوجوده بأسمائه بصفاته بألوهيته وربوبيته وغير ذلك مما هو معلوم من صفات رب جل وعلا، ويؤمن بالملائكة وهم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور وكلفهم بأعمال منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم. فجبريل عليه الصلاة والسلام مكلف بالوحي ينزل به من عند الله إلى الملائكة إلى الأنبياء والرسل، وميكائيل مكلف بالقطر والنبات، يعني وكله الله على المطر وكل ما يتعلق به المطر وعلى النبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومالك موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة، ومن الملائكة من لا نعلم أسماءهم ولا نعلم أعمالهم أيضا. لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. كذلك نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الرسل عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بالرسل الذين قصهم الله علينا نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم نقصهم علينا نؤمن بهم إجمالا، لأن الله لم نقص علينا جميعا أنباء الرسل، قال الله تعالى منهم قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. واليوم الآخر هو يوم البعث، يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة عراة غرلا بهما. فالحفاة يعني الذين ليس عليهم نعال ولا خفاف، أي أن أقدامهم عارية، والعراة الذين ليس لهم ليس عليهم أجسام، نعم، والعراة الذين ليس عليهم ثياب، والغرل الذين لم يختنوا، والبهم الذين ليس معهم ما، يحشرون كذلك. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم عراة قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أعظم من ذلك، أي من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الناس كل مشغول بنفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت.
فيجب أن تؤمن بفتنة القبر، أي بالاختبار الذي يكون للميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه، فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. وتؤمن كذلك بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، أي أن فيه العذاب أو الثواب. وتؤمن كذلك بالجنة والنار وكل ما يتعلق باليوم الآخر، فإنه داخل في قولنا أن تؤمن بالله واليوم الآخر. القدر تقدير الله عز وجل، يعني يجب أن تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء، وذلك أن الله خلق القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن الإيمان في قوله إلا الذين آمنوا يشمل إيش؟ الإيمان بالأصول الستة التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قوله عملوا الصالحات فمعناه أنهم قاموا بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر للوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، لم يقتصروا على مجرد ما في القلب بل عملوا وأنتجوا. والصالحات هي التي اشتملت على شيئين، الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فهو مردود. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو قمت تصلي مراءة للناس، أو تصدقت مراءة للناس، أو طلبت العلم مراءة للناس، أو وصلت الرحم مراءة للناس أو غير ذلك، فالعمل مردود حتى وإن كان صالحا يعني في ظاهره. كذلك الاتباع، لو أنك عملت عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام وتقربت به إلى الله مع الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل الصالح ما جمع وصفين، الأول عشان ما يروح ما يجيك النوم، الأول الإخلاص لله، والثاني إيش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتواصوا بالحق، أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق، والحق هو الشرع، يعني كل واحد منهم يوصي الآخر. إذا رآه مفرطا في واجب أوصاه قال يا أخي انفع نفسك قم بالواجب، إذا رآه فاعل محرم أوصاه قال يا أخي اجتنب الحرام. فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم بل نفعوا أنفسهم وغيرهم. تواصوا بالحق، الحق هنا بمعنى إيش؟ الشرع، يوصي بعضهم بعضا به. وتواصوا بالصبر، والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله. وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إن الصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله. ثلاث أقسام. الصبر على الطاعة، كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا، لا يذهب إلى المسجد، يقول أصلي في البيت وأديت الواجب فيكسل. نقول يا أخي اصبر نفسك، احبسها، كلفها على أن تصلي مع الجماعة. كثير من الناس إذا رأى زكاة ماله كثيرة شح وبخل وصار يتردد، أخرج هذا المال الكثير أو أتركه أو بعدين أطلعه،
وما أشبه ذلك. نقول يا أخي اصبر نفسك، أكرهها على أداء الزكاة، وهكذا بقية العبادات. فإن العبادات كما قال الله تعالى في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة، فهم يتواصون بالصبر. اصبر على الطاعة، لا تمل، لا تكسل. كذلك الصبر عن المعصية، بعض الناس مثلا تجره نفسه إلى أكساب محرمة، إما بالربا، وإما بالغش والكذب، وإما بالتدليس، أو بغير ذلك من أنواع الحرام. فنقول اصبر يا أخي، اصبر نفسك، لا تتعامل على وجه محرم. بعض الناس أيضا يبتلى بالنظر إلى النساء، تجده ماشيا في السوق كلما مرت امرأة أتبعها بصرة. نقول يا أخي اصبر، احبس نفسك عن هذا الشيء. على أقدار الله، يصاب الإنسان بمرض في بدنه، يصاب الإنسان بفقد شيء من ماله، يصاب الإنسان بفقد أحبته، فيجزع ويتسخر ويتألم، فيوصون فيما بينهم. اصبر يا أخي، هذا أمر مقدر، والجزع لا يفيد شيئا، واستمرار الحزن لا يرفع الحزن. اصبر، قدر أن هذا الشيء لم يكن أصلا. يعني مثلا إنسان فقد مليون ريال فحزن لذلك وتعذب منه، ماذا نقول له؟ نقول اصبر يا أخي، قدر أن هذا المليون لم يوجد، ألست قد خرجت من بطن أمك ليس عليك ثياب؟ قدر أن هذا ما كان. كذلك أيضا الأولاد، مثل إنسان امتحن بموت ابنه، نقول يا أخي اصبر، قدر أن هذا الابن لم يخلق. ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى. الأمر كله لله مهلك. فإذا أخذ الله تعالى ملكه، كيف تعتب على ربك؟ كيف تسخط؟ فهذه هي أنواع الصبر: الصبر الأول على طاعة الله، والثاني عن معصية الله، والثالث على أقدار الله. أيها أشق على النفوس؟ هذا يختلف. بعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جدا، وبعض الناس بالعكس، الطاعة هينة عليه لكن ترك المعصية صعب شاق، يشق عليه مشقة كبيرة. وبعض الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، لكن لا يتحمل الصبر على المصائب، يعجز حتى إنه قد تصل به الحال إلى أن يرتد والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن نأخذ من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أكد بالقسم المؤكد بإن واللام أن جميع بني آدم إيش؟ خاسرون، بل في خسر، الخسر محيط بهم من كل جانب، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم، يعني كفتهم موعظة وليس كفتهم تشريعا، لأن ما فيها شيء من التشريع، ما فيها طهارة ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام، لكن كفتهم موعظة. كل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصل بهذه الصفات الأربع، فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع.
نسأل الله يجعلنا وإياكم من الرابحين الموفقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على تفسير هذه السورة على ما تيسر، وهي قوله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ففي هذه السورة يبتدئ الله سبحانه وتعالى بكلمة ويل، وهي كلمة وعيد، أي أنها تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات، هما زهل مزه إلى آخره. وقيل إن ويل اسم لواد في جهنم، ولكن الأول أصح: لكل همزة لمزة، كل من صيغ العموم، والهمزة واللمزة وصفان لموصوف واحد، فهل هما بمعنى واحد، يعني أن همزة ولمزة معناهما واحد، أو يختلفان في المعنى؟ قال بعض العلماء إنهما لفظان لمعنى واحد، يعني أن الهمزة هو اللمزة. وقال بعضهم: بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر. وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في التفسير وغير التفسير، وهو أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد أو لكل كلمة معنى، فإننا نتبع الثاني، أي نجعل لكل واحدة معنى، لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار هذا تأسيس وتفريق بين الكلمتين. والصحيح في هذه الآية لكل همزة لمزة أن بينهما فرقا، فالهمز بالفعل واللمز باللسان، كما قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الهمز بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله، إما أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه أو ما أشبه ذلك، أو بالإشارة يشير إلى شخص يعني يقول انظروا إليه ليعيبه أو ما أشبه ذلك. فالهمز يكون بإيش؟ بالفعل، واللمز باللسان، يعني أن بعض الناس والعياذ بالله مشفوف بعيب البشر، إما بفعله وهو الهماس، وإما بقوله وهو اللماس. وهذا كقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الذي جمع مالا وعدده، هذه أيضا من أوصافه القبيحة، جماع مناع، يجمع المال ويمنع العطاء، فهو بخيل لا يعطي. يجمع المال ويعدده، قيل معنى التعديد يعني الإحصاء، يعني لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى الصندوق ويعد، يعد الدراهم في الصندوق في الصباح وفي آخر النهار يعدها، وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئا ولم يضف إليه شيئا، لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده. ولهذا جاءت بصيغة المبالغة: عدده، يعني أكثر تعدادا. لماذا؟ لشدة شغفه ومحبته له، يخشى أن يكون نقص أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سبق، فهو دائما يعدد المال. وقيل معنى عدده أي جعله عدة له، يعني ادخره لنوائب الدهر، وهذا
وإن كان اللفظ يحتمله لكنه بعيد، لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة الحقوق ليس مذموما. المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال، يتردد إليه ويعدده وينظر هل زاد هل نقص. فالقول بأن المراد عدده أي جاء أقبل قول ضعيف. يحسب أن ماله أخلده، يعني يظن هذا الرجل أن ماله سيخلده ويبقيه إما بجسمه وإما بذكره، لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا، بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته ويكون ذكره في قلوب الناس وعلى ألسنتهم. فيقول في هذه الآية يحسب أن ماله أخلده، أي أخلد ذكره أو أطال عمره، والأمر ليس كذلك. فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيء، فيقال أبخل من فلان وأبخل من فلان، ويذكر في المجالس ويعاب. ولهذا قال كلا كلا لينبذن في الحطمة. كلا هنا يسميها العلماء حرف رجع، أي ترجع هذا القائل أو هذا الحاسب عن قوله أو عن حسبانه. ويحتمل أن تكون بمعنى حقا، يعني حقا لينبذن، وكلاهما صحيح. هذا الرجل لن يخلده ماله ولن يخلد ذكراه، بل سينسى ويضوى ذكره، وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه من البذل. لينبذن في الحطمة، اللام هذه واقعة في جواب قسم المقدر، والتقدير والله لينبذن في الحطمة، أي يطرح طرح. وإذا قلنا إن اللام في جواب القسم صارت الجملة هذه مؤكدة باللام ونون التوكيد والقسم المحذوف، ومثل هذا كثير في القرآن الكريم، أي تأكيد الشيء باليمين واللام والنون، هذا شيء كثير في القرآن، والله تعالى يقسم بالشيء تأكيدا له وتعظيما لشأنه. وقوله لينبذن، ما الذي ينبذ؟ هل هو صاحب المال أو المال؟ قد نقول كلاهما ينبذ. أما صاحب المال فإن الله يقول في آية أخرى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون ويدزون بالأيدي أو بما شاء الله. وهنا يقول ينبذ أي يطرح في الحطمة، والحطمة هي التي تحطم الشيء، أي تفتته وتكسره. فما هي؟ قال الله تعالى وما أدراك ما الحطمة، وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم، نار الله الموقدة، هذا الجواب، أي هي نار الله الموقدة. وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نار إلى نفسه لأنه يعذب بها من يستحق العذاب، فهي عقوبة عدل وليس عقوبة ظلم، أي نار يحرق الله بها من يستحق أن يعذب بها، إذن هي نار عدل وليست نار ظلم، لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلما وقد يكون عدلا. فتعذيب الكافرين بالنار لا شك أنه عدل، وأنه يثنى به على الرب عز وجل حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. وتأمل قوله حطمة مع فعل هذا الفاعل همزة لمزة، حطمة على وزن واحد ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ. نار الله الموقدة أي المسجرة المسعرة التي تطلع على الأفئدة، الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، والمعنى أنها تصل إلى القلوب والعياذ بالله من شدة حرارتها، مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات، لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. إنها أي الحطمة وهي نار الله الموقدة
عليهم مؤصدة. على من؟ على الهماز اللماز الماز الجماع المال المناع للخير. ولم يقل إنها عليه مع أن المرجع مفرد ويل لكل همزة لمزة الذي جمع، لكنه أعاد الضمير.

يعني يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج، ثم بعد ذلك يركسون فيها ويعادون فيها. كل هذا لشدة التعذيب، لأن الإنسان إذا طمع في الفرج، إذا طمع بالفرج وأنه سينجو ويخلص يفرح، فإذا عيد صارت انتكاسة جديدة والعياذ بالله. فهكذا يعذبون بضمائرهم وأبدانهم. وعذاب أهل النار مذكور مفصلا في القرآن الكريم والسنة النبوية، إنها عليهم مؤصدة مغلقة. تأمل الآن لو أن مثلا إنسان كان في حجرة أو في سيارة اتقلت النيران فيها وليس له مخرج، الأبواب مغلقة، ماذا يكون؟ في حسرة عظيمة، لا يمكن أن يمثل الحسرة. هم والعياذ بالله هكذا في النار، النار عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي أن هذه النار موصدة وعليها أعمدة ممددة، يعني مثل ما كما نقول شبوك عظيمة حتى لا يحاول أحد فتحها، في عمد ممددة أي ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا أحد يتمكن من فتحها أو الخروج منها. حكى الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا، لا لمجرد أن نتلوها بألسنتنا أو نعرف معناها بأفهامنا، لكن المراد أن نحذر من ذلك، أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة، عيب الناس بالقول، عيب الناس بالفعل، الحرص على المال حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له أو يخلد المال له. ونعلم أن من كانت هذه حالة فإن جزاؤه هذه النار التي هي كما وصفها الله الحطمة، تطلع على الأفئدة موصدة في عمد ممددة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم منها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاستقامة على دينه. نستعرض فيه استعراضا خفيفا لتفسير قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة، لأنها السورة التي وقفنا عليها سابقا. فيقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجه الخطاب إليه. فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابا له وللأمة، لأن أمته تابعة له. وعلى الثاني يكون خطاب عاما له ولأمته ابتداء. وعلى كل فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة. وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة بيت الله عز وجل، فبنى بيتا يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله. فغضب لذلك العرب، وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة، وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقدر. فغضب ملك اليمن غضبا شديدا وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم. قيل وكان معه 6 فيلة لتساعده. فجاء هذا الرجل، أعني ملك اليمن، جاء بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته. لما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجره سايسه ولكنه أبى. إذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرج،
وأن وجهه

إلى مكة وقف، وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال العلماء طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة، كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل، وهو الطين المشوي لأنه يكون أصلب. وهذا الحجر ليس كبيرا بل هو صغير، يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبله والعياذ بالله. فجعلهم كعصف مأكول، أي كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتت. هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل، وأن كيدهم صار في نحورهم. وهكذا كل من أراد الحق، من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره. وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض، لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا بإلحار فيه بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذ يسلط الله عليه من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترسوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير. أما الآن الماعون بعد قريش. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتكلم فيه على قول الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الآية لها صلة بما قبلها، هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة. فبين الله بهذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة على قريش، وهو إيلافهم مرتين في السنة، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. والإيلاف بمعنى الجمع والضم، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. أما في الشتاء فيتجرون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه ولأن الجو مناسب، وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد. فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين، الرحلة الأولى رحلة الشتاء في أي وقت؟ لأي جهة النعمة، والثانية رحلة الصيف لجهة الشام. لما ذكرهم بهذه النعمة وهي نعمة عظيمة لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة في هذه التجارة، أمرهم عز وجل
أن يعبدوا رب البيت عز وجل، قال فليعبدوا رب هذا البيت شكرا له على هذه النعمة. والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية أي فبسبب هذه الرحلة بل هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت، أو تكون فاء التفريع، وأيا كان فهي مبنية على ما سبق أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، أن يتعبد الإنسان لله يتذلل له بالسمع والطاعة، إذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا، على وجه المحبة والتعظيم. فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم عز وجل. هذا معنى من معاني العبادة. وتطلق العبادة على نفس المتعبد به، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بهذا المعنى، فقال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا لو سألك سائل الصلاة ما هي؟ أعبادة أم عادة؟ قلت عبادة. ولو سألك سائل أنت الآن تصلي فما معنى صلاتك هذه؟ لقلت معناه العبادة لله، أتعبد الله عز وجل، أتذلل له بالسمع والطاعة وبما أمرني به. وقوله رب هذا البيت يعني به الكعبة المعظمة، وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهنا أضاف ربوبيته إليه قال رب هذا البيت. وهل هو رب لغيره؟ الجواب نعم، لكن إضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم. طيب طهر بيتي للطائفين، أليس كل شيء فهو لله؟ لله ملك السماوات والأرض، كل شيء لله، كل شيء ملك لله، لماذا أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما؟ إذن خصصه بالربوبية، أي خصص البيت بالربوبية مرة، وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. في آية ثانية إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال إيش؟ وله كل شيء، احترازا من أن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها، فقال وله كل شيء. ولكل مقام صيغة مناسبة، ففي قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء مناسبة بيان عموم ملكه، لئلا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا في المقام مقام تعظيم للبيت، فناسب ذكره وحده، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي هذه صفة لرب أو للبيت؟ نعم لرب، إذن محلها النصب. ولهذا يحسن أن تقف فتقول فليعبدوا رب هذا البيت ثم تقول الذي أطعمه، لأنك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي أطعمهم لظن السامع أن الذي صفة للبيت، وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بين الله تعالى نعمته عليه، النعمة الظاهرة والباطنة. فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن،
وهو الطعام الذي يأكلونه، وأمنهم الخوف وقاية من الخلاف في الأمر إيش الظاهر، لأن الخوف ظاهر. إذا كانت البلاد محوطة بالعدو، ما إذا كانت البلاد محوطة بالعدو خاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وبقوا في ملاجئهم، فذكرهم الله بهذه النعمة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمن مكان في الأرض هو مكة، هي آمن مكان في الأرض، ولذلك لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصاد صيدها ولا يسفك فيها دم. وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى، حتى المدينة محرمة ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة، دون حرم مكة بكثير. حرم مكة لا يمكن يأتيه أحد من المسلمين، لم يأتيه أول مرة إلا محرما، يجب عليها أن يحرم، والمدينة ليست كذلك. حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا، وأما مكة فرخص في بعض الشجر للحاجة للحرث، المدينة قصدي، وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء. المهم أن أعظم مكان آمن هو مكة، حتى الأشجار آمنة فيه وحتى الصيود آمنة فيه. ولولا أن الله تعالى يسر على عباده، لكن حتى البهائم، لكن يعني قصدي حتى بهيمة الأنعام التي ليست صيودا، لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم فيه أن وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يعني أفلا يشكرون الله على هذا. فهذه السورة كما ترى كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف وفي الإطعام من الجوع. فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ قلنا: الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا إذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيره، لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول. ولهذا قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد الله تعالى من أراد فيه، أي من هم به فيه بإلحاد، فضلا عن من ألحد. والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان لا في مكة فحسب. بلادنا ولله الحمد اليوم من آمن بلاد العالم، وهي من أشد بلاد العالم رغدا وعيشا. أطعمنا الله تعالى من الجوع وآمننا من الخوف، فعلينا أن نشكر هذه النعمة وأن نتعاون على البر والتقوى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأني وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفين. والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا بينهم أن يجلسوا للتشاور وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق، ومتى تبين الحق للإنسان وجب عليه اتباعه، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه ليس مشرعا معصوما حتى يقول إن رأيه هو الصواب وأن ما عداه هو الخطأ. الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما كون الإنسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين له أنه باطل فهذا خطأ. هذا من دأب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسل وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام والأمن في الأوطان، وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ هذا اللقاء بتفسير قول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، إلى آخر السورة إن شاء الله. فيقول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت خطاب، لكن لمن؟ هل هو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه الذي أنزل عليه القرآن، أو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ العموم أولى، فنقول أرأيت الذي عام لكل من يتوجه إليه الخطاب. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ويقول القائل منهم: من يحيي العظام وهي رميم؟ هؤلاء يكذبون بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فجمع بين أمرين: الأمر الأول عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة، لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة لأنه فاقد لأبيه فقلبه منكسر يحتاج إلى جبر، ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى الأيتام. لكن هذا والعياذ بالله يدعو اليتيم أي يدفعه بعنف، لأن الدعاء هو الدفع بعنف، كما قال الله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي دفعا شديدا. فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيئا أو يكلمه في شيء يحتقره ويدفعه بشدة فلا يرحمه. أيضا لا يحثون على رحمة الغير ولا يحض على طعام المسكين. فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام هذا قلبه المحتاج إلى الطعام لا يحض هذا على إطعامه، لأن قلبه حجر والعياذ بالله قاسي، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. إذن ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمساكين، فهو قاسي القلب والعياذ بالله. ثم قال عز وجل: فويل للمصلين. ويل هذه كلمة وعيد، وهي تتكرر في القرآن كثيرا، والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء مصلون يصلون مع الناس أو أفرادا لكنهم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها، لا يقيمونها على ما ينبغي، يؤخرونها عن الوقت الفاضل، لا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، لا يقرؤون ما يجب فيها من قراءة سواء كانت قرآنا أو ذكرا. إذا دخل في صلاته وإذا هو غافل قلبه يتجول يمينا وشمالا، فهو ساهٍ عن صلاة. وأما وهذا مذموم، الذي يسوى عن الصلاة ويغفل عنها ويتهاون بها لا شك أنه مذموم. أما الساهي في صلاته فهذا لا يلام، والفرق بينهما أن الساهي في الصلاة معناه أنه نسي شيئا، نسي عدد الركعات، نسي شيئا من الواجبات وما أشبه ذلك، ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد الناس إقبالا على صلاته، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، ومع ذلك سهى في صلاته، لأن السهو في الشيء يعني معناه أنه نسي شيئا على وجه لا يلام عليه. أما الساهي عن صلاته فهو متعمد للتهاون في صلاته. ومن السهو عن الصلاة أولئك القوم الذين يدعون الصلاة مع الجماعة، فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهون، فيدخلون في هذا الوعيد. فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. أيضا إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس وأن يكون لهم قيمة في المجتمع، ليس قصدهم التقرب إلى الله عز وجل. فهذا المراعي والعياذ بالله يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه، هذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه ذلك. هؤلاء يراؤون أصل العبادة لله، لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليها ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله. هؤلاء مراؤون والعياذ بالله. أما من يصلي لأجل الناس بمعنى أنه يصلي بين يدي الملك مثلا أو غيره يخضع له ركوعا أو سجودا فهذا مشرك كافر، قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. لكن هذا يصلي لله مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته، على أنه عابد لله عز وجل. وهذا يقع كثيرا في المنافقين، كما قال الله تعالى يراؤون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر لهذا الوصف، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذن هم عن صلاتهم ساهون. يراؤون الناس هنا يقول الذين هم يراؤون. فإن قال إنسان وهل الذين يسمعون مثلهم، يعني إنسان مثلا يقرأ قرآن يجهر بالقراءة يحسن القراءة يحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال ما أقرأه، هل يكون مثل الذين يراؤون؟ الجواب نعم، كما جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. المعنى من سمع فضحه الله وبين الناس أن الرجل ليس مخلصا ولكنه يريد أن يسمعه الناس فيمدحوه على عبادته، ومن رأى كذلك رأى الله به. فالإنسان الذي يرأي الناس أو يسمع الناس سوف يفضحه الله وسوف يتبين أمره إن عاجلا أم آجلا. الذين هم يرؤون ويمنعون الماعون، أي يمنعون ما يجب بذله من المواعين وهي الأواني، يعني يأتي الإنسان إليهم مستعير آنية يقول أنا محتاج إلى دلو، محتاج إلى إناء أشرب به، محتاج إلى لمبة كهرباء وما أشبه ذلك ويمنع، هذا أيضا مذموم. ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين، قسم يأثم به الإنسان وقسم لا يأثم به لكن يفوته الخير. فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه لكن يفوته الخير. مثال ذلك، إنسان جاءه رجل مضطر يقول أعطني ماء أشرب به فإن لم أشرب مت، بذل الإناء له إيش؟ واجب، يأثم به الإنسان. حتى أن بعض العلماء يقول لو مات هذا الإنسان فإنه يضمنه ذاك بالدية، لأنه هو سبب موته ويجب عليه بذل ما طلبه. جاء إنسان إلى آخر يقول أعطني ثوبا أدفأ به عن البرد وإلا هلكت، هنا يجب عليه أن يبذل له ذلك الثوب وجوبا. لكن اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجب على المستعير في هذه الحال أن يعطي المعير أجرة أو لا يجب، أو يجب في المنافع دون الأعيان؟ كيف هذا؟ مثلا إنسان أتاك وهو مضطر إلى طعام، مضطر إلى طعام فإن لم تطعمه هلك، هنا يجب عليك أن تطعمه، لكن هل يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام؟ قال بعض أهل العلم يجب عليه أن يعطيك قيمة الطعام، وقال آخرون لا يجب لأن إطعامه في هذه الحال واجب عليك من عند الله. وهذا قول هو الراجح أنه ليس له عوض، لأن إنقاذ الواقع في هلك واجب، ولا يمكن أن يأخذ إنسان أجرا على ما أوجب الله عليه. في المسألة الثانية، جاءك إنسان مضطر إلى ثوب خوفا من البرد فأعطيته الثوب، فهل يجب عليه أجرة لهذا الثوب؟ بعض العلماء يقول يجب عليه أجرة، وبعضهم يقول لا يجب، والصحيح أنه لا يجب عليه الأجرة، ولكن إن أعطيته إياه على سبيل التملك فهو ملكه، وإن أعطيته إياه على سبيل العارية وجب عليه إذا وجد ثوبا غيره أن يرده عليه. هذا القول هو الصحيح.
وبهذا انتهى الكلام على هذه السورة. فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا. إن كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسهى عنها ومنع الخير عن الغير فليبشر بالويل والعياذ بالله، وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير. والقرآن الكريم ليس المقصود منها أن يتلوه الإنسان فقط ليتعبد لله تعالى بتلاوته، بل المقصود أن يتأدب به. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، خلقه يعني أخلاقه التي تخلق بها يأخذها من القرآن. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر على سورة الكافرون، وهي بل على سورة إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية، والمكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سواء نزل في مكة أو في مدينة أو في الطريق في السفر، يعني كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وما نزل قبلها فهو مكي. هذا القول الراجح من أقوال العلماء. يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر في اللغة العربية هو الخير الكثير، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة والذي يصب منه ميزابان على حوضه المورود صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل وأطيب رائحة من المسك. وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا. فمن كان واردا على شريعته في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة، ومن لم يكن واردا على شريعته فإنه محروم منه في الآخرة. نسأل الله أن يوردنا وإياكم حوضه ويسقينا منه. ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وأحلت إلى المغانم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا من الخير الكثير، لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا، وهو كذلك، فهو أكثرهم أتباعا عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعل الخير، والذي دال هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل كل واحد من أمته نصيب من الأجر، ومن يحسن الأمة إلا الله عز وجل. ومن الخير الذي أعطيه في الآخرة المقام المحمود، ومنه الشفاعة العظمى، فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقوم ويشفع ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته. وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، داخل في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك
مقاما محمودا. إذن الكوثر يعني إيش؟ الخير الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة. فالنهر الذي في الجنة هو الكوثر لا شك، ويسمى كوثرا، لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخير. ولما ذكر منته عليه بهذا الخير الكثير قال: فصلي لربك وانحر. شكرا لله على هذه النعمة العظيمة أن تصلي وتنحر لله. والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر، وهي صلاة عيد الأضحى. لكن الآية الشاملة عامة: صلي لربك، الصلوات المفروضة والنوافل، صلوات العيد والجمعة، وانحر. وانحر أي تقرب إليه بالنحر. والنحر يختص بالإبل والذبح للبقر والغنم، لكنه ذكر النحر لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين، ولهذا أهداها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، أهدى 100 بعير ونحر منها 63 بيده، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقية فنحره، وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة، فأخذها وجعلت في قدر فطبخها فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام. والأمر له وللأمة، فعلينا أن نخلص الصلاة لله وأن نخلص النحر لله كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن شانئك هو الأبتر، هذا في مقابل إعطاء الكوثر. قال: إن شانئك هو الأبتر، شانئك أي مبغضك، والشنآن البغض، ومنه قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغضهم أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فشانئك في قوله إن شانئك يعني مبغضك، هو الأبتر. الأبتر اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع، يعني هو الأقطع المنقطع من كل خير. وذلك أن كفار قريش يقولون: محمد أبتر، لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في اتباعه. أبتر لما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا: محمد أبتر، لا يولد له، ولو ولد له فهو مقطوع النسل. فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الأبتر المقطوع عن كل خير، الذي ليس فيه بركة وحياته ندامة عليه. وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيضا في مبغض شرعه، فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام فإنه كافر، كافر خارج عن الدين، لقول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ولا حبط للعمل إلا بالكفر. فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى، ومن كره فرض الزكاة فهو كافر ولو صلى، لكن من استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصلة من خصلة النفاق لكنه لا يكفر. وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء. إذن هذه الآية تضمنت بيان نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعطائه الخير الكثير، ثم الأمر بالإخلاص لله عز وجل في الصلوات والنحر وكذلك في سائر العبادات، ثم بيان أن من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شيئا من شريعته فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه.
ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص، لأن سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف لما تضمناه من الإخلاص لله عز وجل والثناء عليه بالصفات الكاملة في سورة قل هو الله أحد. يقول الله آمر النبي قل يا أيها الكافرون، يناديهم يعلن لهم بالنداء يا أيها الكافرون، وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين أو من اليهود أو من النصارى أو من الشيوعيين أو من غيرهم، كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضرا لتتبرأ منه ومن عبادته. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. كررت الجمل على مرتين مرتين، لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الذين تعبدونهم وهم الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله. وما هنا في قوله ما أعبد بمعنى من، لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ من لا طرف الباب افتح الباب. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد، وليس كذلك، لأن الصيغة مختلفة. لا أعبد ما تعبدون هذا فعل أو اسم؟ سؤال. نعم، لا أعبد ما تعبدون فعل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. عابد وعابدون نعم اسم، والتوكيد لا بد أن يكون الجملة الثانية كالأولى. إذن القول بأنه كرر للتوكيد ضعيف. إذن لماذا هذا التكرار؟ قال بعض العلماء لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، هذا قول. فصار لا أعبد ما تعبدون يعني إيش؟ في الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، لأن الفعل المضارع يدل على الحال واسم الفاعل يدل على الاستقبال، بدليل أنه عمل، واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال. فإذن لا أعبد ما تعبدون في الحاضر، ولا أنا عابد ما عبدتم نعم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون نعم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في المستقبل. لكن أورد على هذا القول أورد إيراد، كيف قال ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله؟ وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من الضعف. أجابوا عن ذلك بأن قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يخاطب المشركين الذين علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا، فيكون الخطاب ليس عاما، وهذا مما يضعف القول بعض الشيء. فعندنا الآن قولان: الأول أنها توكيد، والثاني أنها إيش؟
في المستقبل. القول الثالث: لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في العبادة، يعني ليست عبادتي كعبادتكم ولا عبادتكم كعبادتي. فيكون هذا نفي للفعل لا للمفعول له، يعني ليس نفيا للمعبود ولكنه نفي للعبادة، أي لا أعبد كعبادتكم ولا تعبدون أنتم كعبادتي، لأن عبادتي خالصة لله وعبادتكم عبادة في الشرك. الأقوال الآن كم؟ ثلاثة. القول الرابع اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا الفعل فوافق القول الأول في هذه الجملة، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في القبول، بمعنى ولن أقبل، لن أقبل غير عبادتي ولن أقبل عبادتكم، وأنتم كذلك لن تقبل. فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل، والجملة الثانية عائدة على القبول والرضا، يعني لا أعبده ولا أرضى به، وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته. وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شيء، لا يرد عليه شيء من الاعتراضات السابقة، فيكون قولا حسنا جيدا. ومن هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقا، ليس فيه شيء مكرر إلا وله فائدة، لأننا لو قلنا إن في القرآن شيئا مكررا بدون فائدة لكان في القرآن ما هو لغو وهو منزه عن ذلك. وعلى هذا فالتكرار في سورة الرحمن وين يومئذ للمكذبين، وفي سورة المرسلات نعم، فالتكرار في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي سورة المرسلات وين يومئذ للمكذبين، ليس لا فائدة، بل هو تكرار لفائدة عظيمة، وهي أن كل آية مما بينها هذه الآية المكررة فإنها تشتمل على نعم عظيمة وآلاء جسيمة. ثم إن فيها من الفائدة اللفظية تنبيه المخاطب، حيث يكرر عليه بأي آلاء ربكما تكذبان، ويكرر عليه ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال عز وجل: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الذي أنتم عليه وتدينون به ولي ديني، فأنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني. قال بعض أهل العلم: وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد، لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه إلا بالجزية إن كان من أهل الكتاب وعلى القول الراجح أو من غيرهم، ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخة، بل هي باقية، ويجب أن نتبرأ من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين. ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم بالجزية ونحن نعبد الله وهم يعبدون من ما يعبدون. على كل حال، هذه السورة فيها البراءة والتخلي من عبادة غير الله عز وجل، سواء في المعبود أو في نوع الفعل، وفيها الإخلاص لله عز وجل، وأن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. وإلى هنا ينتهي ما تيسر من الكلام على هذه السورة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اللقاء سنتكلم على سورتين من كتاب الله عز وجل، أولاهما سورة النصر. يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه
يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح. النصر هو تسليط الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته، وهو يعني النصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله، لأن المنتصر يجد نشوة عظيمة وفرحا وطربا، لكنه إذا كان بحق فهو خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر. والرعب أشد شيء يفتك بالعدو، لأن الذي حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدا، بل سيطير طيران الريح. فقوله إذا جاء نصر الله أي نصر الله إياك على عدوك، والفتح معطوف على النصر، والفتح به نصر لا شك، لكنه عطفه على النصر تنويها بشأنه، وهو من باب عطف الخاص على العام. فقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر، فالملائكة هم الملائكة والروح جبريل، وخصه بالذكر لشرفه. وألف قوله والفتح للعهد الذهني، أي الفتح المعهود المعروف في أذهانكم، وهو فتح مكة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا في غزوة الحديبية الصلح المشهور نقضوا العهد، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليه مختفيا وقال اللهم عني عمي أخبرنا عنهم، فلم يفجأهم إلا وهو محيط بهم عليه الصلاة والسلام. ودخل مكة في 20 من شهر رمضان عام 8 من الهجرة منصورا مظفرا مؤيدا، حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة، فوقف على الباب يقول يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، وهو الذي كان قبل 8 سنوات كان هاربا منهم، وكان الآن في قبضته وتحت تصرفه. قال ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لكم. ثم من عليهم عليه الصلاة والسلام بالعفو فعفى عنهم. هذا الفتح سماه الله تعالى فتحا مبينا، فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا عظيما واضحا. ولما حصل عرف العرب، بل عرف الناس جميعا، أن العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن دور قريش وأتباعها قد انقضى، فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات، بعدما كانوا يدخلون فيه أفرادا ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحيان إلا مختفيا، صاروا يدخلون أفواجا في دين الله، وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل جانب، حتى سمي العام التاسع عام الوفود، فجعل الناس يدخلون في دين أفواجا. يقول الله عز وجل إذا رأيت هذه العلامة فسبح بحمد ربك واستغفره. كان المتوقع أن يكون الجواب فاشكر الله على هذه النعمة واحمد الله عليها، نصر وفتح، ما جزاؤه من العبد؟ الشكر، هذا هو المتوقع، لكن صار متوقع على خلاف ما نتوقع. قال فسبح بحمد ربك واستغفره، وهذا نظير قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. كان المتوقع إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أن يقال إيه
نعم، فاشكر ربك على هذا التنزيل وقم بحقه وما أشبه ذلك، لكن قال فاصبر لحكم ربك إذانا بأنه سوف ينال أذى بواسطة إبلاغ هذا القرآن ونشره بين الأمة، فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان الجواب يبدو متنافرا مع الشرط، لكن عند ما تتأمل تعرف الحكمة. المعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب وأجلك، فما بقي عليك إلا الاستغفار والحمد، إلا التسبيح والحمد، فسبح بحمد ربك واستغفره. ومعنى سبح بحمد ربك أي سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد، والتسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله، والحمد هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم، اجمع بين التنزيه وبين الحمد. فسبح بحمد ربك واستغفره يعني اسأله المغفرة. فأمره الله تعالى بأمرين، الأمر الأول التسبيح المقرون بالحمد، والثاني الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها، وهذا غاية ما يريد العبد، لأن العبد ذنوب أي كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة، إن لم يتغمده الله برحمته هلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك، ما هنا أحد يدخل بعمله الجنة أبدا، لأن عملك هذا لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من النعم واحد نعمة واحدة لأحاطت به النعم، فكيف يكون عوضا تدخل به الجنة؟ ولهذا قال بعض العارفين في نظم له إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي لم يزل عز وجل توابا على عباده، فإذا استغفرته تاب عليك. هذا هو معنى السورة، لكن السورة لها مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء. ولهذا لما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه أن الناس انتقدوه في كونه يدني عبد الله بن عباس مع صغر سنه ولا يدعو أمثاله من شباب المسلمين، وعمر رضي الله عنه من أعدل الخلفاء الراشدين، أراد أن يبين الناس أنه لم يحاب ابن عباس في شيء، فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم من الأيام ومعهم عبد الله بن عباس، وقال لهم ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح؟ ففسروها بحسب ما يظهر فقط. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى كأن الله يقول له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمتك ولم يبقى عليك إلا الرحيل، وأنت ما خلقت للدنيا لتتنعم فيها وتبقى فيها طويلا، خلقت لمهمة انتهت، فهو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فتبين بذلك فضل ابن عباس وتميزه وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله عز وجل ما افتقده كثير من الناس. لما نزلت هذه السورة
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس عبادة لله وأتقاهم لله، جعل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا.

ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سبحان الله، هذا القرآن فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ليس يدعو للملك ولا لجاه ولا لرئاسة ولا لرئاسة قومه أبدا، له أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام، انقسموا في معاملته ومعاملة ربه عز وجل إلى ثلاثة أقسام: قسم آمن به وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين، وقسم ساند وساعد لكنه باق على الكفر والعياذ بالله، وقسم عاند وعارض وهو كافر. أما الأول فالعباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، والثاني أفضل من الأول لأن الثاني من أفضل الشهداء عند الله عز وجل، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسد الله وأسد رسوله، واستشهد رضي الله عنه في أحد في السنة الثانية من الهجرة، جمعني الله وإياكم فيه في جنات النعيم، جمعنا الله وإياكم به في جنات النعيم. أما الألم الذي ساند وساعد مع بقاء الكفر فهو أبو طالب، أبو طالب قام مع النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام في الدفاع عنه ومساندته، ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له كلمة العذاب، لم يسلم حتى في آخر حياته في آخر لحظة من الدنيا عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم ولكنه أبى ومات على قوله إنه على ملة أبي طالب، نعم على ملة عبد المطلب، ومات على قوله إنه على ملة عبد المطلب، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. أما الثالث الذي عاند وعارض فهو أبو لهب، أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى في الصلوات فرضها ونفلها في السر والعلن، يثاب المرء على تلاوتها على كل حرف 10 حسنات، يعني ليقرأ سيرة أبي لهب التي في هذه السورة له في كل حرف 10 حسنات، لكن لو تقرأ سيرة أبي بكر من سيرة ابن إسحاق أو من سيرة البداية والنهاية وغيرها ما حصل لك هذا الأجر. فالإنسان كأنه يدعى دعوة أكيدة إلى قراءة سيرة أبي لهب، كل حرف تقرأه من تبت لك في 10 حسنات. يقول عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا رد على قوله، أي قول أبي لهب حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذر، قال أبو لهب تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ ألي هذا جمعتنا؟ هذه الإشارة للتحقير، يعني هذا أمر حقير ما يحتاج أن يجمع له زعماء قريش. وهذا كقولهم: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ أي يعيبها ويسبها، يعني الرسول قريش تقول: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ المعنى تحقير، ليس شيء ولا يستحق ولا يهتم به، كما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. فالحاصل أن أبا لهب قال تبا لك، ألي هذا جماعتنا؟

فرد الله عليه بهذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. والتباب الخسار كما قال تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، أي خسار. وبدأ بيديه قبل ذاته، لأن اليدين هما آلة العمل والحركة والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك. وهذا اللقب أبو لهب لقب مناسب تماما لحاله ومآله. وجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى، والعياذ بالله، تتلظى لهبا عظيما، فهو أي كنيته مطابقة لحاله ومآله. يقول الشاعر: وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. قل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. ولما أقبل سهير بن عمرو في قصة الحديبية، في قصة غزوة الحديبية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا سهل لكم من أمركم. لأن الاسم مطابق للفعل. يقول عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما هذه يحتمل أن تكون استفهامية، والمعنى أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب؟ أي شيء؟ الجواب: لا شيء. ويحتمل أن تكون نافية، أي ما أغنى عنه، أي لم يغني عنه ماله وما كسب شيئا. وكلا المعنيين متلازمان، وكلا المعنيين متلازمان. ومعناهما أنما ما له وما كسب لم يغني عنه شيئا، مع أن العادة أن المال ينفع، المال يفدي به الإنسان نفسه. لو تسلط عليه عدو وقال: أنا أعطيك كذا وكذا من المال وأطلقني، يطلقه. لكن قد يكون يطلب مالا كثيرا أو قليلا. لو مرض انتفع بماله، لو جاع انتفع بماله. فالمال ينفع، لكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار لا نفع، ليس بنفع. ولهذا قال: ما أغنى عنه ماله، يعني من الله شيئا. وقوله ما كسب، قيل المعنى وما كسب من الولد، كأنه قال: ما أغنى عنه ماله وولده، كقول نوح: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فجعلوا قوله ما كسب يعني بذلك الولد. وأيدوا هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. الصواب أن الآية أعم من هذا، وأن الآية تشمل الأولاد، وتشمل المال المكتسب الذي ليس في يده الآن، وتشمل ما كسبه من شرف وجاه. كل ما كسبه مما يزيده شرفا وعزا فإنه لا يغني عنه شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، والسين في قوله سيصلى للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب، يعني أن الله تعالى وعده أو توعده بأنه: تعال هنا يا هذا ما فيها، بأنه سيصلى نارا ذات لهب. قلت لكم السين للتحقيق والتقريب،
يعني أنه سوف يصل عن قريب نارا ذات لهب، لأن متاع الدنيا لأن البقاء في الدنيا مهما طال فإن الآخرة قريبة. حتى الناس في البرزخ وإن مضت عليهم ملايين السنين فإنها كأنها ساعة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وشيء يقدر بساعة من النهار أظننا نتفق على أنه قريب، على أنه قريب ولا شيء. يقول عز وجل سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. اسمحوا لنا سين هذه تفيد التحقيق والتقرير، فكونه يصلى النار ذات اللهب أمر محقق وقريب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، يعني وكذلك امرأته معه والعياذ بالله، وهي امرأة من أشراف قريش، لكن لم يغني عنها شرفها شيئا لكونها شاركت زوجها في العدوان والإثم والبقاء على الكفر. وقول حمالة الحطب قرأت بالنصب وبالرفع، أما النصب فإنها تكون حالا من امرأة، يعني وامرأته حال كونها حمالة الحطب، أو تكون منصوبة على الدم لأن النعت المقطوع يجوز نصبه على الذم، أي أذم حمالة الحطب. وأما على قراءة رف فهي صفة امرأة حمالة الحطب. إيش الحطب اللي تحمل وتحمله بكثرة؟ يعني حمالة صيغة مبالغة، ذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعياذ بالله من أجل أذى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول في جيدها حبل من مسد، الجيد العنق والحبل معروف، والمسد الليف، يعني أنها متقلدة حبلا من الليف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من ذلك. وهو إشارة إلى دنو منزلتها وأنها أهانت نفسها، امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الحبل في عنقها وهو من الليف مع ما فيه من المهانة، لكن من أجل أذية الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. وبهذا انتهى الكلام على ما الكلام بما يسره الله عز وجل على هاتين السورتين. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وما تيسر من السورتين بعدها. يقول الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هو الله أحد، وهذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة أيضا. وهو الله أحد هو ضمير الشان عند المعربين، ولفظ الجلالة الله هو خبر مبتدأ، وأحد خبر ثاني، والله الصمد جملة مستقلة. ذكروا في سبب نزول هذه السورة أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صف لنا ربك، افتح الباب،
صف لنا ربك من أي شيء هو، فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد، أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه، أحد أي متوحد بجلاله وعظمته، ليس له مثيل وليس له شريك، بل هو متفرد بالجلال والعظمة عز وجل. الله الصمد جملة مستقلة، بيّن الله تعالى أنه الصمد. فما معنى الصمد؟ أجمع ما قيل في معناه أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. فقد روي عن ابن عباس أن الصمد هو الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل في قدرته، إلى آخر ما ذكر في الأثر. وهذا يعني أنه مستغن عن جميع المخلوقات لأنه كامل. وورد أيضا في تفسيرها أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهذا يعني أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه. وعلى هذا فيكون المعنى الجامع للصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. لم يلد ولم يولد، لم يلد لأنه جل وعلا لا مثيل له، والولد مشتق من والده وجزء منه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فاطمة إنها بضعة مني. والله جل وعلا لا مثيل له. ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه، إما في المعونة على مكابتة الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل، والله عز وجل مستغن عن ذلك. فلهذا لم يلد لأنه لا مثيل له، ولأنه مستغن عن كل أحد عز وجل. وقد أشار الله عز وجل إلى امتناع ولادته أيضا في قوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده، وكذلك هو خالق كل شيء. فإذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منه. ولم يولد لأنه عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا؟ وفي هذه الجملة الأخيرة رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم، وهم المشركون واليهود والنصارى. لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا إن الملائكة بنات الله. واليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، فكذبهم الله بقوله لم يلد ولم يولد، أي لم نعم. فقول لم يلد فيها رد على ثلاث طوائف، وأنا جعلتها الأخيرة ولكن الصواب هو الأول. لم يلد رد على ثلاث طوائف من بني آدم كلها ضالة، المشركون واليهود والنصارى. لأن المشركين يقولون إن الملائكة بنات الله، والنصارى يقولون إن المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير بن الله. ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له أحد مساويا في جميع صفاته. فنفى الله عنه سبحانه وتعالى، نفى عن نفسه أن يكون والدا أو مولودا أو له مثيل. هذه السورة لها فضل عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن، لكنها تعدله ولا تقوم مقامه.
تعدل ثلث القرآن لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن، بدليل أن الإنسان لو كررها في الصلاة الفريضة 3 مرات لم تكفي عن الفاتحة، مع أنه إذا قرأ 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، لكنه لا لا لكنه لا لا تجزي لكنها لا تجزئ عنه. ولا تستغرب أن يكون الشيء معادلا للشيء ولا يجزي عنه، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فكأنما أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل، ومع ذلك لو كان عليه رقبة كفارة وقال هذا الذكر لم يكفي عن الكفارة. فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائما مقامه في الإجزاء. هذه السورة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الثانية في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف، وكذلك يقرأ بها في الثالثة في الوتر، لأنها مبنية على الإخلاص، الإخلاص التام لله، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. أما السورتان بعدها فهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، ورب الفلق هو الله، والفلق الإصباح، ويجوز أن يكون أعم من ذلك، أن الفلق كل ما يفلقه الله تعالى من الإصباح والنوى والحب، كما قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، وقال فالق الإصباح، من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات حتى من شر نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء، فإذا قلت من شر ما خلق فأول ما يدخل فيه نفسك، كما جاء في خطبة الحاجة نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقول من شر ما خلق يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق قيل إنه الليل وقيل إنه القمر، والصحيح أنه عام لهذا وهذا. أما كونه الليل فلأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وكما نعلم جميعا أن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش، فلذلك السعادة من شر الغاسق أي الليل. وأما القمر فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى عائشة القمر وقال هذا هو الغاسق، وإنما كان غاسقا لأن سلطانه يكون في الليل. وقول من شر غاسق إذا وقب هو معطوف على من شر ما خلق من باب عطف الخاص على العام، لأن الغاسق من مخلوقات الله عز وجل. وقوله إذا وقب أي إذا دخل، فالليل إذا دخل بظلامه غاسق، وكذلك القمر إذا أضاء بنوره فإنه غاسق، وهو ولا يكون ذلك إلا في الليل. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد هن الساحرات، يعقدن الحبال وغيرها وتنفث بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين على هذه العقد، على كل عقدة تعقد ثم تنفث، تعقد ثم تنفث، تعقد ثم تنفث، وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصا معين، فيؤثر هذا السحر بالنسبة للمسحور.
وذكر الله النفاثات دون النفاثين لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء، فلهذا قال النفاثات في العقد. ويحتمل أن يقال أن النفاثات يعني الأنفس النفاثات فيشمل الرجال والنساء. ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد هو الذي يكره نعمة الله عليك، فتجده يضيق ذرعا إذا أنعم الله على هذا الإنسان بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك فيحسده. ولكن الحساد نوعان، نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره لكن لا يتعرض للمحسود بشيء، تجده مهموما مغموما من نعم الله على غيره لكن لا يعتدي على صاحبه. والشر والبلاء إنما هو بالحاسد متى؟ إذا حسد. ولهذا قال إذا حسد. ومن حسد الحاسد العين التي تصيب المعان، يكون هذا الرجل نسأل الله العافية عنده كراهة لإنعام الله على الغير، فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة معنى لا نستطيع أن نصفه لأنه مجهول، فيصيب بالعين من تسلط عليه، أحيانا يموت وأحيانا يمرض وأحيانا يجن، حتى الحاسد يتسلط على الحديد فيوقف اشتغاله، ربما يصيب السيارة بالعين وتنكسر أو تتعطل، ربما يصيب رفاعة الماء حرارة الأرض، المهم أن العين حق تصيب بإذن الله عز وجل. ذكر الله عز وجل النفاثات في العقد، والثاني من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق إذا وقب، النفاثات في العقد، الحاسد إذا حسد، لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة يكون خفيا، الليل ستر وغشاء والليل إذا يغشى يكمن فيه الشر ولا يعلم به. النفاثات في العقد أيضا كذلك، السحر خفي ما يعلم، الحاسد إذا حسد العائن أيضا خفي، تأتي العين من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك وأنت من أحب الناس إليه ومع ذلك يصيبك بالعين. لهذه الأمور، لهذا السبب خص الله هذه الأمور الثلاثة، الغاسق إذا وقب والنفاثات في العقد والحاسد إذا حسد، وإلا فهي داخلة في قوله من شر ما خلق. فإذا قال قائل ما هو الطريق إلى التخلص من هذه الشرور الثلاثة؟ قلنا الطريق للتخلص أن يعلق الإنسان قلبه بربه ويفوض أمره إليه ويحقق التوكل على الله ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاء. وما كثر الأمر في الناس في الآونة الأخيرة من السحرة والحساد وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله وضعف توكلهم بالله عز وجل، على الله عز وجل، وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون. وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع أشد من سد يأجوج ومأجوج، لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد شيئا، ومن عرف فقد يغفل كثيرا، ومن قرأها فقلبه غير حاضر، وكل هذا نقص. ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت به الشريعة لسلموا من شرور كثيرة. أما السورة الثالثة فهي
سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، وهو الله عز وجل، وهو رب الناس وغيره، رب الناس، رب الملائكة، رب الجن، رب السماوات، رب الأرض، رب الشمس، رب القمر، رب كل شيء، لكن للمناسبة خص الناس. ملك الناس أي الملك الذي له السلطة العليا في الناس والتصرف الكامل هو الله عز وجل. إله الناس أي مألوههم ومعبودهم، فالمعبود حقا الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه هو الله عز وجل. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس قال العلماء إنها مصدر يراد به اسم الفاعل أي الموسوس، والوسوسة هي ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. الخناس الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله عز وجل وهو الشيطان، ولهذا إذا أذن المؤذن انصرف الشيطان وهرب وله ضراط من شدة ما وجد من الضيق، فإذا انتهى الأذان رجع، نسأل الله العافية. ولهذا جاء في الأثر إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، والغيلان هي ما الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره وكأنها أشياء مهولة أو عدو أو ما أشبه ذلك، فإذا كبر الإنسان انصرفت. وفقوله عز وجل الخناس يعني الذي يخنس أي ينصرف ويدبر ويولي ويذل أمام ذكر الله عز وجل. وقوله من الجنة والناس أي أن الوسواس تكون من الجن وتكون من بني آدم. أما وسوسة الجن فظاهر لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون للإنسان يوحون إليه بالشر ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بلبه وينصرف إليه. هذه السور الثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه وما استطاع من بدنه، وربما قرأها خلف الصلوات الخمس. فينبغي للإنسان أن يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نختم آخر جزء في القرآن وهو جزء النبأ. نبدأ أولا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخره. أولا سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم، وقد قيل إنها أول سورة نزلت كاملة، وقيل إن أول سورة نزلت كاملة اقرأ، وأن الله تعالى كملها ثم جاءت السورة، فالله أعلم. هذه السورة قال العلماء إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن، تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك، ولهذا سميت أم القرآن. والأم هو المرجع، المرجع للشيء يسمى أمة. وهذه السورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها، منها أنها ركن في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومنها أنها رقية
إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي قرأها على الذي قال له: وما يدريك أنها رقية. وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة، وصاروا يختمون بها الدعاء ويبتدئون بها الخطب أو الأحوال، وهذا غلط. تجد مثلا إذا دعا ثم دعا ثم دعا قال بعد ذلك الفاتحة. إيش الفاتحة؟ من أين جاءها؟ أو بعض الناس يبتدئ بها في خطبه أو في أحواله، وهذا أيضا غلط، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حاجة إلى الكلام عن البسملة من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب، لأنها تكررت علينا كثيرا. لكن الكلام، هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنها آية من الفاتحة ويقرأ بها جهرا في الصلاة الجهرية، ويرى أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة البسملة لأنها من الفاتحة. ومنهم من يقول إنها ليست من الفاتحة، وهذا القول هو الحق. ودليل هذا النص وسياق الآية وسياق السورة. أما النص فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة. أما من حيث السياق فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق، سبع آيات بالاتفاق. وإذا أردت أن توزع سبع آيات على موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الآية التي قال الله فيها: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. لأن الحمد لله رب العالمين واحدة، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، وكلها حق لله. إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، يعني الوسط الآن، وهي قسمان، قسم منها حق لله وقسم حق للعبد. اهدنا الصراط المستقيم للعبد، الصراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. ثم أي من جهة السياق من حيث اللفظ، لو قلنا إن البسملة آية لازم أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر كم؟ على قدر آيتين، لازم أن تكون طويلة على قدر آيتين. شف: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كم من سطر عندكم؟ سطرين. اهدنا الصراط المستقيم سطر عندي. مالك يوم الدين أقل من سطر. الرحمن الرحيم كذلك، والحمد لله رب العالمين كذلك. فكيف يكون هناك تناسب مع أن بعض الآيات أقل من السطر وهذه إيه سطران؟ فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست منها، كما أنها أي البسملة ليست من بقية السور. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد وصف المحمود بالكمال الذاتي والوصف والفعل،
فهو كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولا بد من هذا القيد. قال أهل العلم: لأن مجرد الوصف بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا، تجد بعض الشعراء يقف أمام الخلفاء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيه ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منهم، لكن حمدنا لربنا عز وجل محبة، محبة وتعظيم. ولذلك صار لا بد من القيد أن في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال إيش؟ مع المحبة والتعظيم. وقول لله الله عز وجل هذا اللفظ عالم على ربنا، على ربنا عز وجل لا يسمى به غيره، وهو عالم تتبعه الأعلام الأخرى أي تتبعه الأسماء، ولهذا دائما يأتي متبوعا إلا في مواضع قليلة مثل قوله تعالى: صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، فإن كلمة هذه الكلمة تابعة لما قبلها وهو قليل. وقوله رب العالمين، الرب هو ما اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الخلق والملك والتدبير، فهو الخالق عز وجل وهو المدبر لجميع الأمور وهو المالك لكل شيء. والعالمين قال العلماء كل من سوى الله فهو عالم، فهو من العالم، ووصفوا بذلك لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، الرحمن صفة للفظ الجلالة، والرحيم صفة أخرى، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن وصفه والرحيم فعله، ولو أنه جيء بالرحيم وحده وبالرحمن وحده لشمل الوصف والفعل، لكن إذا اقترنا فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل، الرحمن الرحيم. وفي ذكر الرحمن الرحيم بعد ذكر الربوبية دليل على أن ربوبيته تبارك وتعالى مبنية على الرحمة، الرحمة للخلق، الرحمة الواسعة الواصلة. مالك يوم الدين، مالك صفة لرب، وهو جل وعلا ما نعم. ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى إيش؟ الجزاء، بمعنى الجزاء، يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم. فإن قال قائل: أليس مالك الدين والدنيا؟ فالجواب: بلى، لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم، لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيب واحد، فيقول لله الواحد القهار. في الدنيا يظهر ملوك، بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم، فالشيوعيون مثلا لا يرون أن هناك رب، أن هناك ربا للسماوات والأرض، يرون أنها حياة أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن ربهم هو رئيسهم. طيب، إذن خص ملكه بيوم الدين لأنه تظهر فيهم ملك، يظهر فيه ملكوته وملكه. وفي قراءة سبعية: ملك يوم الدين، والملك أخص من المالك، لأن الملك هو ذو السلطة المطلقة، ولا يسمى ملك إلا من تحته رعية، أما مالك فهو ليس له سلطة مطلقة، ثم هو لا يحتاج إلى أن يكون تحته رعية، ولهذا تجد الفقير الصعلوك يملك بقرته
يملك شاتا، لكن في الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهو أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي، لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك، يسمى ملكا اسما وليس له من التدبير شيء، ومن الناس من يكون ملكا مالكا ولا يكون ملكا كعامة الناس، لكن الرب عز وجل مالك ملك. إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد إياك نعبد، لو طلبنا إعراب إياك نعبد فبماذا تجيبون؟ نعم، أنه مفعول به مقدم. ولماذا انفصل مع إمكان الوصل؟ يعني يمكن أن يقول نعبدك، فنقول لو وصلنا فات أمر مهم، ألا وهو الحصر. فهنا لما قدمناه للحصر لازم أن يفصل. لو قلت كنعبد ما يستقيم الكلام، وليس باللغة العربية. إياك يعني لا سواك، نعبد أي نتذلل له أكمل ذل. ولهذا تجد المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام، ذل لله عز وجل، يسجد على التراب، تمتلئ جبهته من التراب، يسجد على موطئ الأقدام، كل هذا ذلا لله. ولو أن إنسانا قال أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي ما وافق المؤمن أبدا، لأن هذا الذل لله عز وجل. والعبادة تتضمن القيام بكل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد. لو لم يفعل الأمر، يعني لو لم يفعل المأمور به، فهل يكون عابدا حقا؟ أبدا. ولو لم يترك المنهي عنه ما كان عبدا حقا. العبد الذي وافق المعبود في مراده الشرعي. إذن فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه. ولكن هل قيامك هذا يمكن أن يكون بغير معونة الله؟ لا، لا يمكن. ولهذا قال وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا إياك على العبادة. والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة من القرآن الكريم، لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط فيها قراءتان بالسين وبالصاد الخالصة، الصراط والصراط، والمراد بالصراط هنا الطريق، والمراد بالهداية هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فأنت بقولك اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله تعالى علما وعملا، علما وعملا. ولهذا جاءت متعدية بنفسها إلى المفعول لا بحرف إلى الدال على الغاية، عرفتم؟ فيشمل الهداية إلى الطريق وهذا بالعلم، والهداية في الطريق وهذا بالعمل والتوفيق. وقول المستقيم الذي لا وجاج فيه، وهذا الصراط الذي لا وجاج فيه بين الله تعالى في هذه الآية قول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي هذه الآية بين الله عز وجل أصناف الناس أنها ثلاثة: الذين أنعم الله عليهم، والمغضوب عليهم، وإيش؟ والضالون.
فمن هؤلاء؟ الذين أنعم الله عليهم هم الذين علموا الحق وعملوا به، والذين غضب الله عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم الذين عملوا بغير علم، جاهلون، يريدون الحق ويريدون العبادة لكنهم جاهلون، تعبدوا لله بغير علم. وانظر كيف قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأن مخالفتهم لطريق الذين أنعم الله عليهم أشد، لأنهم خالفوا عن علم، والمخالف عن علم أشد كبرا واستكبارا وعقوبة من الذين خالفوا عن غير علم. وكلا الطائفتين ضالة، بل وكلتا الطائفتين ضالة، وذلك لأنهم ليسوا على هدى من الله. وفي قوله أنعمت عليهم قراءة، وكذلك عليهم ضم الهاء وكسرها، أي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قراءة سبعية. ولكن أكرر ما قلته سابقا أن القراءات التي ليست في المصحف لا ينبغي أن نقرأ بها عند العامة، لا ينبغي أن نقرأ بها عند العامة لسببين، بل لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه، إذا رأوه مرة كذا ومرة كذا تنزل منزلته لا شك، تهبط عندهم لأنهم عوام لا يفرقون. فينبغي أن يبقى القرآن الكريم محترما لا يغير فيه بشيء. ثانيا أن القارئ يتهم بأنه لا يعرف، العام وش ما الذي أعلم؟ لو يجي إنسان يقرأ عليه مثلا بقراءة غير اللي في مصحفه لكان يهجم عليه وربما يضربه، ربما يطرده من المسجد. القرآن عند العامة محترم جدا وهو عندنا والحمد لله، لكن إذا أتيت بما لا يعرف العامي فيا ويلك منه. وهذه مفسدة، أن الناس يستهينونك ويقول هذا ما في خير، هذا ما يعرف ولا يكره. نعم، الآن لو تقرأ عند العام صراط الذين أنت عليهم، نعم قال هذا ما أعرف، يضم اسمه إلى بقى يقول عليهم، ليش ما قال عليهم بالكسر؟ نعم. المفسدة الثالثة أنك إذا قرأت عند العوام وأحسن العامي بك الظن وقال هذا إنه لم يقرأ إلا عن علم، ثم حاول أن يقلدك مرة أخرى فقد يخطئ، قد يخطئ، ثم يقرأ القرآن لا على قراءة المصحف ولا على قراءة التالي الذي قرأه، وهذه مفسدة. ولهذا قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. عمر بن الخطاب مع هشام بن الحكم ماذا فعل به حين قرأ في سورة الفرقان بقراءة لم يسمعها عمر؟ نعم جبذه وتله وخاصمه وأنكر قراءته، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ، فقرأ فقال هكذا أنزلت، قال لعمر اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت، لأن القرآن في الأول نزل على سبعة أحرف. فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي، فما بالك بعامي يسمعك تقرأ غير قراءتك؟ نعم يا ويلك منه. والحمد لله ما دام أن العلماء متفقون على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل قراءة، وأنه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا بأس، فدع الفتنة وأسبابها.
السورة فيها فوائد عظيمة، وقد شرحها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين شرحا لا تجده في غيره من الكتب، شرحا عظيما. الحمد لله رب العالمين. عندنا درس القضاء، أكملنا الفاتحة. الفوائد الفاتحة. طيب لا ابن القيم مجلد، ثلاث مجلدات، لأن ناخذ ما تيسر. من فوائد الآيات الكريمة الحمد لله رب العالمين إثبات الحمد لله عز وجل الكامل، وإثبات استحقاقه واختصاصه بذلك. أما الكامل فمن صيغة ال في الحمد، وأما الاختصاص والاستحقاق فمن اللام لله. ومن فوائد الآية الكريمة تقديم وصف الله تعالى بالألوهية على وصفه بالربوبية، لم يقل لرب العالمين ولكنه قال لله رب العالمين، وهذا إما لأن الله هو الاسم العالم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء، وإما أن يقال لأن الألوهية قدمها الله عز وجل على ذكر ربوبيته سبحانه وتعالى، لأن الذين جاءت إليهم الرسل ينكرون إيش الألوهية فقط. ومن فوائدها عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم بقوله العالمين، وسبق لنا في التفسير أن المراد بالعالم من سوى الله عز وجل، كل المخلوقات النامي وغير النامي والعاقل وغير العاقل. الرحمن الرحيم من فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن والرحيم، وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الفعل الوصف، والرحمة التي هي الفعل. ومن فوائدهم أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، لأنه لما قال رب العالمين كأن سائل يسأل ما نوع هذه الربوبية، هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ قال الرحمن الرحيم. ومن فوائد الآية التي بعدها مالك يوم الدين أو ملك، إثبات ملك الله عز وجل وملكوته ليوم الدين، وإنما خص ذلك لما ذكرناه في التفسير من أنه في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات والملوك أيضا. ومن فوائدها إثبات البعث لقوله مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، من فوائدها إخلاص العبادة لله في قوله إياك نعبد، ووجه الإخلاص تقديم المعمول. ومن فوائدها أيضا إخلاص الاستعانة لله عز وجل لقوله وإياك نستعين، حيث قدم المفعول. فإن قال قائل كيف يقال إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إثبات المعونة من غير الله عز وجل؟ قلنا المعونة الاستعانة نوعان، استعانة تفويض بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل، والاستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، فهذه ليست عبادة. ولهذا قال الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى. فإن قال قائل وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ قلنا لا، الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان قادرا عليها، وأما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز أن تستعين به.
فلو أن أحد من الناس استعان بقبر فإن هذا حرام، بل هو شرك، لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا فكيف ينفعك. ولو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على

فالإنسان مأمور أن يعين أخاه، لكن لكن الغير لا ينبغي أن يستعين، لأن استعانته بغيره من باب السؤال المذموم. لكن أنت إذا رأيت أخاك قد احتاج إلى معونة فأنت مأمور بأن تعينه، ولكن لو استعنته فإنه ليس حراما، ليس حراما عليك، إنما هو ترك للأولى، إلا إذا علمت أن استعانتك به مما يسره وينشرح له صدره، فهنا إذا استعنته تكون محسنا إليه، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل بيته ووجد البرمة على النار فيها اللحم، فلما قدم له الطعام قال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لكن هذا لحم أن تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا منها هدية. أرأيتم بريرة في هذه الحال هل سيكون هذا الأمر شاقاً عليها؟ أبداً، بل ستسر به وتفرح. فأنت مثلاً إذا استعنت بأخيك في حاجة من الحوائج وأنت تعلم أنه يسر بهذا ويفرح، فإن استعانتك به تكون إحساناً إليه. لكن لو استعنت بشخص يرى أن استعانتك به أثقل عليه من جبل أحد، هل تستعينه؟ لا، إن هذا فيه إحراج عليه وفيه إذلال لك أيضا. ومن فوائد قوله: اهدنا الصراط المستقيم، لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص يدل عليه إياك نعبد، ومن استعانة لتقوى على العبادة لقوله: وإياك نستعين، ومن اتباع للشريعة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. فصارت هذه الآيات الثلاث متضمنة للدين كله: عبادة، والثاني استعانة، والثالث اتباع، لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاءت بها الرسل، وبالنسبة لنا هي الشريعة التي جاء بها من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعني هذا أن نتبع رسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن، حيث حذف حرف الجر من اهدنا، يعني لم يقل اهدنا إلى، بل قال اهدنا الصراط. والفائدة من ذلك لأجل أن يتضمن طلب الهداية التي هي دلالة العلم ودلالة وهداية التوفيق، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية علم وإرشاد، وهداية توفيق وعمل. فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة، والله سبحانه وتعالى قد هدى كل أحد. الثانية فيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة، وهذه قد يحرمها بعض الناس. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بينا لهم الحق ودللناهم عليه، ولكنهم لم يوفقوا له. فلهذا حذفت إلى ليكون طلب الهداية في هذه الآية شامل لهداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق والاتباع. ومن فوائدها أن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم ومعوج. فما كان موافقا للحق فهو مستقيم، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وما كان مخالفا له فهو معوج. ثم قال: صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة ذكر التفصيل بعد الإجمال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لأن التفصيل بعد الإجمال فيه فائدة، فإن النفس إذا جاء الكلام مجملاً

0: وتتشوف لإيش؟ للتفصيل والبيان. فقال صراط الذين أنعمت عليهم، ثم فيه أيضا فائدة ثانية وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم. فمن ومن فوائدها أيضا هي وما بعدها انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم، وقسم آخر غضب الله عليهم، وقسم ضالون. فالذين أنعم الله عليهم سبق أنهم الذين علموا الحق واتبعوه، وأما المغضوب عليهم فهم الذين علموا الحق وخالفوه، وأما الضالون فهم الذين جهلوا الحق. وأسباب الضلال والخروج عن الصراط المستقيم إما الجهل أو العناد. فمن الذي سبب خروجهم العناد؟ هم المغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود. والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل هم كل من لا يعلم الحق وعلى رأسهم النصارى. وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة، يعني النصارى. أما بعد البعثة فقد علموا الحق، فصاروا هم واليهود سواء، كلهم مغضوب عليهم، بل هم أشد، لأنهم يؤمنون بالنسخ يعني النصارى، ولهذا يؤمنون بأن شريعة عيسى ناسخة لشريعة موسى، واليهود لا يؤمنون بذلك، فهم على جادة باطلة، وأولئك تناقضوا. فآمنوا بنسخ الشرائع في من؟ في عيسى بالنسبة لشريعة موسى، ولم يؤمنوا بنسخ الشرائع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشريعة عيسى، فكانوا متناقضين، وكان طريقهم أخبث من طريق اليهود. وعلى كل حال السورة هذه عظيمة، ولا يمكن لي ولا لغيري أن نحيط بمعانيها العظيمة، لكن هذا قطرة من بحر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه تسمى سورة البقرة لأنه ذكرت فيها البقرة. واعلم أن التسمية تكون بأدنى ملابسة، ولذلك تجد بعض السور فيها كلام كثير عن موضوع معين ولا تسمى به السورة، وفيها كلام قليل تسمى به السورة. وتسمية السور منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة البقرة وآل عمران وغيرهما كثيرا، وفي بعضها التسمية التوقيفية. أما البسملة فقد سبق الكلام عليها، وبينا أنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة سوى براءة. قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف لام ميم، هذه الكلمة مكونة من ثلاث أحرف هجائية: ألف ولام وميم. فما معنى هذه الحروف التي تركبت من هذه الكلمة؟ كثير من المفسرين يقول الله أعلم بما أراد، وهذا لا شك أنه تأدب مع الله عز وجل وإمساك عما لا يعلمه الإنسان. ومنهم من جعلها رموزا لأشياء معينة، إما من أسماء الله أو غيرها من الحوادث، وهذا لم يبني ما قاله على علم. ومنهم من قال إنها حروف هجائية ليس لها معنى ولا نعلم لها معنى حسب مقتضى اللغة العربية. والقرآن الكريم نزل باللغة العربية، وعلى هذا فمن حقنا أن نقول ليس لها معنى، بناء على أن القرآن عربي وأن مثل هذه الحروف المركبة ليس لها معنى. وهذا قول مجاهد رحمه الله، وهو إمام التابعين في التفسير، وهو القول الذي تقتضيه الأدلة. ولكن يبقى النظر لماذا جاء الله بها وهي ليس لها معنى حسب اللغة العربية. نقول إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم أيها العرب لم يأتي بجديد، من كلامكم، بل أتى بما تركب بما تركبون به كلام منه كلامكم، أتى بما ترتبون منه بما ترتبون منه كلامه وتبنونه. أنتم كلامكم حروف ألف باء تاء ثاء إلى آخره. هل القرآن جاء بشيء زائد؟ لا. ومع ذلك أعجزتم أن تركبوا مثله، أعجزكم. وقد ذكر الله تعالى إعجاز القرآن على أربعة أوجه: إعجاز بكل القرآن، وإعجاز بعشر سور منه، وإعجاز بسورة منه، وإعجاز بمثله، كلها ذكرها في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بمثله. وقال تعالى: أن يقولوا افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقد تحدى الله عز وجل الخلق على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو بآية واحدة، كما تحداهم على أن يخلقوا أدنى مخلوقات الله، فقال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالقول الراجح في هذه المسألة، أعني الحروف الهجائية التي تبتدأ بها بعض السور، أنه ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الكريم لم يأتي بجديد في الحروف التي جاء بها، بل هو جاء بالحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم. ولهذا تجد السور المبدوءة بهذه الحروف الهجائية يأتي من بعدها ذكر القرآن أو شيء لا يكون إلا بوحي. فمثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، جاء بعدها ذكر القرآن. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لم يأتي فيها ذكر القرآن، لكن جاء بعدها ما لا يمكن إلا بوحي. انتدر؟ نعم؟ اي نعم. طيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب، يجوز أن نجعل الكتاب خبر ذا، ويجوز أن نجعلها نعت نعت بيان. فإن جعلناها خبر ذا صار قوله لا ريب فيه جملة مستأنفة، وإن جعلناه بدلا أعط بيان صارت لا ريب فيه إيش؟ خبر اسم الإشارة. والكتاب المشار إليه هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، إنها كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، ومكتوب في المصاحف التي بين أيدينا. لا ريب فيه، لا ريب، ما معنى الريب؟ الشك. هكذا فسره أكثر العلماء، أن الريب هو الشك. لكن شيخ الإسلام رحمه الله له رأي في مثل هذه الألفاظ المترادفة، يقول: لا يوجد في اللغة العربية كلمة مرادفة لأخرى من كل وجه، لا بد أن يكون بينهما فرق. فالريب هنا ليس مطابقا للشك بإزائه من كل وجه، لأن الريب يقول شك مع قلق، شك مع قلق وارتياب، فهو إذن أخص من الشك. لكن لا مانع أن نفسر الكلمة بما هو قريب منها، لا سيما إذا كان المخاطب لا يتصور الفرق. وقوله لا ريب فيه لا نافية للجنس، فيشمل أدنى ريب، يعني ما فيه أدنى ريب. وقوله هدى للمتقين، الهدى بمعنى الدلالة، القرآن نفسه لا يهدي هداية التوفيق، لكنه يهدي هداية دلالة، هدى للمتقين. في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فأي فرق بين هذا وهذا؟ نقول: أما كونه هدى للناس فهذا هو الأصل، أن القرآن يمكن أن يهتدي به كل أحد، أن يهتدي به كل أحد. وأما إضافة الهدى إلى المتقين فلأن المتقين هم الذين انتفعوا به فصار هدى لهم. ومن المتقون؟ الذين قاموا بأوامر الله وتركوا نواهي الله. في هذه الآية الكريمة هو بيان أن كلام الله عز وجل حروف، خلافا لمن قال إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس، ونحن نشرح ذلك. أصول الخلاف في هذا القرآن الكريم أو في كلام الله عموما: أولا، من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وما ينقل من كلامه أو يسمع فهو عبارة عنه وليس هو كلام الله بل عبارة عنه وهو مخلوق. والثاني قال إن الله تعالى لا يتكلم وكلامه مخلوق كسائر مخلوقاته، كسائر المخلوقات. ومنهم من قال إن الله يتكلم بحرف وصوت وليس كلامه هو المعنى فقط بل كلامه اللفظ والمعنى، وهذا الذي قبله مذهب المعتزلة والجهمية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهبهم هو الحق لأن الأدلة تدل عليه. قال الله تعالى في موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فلما كان بعيدا قال ناديناه، لأن النداء يكون للبعيد، ولما قرب يعني لما قربه الله قال قربناه نجيا أي بصوت ليس نداء. وفي الحديث الصحيح أن الله ينادي يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باتا إلى النار. وهذا أمر لا يشك فيه إنسان، ولولا أن الخلاف وقع فيه ما كنا نتكلم فيه، لكن وقع ولا بد من بيان الحق. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق من المخلوقات، أصوات يخلقها الله وحروف تكتب، فهو كسائر المخلوقات. ولا شك أننا إذا قلنا بهذا أبطلنا الأمر والنهي، لأن الأمر يكون صوت سمع على هذا الوجه، على هذا الوجه، قولوا صوت سمع على هذا الوجه، يعني كأنه صدع. أرأيت الآن الشمس والقمر والجبال مخلوقة على هذا الوجه، هم يقولون هذا صوت خلق على هذا الوجه كصوت الرعد. الأشعرية يقولون الكلام معنى قائم بنفسه لكن خلق أصواته. فإذا قلنا إن الأوامر والنواهي مخلوقة بطل الأمر والنهي، لأن قل خلق الله كلمة على صورة قل ولا تفيد أمرا. لا تقربوا الزنا خلق الله تعالى إيش حروفا على هذا الشكل فلا تفيد نهيا. ولهذا صدق من قال إن القائلين بخلق القرآن سواء جعلوه عبارة عن كلام الله أو هو كلام الله إنهم أبطلوا الأمر والنهي والشرائع كلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. البسملة سبق لنا الكلام عليها فلا حاجة للإعادة. أما قوله ألف لام ميم فإنها حروف هجائية. طيب نعم، وسبق الكلام عليها، إذن ولا حاجة للمناقشة ولا للإعادة. ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. قول ذلك الكتاب ولا ريب فيه، إن جعلنا الكتاب صفة لذا صار لا ريب فيه خبر، وإن جعلنا الكتاب خبرا ذلك الكتاب صارت الجملة استئنافية محلها النصب، على الحال، يعني حال كونه منتفيا عنه الريبة. وقول لا ريب فيه أي لا شك، وتفسير الريب بالشك إنما هو للتقريب. ونفي الشك هنا الشك في ثبوته، يعني لا شك في ثبوته وأنه من عند الله. ثانيا لا شك فيما تضمنه من الأخبار، فكل خبر في القرآن الكريم فإنه لا شك فيه عند كل مؤمن، بل هو حق ثابت. وقوله فيه قيل إنها خبر لا النافية، وقيل إنه خبر مقدم لقوله هدى، ولكن الأولى أن يكون خبرا للا النافية. وقوله هدى للمتقين تكون حالا من الكتاب، يعني حال كونه هدى للمتقين، وهو هدى للمتقين من الناحيتين العلمية والعملية. أما العلمية فهي هداية التوفيق، فهي هداية الدلالة، فإن مصدر العلم هو هذا القرآن، هذا القرآن الكريم هو الذي يهديك إلى الحق ويدلك عليه، ويهديك إلى الباطل ويبينه لك ويحذرك منه. أما الثاني فهو هداية العمل، فإن المتقين هم الذين اهتدوا به عملا. وقول المتقين اسم فاعل، والفعل منه اتقى، ومعنى اتقى اتخذ وقاية من عذاب الله، وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعلى هذا فأشمل الحدود في التقوى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. أن التقوى تقرن تارة بالبر كقوله تعاون على البر والتقوى، وتارة تقرن بالإيمان كما في هذه الآية للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وتارة تذكر وحدها، فإن ذكرت وحدها شملت الدين كله، لأن الدين كله وقاية من عذاب الله، وإن اقتنعت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي، فهي تفسر في كل سياق بحسبه. ثم قال الذين يؤمنون بالغيب، هذه من صفات المنافقين من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، أي يقرون به ويعترفون به. والمراد بالغيب هنا ما غاب عن الناس مما أخبر الله به ورسوله، مما أخبر الله به ورسوله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بصفات الله أو فيما يتعلق بعباد الله فيما مضى أو فيما يتعلق بعباد الله في المستقبل. يؤمنون به، فيؤمنون بالله عز وجل بأسمائه وصفاته ألوهيته ربوبيته، يؤمنون كذلك بما أخبر الله به من الأمم السابقين، يؤمنون بالله بما أخبر الله به من المستقبل من علم الآخرة، لأن كل هذا داخل في قوله يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة، نعم، هل يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة؟ نعم، لأنهم عالم غيبي. ويقيمون الصلاة أي يأتون بها قائمة لا اعوجاج فيها، وذلك بالقيام بواجباتها واجتناب محظوراتها. وقوله وقولها الصلاة يشمل صلاة الفريضة والنافلة، لأنها هنا اسم جنس يشمل كل الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم جار ومجرور متعلق ينفقون، المعنى مما أعطيناهم ينفقون، وأول ما يدخل في ذلك الزكاة، انفاق الزكاة، فإنهم يقومون بها. وعلى هذا تكون الآية من جنس الآيات الأخرى التي فيها يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليهم المتقون الذين اهتدوا بالقرآن، على هدى من ربهم. على هدى أي على طريق مستقيم من الله عز وجل، هداهم الله تعالى علما وهداهم الله عملا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه الآية، هذا أيضا من صفاته. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومما رزقناهم ينفقون. نعم، وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآية هنا معطوفة على ما سبق، عطف صفات لا ذوات، والأصل في المعطوفات أن تكون ذوات، ذواتا، لكن هنا العطف عطف صفات، لأن الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وعطف الصفات بعضها على بعض أمر لا يستغرب لا في القرآن ولا في باللغة العرب. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، بعده والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. فهذا عطف صفات، عطف الصفات بعضها على بعض. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، وربما نقول إنه أشمل من القرآن لقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فهو القرآن والسنة. وما أنزل من قبلك من الكتب كالتوراة والإنجيل. وبالآخرة هم يوقنون، قوله بالآخرة جار ومجرور متعلق بيوقنون، وأتى بكلمة هم للتوكيد، وإلا لو حذفت وقيل وبالآخرة يوقنون استقام الكلام، لكن من أجل التوكيد أتي بالضمير هم. وقوله يوقنون أي يؤمنون إيمانا لا شك فيه ولا يتطرق إليه الاحتمال، لأن الإيمان، لأن اليقين هو العلم القطعي. هذه من صفاته. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليه المتقون الذين يؤمنون بما سبق، على هدى من ربهم أي على صراط من الله عز وجل. وقال من ربهم لإفادة أن منة الله عليهم بهذا منة خاصة، فهي ربوبية خاصة لهم ليست الربوبية العامة. وأولئك هم المفلحون، كرر أولئك للتنويه بفضلهم وعلو مرتبتهم. وقوله هم المفلحون، يقول العلماء إنهم هنا ضمير فصل، وهو ضمير لا محل له من الإعراب، لأنه إنما أتى به للتوكيد. قالوا وفائدته أو فوائده ثلاث: الفائدة الأولى التوكيد، والثانية الحصر الذي هو التخصيص، والثالثة إفادة أن ما بعده خبر وليس صفة، ولهذا سمي ضمير فصل، يعني أن الفلاح محصور فيهم. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. نرجع إلى هذه الآيات، نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عدة، يعني ذكر فيها ما يدل على عدة فوائد. أولا بيان أن هذا القرآن الكريم هو من الحروف التي يتكلم بها العرب، لقوله ألف لام ميم، كما بيّن ذلك واضحاً في التفسير. ومن فوائد هذه الآيات علو مرتبة القرآن بقوله ذلك الكتاب، فأشار إليه إشارة البعيد مع قربه، فإنه بين أيدينا إشارة إلى علو مرتبته، وهو الله أعلى مراتب القول. إن خير الحديث كتاب الله، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنه في كل جمعة، يقول على المنبر إن خير الحديث كتاب الله. ومن فوائد هذه الآيات أنه لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن، وأن القرآن ليس محلاً للريبة. المعنى الأول لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن، على تقدير أن النفي هنا بمعنى النهي، والثاني أن هذا القرآن ليس محلاً للريبة، على تقدير أن لا نافية. وقد بينا لكم التفسير أن قوله لا ريب فيه فيها قولان للعلماء، القول الأول أن النفي هنا بمعنى النهي، وأن المعنى لا ترتاب فيه، والقول الثاني أن النهي هنا على بابه، والمعنى أن القرآن لا ريب فيه ولا إشكال فيه. واضح جماعة؟ إذن من الفوائد تحريم الارتياب في القرآن، وبيان أنه ليس محلا للريبة. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن هدى للمتقين، وهو واضح من الآية، هدى للمتقين. ويترتب على هذه الفائدة أنك إذا رأيت الله قد من عليك بفهم كتابك والعمل كتابه والعمل به، فاعلم أنك ممن يا جماعة من المتقين، لأنه قال هدى للمتقين. فإذا رأيت من نفسك أن الله من عليك بالعلم والعمل بكتابه فأبشر، فإنك من المتقين. ويتفرع أيضا على هذا فائدة أخرى، إذا رأيت الغفلة وعدم الانتفاع بالقرآن فاحذر، فإن هذا يدل على نقص إيش تقواك، لأنه لو كانت تقواك كاملة لكان هذا القرآن هدى لك. ويتفرع على هذا أيضا الحث على التقوى، وأنها سبب للاهتداء بالقرآن، وأنك كلما اتقيت الله ازددت إيش انتفاعا بالقرآن واهتداء به. ومن فوائد الآيات فضيلة الإيمان بالغيب، وإن شئت فقل إن الإيمان حقيقة هو الإيمان بالغيب، بقوله الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالشهادة ما هو إيمان، الإيمان بالشهادة المحسوسة ليس إيمانا يا عبد الله بن عوض. أين والدليل؟ أن فرعون كان ينكر رب العالمين ويقول لموسى ما رب العالمين، ولما أخذ أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وفي هذا من الذل ما فيه، كان بالأول يقتل بني إسرائيل إذا لم يوافقوه، والآن صار تبعا لهم، ما قال آمنت بالله أو برب العالمين، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فأتى باسم الموصول الدال على التفخيم والتعظيم، ثم بالذي آمنت به بنو إسرائيل ليقول أنا تابع لهم مؤمن بما يؤمنون به. وهذا غاية ما يكون من الذل، انتبهوا لهذه النقطة. طيب، هل هذا الإيمان الذي جرى من فرعون في تلك الساعة هل هو إيمان نافع؟ لا، ولهذا قيل له الآن ما في فائدة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا حق، الإيمان بالشيء الشاهد، تشوف هذا الباب تقول هذا باب، أؤمن بأن هذا باب، نعم هذا إيمان. لو قلت أنا أؤمن بأن حولي رجال، بأن حولي رجالا يطلبون العلم، هذا إيمان؟ هو إيمان. أما حولي رجالا صحيح ليس إيمانا لأنه مشاهد. أما يطلبون العلم فهو إيمان لأنه مبني على ظن على ظني في فيما يريدون بطلب العلم، وهل هم حريصون أو يحضرون بالأبدان دون القلوب أو ما أشبه ذلك. على كل حال اجعلوها إن شاء الله إيمانا، نعم لا تجعلوها إيمانا بالغيب، اجعلوها إيمانا بالمحسوس. طيب يقول من فوائد هذه الآيات الكريمة فضيلة الصلاة، وأنها أعلى أنواع الأعمال البدنية، ولهذا تأتي دائما بعد الإيمان لقوله ويقيمون الصلاة. ومن فوائدها الحث على إقامة الصلاة، وأن الإنسان يأتي بها كاملة على الوجه الذي يرضي الرب عز وجل الذي فرضها على عباده. أما أن يصلي صلاة لا روح فيها أو صلاة لا تجزئ رسميا أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بمقيم للصلاة. أفهمتم؟ يعني ربما يجي إنسان يصلي صلاة من أتقن ما يكون ظاهريا، فهذا باعتبار الرسم أقامه، قائم يقوم بخشوع في الرأس وفي الركوع يطمئن وفي السجود يطمئن، لكن قلبه في واد وجسمه في واد. هل أقامها؟ لا، ما أقامها، هي قشر، قشر منتفخ لكن تطلع ما فيه لب لعدم إيش الخشوع، لعدم الخشوع. ولهذا تجد الناس كثيرا منهم يخرج من الصلاة لا يحس بنفسه أنه كره المنكر ولا كره الفحشاء، مع أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لا يحس بذلك لأنها قصور صلاة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخشوع في الصلاة، لأنه هو الآن أشد ما نجاهد عليه هو هذا. يعني قضية الرسم أن الإنسان يأتي في الصلاة باطمئنان ظاهري هذا شيء سهل، الكلام على اللب وهو الخشوع هذا أمر صعب. لكن حاول مرة بعد أخرى، كل ما جذب الشيطان قلبك رده، وثق إنه من حين ما تجذبه إلى الصلاة تردو إلى الصلاة سوف يرده، سوف يجذب، هناك تجاذب، لكن استمر وإن شاء الله في النهاية يزول. طيب من إقامة الصلاة الطمأنينة فيها التي افتقدها بعض الناس، ولا سيما في الركنين ما بين الركوع والسجود وما بين السجودين، هذان الركنان مظلومان عند بعض الناس. تجدوه يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، إيش قلت؟ اطمأن ما اطمأن، هذا لا صلاة له، لو يصلي إلى يوم الدين ما بالصلاة، لأن الرسول قال للرجل ثم ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ حتى تطمئن قائما، لا بد من الطمأنينة. وعلى كل حال لا حاجة إلى أن نأتي على الصلاة بجميع ما يخل فيها بعض الناس لأنها معروفة. من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإنفاق في سبيل الله، فضيلة إنفاق المال لقوله ومما رزقناهم ينفقون. ومن فوائدها أن صدقة الغاصب باطلة، إيش من أين تأخذ؟ مما رزقناهم، لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به فلا تقبل صدقته. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم البخل لقول مما رزقناهم. هل أنت حصلت المال بكسبك؟ نعم لا، الذي أعطاك المال هو الله مما رزقناهم، ولم يقل مما كسبوا، قال مما رزقناهم. وحتى ما كسبه الإنسان هو بتيسير الله، وكم من إنسان ضرب أبواب الرزق من كل جانب ولكن لم يوفق. إذن من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإنفاق، لكن هنا أطلق ولم بل هنا أجمل المنفق فيه، قال مما رزقناهم ينفقون، يعني بيّن المنفق منه ولم يبين المنفق فيه. نقول نعم، لكنه بيّنت في آيات كثيرة، بيّنت في آيات كثيرة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فالجواب يسألونك ماذا ينفقون، أي شيء ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، كأنه قال اسألوا عن ماذا تنفقون، نعم اسألوا فيما تنفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. يسألونك ماذا ينفقون، عن إيش؟ قول يا جماعة وش ينفقون، نعم ماذا ينفقون. فقال الله عز وجل قل ما أنفقت من خير فللوالدين، فبين ما ينفق فيه، لأنه هو المهم. كثير من الناس ربما يخرج نصف ماله لكن في سبيل الطاغوت، والشيء النافع في سبيل الله أي فيما يرضي الله عز وجل. لكن قد يقال إن قوله فما قل ما أنفقتم من خير، قد يقول قال فيه إشارة إلى المنفق منه، وهو أن يكون الإنفاق خيرا. على كل حال الآية هنا أجمل، أجمل الله فيها الإنفاق، مما رزقناهم ينفقون فأجمل، فيقال إن هذا المجمل مبين في نصوص أخرى من القرآن والسنة. انتهى الوقت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون

0: الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم. الفوائد سبقت أخذناها نعم. قال الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه عطف على ما سبق في قول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يعني والذين يؤمنون بما أنزل. وقد سبق أن قلنا إنه يجوز عطف الصفات بعضها على بعض، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، مع أن الأصل في الصفات أن لا تكون معطوفة. من فوائد الآية الثناء على الذين يؤمنون بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله، وأن هذا من خصال المتقين لقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن فوائد الآية أيضا الثناء على الموقنين بالآخرة، وقد سبق في التفسير أنه ليس المراد بالإيقان بالآخرة أن تؤمن بأن هناك يوما يبعث الناس فيه، بل تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يقع في ذلك اليوم. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال يدخل في الإيمان بالأم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ثم قال عز وجل أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون. هذا أيضا بيان حالهم ومآلهم. أما حالهم فقال على هدى من ربهم، أي على علم وبينة، ففيه دليل على سلامة هؤلاء في منهجهم بقوله أولئك على هدى من ربهم. ومن فوائدها أيضا أن ربوبية الله عز وجل تكون خاصة وعامة، لأن قوله من ربهم إضافته إلى هؤلاء فقط، لكنها ربوبية خاصة اقتضت العناية التامة بهم. ومن فوائدها أيضا أن مآل هؤلاء هو الفلاح بقوله وأولئك هم المفلحون. ومن فوائدها أن الفلاح خاص بهم، لأن هذه الجملة وأولئك هم المفلحون تفيد الحصر. ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا بيان بيان للقسم الثاني من الناس، لأن هذه السورة ذكر الله تعالى أصناف الناس وأقسامهم، الأول المؤمنون الخلص والثاني الكفار الخلص في هذه الآية. إن الذين كفروا بمن؟ كفروا بكل ما يجب الإيمان به، كفروا بالله، كفروا برسله، كفروا بملائكته، كفروا بكتبه، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالقدر خيره وشره أو ما أشبه ذلك. المهم أنه عام بكل ما يجب الإيمان به، فإذا كفروا به فهؤلاء كفار. طيب وإن كفروا ببعضه فكذلك، لقول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عبد الرحمن الرئيس خفف المكيف. وقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه جملة مسبوكة بمصدر دون أن يوجد حرف مصدري، مسبوكة بمصدر دون أن يوجد حرف مصدري، لأن الجملة التي تسبك في مصدر يعني تحول إلى مصدر لا بد أن تقترن بحرف مصدري، مثل أن وأن وما المصدرية ولو المصدرية، لكن هذه سبكت بمصدر مع أنها ليس فيها شيء من أدوات المصدر. لكن إذا جاء السواء سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهذه تكون نعم تسبك بمصدر، فالتقدير سواء عليهم إنذارك أم عدمه. والمراد بهؤلاء الكفار الذين حقت عليهم كلمة العذاب، فهؤلاء لا يؤمنون سواء أنذرهم أم لم ينذرهم، لأنه قد ختم على قلوبهم والعياذ بالله. وليس المراد بذلك بهذا أن لا يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل المراد أن يتسلى إذا لم يؤمنوا فيقال هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون. وقوله سواء عليهم أأنذر، نعم سواء بمعنى مستوي عليهم إنذارك وعدم. وقول أأنذرتهم، الإنذار هو الإعلام بتخويف وترهيب، أم لم تنذرهم هذا القسم الثاني. هذه نعم أم هنا متصلة أو منفصلة منقطعة؟ هذه متصلة، لأن المتصلة هي التي تأتي بين شيئين متعادلين كما هنا، والمنقطعة التي تأتي بين شيئين منفصلين. هذا فرق معنوي. والفرق اللفظي، المتصلة يصح أن يحل محلها أو، والمنقطعة لا يصح أن يحل محلها أو، بل يحل محلها بل. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الجملة هذه خبر ثاني. أين الخبر الأول؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه هي الخبر الأول، وقول لا يؤمنون الخبر الثاني. في هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يرده الكفار ولا يقبلون دعوته، وفيه أيضا أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والداعي، لأنه لا يستفيد، قد ختم على قلبه. أفمن حق عليه كلمة العذاب إيش؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني هؤلاء لهم النار انتهى أمرهم ولا يمكن أن تنقذهم. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يشعر بالخوف عند الموعظة ولا بالإقبال على الله، فإن فيه شبها من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله. قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم، الختم بمعنى الطبع، وأصله من الختم الذي هو الخاتم، لأنه عند انتهاء القول في الكتابة يختم القول بالكتابة، يعني أنه انتهى الأمر. فهؤلاء ختم الله على قلوبهم. وأيضا يشبه وعاء النفقة إذا ختم عليه بالشمع الأحمر كما يقولون، فإنه مع أن أمره منتهي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني وختم على سمعهم. وإذا ختم على القلوب صارت لا تفقه، وعلى السمع صارت لا تسمع سماعا ينفع. قال وعلى أبصارهم غشاوة، هذه جملة مستأنفة، والغشاوة الغطاء، فإذا كان على الأبصار غشاوة صارت لا تبصر. فختمت الطرق الثلاثة للهدى وهي القلب، والثاني السمع لما يقال، والثالث البصر فيما يرى. فالأبواب الثلاثة كلها سدت. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. فإن قال قائل: هذا الختم هل له سبب أو هو ابتلاء وامتحان من الله؟ فالجواب أن له سببا بينه الله تعالى في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وبقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا رأيت أحدا قد ضل فاعلم أنه السبب في ضلال نفسه. ولهم عذاب عظيم، ولهم أي لهؤلاء الكفار الذين بقوا على كفرهم، لهم عذاب عظيم وهو عذاب النار. وعظمه الله تعالى لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار، أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه وجوده. انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق، وهم الكفار الخلص الصرحاء. في هذه الآية الكريمة الأخيرة دليل على أن القلوب محل الوعي، بقوله: ختم الله على قلوبه، يعني فلا يصل إليه الخير. وفي أيضا من فوائدها أن طرق الهدى إما بالسمع وإما بالبصر، لأن الهدى قد يكون بالسمع وقد يكون بالبصر، بالسمع فيما يقال وبالبصر فيما يشاهد. وهكذا آيات الله عز وجل تكون مقروءة مسموعة وتكون بينة مشهودة. ومن فائدة هذه الآية وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب العظيم، بقوله: ولهم عذاب عظيم. ثم قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من هنا للتبعيض، وعلامة من التي للتبعيض أن يحل محلها بعض. فهنا لو في غير القرآن لو قال: وبعض الناس يقول، لكان الكلام مستقيما. إذن من للتبعيض، من الناس. من يقول، من هذه مبتدأ مؤخر، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن يقول ذلك بلسانه، أما في قلبه فلا. ولهذا قال: وما هم بمؤمنين. بمؤمنين في إيش؟ ما سمع إلى الآن. طيب، وما هم بمؤمنين في قلوبهم، لكن بلسانهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر. بل قد قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، بعده: وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهم يفتنون الناس برؤيتهم وبسماع أقوالهم، لكن لا خير فيه. ومن أراد أن يعرف صفات المنافقين فعليه بكتاب مدارج السالكين، ذكر ابن القيم رحمه الله جمع صفاتهم في مقال واحد، فمن أراد أن يراجعه فليراجعه. يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ذكر الإيمان بالله لأنه هو المبتدأ سبحانه وتعالى، يعني الذي ابتدأت منه أمور، واليوم الآخر لأنه هو المنتهى. والإنسان إذا آمن بالله وباليوم الآخر استقام، ولهذا يقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر دون الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، لأن حقيقة الأمر أن من لم يؤمن باليوم الآخر فإنه لن يؤمن بالله، لأنه ماذا يحصل، ماذا ينتظر إذا كان لا يؤمن باليوم الآخر؟ فلن يؤمن بالله. قال وما هم بمؤمنين، هذا تكذيب لهم في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. في قول الله تعالى مكذبا لهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وفي قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم. يخادعون، المخادعة مفاعلة من الخداع، والخداع والمكر والكيد كلها معاني متقاربة ويشملها هذا التعريف، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا الخداع وهذا المكر، يتوصل إلى إيش؟ الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا هو الخداع. هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قالوا غنمنا الآن، يقولون غنمنا لأننا خدعنا محمدا وأصحابه، ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ ما خدعوا الله، ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا، وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: يؤمنوا به، بل أنكروه فخدعوا أنفسهم بذلك. فإن قال قائل ما وجه خداعهم لله والذين آمنوا؟ قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان سلمت أموالهم، هذا الخداع وهذا المكر يتوصل إلى إيش؟ الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا هو الخداع. هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قالوا غنمنا الآن، يقولون غنمنا لأننا خدعنا محمداً وأصحابه، ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ ما خدعوا الله، ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا، وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أنفسهم في الواقع لأنهم غروها حيث أظهروا خلاف ما يبطنون، وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل أنكروه فخدعوا أنفسهم بذلك. فإن قال قائل ما وجه خداعهم لله والذين آمنوا؟ قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان سلمت أموالهم ورقابهم من القتل وصار لهم حرمة، فيقول خدعنا محمد وأصحابه حيث قالوا إنهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين، لكنهم بقولهم هذا نجوا من المعاملة كما يعامل الكفار. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي أنهم لا شعور لهم يتبين به أنهم خادعون لأنفسهم لأن على أبصارهم قشاوة، وقلوبهم مختوم عليها، وكذلك السمع.
1: أحيانا يعلق الفلاح والإيمان والتدبر على القلب في القرآن، وأحيانا يغض ذلك بالعقل، ما العلاقة؟
0: مثل
1: ما يتذكروا إلا أولو الألباب،
0: أي العقول. نعم، لكن المراد بالعقول هنا عقول الرشد لا عقول الإدراك.
1: والقلب
0: هو محل العقل، ولهذا قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم،
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين.
0: نعم،
1: حتى لا يتحدث الناس أن محمد نقتل أصحابه.
0: نعم،
1: فالناس في هذا الطرفان وصف.
0: نعم،
1: تابعة الناس، فبعض الناس تابع الناس في كل شيء يراقبهم، وبعضهم يقول أنا ما علي في الناس ما دمت يعني أسير يعني في الدرب الصحيح، ما هو الضابط من مراقبة الناس؟
0: الضابط أن الإنسان مؤتمن على دينه، ولا يحل الإنسان أن يراقب أحدا في دينه أبدا، اللهم إلا إذا كان هناك شبهة قوية وأراد أن يتأكد، وإلا فلا يجوز، لأن الأصل أن المسلم محترم، محترم في عرضه، محترم في ماله، محترم في نفسه.
1: لا، بعض الناس الشيخ إذا قلت له لا تفعل هكذا لأن الناس يعني يظنون بك كذا وكذا، يقول أنا ما علي في الناس، خلي الناس يقولون اللي يقولون.
0: ما يخالف يعني، هو قصد يأمر المعروف ينهى عن المنكر؟
1: لا، أي شيء حتى في المعاملات العادية.
0: إيه، لا ما ينبغي، الذي ينبغي أن الإنسان يكون مبتعدا عن هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ايش؟
2: الا يؤيد قول من قال انه لا تقبل من تكرر لقوله اول مره؟
0: نعم، هي ما يخالف، لكن احيانا يمن الله على من يشاء من عباده، فتكرر الرده ويمن الله

0: الغالي بالإيمان الصادق. ونحن نقول الذي تتكرر ردته لا بد أن يحتاط الإنسان له، ليس بمجرد لنقول إنه آمن وأنه تاب يرفع عنه القتل. فلننظر. نعم. على ايش؟ وش وجهه؟
1: الله عز وجل ذكر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ربط الآية بالإيمان.
0: ها؟ كيف؟
1: ذلك ذكر ومما رزقناهم ينفقون.
0: الزكاة.
1: نعم. ربط الآية يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.
0: نعم.
1: ما
0: رأيك؟ ما هو بالغ. أقول ليس واضح، لكن عندي فيها أدلة غيرها. نعم.
2: غفر الله لكم، سؤال في التفسير الذي مضى. شيخ، هل نثبت صفة التحكم لله في قول الله تعالى وبشر المنافقين؟
0: لا. إذا قلنا المعنى معنى بشر فيما يسوء جرت اللغة العربية أن المقصود أن المقصود بذلك التحكم بهم، فالرسول لو بشرهم بهذا ليس بشارة بما يسرون بل متهكما به.
2: الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر استفان في القرآن على سبيل التهكم بكفار.
0: إيه؟ نعم. مقتضى مقتضى اللغة العربية أنه قال هذا استفان التهكم، فالله يتهكم به. نعم. سلف علي
3: حج أبو الحسن كان أشعريا معتزليا،
0: كان معتزليا، ثم بعد 40 سنة من الاعتزال اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب مؤسس مذهب الكلابية وأخذ منه بعض الشيء، وبقي على ذلك مدة ليس طويلة، ثم وفقه الله عز وجل إلى أن أخذ بقول الإمام أحمد رحمه الله. لا لا أنت درس. يلا عبد الله.
4: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أي نعم. في هذه الآيات الكريمة فوائد، منها النص على هذا الصنف من الناس وهم المنافقون، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن فوائدها نفي الوصف على من لم يتحقق فيه من جانب، لأنهم يقولون أنهم مؤمنون ولكن مؤمنون بالظاهر وليس مؤمنين بالباطن، ولهذا قال وما هم بمؤمنين أي باطنا. ومن فوائدها أن الاستسلام الظاهر إذا لم يكن مبنيا على عقيدة فإنه لغو لا فائدة منه، لقوله وما هم بمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قلب الحقائق وادعى ما لم يكن عليه ما لم يكن عليه من الأوصاف ففيه شبه بمن بالمنافقين، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، منها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. نعم. ومن فوائد هذه الآية وما بعدها أن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا، فيستفاد من ذلك أن المخادعة من صفات المنافقين. فإن قال قائل التورية فيها نوع مخادعة، فهل يكون الموري متصفا بصفات المنافقين لأنه أظهر خلاف ما يريد؟ فالجواب أن يقال التورية إذا كان لها مقصود صحيح خرجت عن مشابهة المنافقين، وإذا لم يكن لها مقصود صحيح فإنه يخشى أن يكون الإنسان مشابهاً للمنافقين. ولهذا حرم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التورية إلا لحاجة أو ضرورة، ولكن أكثر العلماء يقولون إن التورية من غير ظالم لا بأس بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وخادمنا الله الذين آمنوا جواز عطف غير الله على الله في بحرف يقتضي المشاركة، يقول يخادعون الله والذين آمنوا ولم يقل ثم الذين آمنوا. ووجه ذلك أن العلة واحدة، فمخادعتهم لله مخادعة للمؤمنين، مخادعتهم للمؤمنين مخادعة لله عز وجل، بخلاف الأمور الكونية فيجب أن تذكر ما سوى الله معطوفا بثم، لأن الأمور الكونية تتعلق بالربوبية، وما يتعلق بالربوبية فإن فعلنا فيه تابع لفعل الله عز وجل بخلاف الأمور الشرعية. ولهذا يقال وقال ولهذا قال الله تعالى في آيات كثيرة أو نسب الشيء إليه وإلى رسوله بالواو في آيات كثيرة، لكنها في أمور شرعية. ومن فوائد هذه الآية أن من خادع الله والمؤمنين فإنما يخادع نفسه، لأنهم سوف يعاملونه بالظاهر ويستمر على هذا الباطل، وهذه لا شك أنه خداع للنفس، حيث يظن أنه على صواب فيستمر في عمله فيخدع نفسه بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم، لكن ليس عندهم شعور في أنفسهم، ولذلك استمروا على هذا. ولو شعروا أنهم يخدعون أنفسهم ما استمروا على ذلك. ثم قال عز وجل في قلوبهم مرض، هذا متدى الدرس اليوم. في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا أن المنافقين مرض القلوب لقولهم في قلوبهم مرض، وجعل المرض محفوفا بظرفية القلب كأنه متمكن من القلب والعياذ بالله، في قلوبهم مرض. فما هو مرض هؤلاء؟ مرض هؤلاء الشك أو الكفر والجحود والمخادعة والمكر وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من علم الله فيه شرا وسوءا زاده من سوءه وشره، ولهذا قال فزادهم الله مرضا، وهذا أشد من قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأن هذا صريح في أن الله تعالى زادهم مرضا، وإذا زاد المرض فالمآل الهلاك. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لهم وعيد هؤلاء المنافقين بالعذاب الأليم المؤلم لقوله تعالى ولهم عذاب أليم. ومن فوائدها إثبات السببية لقوله بما كانوا يكذبون، وفي قراءة يكذبون كما مر، فهم كاذبون مكذبون. وهذا من فوائد القراءتين، أن الأولى تدل على أنهم هم بأنفسهم يكذبون، والثانية أنهم يكذبون الحق والصدق. وإثبات الأسباب هو ما دل عليه الشرع والعقل والواقع، وانتفاؤها نقص في الشرع في العقل ونقص في الدين، يعني نفيها، لأن كل أحد يعلم أن كل شيء له سبب، لكن منهما أسبابه معلومة ومنهما أسبابه مجهولة لنا. وقد اختلف علماء الملة في الأسباب، فمنهم من غالى فيها ومنهم من فرط، ومنهم من توسط. فأما المغالون فيها فقالوا إن الأسباب مؤثرة بنفسها لا بمحل قابل ولا بسبب فاعل، هي مؤثرة بنفسها وليس لله فيها أي تعلق. وهؤلاء هم الطبائعيون والفلاسفة الذين يجعلون الأشياء تتفاعل بنفسها وليس ولا علاقة لله تعالى بها، وهذا لا شك أنه شرك وجحود للخالق. والقسم الثالث فرطوا في الأسباب، القسم الثاني فرطوا في الأسباب وقالوا الأسباب ما لها تأثير أبدا، ولو جعلنا لها تأثيرا لأثبتنا لله شريكا، وأن احتراق ما يقبل الاحتراق بالنار ليس بالنار لكنه احترق عند ما جعل فيها لا بها. وكذلك يقولون في الكسر، إذا انكسر الشيء انكسر الزجاج بالحجر يقول الحجر ما كسر الزجاج إنما انكسر عند الصدمة لا بالصدمة، ولا شك أن هذا سفه في العقل وضلال في الدين. أما السفه في العقل فواضح، لو تأتي أي صبي من الصبيان وترمي بالحجر على الزجاج وتنكسر تسأل وش اللي كسره، وش يقول؟ الحجر بفطرته وطبيعته. وأما كونه ضلالا في الدين فلأن القرآن والسنة مملوءان بذكر الأسباب وتأثير الأسباب، لكن تأثيرها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى حكم عدل لا يعذب إلا من يستحق، لأنه قال لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن فوائد الآية أن اختلاف القراءات يكون فيه زيادة معنى، فإن قوله يكذبون هذه قراءة، يكذبون قراءة أخرى، لو كانت الآية ليس فيها إلا يكذبون صار الوعيد على كذبهم هم بأنفسهم، يقولون آمنا وهم غير مؤمنين، ولو كانت يكذبون لكان الوعيد أيضا على تكذيبهم، على تكذيبهم لا على كذبهم. فإذا اقترنت الآيتان حصل بذلك معنى زائد، ولها نظائر منها مالك يوم الدين ومالك يوم الدين بالألف وبدونها، تزداد الفائدة باجتماع القراءتين بأن الله ملك إيش مالك، إذ يوجد من المخلوقين من هو ملك لكنه ليس بمالك، ويوجد من هو مالك ولكنه ليس بمالك. ولهذا أمثل مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، هذه جمعت بين معنيين التبين أولا والتثبت ثانيا، يعني حتى تثبتوا حتى يبين لكم، التثبت أولا والبيان ثانيا، يعني عكس ما قلت التثبت أولا ثم البيان ثم التبين ثانيا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من القائل؟ القائل المؤمنون، لا تفسدوا في الأرض، وذلك بما بخداعهم وغشهم وكذبهم، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني ما نحن إلا مصلحين. والحمد لله أنهم لم يقولوا إنما نحن المصلح، إنما نحن المصلحون، لو قالوا إنما نحن المصلحون لكان أكبر دعوة. إذا قالوا إنما نحن المصلحون يعني ولا مصلح غيرنا، أما إذا قالوا نحن مصلحون فلا يمنع أن يكون غيرهم مصلحا، ولكنهم حصروا صفاتهم بأنهم مصلحون، يعني ليس فينا شيء من الإفساد. ولكن الله رد عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، رد عليهم ردا قويا. بماذا كان قويا؟ أولا بأداة الاستفتاح ألا، لأنها تفيد التنبيه والتوكيد، وثانيا بإن الدالة على التوكيد، وثالثا بهم التي هي ضمير فصل تفيد الحصر والتوكيد. فقال الله عز وجل: ألا إنهم هم وحدهم المفسدون، ولكن لا يشعرون بفسادهم لأنهم والعياذ بالله قد طبع على قلوبهم فلا شعور عندهم. ففي هذه الآية أولا نعم فيها هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء المنافقين قد نصحوا ولكنهم أصروا على ما هم عليه ظنا منهم أنه إصلاح. ومن فوائد هذه الآية الحذر، أي حذر الإنسان من عمل قلب حيث يعمل العمل يظن أنه مصلح وهو مفسد، وهذا من أخسر الناس، بل هو أخسر الناس عملا. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء الذين المنافقون يقولون إنما نحن مصلحون، فهل هذه دعوة أو هذا ظن منهم أنهم مصلحون؟ الظاهر الثاني أنهم ظنوا أنهم على إصلاح، جمعوا بين إرضاء المؤمنين وإرضاء الكافرين فظنوا أنهم مصلحون، ولهذا قال ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون لأنهم قد عميت بصائرهم والعياذ بالله. ففيه الحذر من أن يرى الإنسان الحق الباطل حقا والحق باطلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة والتي بعدها أن الإنسان قد يعمى قلبه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فيرى الباطل حقا والحق باطلا لقولهم إنما نحن مصلحون. فإن هذه الجملة لا شك أنها تفيد الحصر والتوكيد، لكن مع هذا لا ليس عندهم صلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الرد على أهل الباطل وبيان أنهم على ضلال، لأن الله لم يسكت عن هؤلاء بل رد عليهم وأبطل ما هم عليه من المنهج الفاسد. ألا إنهم هم المفسدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يكون من المفسدين في الأرض ولكنه لا يشعر بذلك لما ران على قلبه من ظلمات المعاصي حتى لا يشعر بأن الباطل الذي هو عليه باطل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم من قال؟ المؤمنون، يقول آمنوا كما آمن الناس كما آمن فلان وآمن فلان، يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني لن نؤمن، فالاستفهام هنا للنفي. ثم إنهم ليتهم اقتصروا على نفي الإيمان بل وصفوا المؤمنين بأنهم سفهاء، وهذا كما حكى الله عن المسلمين أنهم إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء نضالون. فهم هنا يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء. والسفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، هذا الضابط العام للسفيه، هو الذي لا يحسن التصرف، إن كان في المال ففي المال، إن كان في الولاية ففي الولاية، إن كان في عمل الخاص ففي عمل الخاص. المهم أن نقول السفيه من لا يحسن التصرف. قال الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، وهذا دفاع عن المؤمنين، ألا إنهم هم السفهاء. نقول فيها بالنسبة للتوكيد كما قلنا في الآية التي قبلها ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، وهنا قال لا يعلمون وهنا قال لا يشعرون، وذلك لأن هذا الشيء أمره ظاهر، إيمان المؤمنين ظاهر وكفر المنافقين ظاهر أيضا، لكن هؤلاء فقدوا العلم فلم يكن عندهم علم بل كانوا جهالا بالواقع. ففي هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء قد أمروا بالمعروف، وفي التي قبلها نهوا عن المنكر. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هذا نهي عن المنكر، آمنوا كما آمن الناس هذا أمر بالمعروف، ولكنهم أبوا والعياذ بالله، فلم ينتهوا عن منكر ولم يأتمروا بمعروف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عرض من استجاب للحق، أو بيان ذكر من استجاب للحق ليكون مشجعا على قبوله، حيث قال كما آمن الناس. وهذا أمر معلوم، لأن الإنسان لا شك أنه يتأسى بالغير، فإذا أردنا أن ندعو شخصا له رتبته الكبيرة نقول آمن كما آمن فلان، قم بهذا الأمر كما قام به فلان، ليكون ذلك تنشيطا له وتشجيعا له. ومن فوائد هذه الآية بيان حقد المنافقين على المؤمنين لإنكارهم الإيمان الذي هو من ديدن من السفهاء، حيث يقول أنؤمن كما آمن السفهاء. ولا شك أن أعظم الناس حقدا على الإسلام والمسلمين هم المنافقون، كما قال تعالى هم العدو. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وصف المؤمنين أو تلقيب المؤمنين بألقاب السوء أمر كان عليه الناس من قبل، كان عليه الناس من قبل وإلى يومنا هذا. من وصف المؤمنين بأنهم رجعيون مثلا، وقال هؤلاء رجعيون ليس عندهم شيء من التقدم، هذا الوصف ينطبق على من؟ على الذين وصفوهم بالرجعية أو على المؤمنين؟ على الذين وصفوهم بالرجعية، لأن الرجعية في الحقيقة هو من لم يسبق إلى الخير، وأما من سبق إلى الخير والإيمان والعمل الصالح فهو المتقدم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة دفاع الله تعالى عن المؤمنين بقوله ألا إنهم هم السفهاء، وهذا دفاع يتضمن شيئين، أو يتضمن رفع السفه عن المؤمنين، لأنه حصر السفاهة بمن؟ بالمنافقين، والثاني وصف هؤلاء المنافقين بالسفاهة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الماكر المخادر سواء في الدين أو في غير الدين يعتبر سفيها، لأنه لا بد أن يظهر الله أمره ويفضحه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يكون على سفه وضلال ولكن يحجب عنه العلم فيبقى ظانا أنه على حق. نسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم نعم يعني هذا التقسيم حتى الآن الناس الآن بين مؤمن صريحا وكافر صريحا ومنافق.
5: إذا قال المنافق كما آمن
0: هو منافق، لكن يخفيه ما يصلح به، يقول في قلبه أو يقول لمن قال له خاص.
5: شيخ
0: نعم نعم
5: شيخ بارك الله فيك. وإذا قيل لهم آمن كما آمن السفهاء قالوا
0: كما آمن السفهاء،
5: وإذا قيل لهم آمن كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. هذا ما يظهر يعني لما يظهر هؤلاء الناس بقيتهم يوم القيامة يأتوني رب العز جل وعلا يقول يا رب ظهر لنا أن قيل أن هؤلاء سفهاء لا تسمعوا الكلام. يأتي الواحد من الدعاء ويقول له مع بعض الناس تقول يا إخواننا أشكركم هذا طريق خير وهذا هو صلاح وهذا هو كذا وكذا،
6: الله يقول هذا ما تسمع. ياتي اخرون ويلبسون عليه. فما حجه هؤلاء يا شيخ؟
0: ما لهم حجه ما دام بلغهم الحق.
6: بلغهم الحق هناك اعلى وادنى.
0: نعم.
6: الاعلى وصل لهم الباطل. والادنى
0: الواجب عليهم أنه لما قال لهم الأذن أن هذا غلط وهذا كفر هذا الشرك الواجب عنه أن يتوقف ويبحث. أما أن يقول ربنا إن طعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل فليس بحجة. نعم
7: شيخ بارك الله فيكم. فيما ورد علينا من صفات الكفار والمنافقين فمن أصول أهل السنة والجماعة إقامة الحجة على المعين ليثبت كفره أو النفاق الأكبر فيه.
0: نعم.
7: فهل يصح إطلاق الكفر والنفاق بغلبة الظن أم لابد من التيقن بإقامة الحجة؟
0: لا لابد من التيقن. لابد من التيقن لأن غلبة الظن ما يكفي وهذا حكم ستقول هذا كافر هذا منافق فلابد من العلم. نعم.
8: حب انتصار الكفار
0: إيش؟
8: قلت بارك الله فيك أن حب انتصار الكفار على المؤمنين هذا من
0: النفاق. نعم.
8: طيب الآن هذا شاب يعني يشجع مثلا منتخبه وفريقه
0: إيش؟
8: يشجع فريقه أو منتخب فقدر الله أن يكون منتخب كافر يقابل منتخب مسلم.
0: نعم.
8: فحب أن ينتصر المنتخب الكافر إلا إيه هذا يحدث لكي يقابله
0: الله يعني تسك الكورة هم الكورة هذه إيه
8: هل هذا يكون نفاق أكبر أم أصغر علما بأنه الآن حب نفاق انتصار الكفار.
0: أنا لا أعتبر هذه الألعاب شيئا أصلا وأحذر من المشاركة فيها وأحذر من مشاهدتها بينما بعض الناس لا يشبع من مشاهدتها يبقى الليلة كله وربما تقام صلاة الجماعة وهو لا يشاهد. لا على كل حال كل إنسان يحب أن ينتصر الكفار على المنافقين فإن فيه شيء من على الكافرين فإن أن ينتصر الكفار على المؤمنين فإن فيه شيئا من النفاق.
8: هذا كافر؟
0: عام. والله أخشى أن يعد هذا من الكفر الأكبر لأن مسألة سياسية وش معنى سياسية؟ سياسية أن الكافر ينتصر على المؤمن.
9: يودونهم
0: بالأموال والأطعمة. اللهم إلا أن يكون المؤمن منافق يعني يتظاهر بالإيمان وهو مبتدع بدعة مكفرة فينك؟
9: شيخ المؤمن يعني يظهر
0: على كل حال نحن نعام الناس بالظاهر. نعم يا عبد الله. ها؟
9: ما يكون بفعلي هذا.
0: والله ما أتوقف فيه.
10: جزاك الله خير.
0: يا عبد الله.
10: يعني سمع عن بعض من ينتسبون إلى العلم هم الآن يعني يقودون بعض الناس فينكرون مثلا بحد الردة ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حد المرتدين. وأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم يقول قائلهم هكذا هيك هذا الناس يكفروا عدة مرات ليش الرسول ما أقام عليهم الحد ولم يقتلهم وتوصل بذلك إلى إنكار حد الرد وقال ما يمكن أن الأحاديث تنسخ الآيات فما حكم هذا
0: حكم هذا أن يقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه يكون هذا كقول الله وأما هؤلاء اللي آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا فهذا حكاية حال وهل الرسول علم بهم واطلع عليهم ما في دليل علمهم واطلع عليهم
10: لكن الشخص هذا الذي يتزعم القول هذا
0: عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يراجع نفسه وألا يكون ممن يتبعون المتشابه.
11: الوقت الشيخ
0: انتهى الوقت.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. الفاعل في لقوا يعود على المنافقين، والذين آمنوا يعني المؤمنين الخلص كالصحابة رضي الله عنهم قالوا آمنا بألسنتهم فقط، لأن الله يقول في أول سياق الآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فيقولون بألسنتهم آمنا وهم كاذبون، نشهد أنهم كاذبون كما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنك لرسول، نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. خلوا إلى شياطينهم، قد يتبادر إلى الذهن أن يكون السياق وإذا خلوا مع شياطينهم أو خلوا بشياطينهم، لكن الآية جت وإذا خلوا إلى شياطينهم، فقيل إن معنى الآية وإذا خلوا أي انفردوا عن المؤمنين راجعين إلى شياطينهم، وقيل إن خلوا ضمنت معنى الرجوع وهذا أصح. وبناء على هذا القول الأخير لا تحتاج الآية إلى تقدير، فيكون خلا مضمن معنى الرجوع، وهذا من بلاغة القرآن واختصار الكلمات أن يضمن الفعل معنى فعل آخر يدل عليه متعلق أو متعلق هذا الفعل. وله أمثلة منها قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، العين ليس يشرب بها إنما يشرب بالإناء، فلماذا قال يشرب بها؟ قال العلماء إن الباب أن يشرب منها، وهذا قول الكوفيين، وقال أهل البصرة بل إن يشرب ضمنت معنى يروى، فهم يشربون ريا، وحينئذ يصح أن تتعدى بإيش؟ بالباعي. إذن إذا خلوا إلى شياطينهم أي رجعوا إلى شياطينهم فضمن ذلك معنى الرجوع. والشياطين جمع شيطان، والمراد بهم أسيادهم الذين ينتمون إليهم، لأن المنافقين لهم أسياد، فمثلا عبد الله بن أبي سيد في قومه، يذهب قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة ويقولون نحن معكم، فإذا رجعوا إليه وأمثاله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنا معكم هذا إثبات لولايتهم لهم، لكن يحتاج مع الإثبات للولاية البراءة من المؤمنين. عبروا عن البراءة من المؤمنين بقولهم إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون بمن؟ بالمؤمنين. وتأمل قوله إنا معكم تجدها جملة مؤكدة بإنا، وتأمل قوله إنما نحن مستهزئون تجدها جملة فيها الحصر، يعني ما نحن إلا مستهزئين إلا مستهزئون، أي ما حالنا مع الذين آمنوا إلا الاستهزاء. فقط، وليس لنا نية أن نؤمن. في هذه الآية الكريمة بيان خداع المؤمنين، بيان خداع المؤمنين من المنافقين، يعني أن المنافقين يخادعون المؤمنين، وهذه طبيعتهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، لقولهم إنا معكم، ثم إذا ذهبوا لشياطينهم قالوا إنما مستهزئون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس لنا نحن إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، فنعامل الناس بظاهرهم، حتى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال أيها الناس إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئا أو من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار أو قال جمرة من النار فليستقل أو ليستكثر. فنحن في الدنيا ليس لنا إلا الظاهر، لكن الحساب في الآخرة على الباطن. وجه ذلك أن المؤمنين يعاملون هؤلاء المنافقين على أنهم إيش؟ مؤمنون، لقولهم قالوا آمنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن دين المنافقين دين اختفاء واستسرار، لا يعلنون به لأنهم يخافون من القتل، بدليل إذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق الشيطان على دعاة الكفر لقوله إلى شياطينهم. ومن فوائدها أيضا أن الشيء إذا كان محصورا فإنه يذكر بصيغة تدل على الحصر، حيث قال شياطينهم ولم يقل إلى الشياطين، وهناك فرق بين شياطينهم وبين الشياطين، كما نقول مثلا إذا خاطبنا رئيسا للكفر لا نقول الرئيس فلان، وإنما نقول رئيس قومه. ولهذا كتب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل فقال هرقل عظيم الروم، ولم يقل العظيم بل قال عظيم الروم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بل فعله كبيرهم، ولم يقل الكبير قال كبيرهم. فمثل هذا يجب التنبه له، يعني لا نعطي الأشياء المطلق مع أنه مخصوص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة موالاة المنافقين للكفار لقولهم إنا معكم، يعني على الزين والشين كما يقول العوام، على الشدة والرخاء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا تأكيد هؤلاء المنافقين لشياطينهم بأنهم إنما يعاملون المؤمنين معاملة استهزاء لا حقيقة، إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا جزاء من جنس العمل، هم يستهزئون بالمؤمنين والله تعالى يستهزئ بهم بهؤلاء المنافقين، وذلك بما أعطى المسلمين من الأحكام التي تب، هذا جزاء من جنس العمل، هم يستهزئون بالمؤمنين والله تعالى يستهزئ بهم بهؤلاء المنافقين، وذلك بما أعطى المسلمين من الأحكام التي تبنى على الظاهر، فإن هذا استهزاء بهم لأنهم يعاملون في الظاهر معاملة من؟ المؤمنين، وهذا استهزاء أن نجعل الكافر معاملته كمعاملة المسلم. وقول يمدهم في طغيانهم، هل في طغيانهم متعلق بيمدهم أو بيعمهون؟ الظاهر الثاني أنها قدمت على يعمهون لإفادة الحص ولتناسب رؤوس الآيات. يمدهم قال العلماء يمد في الشر ونمد في الخير.

0: يعني أمد الرباعية في الخير. قال تعالى: وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وأما مد فهي في الشر. قال الله تعالى: ونمد له من العذاب مدا. وهنا قال يمدهم في طيالهم نعمهم، لأن هذا شر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطغاة في الغالب يعمون عن الحق والعياذ بالله، لما في نفوسهم من الاستكبار والعلو، فهم يعمهون في الطغيان ولا يتصورون أنه طغيان فيتمادون في هذا الطغيان. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الاستهزاء لله، أي أن الله يوصف بالاستهزاء. ولكن هل يوصف به على الإطلاق؟ لا، لا يوصف به على الإطلاق، إنما يوصف به في مقابلة من يستهزئ به ورسله وعباده الصالحين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى قد يملي للإنسان في الطغيان فيستمر عليه حتى يزداد إثما. ولهذا من علامة حب الله للإنسان أن يعجل له العقوبة في الدنيا حتى تكون العقوبة مكفرة لسيئاته ومنبهة له، لأن كل إنسان عاقل مؤمن إذا أصيب بالمصيبة وعلم أنه هو السبب سوف يرتدع عن فساده ومعصيته. فإذا أراد الله تعالى تنبيه المؤمن عجل له العقوبة وصار يمشي على الأرض وليس عليه من ذنب بسبب تكفير السيئات بهذه البلايا. ثم قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه الآية يكيف عليها أهل البلاغة، لأنهم يجعلونها استعارة تصريحية تبعية أو استعارة مكنية، ثم يقولون فيها ترشيح أي تقوية، وهو قول فما ربحت تجارتهم، وهذه واحدة للتصريحية، وما كانوا مهتدين للمكنية. وبناء على أننا لم ندرس البلاغة لأكثر الحاضرين منكم نعرض عن التفصيل في ذلك ونذكر المعنى. أولئك الذين اشتروا الضلالة أي اختاروها على إيش؟ على الهدى، لكن سمى اختيارهم إياها اشتراء لأن المشتري يشتري السلعة على أنه راغب فيها، فهم رغبوا الضلالة فاشتروها، وزهدوا في الهدى فباعوه. والباء في قوله بالهدى الباء للبدل والعوض، يعني أخذوا الضلالة والعياذ بالله وبذلوا الهدى، اشتروا الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم، ما نافية، يعني هذه التجارة التي ظنوها ربحا هي خاسرة. المنافقون الآن يرون أنهم رابحون. المنافقون في معاملتهم للمؤمنين ولشياطينهم يرون أنهم رابحون وأنهم لعبوا بعقول هؤلاء وهؤلاء، لكنهم حقيقة مع الكفار، فظنوا أنهم ربحوا. لكن هل هذا ربح؟ يقول الله عز وجل فما ربحت تجارتهم، بل هي خاسرة. وما كانوا مهتدين، لأنهم بقوا على هذا العمل وأملي لهم به فظنوا أنهم على صواب. والإنسان إذا فعل المنكر وظن أنه على صواب فإنه لا يكاد يفلت عنه، لا في العقائد ولا في الأقوال ولا في الأفعال. نعم. في الآية الكريمة هذه فوائد، منها بيان سفه هؤلاء المنافقين حيث اشتروا الضلالة بالهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه يجوز أن نعبر بالعبارة الدالة على المعنى ولو لم تكن موضوعة له في الأصل، لأن الله عبر باختيارهم الضلالة على الهدى، عبر عنه أو بأنهم اشتروا، فإذا ظهر المعنى فلا بأس أن تعبر بما يدل عليه، بل إن هذا يكسب المعنى جمالاً ورونقاً. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يظن أنه أحسن عملاً وهو قد أساء، لأن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى ظنا منهم أنهم على صواب وأنهم رابحون، فقال الله تعالى فما ربحت تجارتهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار في الربح والخسران على اتباع الهدى، لأن الله نفى ربح تجارتهم لأنهم اختاروا الضلالة على الهدى، فالمدار في الربح والخسران على الهدى. ويؤيد هذا قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أكمل الآية. أحسنت، ذلكم خير لكم قف، لأن إن كنتم تعلمون لو وصلناها بما قبلها صار الخير معلقا بكوننا نعلم، وهو خير علمنا أم لم نعلم. طيب المهم على كل حال أن التجارة الرابحة هي هذه التجارة، الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لن يهتدوا وما كانوا مهتدين، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلذلك لا يرجعون. وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع. فالجاهل البسيط خير من هذا، لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب وليس على صواب. اللهم اهدنا صراطك المستقيم.
1: الشيخ قبلنا
0: بالقواعد
1: قبل
0: انتهاء التفسير،
1: هل يلبي؟ إيه؟ في درس الماضي في قلوبهم مرض.
0: نعم.
1: ما خسرنا وكان بدأت بالقواعد. صحيح. إيه؟ واليوم كذلك الله يستعجل بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. في طغيانهم يعمهون إذا ما فسرت هذا وبدأت به.
0: لا لا فسرناه. لا فسرناه. ما فسرنا للاستهزاء، صحيح ما فسرنا للاستهزاء، لكن الاستهزاء معلوم. ايش؟ لا يعني احنا قلنا معنى يهمون يعني يتيهون في الطغيان فلا يهتدون.
2: صحيح يا شيخ، بس انت انتم يعني ذكرتم فوائد راسا بدون فصل.
0: اي
2: لكن طيب لو انكم حررتم المساله البلاغيه، لان الان الغرض من اعاده الشرح هو تقليل السابق من الشرح الاول. يعني
0: كيف؟
2: إعادة الشرح الأول البقرة
0: يعني الآن. أي نعم،
2: لو حررتم المسألة البلاغية في الآية يكون أفضل عشان يكتب يعني.
0: لا أبداً، لا لو نجيب الاستعارة المكنية والتصحيحية والتبعية والترشيح والتجريد والإطلاق نحتاج إلى 5 دروس. نعم هي تحتاج إلى دروس. هذا صحيح، هذا يحتاج إلى شرح، ويحتاج إلى تقسيم المرض، مرض القلوب يعني، قد يكون مرض النفاق، قد يكون مرض الشهوة، قد يكون مرض حب الدنيا. اي نعم الدرس القادم ذكرنا ان شاء الله. ها الحجاج يقول عندك شيء؟
3: نعم يا شيخ بارك الله فيك.
0: لكن ترى قلت انه مهم.
3: اي نعم في مساله تفصيل نوح وعيسى.
0: ايش؟
3: شيخ في الشيخ بارك الله فيك ظاهر الايتين التي ذكر فيها اولو العزم.
0: نعم.
3: ان نوح افضل يقول عيسى عليه
0: الصلاه والسلام. عاد يحتمل هذا لان شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والذي أوحينا إليك وما وصلنا به إبراهيم ذكر إبراهيم بعد نوح يمكن هذا ترتيب زمن. على كل حال احنا متدبرين الموضوع تأملينه من زمان لا لا لا لأنه شرع ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك لأن جمع بين أول الرسل وآخر الرسل ثم ذكر من بينهم ما يظهر ما يظهر أنا يعني تأملتها كثيرا ما ظهر لي ظهر إما أن نقول هما في منزلة واحدة وفضلهما الذي عند الله عند الله ما أنا ما نتكلم فيه لكن فيما يظهر لنا وإما أن نقول نسكت. نعم انت نبدأ يلا يا عبد الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل

0: لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. نعم. الفوائد منين؟ نعم. أخذتها؟
2: ومن فوائدها أن الله يوصف بالاستهزاء في مقابلة من يستهزئ برسله وعباده الصالحين.
1: نعم. باقي شوي. هي من فوائد الآية الكريمة الله يستهزئ بهم. بقي علينا تنبيه لطيف. وهو قوله تعالى: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا إنما آمنوا كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
3: في قلوبهم مرض أيضا، قلت إننا نذكركم به حينما نبهك عليه.
1: أي نعم نعم. أجل نبدأ منها. قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض قسمان: مرض شبهة ومرض شهوة. المرض مرض شبهة ومرض شهوة. أما مرض الشبهة فهو الجهل، فإن الجهل عمى وهو مرض، والجاهل يرتكب الخطأ من حيث لا يشعر. وأما مرض الشهوة فهو مرض استكبار في الغالب. ومرض المنافقين إما مرض شبهة وإما مرض شهوة، فمن اشتبه عليه الأمر فمرضه مرض إيش؟ شبهة، ومن لم يشتبه عليه الأمر فمرضه مرض شهوة. ومن أمراض القلوب ما يحصل للإنسان من مرض شهوة النساء، وذلك كقوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. أما الآيتان اللتان ذكرتهما فهما في الأول قال: ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، والثاني قال: ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. فما وجه التفريق في الفاصلتين الأولى والثانية؟ وجه التفريق ظاهر لمن تأمله. الإفساد في الأرض يدرك بالحس ولا يدرك بالعقل؟ بالحس، ولهذا نفى فيه الشعور، والشعور يتعلق بالمحسوسات، ولهذا تقول: ما شعرت بهذا الشيء، أي ما أدركته بحسي. وأما السفه فإنه يدرك بالعلم والتأمل.

مثل هذه، بمعنى أن الله يخلف العبارة ويأتي بعبارتين يظن الظان أنهما واحد، ولكن عند التأمل يحصل الفرق الكبير. ويشبه ذلك أن يأتي الله عز وجل بما لا يتوقعه الإنسان، كقوله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وكان المتوقع أن يقال يقضون بالباطل ضد الحق، لكن ليبين عجز هؤلاء الذين يدعون من دونه وأنه ليس لهم قضاء إطلاقا. فلهذا قال: والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا حق ولا باطل، لأنها أعجز من أن تقضي بشيء. والقرآن الكريم في الحقيقة إذا تأمله الإنسان يزداد سبحان الله بصيرة وعلما ونورا، لكن يحتاج إلى قيد أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، فقال في العقيدة الواسطية وما أبركها من عقيدة، قال: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فجعل الشرطين: التدبر وحسن القصد طالبا الهدى منه، يعني لا طالبا الغلبة أن يكون يغلب غيره مثلا، أو طالبا الهوى لعله يجد في القرآن ما يؤيد قوله، فهذا قد يحرم والعياذ بالله. لكن من تدبره طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق ووجد فيه من العلوم والمعارف وإصلاح القلوب ما لا يستطيع الإنسان أن يصفه. نسأل الله يجعلنا لكم من أهله. اللهم صل على محمد. نرجع الآن إلى ما وقفنا عليه: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. من فوائد هذه الآية الكريمة قلنا إثبات الاستهزاء إثبات صفة الاستهزاء من الله عز وجل، لكنها صفة مقيدة بمن يستهزئ، ليتبين بذلك أن الله فوق استهزاء هؤلاء. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يمد في الطغيان ويمهل له فيزداد طغيانا حتى إذا أخذه الله لم يهلته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يهلته. ولهذا إذا رأيت نعم الله تترى عليك فتوقف، انظر هل أنت قائم بطاعته فهي نعم، هل أنت لم تقم فهي نقم واستدراج. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطاغي يكون في ضلال والعياذ بالله، ويحجب الوصول إلى الحق لقوله يعمهون، فإياك يا أخي أن تكون من هؤلاء الذين عندهم طغيان في حق الله وطغيان في حق عباد الله، فإنك سوف تزداد ضلالا. ثم قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلال فبالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أخذناها وفوائدها. نعم. من فوائدها أن الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اختاروا الضلالة على الهدى، ليس لهم ربح إطلاقا، حتى لو ربحوا في الدنيا فهو استدراج. والربح في الدنيا لا يعني الربح في الواقع، لأن مآل ربح الدنيا كالمال والبنين والترف والنعيم، وش مآله؟ الزوال. قال الله تعالى في قوم فرعون: كم تركوا من جنات وعيون. نعم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين. نعيم الدنيا ليس بشيء لأنه زائد ذاهب، فلهذا قال: ما ربحت تجارته. حتى لو أن الإنسان أملي له وزاد ربحا في طغيانه فإنه خاسر. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم، وذلك بتصوير المحسوس المعقول تصوير المحسوس،

0: وجهه اشتروا الضلالة بالهدى، وهذا الشراء والبيع يكون بالمحسوسات، فما ربحت تجارتهم أيضا تجارة بالمحسوسات وما كانوا مهتدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك طريق الضلالة حجب عن طريق الهدى لقوله وما كانوا مهتدين، ولهذا شواهد. قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مضطرب في شك في غفلة. ثم قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا حسب أحوالهم. فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني كمثل رجل ليس معه نار ولكنه استوقد أي طلب من غيره إيقاد ناره، لأن استفعل معناها الطلب، مثل استغفر أي طلب المغفرة، استنصر طلب النصر. وقد تأتي لغير ذلك، قد تأتي للمبالغة السن والت، قد تأتي للمبالغة مثل استكبر، ليس معنى طلب الكبر ولكن معناه ازداد في كبريائه. إذن استوقد عقيل تأتي لإيش؟ قصد استفعل، أنا ذكر استوقد، استفعل تأتي لإيش؟ للطلب، وقد تأتي للمبالغة. بارك الله، استوقد نارا أي طلب إيقاد نار، وهذا يدل على أنه كان في إيش؟ في ظلمة، لكن طلب إيقاد النار. أما هو في نفسه ما عنده نار ولا عنده ضياء، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. أضاءت أي النار التي تستوقدها ما حوله، أي حول المستوقد، ما هو حول النار، لو كان المراد حول النار لقال ما حولها، ولما قال ما حوله أي ما حول المستوقد لم تذهب بعيدا، أضاءت ما حوله. ذهب الله بنوره فبقي الحرارة والظلمة، لأن عادة النار إذا خمدت أن تكون حارة وظلمة دخان، راح الضياء بقيت الحرارة والظلمة، حرارة والظلمة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ظلمات جمع، لا بد أن ندرك ما هذا الجمع. أولا ظلمة الليل، كيف ظلمة الليل؟ من أين ترين أن هذا في الليل؟ أضاءت ما حوله، في النهار ما تضيء النار ما حوله لأن نور الشمس يحجب كل نور. ظلمة الثانية أنه إذا أتى الضياء، إذا أتت الظلمة بعد الضياء صارت أشد. وجرب نفسك، أطفئ اللمبة وأنت فاتح العينين، وأنت فاتح العينين تجد الظلمة، وإذا بك بعد قليل ترى ما حولك. ولهذا أنصح كل من أراد أن يطفئ اللمبة أن يغمض عند إطفائها، لأنه إذا غمض حين إطفائها ثم فتح وإذا الأمر طبيعي، أليس كذلك يا رشاد؟ طيب لا، أنا أريد إقرار، أنا أريد إقرار إقرارك الطبيا. أي نعم،
1: لأنه في أثناء وجود الضوء تكون حدقة العين منقبضة.
0: أي نعم،
1: وعند الظلمة تكون مفتوحة.
0: نعم،
1: ففي يمر وقت حتى يحبس هذا.
0: أي نعم، الحمد لله، هذا أدركناه بالتجربة وأكون أدركه بالطب نظريا. على كل حال، هذه إذا ذهب الضوء بسرعة صار ظلمة شديدة كذا. الظلمة الثالثة ظلمة الدخان، لأن عادة النار إذا طفئت بدون أن ينتهي الوقود فإنه يكون دخان، وهنا الوقود لم ينته لأنه قال استوقد فلما أضاءت، بمجرد الإضاءة ذهب الله بالنور، معناها أن الوقود لم ينتهي بعد، وحينئذ يكون الدخان. فصار الظلمات الآن ثلاثة. صارت ثلاثة. فلما أضعت ما حولها ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. النور مفرد بنورهم، الظلمات جمع، لأن النور واحد لا يتكرر أو لا يتضاعف، واحد سواء قوي أو ضعف. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي لا يرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أعوذ بالله. هذا عاد حالهم، يعني بعد أن ذكر المثل ذكر الحال. صم عن سماع الحق، بكم عن قول الحق، عمي عن رؤية الحق، فهم والعياذ بالله قد سدت عليهم الأبواب من كل جانب، لا يسمعون إلا الحق ولو سمعوا ما انتفعوا. والثاني بكم لا ينطقون به، لأنهم ينطقون بالباطل. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ولا ينطقون أبدا بالحق، حتى لو نطقوا به فهو باللسان فقط. الثالث يعني طه. الثالث ما هو؟ لا لا لا أصبر. الرجل سارع إلى أين؟ ها؟ صداع؟ لا أراك الله بأسا. إذن نسأل الله لك الشفاء وأخوانه يؤمنون. طيب عمي يعني عن الحق لا يرونه، فهم لا يرجعون، أي فبناء على هذه الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عما كانوا عليه. نعود إلى فوائد الآية. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة دليل على بلاغة القرآن، حيث يضرب للمعقولات أمثالا إيش؟ محسوسات، لأن الشيء المحسوس أقرب إلى العقل من الشيء المعقول. لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب الأمثال المعقولة، الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يدركها الإنسان جيدا. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار القياس، إقرار القياس يعني أنه دليل يؤخذ به. وجه ذلك يا خالد؟ لا، هذه الآية، هذا الدليل، لكن نريد وجه الاستدلال. الكاف أيضا للتشبيه. أراد منا أن نقيس حالهم على حال ما استوقف. وكل مثل في القرآن فهو دليل على إقرار القياس وإثبات القياس، أي مثل في القرآن فهو دليل، فيكون في ذلك رد على منكر القياس. يعني بعد ما نثبت نقول فيه رد: أنتم تقرؤون القرآن كل يوم وليلة وتجدون فيه الأمثال، وهي لا شك قياس واضح جلي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور، ليس في قلوبهم نور، لقولك كمثل الذي استوقد نارا، أي طلب إيقادها من غيره، وهو كذلك. فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى والعلم والنور، فإذا وصل إلى قلوبهم بمجرد ما يصل إليها يتضاءل ويزول، لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب وأعمام وأخوال وأقارب، فربما يجلس إلى المؤمن حقا فيتكلم له بالإيمان الحقيقي ويدعوه فينقدح في قلبه هذا الإيمان، ولكن سرعان ما يزول، سرعان ما يزول. نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم، كمثل الذي استوقد نار. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا بد أن يكون له أثره حتى في قلب المنافق، لقوله: فلما أضاءت ما حوله. الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم، نعم، ولكن لما لم يكن على أسس لم يستقر. ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين وهي أوسع ما تكلم أتحدث الله به عن المنافقين، قال ذلك بأنه آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. هذا الإيمان الذي انقدح في قلوبهم على طول زاد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن نور الإيمان في قلوب المنافق لا يعد، يعني لا يعد صدورهم لقوله أضاءت ما حوله، ولم يتقدم إلى الأمام، لم يؤمنوا بالآخرة ولا بالرسل السابقين، ولكن حصل هذه القلة من الإيمان فأضاءت ما حوله ثم ذهب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلت بعده الظلمة الشديدة بل الظلمات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم، ذهب الله بنورهم، أخذه كأنه أخذه قهرا. فإن قال قائل أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية؟ فالجواب لا، لأن هذا الذي حصل من رب العباد عز وجل بسببه. وتذكر دائما قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حتى تبين لك أن كل من وصفه الله بأنه أضله فهو السبب، هو سبب نفسه أي سبب ضلاله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تخلي الله عنه لقوله وتركهم، تخلى الله عنه. ويتفرع على ذلك أن من تخلى الله عنه فهو هالك، ليس عنده نور ولا هدى ولا صلاح، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يعني لا يمكن أن يكون يكون لهم الابصار.
2: يكاد البرق يخطف أبصارهم
0: أو كصيب
2: من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم.

0: ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهى المثل الأول الذي ضربه الله تعالى للمنافقين، لأن الله تعالى ضرب لهم مثلين. المثل الأول مثل ناري، والمثل الثاني مثل مائي. وانتهى الكلام على المثل الأول بفوائده وأحكامه، أليس كذلك؟
2: نعم، بفوائد سم بكم
1: العلم. أي طيب، من فوائد هذه الآية أن هؤلاء والعياذ بالله أصم الله آذانهم فلا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا. ويجوز أن ينفى الشيء الانتفاع به، كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بكم، ويستفاد منها أن هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق كالأبكم. ويستفاد أيضا من هذه الآية أنهم لا يبصرون الحق كالأعمى. ويستفاد من هذا أنهم لن يرجعوا عن غيهم، لأنهم يعتقدون أنهم محسنون وأنهم صاروا أصحابا للمؤمنين وأصحابا للكافرين. هم أصحاب للمؤمنين في الظاهر وأصحاب للكافرين في الباطن. ومن استحسن شيئا فإنه لا يكاد أن يرجع عنه. وهذه هي الفائدة أيضا، فائدة أخيرة، أن الإنسان إذا استحسن الشيء فإن رجوعه عنه يكون بعيدا. أما المثل الثاني فقال الله تعالى أو كصيب من السماء، أو هنا للتنويع وليس للشك، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء فلا يدخل الشك في خبره، فهي إذن للتنويع. وهل هذا النوع مثل آخر ينطبق على أصحاب المثل الأول، أو هو مثل لأصناف آخرين من المنافقين؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إن حال المنافقين تشبه المثل الأول وتشبه المثل الثاني، ومنهم من قال إن لكل مثل قوما من هؤلاء المنافقين. وبعد أن نشرح إن شاء الله تعالى هذا المثل يتبين أي القولين أصح. قول أو كصيب قيل إن فيه محذوف، إن فيه محذوفا، والتقدير كأصحاب صيب، بدليل قوله يجعلون أصابعهم، أي يجعل أصحاب هذا الصيب أصابعهم في آذانهم. وقيل إنه لا يحتاج إلى هذا التقدير، بل إن الله تعالى ضرب المثل بالصيب نفسه، والصيب هو المطر، سمي بذلك لأنه ينزل، وكل شيء نازل يسمى صيبا، وأصلها من صاب يصوب. فنجد الآن أن إحدى الياءين منقلب عن واو، أيهما؟ الياء الأولى أو الثانية؟ أصلها صيوب، فهي إذن الثانية، ولكنها اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الثانية ياء وأدغمت في الياء الأولى. هذه قاعدة تصريفية ربما لا يعرفها من لم يكن عرف الصرف، لكن هذه قاعدة تصريفية. إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء ثم تدغم مع الياء الموجودة. أو كصيب من السماء، قوله من السماء هذه بيان للواقع وليست قيدا مخرجا لما مخرجا لما يخالف المنطوق، وذلك أن الصيب لا بد أن يكون من السماء، لأن قلنا إنه النازل، النازل وهو المطر. وفائدة ذكره بيان الواقع من وجه، وبيان أن هذا الصيب عظيم، لأن النازل من السماء يخوف أكثر من الجاري في الأرض، لأن الجاري من الأرض يمكن الهرب منه، لكن النازل من السماء لا يمكن الهرب منه. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ظلمات جمع ظلمة، فما هذه الظلمات؟ الظلمات ظلمة الليل، هذه واحدة. الثاني ظلمة السحاب. الثالث ظلمة الصيب الذي هو المطر، فإنه يحدث الظلمة، فيه ظلمات ورعد وهو الصوت المسموع من السحاب، وبرق وهو النور أو الضوء المشاهد في السحاب. والبرق سابق على الرعد، لأن الرعد يتأخر بواسطة المسافة بينه وبين الأرض، والصوت أقل سرعة من الضوء، لأن الضوء تدركه العين والصوت تدركه الأذن. ورعد وبرق يجعلون أصابعهم، الفاعل في يجعلون يعود على أصحاب الصيب، ما هو على المطر، المطر ليس له أصابع وليس له أذان، لكن يجعلون أي الذين أصيبوا بهذا الصيب، فيكون معنى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أصاب قوم، فصاروا يجعلون أصابعهم في آذانهم. الأصابع معروفة والآذان كذلك معروفة، ولكن في قوله أصابعهم كيف يصح مع أن الأصبع لا يدخل في الأذن، إنما يدخل في الأذن الأنملة، لكن لشدة إدخالهم الأصبع كأنهم يحاولون أن تدخل الأصابع كلها حتى لا يسمعوا صوت الرعد، وهو دليل على جبنهم وخوفهم. وأصابعهم في آذانهم من الصواعق، من هنا للسببية أي بسبب الصواعق التي ترسلها السحب. والصاعقة هي عبارة عن شحنة كهربائية، شحنة كهربائية عظيمة يرسلها الله عز وجل فيصيب بها من يشاء، يرسلها الله فيصيب بها من يشاء، وهي سبحان الله قد تصيب الرجل على فراشه مع امرأته فيهلك الرجل وتسلم المرأة، أو تصيب الشاة يجرها صاحبها ويسلم صاحبها، أو يسوقها ويسلم السائق، لأن الله تعالى يوصلها فيصيب بها من يشاء. والمسألة ليست هكذا جزافا، بل كل شيء عند الله تعالى بمقدار. وهذه الشحنة يقولون إنه لو اجتمع جميع مولدات الكهرباء في الدنيا بأقوى ما يكون فإنها لن تبلغ ما تحمله هذه الشحنة، وهذا شيء واضح. إذا رأيت سبحان الله العظيم البرق وش بيننا وبينه مسافات، ومع ذلك تجد البرق إذا ومض تجده مثلا أحيانا يكون شبر يعني عرضه، أحيانا مع بعده الطائرة لو كانت دونه في المستوى ما تجد كالنجمة الخفية، لكن هذا تجد شيء عظيم. ويدل لهذا النور الذي يكون على الأرض منه، وأنه شيء عظيم. وقوله من حذر الموت، الصواعق جمع صاعقة، وهي التي تصعق الإنسان فتهلكه. حذر الموت هذه مفعول لأجله، وعاملها يجعلون، والمعنى أنهم يجعلون ذلك لئلا يموت. ولكن هل هذا يغني عنهم شيئا؟ لا يغني، لكن هذا فعل النعامة، لكن هذا فعل النعامة تدس رأسها في الرمل لئلا ترى الصياد، ولكن الصياد يراها فلا تسلموا منه بذلك. كذلك هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لا يسلمون بهذا، إذا أراد الله أن يصيبهم أصابهم. ولهذا قال والله محيط بالكافرين، فلن ينفعهم هذا الحذر. ثم بين الله تعالى شدة هذا عليهم، شدة الضوء لما بين شدة الصوت وأنهم لفرارهم منه وعدم تحملهم إياه يجعلون أصابعهم في أذانهم، بين شدة الضوء عليهم فقال يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأن أبصارهم ضعيفة لا تتحمل، وإنما يكاد يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة لأنه يأتي بسرعة ثم تأتي بعده ظلمة سريعة، فربما يكون ذلك سببا لفقد البصر. ثم قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. الفرق الإضاءة، قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، فكأنهم ينتهزون الفرصة، فرصة الإضاءة، ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين، وينتهزون الفرصة في كلما أضاء، كلما أضاء لهم مشوا فيه ولو شيئا يسيرا، وهو شيء يسير إذا لم يكن البرق متعاقبا بسرعة، فإن وميض البرق يسير جدا لا يخطون خطوة إلا وقد جاءهم الظلام. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقف، قاموا بمعنى وقف، إذا أظلم عليهم قاموا. كيف أظلم عليهم؟ لأن وميض البرق يولد ظلمة فوق ظلمة الليل، ونحن ذكرنا في أول آية أنه ظلمات، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة المطر. هؤلاء كل إذا أظلم عليهم قاموا، فتكون هذه ظلمة الرابعة وهي فقد الضوء، فإن فقد الضوء إذا فقدت الضوء صار الشيء مظلما أكثر مما كان عليه في الواقع، فيكون الآن الظلمات تكون أربع ظلمات. وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن تحدث الصواعق ودون أن يحدث البرق، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يذهب السمع والبصر بدون أسباب، فالسمع بدون صواعق، لأن الصواعق صوتها عظيم ربما يصم الأذان، والبرق أيضا نوره عظيم ربما يخطف الأبصار. لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن يحصل هذا، إن الله على كل شيء قدير. لننظر الآن على أي شيء ينطبق هذا المثل. هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم يؤمنوا إطلاقا، لم يؤمنوا، أصلهم منافقون، وهم يهود، وهم المنافقون اليهود، لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس، ومنهم يهود من بني إسرائيل. اليهود لم يذوقوا طعم الإسلام أبدا، ليش؟ لأنهم كفار من الأصل، لكن أظهروا الإسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عزه الله في بدر. هؤلاء ليسوا على هدى كالأولين، الأولين استوقدوا النار وصار عندهم شيء من النور بهذه النار ثم والعياذ بالله انتكسوا، لكن هؤلاء من الأصل. دون أن تحدث الصواعق ودون أن يحدث البرق، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يذهب السمع والبصر بدون أسباب، فالسمع بدون صواعق، لأن الصواعق صوتها عظيم ربما يصم الأذان، والبرق أيضا نوره عظيم ربما يخطف الأبصار. لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن يحصل هذا، إن الله على كل شيء قدير. لننظر الآن على أي شيء ينطبق هذا المثل. هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم يؤمنوا إطلاقا، لم يؤمنوا، أصلهم منافقون، وهم يهود، وهم المنافقون اليهود، لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس، ومنهم يهود من بني إسرائيل. اليهود لم يذوقوا طعم الإسلام أبدا. ليش؟ لأنهم كفار من الأصل، لكن أظهروا الإسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عزه الله في بدر. هؤلاء ليسوا على هدى كالأولين. الأولين استوقدوا النار وصار عندهم شيء من النور بهذه النار، ثم والعياذ بالله انتكسوا. لكن هؤلاء من الأصل في ظلمات، فيكون هذا المثل غير المثل الأول، يكون هذا المثل غير المثل الأول، بل هو لقوم آخرين، والمنافقون أصناف بلا شك. حال هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام من الأصل، فحالهم حال هؤلاء القوم الذين أصابهم الصيب وصارت حالهم إلى ما ترى. فلننظر، الصواعق عبارة عن ما في القرآن من الإنذار والخوف، ولهذا يقول الله عنهم في آية أخرى: يحسبون كل صيحة عليه. البرق نور الإسلام، لكنه ليس نورا يستمر. نور البرق كما تعلمون إيش؟ ينقطع بلحظة وميض. فهؤلاء لم يدخل الإيمان في قلوبهم أصلا، ولا فكروا في ذلك، وإنما يرون هذا النور العظيم الذي شاع فينتفعون به لمجرد خطوة يخطونها فقط، وبعد ذلك يقفون. كذلك أيضا يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأنهم لا يتمكنون من رؤية النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لكبريائهم وحسدهم للعرب يكاد هذا البرق يعمي أبصارهم، لأنه قوي عليهم لا يستطيعون مدافعته ومقابلته. فالظاهر أن القول الراجح أن هذين مثلان يتنزلان على صنفين من المنافقين. طيب، إذا قال قائل: الصنف الأول كيف نقول إنه دخل الإيمان في قلوبهم؟ نقول: نعم، قال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دخلهم الإيمان لكنه لم يتمكن في قلوبهم، صاروا كالأعراب الذين قالوا آمنا فقال الله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وإلا فإن الإيمان إذا دخل القلب دخولا حقيقيا مطمئنا الإنسان فيه فإنه لن يخرج منه بإذن الله. ولهذا سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يدخلون في الإسلام: هل أحد منهم ارتد عن دينه؟ فقال: لا. فقال: هذا الإيمان إذا وقر في القلب فإنه لا يخرج منه. لكن الإيمان الهش الذي لم يتمكن من القلب، هذا هو الذي يخشى على صاحبه، أجرنا الله وإياكم. في هذه الآية من الفوائد ما سبق من كمال بلاغة القرآن وبيانه، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة للوصول إلى معرفة المعاني المعقولة. ومن فوائد هذه الآية إثبات القياس في الشرع. وقد ذكرنا قبل هذا قاعدة أن كل مثل في القرآن فإنه يدل عليه على إثبات القياس، لأن المراد به إلحاق هذا الشيء بهذا الشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما عظمت الظلمات صار الإنسان أشد فزعا، لقوله: فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. ومن فوائدها أيضا أن الخوف من الرعد والبرق كان أمرا طبيعيا لما يحدث من الرعد أحيانا من الصواعق، ولو كان مجرد صوت أو ضياء ما خاف الناس، لكن الناس يخافون إيش؟ يخافون الصواعق. أما مجرد الصوت فإنه ولو كان أقوى من هذا لا يفزع الناس، لكن يفزعون من هذا. إلا أنه قد قيل: متى سمعت صوت الرعد فقد سلمت من الصاعقة. صح؟
3: صحيح.
1: ليش؟
3: أصابت الإنسان
1: لأن الضوء أسرع، فهذه الشحنة الكهربائية تصل إلى الأرض قبل أن تسمع الصوت. فمتى سمعت الصوت فاعلم أنك سلمت من هذه الصاعقة التي تكون في هذه في هذا الرعد. ومن فوائد هذه الآية بيان شح الإنسان في بحياته، لقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو أقصى أصبعه في أذنه فسوف يتألم، لكنه يتألم خوفا مما هو أشد ألما وهو الموت. هل يمكن أن يستفاد من ذلك ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما؟ نعم، أي نعم يمكن، لكن كما تعلمون هذا أمر طبيعي ما هو أمر شرع، الذي يمكن أن نستدل به على ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ما حصل من الخضر حين خرق السفينة حفاظا عليها، لأن السفينة سوف تمر بملك يأخذ السفن الصالحة غصبا، فإذا مرت به وهي مخلوقة تركها، فصار إفساد بعضها من أجل الإبقاء على الجميع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد الكفار بأن الله محيط بهم، لقوله تعالى: والله محيط بالكافرين. ومن فوائدها الانتقال من المعنى المحسوس إلى المعنى المعقول، لأن الله لم يقل محيط بهم بل قال محيط بالكافرين. والمثل الذي ضرب مثلا للإنسان، يعني أي إنسان إذا حصل ظلمات ورعد وبرق فسوف يخاف ويحذر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التي بعد من نعم يكاد البرق يخطف أبصارهم، من فوائدها أن البرق الشديد يخطف البصر، ولهذا ينهى الإنسان أن ينظر إلى البرق حال كون السماء تبرق لئلا يخطف بصره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اغتنام الفرص، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وأن اغتنام الفرص من أعمال العقلاء. ومن فوائد الآية الكريمة اجتناب الهلكات، وإذا أظلم عليهم قاموا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله، لقول الله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره، وفي الدعاء المثور: متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيت، لقوله: وإن شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ومن فوائدها إثبات هذا الاسم لله وهو القدير. ومن فوائدها عموم قدرة الله تعالى على كل شيء، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الصالح إلى فاسد والفاسد إلى صالح وغير ذلك.
4: شيخ، قلنا أن إذا سمعت البرق فقد سلمت من الصاعقة.
1: لا, لا لا لا إذا سمعت البرق،
4: إذا سمعت الرعد
1: نعم
4: فقد سلمت من الصاعقة.
1: نعم.
4: هل هذه الآية تقول في ظلمات ورعد
1: نعم.
4: هم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق.
1: هذا ظن منهم، ظن منهم أنهم يسلمون، لكن ما يسلمون، لأن قال والله محيط بالكافرين.
4: إذن هذه المقولة ليست على إطلاق.
1: لا على إطلاق. لا خلي إذا تكرر، هذه شحنة جديدة، ولهذا قلنا الشحنة السابقة على الرعد إذا سمعت الرعد ما تصيب.
4: قد تصاب بالصاعقة في نفس هذا المطر.
1: إيه نعم، لكن من شحنة جديدة، يعني لو فرض البرق يتكرر فهذه يمكن يأتي من من من من من, من غير ما سمعت أول. نعم. إيه نعم نعم.
4: شيخ إذا قيل من فوائد الآية نحت بلاغة أنه عبر من كل ورد الجزء، هل يلزم من ذلك إثبات المجاز؟
1: أيهن يجعلون أصابعهم؟ لا ما يلزم، ما يلزم، لأن كل يعرف أن أصابعهم ليس المراد جميع الأصابع.
4: إذا قيل هكذا عبر من كل ورد الجزء،
1: نعم للمبالغة، لا عبر من كل ورد الجزء. انتهى الوقت؟
2: باقي.
1: سبحان الله. لا لا، هو هذا هو الواقع، انه يكاد يخطف ابصارهم. ولهذا ينبغي الانسان اذا اراد ان يطفئ المصباح ان يغمض عينيه او يغطي وجهه، هذا شيء مشاهد. وقد سالنا الاخ مشاهد في درس سابق وأقر ذلك. نعم.
2: شيخ ذكر البرق والرعد بالتخفيف، هل هو للمرافقين فقط والكفار أم على إطلاق يعني؟ لكن الآن يعني لا نخاف يعني مثل البرق، هل هذا الإيمان؟
1: لا لا، هذا خوف طبيعي بارك الله فيك، كل إنسان يخاف.
2: ما حد يخاف يا شيخ.
1: ما حد يخاف؟
2: البرق والرعد اللي إذا كان في الصحراء.
1: هذا ما أحد ما يخاف إلا الحجاج إن صح ما نقل عنه. أنه لما حاصر مكة أرسل الله تعالى السحاب وفيه الرعد والبرق، وكانوا يقولون لا يخوفون فيقول لا، هذه إيش يعني قعاقع الحجاز أو كلمة نحوها، يعني استهتروا والعياذ بالله. ولا الإنسان بطبيعته لا بد أن يخاف. انتهى.
0: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل الأرض فراشا والسماء
1: جعل لكم
0: الذي جعل لكم الأرض

0: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
1: حسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الخطاب هنا ورد بيا أيها الناس، مع أن السورة مدنية، وأكثر من يخاطب في السورة المدنية هم المؤمنون، ولهذا جعل المتكلمون في أصول التفسير جعل من علامة السور المدنية أن الخطاب يكون فيها موجها للمؤمنين، بخلاف الآيات المكية، لأن أكثر من يخاطب بها من ليس بمؤمن. لكن هذه الآية هي أول آية فيها النداء، أول آية فيها نداء هي هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولهذا وجه الخطاب بها أو النداء بها إلى جميع الناس، كما في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولو قال قائل: لعل هذه آية مكية جعلت في السورة المدنية، نقول: الأصل عدم ذلك. ولهذا نرى في بعض عناوين السور مكية إلا آت كذا وكذا، مدنية إلا آت كذا وكذا، هذا غير مسلم حتى يثبت ذلك بدليل صحيح. وإلا فالأصل أن السور المدنية جميع آياتها مدنية، وأن السور المكية جميع آياتها مكية، إلا بدليل ثابت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. في هذه اعبدوا ربكم الذي خلقكم إثبات الألوهية، يعني إثبات توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. اعبدوا هذا توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية يسمى توحيد ألوهية باعتبار إضافته إلى الله، وتوحيد عبادة باعتبار إضافته إلى العبد. يقول الله تعالى: اعبدوا ربكم. فما معنى، فما هي العبادة التي أمرنا بها؟ العبادة التي أمرنا بها هي التذلل لله عز وجل ذلا تاما مستلزما للمحبة والتعظيم، لا بد، وإلا لم يكن الإنسان عبدا. أن يتذلل لله تعالى ذلا كاملا إيش؟ مستلزما للمحبة والتعظيم. فبالمحبة يكون فعل الأوامر حتى يصل العابد إلى محبوبه، وبالتعظيم يكون الفرار من النواهي لئلا يعذبه ربه العظيم عز وجل. هذا هو معنى العبادة، التذلل لله إيش؟ ذلا كاملا مستلزما للمحبة والتعظيم. طيب، هذا تفسير العبادة بالنسبة لفعل العبد. قد تفسر العبادة بالنسبة لمفعول العبد، بالنسبة لمفعوله، فيقال مثلا: الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الصوم عبادة. وعلى هذا فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، ثم ضرب أمثلة بالصلاة والزكاة وغيرها. وحينئذ نقول: العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به، وهو فعل العبد، وهو مفعول العبد، يعني ما فعله العبد. واضح يا جماعة؟ طيب، ما المراد بالآية، المعنيان أو المعنى الأول؟ الظاهر كلاهما، وهما متلازمان. وقوله: اعبدوا ربكم الذي خلقهم. الرب هو الخالق المالك إيش؟ المدبر، الخالق المالك المدبر. وعلى هذا فيكون قوله: الذي خلقكم صفة كاشفة مبينة للواقع، وليس صفة احترازية، لأنه ليس لنا ربان أحدهما خالق والثاني غير خالق، بل ربنا هو الخالق. فالصفة هنا إذن صفة كاشفة وليس صفة احترازية. وعبد ربكم الذي خلقكم، والخلق هو الإيجاد من عدم، الإيجاد من عدم، ولم يخلق الناس إلا الله عز وجل، لا يخلقهم أب ولا أم ولا ملك ولا أحد، لا يخلقهم إلا الله. وإذا كان الله تعالى يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فمن فعدم خلق بني آدم من باب أولى. نعم. والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم، ولهذا نجد سبحان الله بنو آدم يتسلسلون، تنظر إلى المسجد أو تنظر إلى مجتمع تجد هذا له 70 سنة، وهذا له 50، وهذا له 40، وهذا له 30، وهذا له 20، وهذا له 10، وهذا له 5، من أجل أن يعمر الكون يتعاقبون. فإذا تأملت هذا عرفت كمال سلطان الله عز وجل وكمال حكمته. هؤلاء الذين قبلنا مخلوقون ونحن من ذريتهم، وجعلنا ذريتهم هم الباقين، ذرية نوح نحن من ذريتهم، إذن من تفرع على مخلوق فهو مخلوق. والذين من قبلكم، وعلى هذا فقوله والذين من قبلكم معطوف على الكاف في خلقكم. نعم. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل هنا للتعليل أي لتصلوا إلى التقوى، ومعلوم أن التقوى مرتبة عالية، حتى قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا من باب تعدد أنواع أو تعديد أنواع من أفعاله عز وجل. جعل الله لنا الأرض فراشا موطأة يستقر الإنسان عليها استقرارا كاملا، ليست نشزا وليست مؤلمة عند النوم عليها أو السكون عليها أو ما أشبه ذلك. والله تعالى قد وصف الأرض بأوصاف متعددة، وصفها بأنها فراش وبأنها ذلول وبغير ذلك من مما جرى في القرآن. والفراش كما نعلم يكون يعني موطأ للإنسان مهيئا له يستريح فيه. والسماء بناء كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السماء جعله الله بناء أي بمنزلة البناء وبمنزلة السقف، وجعلنا السماء سقفا محموضا. وأنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ليست هي السماء الأولى، بل المراد بالسماء في الثانية العلو، لأن الماء الذي هو المطر ينزل من السحاب. قال الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فالماء الذي هو المطر لا ينزل من السماء التي هي البناء، وإنما ينزل من السحاب التي في العلو. وبهذا نعرف أن السماء يطلق على معنيين، المعنى الأول البناء الذي فوقنا، والمعنى الثاني العلو. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به أي بسببه. وانظر إلى الحكمة والنكتة البديعة، حيث أضاف الأمر إلى نفسه جل وعلا لكن بسبب، فالسبب موصل فقط، وإلا فهل المطر يخرج النبات؟ لا، المخرج هو الله، لكن السبب المطر. فأخرج به أي بسببه من الثمرات رزقا لكم، وجمع الثمرات لأنها متنوعة، لو أراد الإنسان أن يحصي أنواعها لعجز فضلاً عن أفرادها من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أنداداً في العبادة وأنتم لا وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والرزق وإنزال المطر وما أشبه ذلك من أفعال الربوبية، لأن المشركين يقرون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر للأمر هو الله، يقرون بهذا إقرارا تاما ويعلمون أنه لا إله مع الله في هذا، لكن في العبادة ينكرون هذا، يشركون، يجعلون مع الله إلها آخر وينكرون على من وحد الله، حتى قالوا في الرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدا إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ونقول ما شاء الله، من الذي جاء بالأمر بالشيء العجاب؟ هم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالصواب، لكن هم جاءوا بالشيء العجاب، نسأل الله العافية. إذن فلا تجعلوا الله أندادا في إيش؟ وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية من الخلق والرزق وغير ذلك. وإقراركم بالخلق والرزق أن الله منفرد به يلزم أن تجعلوا العبادة لله وحده، فإن لم تفعلوا فأنتم متناقضون. ولهذا قال العلماء رحمه الله: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. يعني من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، ومن أقر بالألوهية فإنه لم يقر بها حتى كان قد أقر بالربوبية. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. في هذه الآية من الفوائد: أولاً العناية بالعبادة، يستفاد هذا من وجهين. الوجه الأول تصدير الأمر بها بالنداء، والوجه الثاني تعميم النداء لجميع الناس، مما يدل على أن العبادة من أهم من شيء. وهو كذلك، بل إن الناس ما خلقوا إلا لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وجوب العبادة علينا مما يقتضيه العقل بالإضافة إلى الشرع.

إلى الله. إذا غشهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين، لأن فطرهم تحملهم على ذلك ولا بد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله عز وجل هو الخالق وحده، وأنه خالق الأولين والآخرين لقولها الذي خلقكم والذين من قبلكم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم غالبا ذكر العلة، الحكم أعبده والعلة كونه ربا خالقا لنا ولمن قبلنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله عز وجل لقوله لعلكم تتقون. هل يمكن أن نأخذ من هذه الآية التحذير من البدع؟ ربما نأخذ منها التحذير من البدع، وذلك لأن عبادة الله لا تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي شرعه للعباد، لأنه لا يمكن أن نعرف كيف نعبد الله، كيف نتوضأ إلا عن طريق الوحي والشرع، كيف نصلي؟ يعني ما الذي أدرانا أن الإنسان إذا قام يقرأ ثم ركع ثم سجد فهذه هي العبادة المطلوبة منا إلا بعد إيش؟ بعد الوحي. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا إن الأمر بالعبادة يستلزم الأمر بالاتباع. وهل يستفاد من الآية الحث على طلب العلم؟ نعم. كيف ذلك؟ إذ لا تمكن العبادة إلا بالعلم. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم قال تعالى ممتنا مذكرا العباد: الذي جعلكم أرضا فراشا. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى وحكمته في جعل الأرض فراشا، إذ لو جعلها خشنة صلبة لا يمكن أن يستقر الإنسان عليها ما هدى لأحد بال، لكن من رحمته ولطفه وإحسانه جعلها فراشا. ومن فوائد الآية الكريمة جعل السماء بناء، لكن ما فائدتنا من جعل السماء بناء؟ فائدتنا من جعل السماء بناء أن نعلم بذلك قدرة الله عز وجل، لأن هذه السماء المحيطة بكل الأرض من جميع الجوانب نعلم أنها كبيرة جدا واسعة، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء لقوله: وأنزل من السماء ماء. لو اجتمعت الخلائق على أن يخلقوا نقطة من الماء ما استطاع، والله تعالى ينزل هذا المطر العظيم بلحظة، أليس كذلك؟ نعم. وقصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال: ادع الله أن يغيثنا، فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا، وما نزل من الخطبة إلا والمطر يتحادر من لحيته. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بإنزال المطر من السماء. وجه ذلك: لو كان الماء الذي تحيا به الأرض لو كان يجري على الأرض لأضر الناس، ولو كان يجري على الأرض لحرم منه أراض كثيرة. ما هي الأراضي التي تحرم؟ المرتفعة لا يأتيها شيء، ولكن من نعمة الله أنه ينزل من السماء. ثم هناك شيء آخر أيضا، أنه ينزل رداداً، يعني قطرة قطرة

0: ولو نزل كأفواه القرب لأضر بالناس، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه ينزل على ما تعادون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ومن فوائدها أن الأسباب لا تكون سببا إلا بإرادة الله لقوله فأخرج به. ومن فوائدها فائدة مسلكية، أن الإنسان ينبغي له أن يضيف السبب إلى الله، أن يضيف الشيء إلى الله مقرونا بالسبب. فمثلا لو أن أحد من الناس غرق وجاء رجل فأخرجه أنقذه من الغرق، فليقل أنقذني الله بفلان، أنقذني الله بفلان، وله أن يقول أنقذني الله فلان، أنقذني فلان، له أن يقول ذلك لأنه فعلا أنقذه، وله أن يقول أنقذني الله ثم فلان. كم هذه من صيغة؟ وليس له أن يقول أنقذني الله وفلان، لأن هذا تشريك مع الله. ويدل لهذا أي الاختيار أن يضيف الشيء إلى الله عز وجل مقرونا بالسبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الغلام اليهودي للإسلام، وكان هذا الغلام في سياق الموت، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلم فأسلم، لكنه أسلم بعد أن استشار أباه، التفت إليه انظر إليه استشيره، قال أطع أبا القاسم. الجهل أذن لولده بل أمر ولده أن يسلم وهو لم يسلم في تلك الحال، بعد ما ندري الله أعلم. لكن على كل حال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شوف التعبير، أنقذه بي من النار. وهكذا ينبغينا نحن إذا أضفنا الشيء إلى، إذا حصل شيء بسبب أن نضيفه إلى الله تعالى إيش مقرونا ببيان السبب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة قدرة الله عز وجل وفضله بإخراج هذه الثمرات من الماء. أما القدرة فظاهر، تجد الأرض شهباء جدباء ليس فيها ورقة خضراء، فينزل المطر وفي مدة وجيزة يخرج هذا النبات من كل زوج بهيج بإذن الله عز وجل. ففيه القدرة وفيه الفضل، ولذلك قال رزقا لكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نعم أن الله عز وجل منعم على الإنسان كافرا كان أو مسلما. عقيل منين؟ لكم، وهو يخاطب بالأول الناس عموما. إذن فلله تعالى فضل على الناس كافرهم ومؤمنهم، كل له فضل، لكن فضل الله على المؤمن جعل الله وإياكم منهم دائم متصل بفضل الآخرة، وفضله على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا. ثم قال نعم، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم جعل الأنداد لله لقوله فلا تجعلوا لله أندادا. وهل الأنداد شرك أكبر أو شرك أصغر؟ وهل هي شرك جلي أو شرك خفي؟ هذا له تفصيل في علم التوحيد. إن جعل الله ندا في العبادة بأن عبد غير الله كعبادة الله فهذا إيش؟ شرك أكبر. وإن جعل له ندا في الربوبية وقال إن هذا الخلق خلقه اثنان مثلا فهذا شرك أكبر. وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر. ومن ذلك أن نضيف الشيء إلى سببه وإلى الله مقرونا بالواو فهذا شرك أصغر، ما لم يعتقد أن هذا السبب له فعل كفعل الله فيكون شركا أكبر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن خاطب أحدا أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة من قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن قوله في صدر الآية اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم فيه إقامة الحجة على وجوب العبادة له لأنه الخالق وحده. الإعراب في قوله وأنتم تعلمون الجملة حالية في محل نصب. نعم. نعم.
1: مع أن المخاطبين في هذا القرآن يقرون بالتوحيد الربوبية.
0: نعم. إقامة الحجة.
1: هم يقولون
0: به. إيه لكن إذا قالوا به يلزمهم أن أن أن أن يوحدوا في الألوهية.
1: ولكن بعض الدعاة الذين يدعون.
0: نعم.
1: يكثرون من التشديد ودعوة التوحيد الربوبية مع أن الناس عندهم خلل في توحيد الألوهية.
0: إيه.
1: ويستشهدون بكثرة الآيات
0: في القرآن. إيه هذا مثل ما قلت. لو كان يخاطب ناس ينكرون الألوهية يعني ينكرون توحيد الألوهية فليكثر من ذكر الآيات في الربوبية، لكن إذا كان يتكلم على أناس مقرين بالألوهية بتوحيد الألوهية فينبغي أن يأتي لهم بآيات أخرى، آيات في الصفات، آيات في أفعال الله.
1: هم مسلمون
0: ما يخالف، إذا كانوا مسلمين فالربوبية يمكن يذكرونها من أجل أن يزداد إيمانهم. نعم.
1: شكراً
0: لكم.
1: إن الزلادة هي تدل المستلزم
0: يعني محبة التعظيم. نعم. هذا يقول لله عز وجل. هل من صرف المحبة لوحده أو التعظيم لوحده لغير الله مشرك وشرك الأكبر؟ إيه نعم. إذا أحب أحداً مثل محبة الله أو أعظم فهو مشرك
1: شركاً
0: أكبر.
1: أو
0: عظم أحد مثل تعظيم الله أو أشد. حتى لو عظم الكعبة مثل تعظيم الله أو عظم الرسول عليه الصلاة والسلام مثل عظم الله كان مشركا شركا أكبر.
1: شيخ ما نقول يعني لهؤلاء الذين عند القبور مثل الأولياء فهم يحبونهم ويعظمونهم، لكن ما نعلم هل أحبهم بحب الله أم لا؟
0: نقول هكذا، نقول بالتفصيل ثم نقول لهذا هل أنت تحب هذا أشد من حب الله؟
1: إن حبه وعظمه، لكن يعني
0: في أناس الآن يحبون الرسول أكثر من محبة الله، وأنا أذكر أن أناس من الحجاج ونحن في جدة في المسجد جاء وقت المنع من السفر إلى المدينة لأنه أظن بعد رابع ذي الحجة يمنعونه من السفر إلى المدينة خوفا عليهم من التأخر، فجعل يبكي بكاء شديدا. ليش؟ قال نور عيني. من نور عينه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ما جئت إلا لهذا. شوف الحين جاينا بيحج يقول أنا نور عيني ما جئت الله إلا له، في ظني أن هذا يمكن محبة الرسول في قلبه أكثر من محبة الله. فمثل هؤلاء يجب أن يبين لهم، يقال لولا محبة الله ما أحببنا الرسول، ولولا أن محمد رسول الله ما أحببناه هذا المحبة، ولا قدمنا محبته على أنفسنا وأهلنا وأولادنا. من أين وجب لنا أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؟ من أجل أنه رسول ربي، ما هو من أجل أنه محمد بن عبد الله، معلوم هذا؟ فهؤلاء العامة يبين لهم، قال لا تجعل أحدا مع الله إطلاقا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
1: ما حصل في شخص حب وتعظيم لكن مرخص يعني ولا يجي نص محبته وتعظيم،
0: طيب
1: هذه العبادة أيضا؟
0: لا لا لا، الإنسان يحب والديه ويعظم والديه، يحب معلمه يعظم معلمه، يحب اللي أكبر منه ويعظمه، المهم أن لا يكون هناك خلل.
2: وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

0: فيها خالدون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إلى آخر. الخطاب لمن جعل لله أندادا، لأنه قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب. وفي ذكر هذه الآية المتعلقة برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إشارة إلى كلمتي التوحيد، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن شهادة أن لا إله إلا الله توحيد القصد، والثاني توحيد المتابعة، فكلاهما توحيد، لكن الأول توحيد القصد بأن يكون العمل خالصا لله، والثاني توحيد المتابعة بأن يكون فيه بأن يكون العمل متبعا فيه رسول الله. وأنتم إذا تأملتم القرآن وجدتم هكذا يأتي بما يدل على التوحيد ثم بما يدل على الرسالة. ومثال آخر: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ثم قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وهذا مضطرد في القرآن الكريم. يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. الريب يفسره كثير من الناس بالشك، ولا شك أنه قريب من الشك، لكنه يختلف عنه بأن الريب يشعر بقلق، يشعر بقلق، وأن الإنسان في قلق عظيم مما وقع فيه الشك. وذلك لأن ما جاء به الرسول حق، والشاك فيه لا بد أن يعتريه قلق من أجل أنه شك في أمر لا بد من التصديق به، بخلاف الشك في الأمور الهينة فلا يقال ريب، وإنما يقال في الأمور العظيمة التي إذا شك فيها الإنسان وجد في داخل نفسه قلقا واضطرابا. وقول مما نزلنا على عبدنا يراد به القرآن، لأن الله أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله على عبدنا هو محمد رسول الله. والله تبارك وتعالى وصف رسوله بالعبودية في المقامات العالية في الدفاع عنه وفي بيان تكريمه بالمعراج والإسراء، وفي بيان تكريمه بإنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذا في مقام التحدي والمدافع. وأفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام هي العبودية والرسالة، ولهذا قال: إنما أنا عبد فقولوا. هذا في مقام التحدي والمدافع. وأفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام هي العبودية والرسالة، ولهذا قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والعبودية وهي التذلل للمحبوب والمعظم يتلذذ بها العابد، ولهذا قال الشاعر في وصف محبوبته: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. يعني لا تقول فلان فلان، قل يا عبد فلان، لأن هذا هو عنده أشرف أسمائه حيث انتمى إليها، نعوذ بالله من الفتنة. إذن أشرف أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وصفان: العبودية والرسالة. على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إيتوا أمر يقصد به التحدي، يعني إذا كنتم في شك من هذا القرآن فإننا نتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة من مثله، يحتمل من مثل محمد عليه الصلاة والسلام أي من بشر، ويحتمل من مثله أي مثل الذي أنزلنا على عبدنا أي من جنسه، وكلاهما صحيح، إذ لا يمكن لأي بشر أن يأتي بشيء من مثل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. بل قد قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا شهداءكم الذين تشهدون لهم بالألوهية وتعبدونهم كما تعبدون الله، ادعوهم ليساعدوكم. وهذا غاية ما يكون من التحدي، أن يتحدى العابد وإيش والمعبود، تحدى العابدين والمعبودين أن يأتوا بصورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله أي من ما سوى الله إن كنتم صادقين. والجواب على هذا أنه لا يمكن، مهما أتوا من المعاونين والمساعدين فلن يأتوا بصورة مثله. فإن لم تفعلوا، يعني فإن لم تأتوا بصورة من مثله ولم تفعل فاتقوا النار. لما قال فإن لم تفعلوا وهي شرطية قطع أطماعهم بقوله ولن تفعلوا، يعني لا تحاول أن تفعل لأن هذا شيء مستحيل. فاتقوا النار التي وقودها الناس، ألف هنا واقعة في جواب الشرط وهو إن لم تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا وتعارضوا القرآن بمثله فالنار مثواكم، اتقوا الله اتقوا النار. ولن يجدوا ما يتقون به النار إلا أن يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. التي وقودها الناس والحجارة، التي اسم موصول صفة للنار، وقود مبتدأ والناس خبر مبتدأ. وقودها، الوقود ما يوقد به الشيء كالحطب مثلا في نار الدنيا، في الآخرة وقود النار هم الناس والحجارة، فالنار تحرقهم وتلتهب بهم نسأل الله العافية. الحجارة، قال بعض العلماء إن المراد بها الحجارة المعبودة يعني أصنام، لأنهم يعبدون أصنام، فأصنامهم هذه تكون معهم في النار كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقيل إن الحجارة حجارة نارية والعياذ بالله، يزداد بها حر النار ولا تبرد نسأل الله العافية. ولكن لا مانع من أن يكون المراد هذا وهذا، الحجارة المعبودة والحجارة الموقودة التي خلقها الله عز وجل لتوقد بها النار. أعدت للكافرين، أعدت الضمير المستتر يعود على النار، والمعد لها هو الله عز وجل، ومعنى الإعداد التهيئة للشيء. وقول الكافرين أي لكل كافر، سواء كفر بالرسالة أو كفر بالألوهية أو بغير ذلك. في هذا الحديث في هذه الآيات فوائد: أولا بيان دفاع الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله اقرأ الآيات كلها وقل يؤخذ من هذه الآيات، حدد. نعم
2: عبدنا
1: لا
3: إن كنتم في ريب إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني هذا أن عبدنا ليس مما يشك فيه ممن يشك فيه.
1: نعم
3: مما نزلنا على عبدنا
1: فأتوا بصورة مثل، هذا هو الدفاع، لأن الأمر هنا للتحدي، فالله عز وجل يتحدى هؤلاء أن يأتوا بمعارض لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لوصفه بالعبودية، والعبودية لله عز وجل هي غاية الحرية، لأن من لم يعبد الله فلا بد أن يعبد غيره، فإذا لم يعبد الله عز وجل الذي هو المستحق للعبادة عبد الشيطان والهوى، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله لقوله مما نزلنا، ووجه كونه كلام الله أن القرآن كلام، والكلام ليس أجساما تخلق وتكون بائنة عن الله عز وجل، فهو وصف المتكلم. وبهذا نعرف أن من ادعى أن القرآن مخلوق وقال إن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا وقال أنزلنا إليك الذكر وما أشبه ذلك فقوله مردود عليه ولا حجة له في مثل قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وقوله أنزل لكم من عام ثمانية أزواج وقوله جعل الظلمات والنور كل هذا لا حجة فيه لوجود الفرق بين الأعيان القائمة بنفسها التي يضيفها الله لنفسه وبين الأوصاف التي ليست قائمة بنفسه. ومن فوائد الآية علو الله عز وجل، لأنه إذا تقرر أن القرآن كلامه وأنه منزل من عنده لزم من ذلك علو المتكلم به. وعلو الله عز وجل أمر فطري عقلي، وسبق أن ذكرنا له خمسة أنواع من الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فإن قال قائل ذكرتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تشرف بإضافة عبوديته إلى الله عز وجل، مع أن كفار الخلق وفجار الخلق عبيد لله تعالى، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالجواب عن هذا أن يقال إن العبودية لها معاني متعددة، عبودية عامة وهي العبودية الكونية القدرية، هذه شاملة لكل أحد ولا يمكن لأحد إلا أن يخضع بهذه العبودية. فالكافر والفاجر عبد لله بمعنى الله يفعل فيه ما يشاء، وعبودية خاصة وهي عبودية الطاعة، وهذه خاصة بمن آمن بالله واتبع شريعته. ثم هذه الخاصة يمكن أن نقول إنها تنقسم أيضا إلى خاصة عامة وخاصة أخص. فعبودية الرسل غير عبودية الصديقين والشهداء والصالحين، الأولى أكمل وأخص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن معجز حتى بسورة ولو كانت قصيرة، بقوله بسورة. وقد تحدى الله عز وجل أن يأتوا بسورة مثله وأن يأتوا بعشر سور مثله، وأخبر أنه لن يأتي أحد بمثل هذا القرآن ولو اجتمع الإنس والجن. وأقل ما نعلم أن يأتوا بحديث مثله، يعني ولو بجملة واحدة لا يأتوا. قال الله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. والحديث يطلق على الجملة وإن قل. فعلى هذا يكون التحدي على أربعة أوجه: بالقرآن كله، بعشر سور منه، بسورة، بحديث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء العابدين للآلهة مع معبوديهم، وهذا أشد ذلاً مما لو تحدوا فقط، كأنه يقول أنتم وآلهتكم إيتوا بسورة من مثله، وهذا أشد ما يكون ذلاً وإذلالاً وخزياً وعاراً. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يعارض أحد كلام الله بقوله ولن تفعل. وفي هذه الجملة حجتان: حجة لقول من قال بالصرفة، بمعنى أن البشر بمقتضى طبيعته قادر على أن يأتي بمثل القرآن لكن صرف عنه، وعلى هذا فأداة التحدي ممكنة، لكن وجد مانع. وجد مانع هو أن الله صرفهم عن معارضته بحيث لا يريدونه. والقول الثاني، الحجة الثانية، أنهم لن يفعلوا بمقتضى طبيعته، لا أنهم صرفوا وباستطاعتهم أن يعارضوا القرآن، وهذا القول هو المتعين، لأن القول الأول أو الاحتمال الأول لا يدل على أن القرآن بذاته معجز، إذ أنه يمكنهم أن يأتوا بمثله لكن الله صرفهم ولم يلتفتوا إلى هذا ولم يفكروا فيه. ولكن نقول هذا خطأ، بل الصواب أن الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يأتي بمثل القرآن، لأن القرآن صفة، لأن القرآن كلام الله، والكلام صفة المتكلم، فكما أن البشر لا يمكن أن يماثل الله تعالى بصفاته فلا يمكن أن يماثل الله بإيش؟ بكلامه أبدا، مستحيل. ولهذا كان الذين يدعون النبوة ويأتون بما يسمونه قرآنا كانوا مسخرة للعباد وهزوا، كما يذكر عن مسيلمة الكذاب وغيره. إذن فالصواب أن قوله لن تفعلوا ليس معنى ستصرفون عن ذلك ولا تفعلون، بل المعنى أنكم عاجزون بمقتضى طبيعة البشر. ووجه ما قلنا أن الكلام صفة المتكلم والقرآن كلام الله عز وجل، فكما أن البشر لا يماثلون صفات الله في العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، فكذلك لا يمكن أن يماثل الله تعالى بالكلام. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراد أن يعارض القرآن فإن مأواه النار، لقوله فاتقوا النار التي. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن النار وقود، أن الناس وقود للنار كما توقد النار بالحطب، فهي في نفس الوقت تحرقهم، وهي أيضا توقد بهم، فيجتمع العذاب عليهم من وجهين. الوجه الأول أنهم هم مادة وقودها، ونعم هم مادة توقدها، والثاني أنهم يحرقون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إهانة هؤلاء الكفار بإذلال آلهتهم وطرحها في النار على أحد احتمالين في قوله الحجارة، لأن من المعلوم أن الإنسان يغار على من كان يعبده ولا يريد أن يصيبه أذى، فإذا أحرق هؤلاء المعبودين أمام العابدين فإن ذلك من تمام إذلالهم وخزيهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار موجودة الآن لقوله أعدت، ومعلوم أن هذا التركيب فعل ماض، الجملة فعل ماض والماضي يدل على وجود الشيء، وهذا أمر دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار ورأى أهلها يعذبون بها، رأى عمرو بن الحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاه في النار، ورأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعا فلم تكن أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى منها ورأى فيها صاحب المحجن يعذب، وهو رجل معه محجن أي عصا محية الرأس، كان يسق الحجاج بهذه الطريقة، إذا مر بالحجاج جذبهم بالمحجن، فإن تفطن صاحب الرحل لذلك ادعى أن الذي جذبه المحجن، والله هذا المحجن هو الذي جذب، وإن لم يتفطن أخذه ومشى، فكان يعذب والعياذ بالله بمحجنه في نار جهنم. ثم هل النار باقية أو تفنى؟ ذكر بعض العلماء إجماع السلف على أنها تبقى ولا تفنى، وذكر بعضهم خلافا عن بعض السلف أنها تفنى، والصواب أنها تبقى أبد الآبدين. والدليل على هذا من كتاب الله عز وجل في ثلاث آيات من القرآن، في سورة النساء وسورة الأحزاب وسورة الجن. فأما الآية التي في سورة النساء فهي قوله زكي
2: إن الذين
1: إن الذين إن لا لا لا لا ما يمكن تقفز. نعم نعم. أحسنت بارك فيك. والتي في سورة الأحزاب المؤخر شاركونا بارك الله فيك. نعم. أحسنت. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والتي في سورة الجن ما يكفي، هات الآية من أولها. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وليس بعد كلام الله كلام، حتى أني أذكر تعليقا لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على كتاب شفاء العليم ابن القيم، ذكر أن هذا من باب لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. كيف إن المؤلف رحمه الله يستدل بهذه الأدلة على القول بفناء النار مع أن الأمر فيها واضح؟ وهو صحيح غريب على ابن القيم رحمه الله أنه يسوق الأدلة بهذه القوة للقول بأن النار تفنى. وعلى كل حال كما قال شيخنا في هذه المسألة، لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، وهذه من كبوات ابن القيم رحمه الله. والصواب الذي لا شك فيه وهو عندي مقطوع به أن النار باقية أبد الآبتين، لأنه إذا كان المخلد فيها يخلد تخليدا أبديا لازم أن تكون هي مؤبدة، لأن ساكن الدار إذا كان سكونه أبديا فلا بد أن تكون النار أيضا أبدية. وأما قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهي كقوله في أصحاب الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لكن لما كان أهل الجنة نعيمهم وثوابهم فضلا ومنة، بين أن هذا الفضل غير منقطع، فقال بين أن هذا الفضل غير منقطع فقال عطاء غير مجدود. ولما كان عذاب أهل النار من باب العدل والسلطة المطلقة للرب عز وجل، قال في آخر الآية إن ربك فعال لما يريد. وليس المعنى أن ربك فعال لما يريد أنه سوف يخرجهم من النار أو سوف يفني النار، لا، المعنى أنهم إنما بقوا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله بمقتضى فعل الله عز وجل الذي له السلطة الكاملة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النار دار للكافرين لقول أعدت الكافرين. وأما من دخلها من العصاة فإنهم لا يبقون فيها، فهم فيها كالزوار وكالضيوف لا بد أن يخرجوا منها، فلا تسمى النار دارا لهم بل هي دار للكافر فقط. أما المؤمن العاصي إذا لم يعفو الله عنه فإنه يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج منها إما بشفاعة أو بمنة من الله وفضل. وأما أهل النار الذين هم أهلها فقد أعدت لهم فلا يخرجون منها، أجارنا الله وإياكم منها. ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا الوعيد لأهل النار قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن قبل أن نتجاوز الآية التي نحن بصدد تفسيرها، إذا قال قائل ما وجه الإعجاز في القرآن وكيف أعجز البشر؟ هذه واحدة. ثانيا، حكى الله عز وجل عن الأنبياء والرسل ومن عاندهم حكى عنهم أقوالا، نعم، وهذا الحكاية تحكي قول من حكيت عنه، فيكون قول هؤلاء معجزا. يعني مثلا فرعون قال لموسى لئن لم تنتهي، نعم، ايش؟ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا يحكيه الأعم فرعون، فيكون القول قول من؟ قول فرعون. فكيف كان كان قول فرعون معجزا، والإعجاز إنما هو قول الله عز وجل. فالجواب عن الأول بماذا كان معجزا؟ أنه كان معجز بجميع وجوه الإعجاز، من حيث الأسلوب والبلاغة والفصاحة وعدم الملل في قراءته. الإنسان يقرأ القرآن صباحا ومساء، وربما يختمه في اليومين والثلاثة، ولا يمله إطلاقا. لكن لو كرر متن من المتون كما يكرر القرآن مل. ثانيا أنه معجز بحيث إن الإنسان كلما قرأه بتدبر ظهر له بالقراءة الثانية ما لم يظهر له بالقراءة الأولى، وهذا لمن تدبر حقيقة.
2: وبشر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مناسبة الآية لما قبلها أن الله لما ذكر وعيد الكافرين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وعد المؤمنين به، فقال وبشر. والبشارة هي الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لتغير بشرة المخاطب بالسرور، لأن الإنسان إذا بشر بما إذا أخبر بما يسره استنار وجهه وطابت نفسه وانشرح صدره. وقد تستعمل البشارة في الإخبار بما يسوء، كقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، إما تهكما بهم، وإما لأنه يحصل لهم من البشارة بهذا ما يحصل للمبشرين بالخير. لكن أول أقرب، وذلك لأنهم لا يؤمنون بما يبشرون به من العذاب، فيكون هذا من باب التهكم بهم، كقوله تعالى في عذابهم يوم القيامة: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وبشر الذين آمنوا، والخطاب في قول بشر إما للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتوجه إليه الخطاب، يعني بشر أيها المخاطب من اتصفوا بهذه الصفات بأن لهم جنات. وقول الذين آمنوا، الذين آمنوا بما يجب الإيمان به مما أخبر الله به ورسوله. وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أصول الإيمان بأنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها، بل لا بد من قبول وإذعان، وإلا لما صح الإيمان. وأما قوله عمل الصالحات فهو ثمرة الإيمان، أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحات. والأعمال الصالحات هي التي بنيت على أساسين هما الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لا إخلاص فيه فهو فاسد، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس لا أشرك فيه معي غيري فتركته وشركه. وما لم يكن على الاتباع فهو مردود أيضا لا يقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فالصالح إيش؟ ما كان خالصا لله متبعا فيه شريعة الله. ويذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ما كان خالصا صوابا. قال: وعمل الصالح أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا المبشر به، أن لهم عند من؟ عند الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات توافق ما في الدنيا في الاسم لكنها تخالفه في الحقيقة والكن، لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن نتصور بأن هذه الجنات تشبه جنات الدنيا مهما كان الأمر، يعني مهما كان في الدنيا من الغابات والأشجار والثمار وغيرها، فإنه لا يمكن أن يكون ما وعد الله به المتقين مماثلا لذلك. لهذه لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجري من تحتها الأنهار، الأنهار فاعل تجري، ومن تحتها قال العلماء من تحت أشجارها وقصورها، وليس من أسفل من سطحها، لا، لأنها من أسفل من سطحها لا فائدة منها، لكنها تجري من تحت هذه الأشجار والقصور. وما أحسن جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت الأشجار والقصور، يجد الإنسان فيها لذة قبل أن يتناولها. وهذه الأنهار بيّنها الله تعالى أنها أربعة أنواع. مثل الجنة كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يخلقها الله عز وجل بدون نحل وبدون بقر وبدون إبل، وكذلك العنب، وكذلك الخمر والماء، ليس من الأمطار والعيون، بل هو خلقه الله عز وجل ابتداء. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم منها، إنه على كل شيء قدير. تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، رزقوا أي أعطوا منها، أي من هذه الثمار، من ثمرة رزقا أي عطاء، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لأنه يشبه ما سبقه، يشبهه في الحجم، يشبهه في اللون، يشبهه في الملمس، كل هذه أشياء حسية يظنها الإنسان مشابهة لما سبق في لونها وإيش وحجمها وملمسها، لكن في المذاق لا، تختلف اختلافا عظيما. ولهذا قال: أتوا به متشابها، تختلف. وما أجمل وألذ للإنسان إذا رأى هذه الفاكهة، يراها وكأنها شيء واحد، فإذا ذاقها وإذا الطعم يختلف اختلافا عظيما، تجده يجد في نفسه حركة لهذه الفاكهة ولذة وتعجبا، كيف يكون هذا الاختلاف المتباين العظيم والشكل واحد وأتوا به متشابها. ولهذا الآن لو قدم لك فاكهة ألوانها سواء وأحجامها سواء وملمسها سواء، ثم إذا ذقتها وإذا هذه حلو خالص وهذه مز، يعني حلو مقرون بالحموضة وهذه حامضة، تجد شيء لذة أكثر مما لو كانت على حد سواء أو كانت مختلفة. وأتوا به متشابها، أتوا من آتى ولا من أتى؟ الثاني ولا الأول؟
2: من أتى،
1: من آتى ولا من أتى؟
2: الأول.
1: لا، الثاني. أتوا به، لأن لو كانت من الأول لقال أوتوا به، نعم، لكن أتوا به يعني جيء إليهم به متشابها. متشابها في إيش؟ قلنا في ذات أشياء، هذا اللي يحضرنا الآن والله أعلم بما يكون في اللون والحجم والملمس، لكن في المذاق لا، لأنه لو اتفق في المذاق لصار هذا هو هذا، لا فرق. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. سبحان الله، إذا ذكر الله الفاكهة ذكر الأزواج، تأملها في جميع الآيات. ليش؟ لأنهم يكون هم وأزواجهم يتفكهون في هذا العطاء وهذا الرزق. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فتجد أن الله تعالى يقرن هذا بهذا لأن كله تفكه، لكن هذا تفكه من نوع وهذا تفكه من نوع آخر. هذا تفكه في المذاق والمطعم، وهذا تفكه آخر من نوع ثاني، لأن بذلك تتم النعمة. ولهم فيها أزواج، أزواج جمع. هل المعنى لكل واحد أزواج ولا لكل فرد زوجة؟ لكن لما كانوا جمعا قوبل الجمع بالجمع الأول، الأول، لأن الإنسان في الآخرة له أزواج متعددة. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الذكر والأنثى، ولهذا يقال زوج للمرأة وللرجل. قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. لكن في اصطلاح الفرضيين صاروا يلحقون التاء للأنثى فرقا بينها وبين الرجل عند قسمة الميراث. ولهم فيها أزواج مطهرة. طيب، إذا كانت المرأة ماتت وهي صغيرة لم تتزوج يكون لها زوج في الآخرة؟ نعم، يكون لها زوج في الآخرة، إما من أهل الدنيا وإما ممن ينشئهم الله عز وجل، لأنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته. وقوله مطهرة يشمل طهارة الظاهر والباطن، فهي مطهرة من الأذى القدر، لا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا استحاضة ولا عرق ولا بخر، مطهرة من كل شيء ظاهر حسي، مطهرة أيضا من الأقدار الباطنة كالغل والحقد والكراهية والبغضاء وغير ذلك، مطهرة من كل شيء، من كل قدر وأذى ظاهري أو باطني، بخلاف أزواج الدنيا. لكن أزواج الدنيا مناسبة تماما لأزواجهم الذكور، لأنها إذا لم تطهر من هذا فزوجها مثلها، لكن في الآخرة الكل مطهر. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وهذا تمام النعيم، أنهم خالدون في هذه الجنات، لا يبغون عنها حولا ولا يحولون منها، ولا وكما جاء في الحديث إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، فيتم بذلك نعيمه. لكن أعلى نعيم يكون لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هذا أعلى نعيم، كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. في هذه الآية فوائد، منها مشروعية تبشير الإنسان بما يسر، لقوله بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولقول الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشرناه بغلام عليم، بشرناه بغلام حليم. فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. طيب، لكن إذا كان يسر الإنسان معصية الله فهل تبشره؟ يعني إنسان حصل له سرقة، سرق، نعم، تجي تبشره تقول ما شاء الله هنأك الله بما سرقت؟ نعم، أبدا. طيب، إنما البشارة بما يسر وليس له عاقبة سيئة. وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة كما لو أدرك رمضان فقلت هنأك الله بهذا الشهر؟ الجواب نعم. وكذلك أيضا لو أتم الصوم فقلت هنأك الله بهذا العيد وتقبل منك عبادتك وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به، وقد كان هذا من عادة السلف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين الوصفين، الإيمان والعمل الصالح. فإن قال قائل في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، قلنا إن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح، لكن أحيانا يذكر بعض أفراد العام لعلة من العلل وسبب من الأسباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عمل عملا سيئا فإنه لا يبشر بهذا بالجنات لقوله وعمل الصالحات، لكن من عمل عملا سيئا فإن كان مجتهدا فأخطأ فله أجر ويستمن الإثم، وإن كان غير مجتهد ولا باذل جهده فإنه يكون آثما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ومن فوائد الآية الكريمة أن جزاء المؤمنين العامل الصالحات أكبر بكثير مما عمل وأعظم، لأنهم مهما آمنوا وعملوا فالعمر محدود وينتهي، لكن الجزاء إيش؟ الجزاء لا ينتهي أبدا، هم مخلدون فيه أبدا الآباد. كذلك أيضا الأعمال التي يقدمونها هي قد يشوبها كسل، قد يشوبها تعب، قد يشوبها أشياء تنقصها، لكن إذا من الله عليهم فدخلوا الجنة فالنعيم كامل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنات أنواع لقوله جنات، وقد يقال إن هذا لا دلالة فيه لأن جنات جمع مقابلة لجمع وهو قوله لهم جنات، لكن السنة بل القرآن جاء بأن الجنات أنواع، قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان، فهي أنواع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل بخلق هذه الأنهار من غير سبب معلوم في الدنيا، لأن الماء عندنا في الدنيا معروف أسبابه، الأنهار المائية معروف أسبابها، كذلك اللبن معروف من أين ينتج، العسل معروف، والرابع الخمر معروف، لكن في الجنة لا، ينشئه الله عز وجل أنهار تجري، وقد جاء في الأثر أنها تجري من غير أخدود، يعني لم يحفر لها حفر ولا يقام لها أعضاد تمنعها، بل النهر يجري ويتصرف به الإنسان بما شاء، يوجهه حيث شاء، سبحان الله. قال ابن القيم رحمه الله أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. ومن فوائد الآية الكريمة أن من نعيم أهل الجنة أنهم يؤتون بالرزق متشابها، وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وهذا من تمام النعيم والتلذذ بما يأكلون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الزواج في الآخرة، إثبات الزواج في الآخرة وأنه من كمال النعيم، وعلى هذا فيثبت الجماع أو لا يثبت، ولكن إذا ثبت الجماع هل يحصل الأذى الذي يحصل بجماع نساء الدنيا؟ الجواب لا. ولهذا ليس في الجنة مني ولا منية. والمني الذي خلقه الله عز وجل إنما

0: لأنه لا حاجة لبقاء النسل، إذ أن الموجودين سوف يبقون أبد الآبدين، لا يفنى منهم أحد. ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم ويخدمهم، الولدان تطوف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين. ثم هم لا يحتاجون أيضا إلى أحد يصعد الشجرة ليجني ثمارها، بل كما قال تعالى فيها نعم وجنى الجنتين دان، حتى ذكر العلماء أن الرجل ينظر إلى الثمرة في الشجرة فيحس أنه يحبها مثلا فيدنو منه الغصن حتى يأخذها. الله أكبر. ولا تستغرب هذا، يعني نحن في الدنيا نشاهد مثل هذا الشيء، ولكن يعني بمعنى نشاهد أن الشيء يدنو من الشيء بغير سبب أو بغير صلة محسوسة، لكن في الآخرة أبلغ وأبلغ. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الجنة خالدون فيها، أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآباد، لا يمكن أن تفنى ولا يمكن أن يفنى من فيها. وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، وأنكر وأنكر ذلك من أنكره من أهل الفلسفة الذين قالوا إن الله يمتنع عليه دوام الفعل في الأزل وفي الأبد والعياذ بالله، فجعل الله معطلا في الابتداء ومعطلا في الانتهاء، حتى قال بعضهم والعياذ بالله إن الجنة تفنى بمن فيها والإنسان رافع لقمته إلى فمه فيحل الفناء ويبقى رافعا اللقمة، بياكل تبقى اللقمة ويده ثانية. نعم، كما قال ابن القيم في النونية إن العلاف أتى بضحكة مجانية. كذلك الإنسان مع أهله مع زوجته يجامعها فيأتي وقت الفناء، نعم، ويبقى معها أبد الآبدين ثانيا، نسأل الله العافية. على كل حال الجنة أهلها خالدون فيها بإجماع أهل السنة أبد الآبدين، والنار كذلك على القول المتعين هو الراجح أنها لا تفنى، أنها تفنى، قصدي أعوذ بالله، النار على القول المتعين أنها لا تفنى وأنها باقية أبد الآبدين بنص كلام رب العالمين عز وجل. وقد بينا أن الله نص على ذلك في 3 آيات من كتاب الله، وكررنا هذا كثيرا، وما كنا نظن أن أحدا من الناس يقول بأنها تفنى من أهل السنة والجماعة. وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن المسعدي رحمه الله كون ابن القيم عفى الله عنه حاول أن يرجح القول بفنائها في كتاب شفاء العليم، وقال شيخنا إن هذه تعتبر كبوة من هذا الجواد، وغلطا عظيما كتبه على هامش الكتاب. ولا شك أن ما قاله شيخنا حق، وأنه أن الإنسان يستغرب أن مثل هذا الفحم من العلماء يذهب هذا إلى تقوية هذا المذهب، وإن كان لم يصرح بأنه اختاره، لكن يذهب إلى تقويته مع أنه باطل بنص القرآن. ثم قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إلى آخره. نعم محمد.
1: السماء كالبيضة
0: مثل
1: بداخلها.
0: نعم.
1: ما هو الدليل
0: أن
1: يستدلوا به؟
0: واضح. الآن السماء محيطة بالأرض من كل جهة، أليس كذلك؟ من كل جهة. والسماء الدنيا بينها وبين السماء الثانية مسافة 500 عام إن صح الحديث أو أقل أو أكثر، المهم من بينها مسافة بدليل حديث المعراج. ثم عرج به إلى السماء

0: الثانية ثم عرج به السماء الثالثة وهكذا. وعلى هذا فتكون يكون الكون محيطا بعضه ببعض إلى السماء السابعة. ولهذا سميت السدرة التي هناك سدرة المنتهى، لأنه ينتهي إليها كل شيء.
1: شيخ،
0: معنى
1: هذا كأنه دوائر صغيرة وأكبر وأكبر وأكبر.
0: إيه نعم، وش المعنى؟ كون عظيم هذا. نعم
2: السماوات عنده جرم،
0: ايش؟
2: عنده جرم ولا
0: حلمان؟ السماوات جرم، ما فيها شك، جرم له ابواب. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. نعم.
3: الشيخ
0: اللي
3: قال ان يقول ناسبت الآية لما قبلها ان تكون خلق السماوات واستواء الله على السماء ثم ذكر قصة آدم
0: ثم ذكر ايش؟
3: ذكر قصة آدم بعد هذه الآية.
0: نعم.
3: التي تضمن خلق السماوات. والدليل على
0: البحث. تحتاج إلى تأمل. يعني مثلا إن الله أراد أن يبين قدرته على البحث بأنه خلق الأفراد جميعا. ثم ذكر قصة آدم، تحتاج إلى تأمل، ما هي بواضحة. نعم. عبيد الله.
4: الظاهر
0: آية تدل على أن الأرض خلقت قبل السماء. نعم.
4: هناك بعض
0: آيات
4: تدل على أن الأرض
0: خلقت قبل السماء. نعم. هذه نحتاج إلى جواب. قال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. هذه البعدية هل هي بعدية زمن أو بعدية ذكر؟ منهم من قال إنها بعدية ذكر، يعني وزيادة على ذلك دحى الأرض. ومنهم من قال إن الله خلق الأرض عز وجل ثم دحى، خلق الأرض قبل السماوات، كما هي العادة، يعني في البناء يكون أسفله هو الأول ثم بعد ذلك دحى الأرض. ويقول الدح معناه فسر بنفس الآية: أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا أقرب، لأن الأصل أن البعدية بعدية الزمن لا بعدية الذكر. نعم. أحسن
5: الله إليك شيخ، الذين يجوزون استخدام القات،
0: إيش؟
5: الذين يجوزون استخدام القات، شجر القات،
0: أي نعم،
5: هل من هذه الآية لهم دليل؟
0: أي نعم، القات غير معروف عندنا والحمد لله، وهو معروف في اليمن ويستعملونه، لكن المحققين من علماء اليمن نظرا لما شاهدوه من مما يحدث منه يرون أنه حرام وأنه لا يحل. طيب، لو قال قائل مثلا الدخان حلال لأنه ما خلق الله في الأرض، ماذا نقول له؟ نقول نعم، وهذا هو الأصل، لكن دلت الأدلة على تحريمه مما يحصل منه من الضرر وإضاعة المال وإضاعة الأوقات أيضا، وأشياء كثيرة ذكرناها فيما سبق.
5: يستدلون الشيخ بقوله تعالى أيضا: قل لا أجد فيما أوحي إلي حراما أو طائما.
0: محرما.
5: محرما،
0: نعم.
5: يستدلون بهذه
0: الآية، هذا ذكر بعد ذكر الحيوان: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم من الحيوان. ولهذا قال: إلا أن يكون ميتا، والشجر ما في ميت، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير، فإنه ليس. نعم
6: شيخ، إذا كان إنسان،
0: إيش؟
6: إذا كان الرجل مثلا عامي جاهل يعني كثيرا بالشريعة، ومثلا انتقل في الأرض،
0: إيش سوى؟
6: انتقل في الأرض،
0: انتقل،
6: يعني أقول مثلا سافر أو كان
0: تجول،
6: فتطبيقا لهذه الآية وجعل، يعني
0: هو الذي خلق لكم.
6: نعم،
0: هي هذه تقصد؟
6: أي نعم، هذا الذي يعني آية ما أذكرها تقول أن حلال، يعني كل شيء حلال الإنسان. فالآن مثلا ارتاب في شيء، هل يعمل، هل يقول يعني يأكل يستعمله استبقنا الآية.
0: اي نعم اي نعم، يعني لو شككنا في حل مطعوم او مشروب فالاصل حل. اي نعم انتهى الوقت.
4: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.

0: قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذ تأتي دائما في القرآن الكريم. قال المعربون: وهي مفعول لفعل محذوف، التقدير أذكر إذ قال، فهي منصوبة بفعل محذوف، هذا التقدير. وإذ قال ربك للملائكة، الخطاب في قول ربك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما كان الخطاب له صارت الربوبية هنا من أقسام الربوبية إيش؟ الخاصة. إذ قال للملائكة، اللام للتعدية أي تعدية القول للمقول له. والملائكة جمع ملأك، وأصله مألك لأنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة، لكن صار فيها إعلال بالنقل أي نقل حرف مكان آخر، مثل أشياء أصلها شيئا. ولذلك قد تتعجب تقول كيف لا ينصرف أسماء جمع اسم، كيف ينصرف أسماء جمع اسم ولا ينصرف أشياء جمع شيء؟ والسبب في ذلك أن أسماء التي هي جمع اسم الهمزة فيها أصلية، وأن أشياء الهمزة فيها همزة التأنيث. طيب، المهم الملائكة نقول مشتق من إيش؟ الألوكة وهي الرسالة. ولهذا قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا. والملائكة عالم غيبي خلق من نور، لا يحتاجون إلى أكل وشرب. وهم عالم الغيب لا يرون، وإلا فهم موجودون معنا ويحضرون مجالس العلم ويحضرون مجالس الذكر ويقفون عند أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، ثم إذا حضر الإمام طووا الصحف ثم أتوا يستمعون الخطبة. لكن هل نحن نراهم؟ لا نراهم. وهذه من حكمة الله عز وجل وابتلائه أن يخبرنا الله ورسوله عن هؤلاء بهذه الصفات ليبتلينا هل نؤمن أو لا نؤمن. لكن مع ذلك أحيانا يتشكلون بصور البشر، كما قال الله تعالى عن جبريل حين قابل مريم تمثل لها إيش؟ بشرا سويا، بشر عادي ما في شيء. وكما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس في أصحابه بصورة رجل، كما قال عمر رضي الله عنه: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلسة المتأدب، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأله الأسئلة المعروفة. وكما أتى ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه بصورة إنسان، وكان موسى عليه الصلاة والسلام شديدا قويا فصكه دفاعا عن نفسه، لأنه لم يعلم أنه رسول الله عز وجل، وإلا لو علم ما فعل هذا. لكن كعادة البشر يدافع الإنسان عن نفسه. وكما ومعهود من موسى صلى الله عليه وسلم أنه رجل قوي شديد، لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكزه وكزة واحدة فقضى عليه هلك. نعم، فعلى كل حال الملائكة الأصل فيهم أنهم عالم الغيبين. قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يخلف الله أو يخلف من سبقه أو يخلف بعضهم بعضا يتناسلون أم ماذا؟ أما الأول فيحتمل أن الله تعالى أراد من هذه الخليقة آدم وبنيه أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عباده بإبلاغ شريعته والدعوة إليها، لا عن جهل بالله سبحانه وتعالى وحاشاه من ذلك، ولا عن عجز، لكنه يمن على من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. هو خليفة يخلف الله في الحكم بين عباده. وكذلك أيضا يخلفون من سبقهم، خليفة يخلفون من سبقهم، وعلى هذا فتكون خليفة هنا على هذا الاحتمال بمعنى الفاعل والمفعول، الفاعل، وعلى الأول بمعنى المفعول، أو أنه يخلف بعضهم بعضا بمعنى أنهم يتناسلون، هذا يموت وهذا يحيى، وعلى هذا التقدير أو على هذا التفسير تكون خليفة صالحة لاسم الفاعل واسم المفعول. كل هذا محتمل وكل هذا واقع، لكن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يدل على أنهم خليفة لمن إيش؟ لمن سبقهم، وأنه كان على الأرض مخلوقات قبل ذلك تسفك الدماء وتفسد فيها. فسألت الملائكة ربها عز وجل: أيجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني وستتغير الحال، ولا تكون كالتي سبقت. وقولهم: ونحن نسبح بحمدك، نسبح بمعنى ننزه، والذي ينزه الله عنه شيئان: أولا النقص، والثاني النقص في كماله، وزد ثالثا إن شئت مماثلة المخلوقين. كل هذا ينزه الله عنه، النقص يعني كل صفة نقص لا يمكن أن يوصف الله بها أبدا، لا وصفا دائما ولا خبرا. الثاني إيش؟ النقص في كماله، فلا يمكن أن يكون في كماله نقص، قدرته لا يمكن أن يعتريها عجز، قوته لا يمكن أن يعتريها ضعف، علمه لا يمكن أن يعتريه نسيان، وهلم جرا. ولهذا قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لا قليل ولا كثير. فهو عز وجل كامل الصفات، لا يمكن أن يعتري كماله نقص. الثالث عن مماثلة المخلوقين، مماثلة محمد انتبه لها، مماثلة ولا تقل مشابهة، عن مماثلة المخلوقين. هذه إن شئنا أفردناها بالذكر، لأن الله تعالى أفردها بالذكر، فقال: ليس كمثله شيء، وقال: وله المثل الأعلى، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. وإن شئنا جعلناها داخلة في أي الأقسام؟ القسم الأول النقص، لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النقص، بل إن المفاضلة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصا، كما قال القائل: ألم ترى أن السيف إيش ينقص قدره؟ متى؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. لو قلت فلان عنده سيف أمضى من العصر، ماذا تقول يا فهيد؟ يتبين لك أن السيف هذا قوي ولا ردي؟ ردي، أمضى من العصر، معناه ليس بشيء. فربما ندخل هذا القسم الثالث، ربما ندخله في القسم الأول وهو النقص. على كل حال، التسبيح ينبغي لنا عندما نقول سبحان الله أو أسبح الله أو ما أشبه ذلك، ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني، يعني لا نقولها على أنها ذكر، نقولها على الذكر وعلى العين والرأس، لكن نستحضر ما دلت عليه من المعاني. وأنك إذا قلت سبحان الله فالمعنى أن الله عز وجل منزه عن كل نقص، منزه عن كل عيب، منزه عن نقص في كماله. وقوله بحمدك نسبح بحمدك، قال العلماء إن الباء هنا للمصاحبة، أي تسبيحا مصحوبا بالحمد، معنى مصحوبا بالحمد، فيكون هذه فتكون الجملتان تتضمن التخلية وإيش والتحلية، يعني نفي النقص وإثبات الكمال، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال، ولا تقل هو الثناء بالجميل على الفعل الاختياري كما يقول بعض المتكلمين، بل هو وصف المحمود بالكمال، زد على ذلك محبة وتعظيما. فإن وصفت مرة أخرى بكمال فسمه ثناء. والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقدم التسبيح على الحمد من أجل أن التخلية تكون قبل التحلية، يعني نفي النقص يكون قبل إثبات الكمال، من أجل أن يرد الكمال على محل خال من النقص. نسبح بحمدك ونقدس لك. وقول نقدس لك، التقديس معناه التطهير، وهو أمر زائد على التنزيه، لأن التنزيه تبرئة وتخلية، والتطهير أمر زائد. ولهذا نقول في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالتقديس عن التطهير، فيجمع الإنسان بين تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وتطهيره، أنه لا أثر إطلاقا لما يمكن أن يعلق في الذهن من نقص. ونقدس لك، اللام هنا للاختصاص، فتفيد الإخلاص، وهي أيضا للاستحقاق، لأن الله جل وعلا أهل لأن يقدس. ماذا أجابهم الله؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. قف، ما بعد هذا كلام، إني أعلم ما لا تعلمون. ما هنا اسم موصول أو نكرة موصوفة؟ هل المعنى إني أعلم شيئا لا تعلمونه، أو المعنى إني أعلم الذي لا تعلمون؟ تحتمل هذا وهذا، وهي صالح لهذا وهذا. طيب، أعلم ما لا تعلمون، وسوف تتغير الحال. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل، وإذ قال ربك للملائكة، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح، أننا نؤمن بأن الله تعالى له قول يقول، وإثبات أن قوله بحرف وصوت. من أين أخذنا أنه بحرف؟ من قوله إني جاعل في الأرض خليفة، وجملة إني جاعل مقول القول، وهي حروف، إني جاعل في الأرض خليفة. ونأخذ أنه بصوت، أنه قال للملائكة، أي قولا واصلا إلى الملائكة، ولا يمكن أن يكون قول واصلا إلى الملائكة إلا إذا كان إيش؟ بصوت، وهو كذلك. ثم الصوت قد يكون خفيا وقد يكون قويا، لقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهذا هو الذي عليه أهل السنة، وهو الحقيقة، هو غاية الكمال لله عز وجل، بل هو من أعظم صفات الكمال أن يكون عز وجل متكلما بما يشاء كونا وشرعا. فكل ما يحدث في الكون فهو كائن بكلمة. الدليل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل شيء فهو مراد لله. إذن كل شيء فهو بقول. وأما القول الكوني الشرعي فهو ما أنزله الله على الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة ذو عقول وجهه أن الله تعالى وجه إليهم الخطاب وأجابوا. ولا يمكن أن يوجه الخطاب إلا لمن يعقله، ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلام والجواب عليه، خلافا لمن قال إن الملائكة لا يوصفون بذلك أو قال إنهم عقول لا أجساد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل الاختياري لله عز وجل، وهذا يتكرر عليكم كثيرا. فما معنى الفعل الاختياري؟ معناه أن من أهل البدع من يقول إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية، فلا يجيء ولا ينزل ولا يستوي ولا يتكلم ولا يضحك ولا يفرح ولا يعجب، لأن هذه أمور اختيارية تقع بالمشيئة، ولو صح أن يوصف الله بها لكان حادثا، لأن هذه حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث، قياس فاسد في مقابلة نص. وسبحان الله العظيم، ما أعظم أن يصف الله عز وجل بأنه لا يفعل. هذا أكبر عيب أن يكون الرب عز وجل لا يفعل. ولهذا فسر بعض السلف الحي في قوله تعالى الحي القيوم، قال الحي هو الفعال، هو الفعال، لأن من كمال الحياة أن يفعل ما يشاء، وإذا لم يفعل ما يشاء فهو ناقص لا شك. فهؤلاء والعياذ بالله سلبوا بعقولهم الواهية الضعيفة الفاسدة سلبوا الله عز وجل كماله. أضف إلى هذا القول إذن ينفون عن الله القول والفعل، لأنهم ما تكلم، لا يتكلم كلام اختيارية، فنفوا عن الله القول والفعل. وش بقي؟ ما بقي شيء، ما بقي شيء. هذا أكبر نقص يوصف الله به، أن يقال لا يتكلم ولا يفعل. وهذه الآية تدل على ثبوت الأفعال. إني جاعل، وجاعل اسم فعل، اسم فاعل للمستقبل ولا للماضي؟ ما دليلكم عن المستقبل؟ لا، أنها نصبت، ولا اسم فاعل لا ينصب إلا إذا كان للمستقبل. وعلى هذا ففيه دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل. انتهى الوقت.
2: شيخ بارك الله فيك، كثير من أئمة التفسير يذهبون إلى الاحتمال الأول الذي قلناه، أن الله عز وجل أن خليفة هنا معنى خليفة عن الله.
1: نعم،
2: وماشوا على هذا، لكن قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية إنكار شديد على هذا القول، ويقول لا يكون الخليفة لا يعني يستخلف إلا من كان مثلا ناقصا أو يحتاج إلى أو غائبا أو كذا.
1: لا مو صحيح، الشيخ له كلام غير هذا.
2: أنا قرأته
1: شيخ. إيه يمكن له كلام آخر في موضع ثاني شيخ. إنما نقول نحن كما قال إني يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض،
2: والذي قلته يا شيخ يعني
1: فنحن نقول مين. الآية في احتمال الثلاثة،
2: لكن ماذا نقول عن قول شيخ الإسلام؟ أما التفسير الذي ذكرتموه
1: ما نقول، يعني هذا له كلام في موضع آخر. أو ربما أن ما هو ليس كتاب بين يدي الآن عشان نشوف قد يكون هناك قرائن تدل على أن المقام مقام إنكار من أجل تفسير هؤلاء. نعم
3: شيخ قدس شيخ مقدس به.
1: نعم
3: البهقي ذاك شيخ قدوس معنى أنه وصفه بأصفاته تماما هذا المعنى.
1: أين الطاهر
3: صار عكس
1: القدوس يعني الطاهر من كل من كل عيب.
3: ممكن صفة إثبات ما هي
1: إيش
3: إثبات
1: إيش
3: إثبات صفات الكمال
1: إخبار
3: إثبات
1: إثبات
3: صفات الكمال عكس التسبيح
1: لأنه ما يمكن يوجد صفة نقص صفة منفية عن الله إلا وهي متضمنة للكمال ما في ما في نفي معه.
4: الشيخ إذا قال أن أن الملائكة استدلتم بتوجه الخطاب إليهم واستيعابهم طيب يا شيخ إذا قال النملة استوعبت سليمان قال يا أيها النملة ادخلوا المساكين
1: تخاطب ربعة
4: إيه
1: أنا كنت أتوقع أنك تقول إن الله قال الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طاعين فنقول هذه المخلوقات بالنسبة لله عز وجل كلها لها عقول كلها لها عقول والأصل أن من يخاطب الله فهو عاقل لكن إذا عاد صار هناك أشياء تدل على أن العقل بالنسبة لمخاطبة الله له فقط عملنا به وإلا فالأصل أنه لا يخاطب إلا من يعقل ما يسمع لأن الذي أخرج الأرض عن ذلك هو أن نشاهد ما هي عاقلة لكن بالنسبة لخطاب الله عاقلة. نعم لا ما يستلزم من يخاطب يخاطب الناس
4: وفي موضع يشوف كتاب التوحيد أن يقول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم
1: نعم
4: أثبت المثابة من الله وهو يأخذ من هذه الآية أن الملائكة في قلوبهم
1: نعم الله لا أثبتها بذلك لكن ليس القلوب على قد يقال من القلوب معناه هنا القلب المعنوي لأن مشهور عند السلف أن الملائكة الصمت ما لهم أجواف ولهذا لا يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون للأكل والشرب.
4: فإذا ما الذي يثبت شيء معنا؟ يقول يثبت عن القلب المعنوي؟
1: إي نعم القلب المعنوي نعم لكن قوله تعالى ولكن تعمل القلوب التي في الصدور هذا القلب الحس لأنه يعني وصفها بمكانها.
4: شيخ من قال الناس شيخ قبل آدم دليل الملائكة يعرفون
1: الصدور هي ما قلنا هذا قلنا هذا إلى الآن ما وصلنا أثره وصلنا إلى إني جعل الله خليفة ولا ما وصلنا في الفوائد
0: لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. علم الفاعل هو الله عز وجل أين وإذ قال ربك نجعل ماذا خليفة أخذ منها أربع فوائد أي عدة
4: إثبات القول الله عز وجل إثبات أنه بحرف وصوت أن الملائكة هو العقول ذو العقول إثبات الأمر يعني فعل اختيار الله عز وجل.
1: طيب من فوائد الآية الكريمة أن بني آدم يخلف بعضهم بعضا على أحد الأقوال في معنى خليفة، وهذا هو الواقع، أن بني آدم يخلف بعضهم بعضا، فتجد من له 100 سنة مع من له 1 سنة وما بينهما. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الناس لو بقوا من ولد بقي لضاقت الأرض بما رحبت، ولما استقامت الأحوال، ولا حصلت الرحمة للصغار ولا الولاية عليهم، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. ومن فوائد الآية الكريمة قيام الملائكة بعبادة الله عز وجل لقولهم: ونحن نسبح لك، نسبح بحمدك ونقدس لك. ومنها كراهة الملائكة للإفساد في الأرض لقولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ومن فوائد هذه الآية أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا بأس به لقولهم: ونحن نسبح لك، نسبح بحمدك ونقدس لك. فإذا كان المراد مجرد الخبر فلا بأس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأما إذا كان المقصود الافتخار وتزكية النفس فهذا لا يجوز. ومن فوائد الآية الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث قال: نسبح بحمدك، والثاني نقدس لك. فهو يشبه قوله: نقني من الذنوب والخطايا واصلني من خطاياي. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين الله وبين الخلق في قوله: إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم، وأعلم اسم تفضيل، وهذا هو الحق. وخالف بعض من يقولون إنهم ينزهون الله، وقالوا: أعلم ليست على بابها، بل هي بمعنى عالم. وما علموا أنهم إذا فسروها بعالم صار هذا أشد تنقص لله، لأن كلمة عالم لا تمنع المشاركة. ومن المعلوم أن الخلق فيهم من هو عالم، كما قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: علمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن. وعليه فنقول: أعلم هنا على بابها، كما يقال: إن الله أرحم الراحمين. وفي القرآن الكريم: أليس الله بأحكم الحاكمين. استنباط فائد، ما في أسئلة. أيه أي أحسنت، هذا اللي تريده كمال. على كل حال خير إن شاء الله، توهمنا فيه خير. أعلم لا بأس أن نقول: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أقول: بعض العلماء فسر أعلم بمعنى عالم، وقال إنه لا تجوز المفاضلة بين الله وبين الخلق في الصفات، ولكن هذا قول باطل، لأن الأدلة تدل على بطلانه. أما الآية التي معنا إني أعلم، فهي كما قال الأخ طاهر هي فعل مضارع. نعم. ثم قال: وعلم آدم الأسماء كلها. علم الفاعل من؟ الله عز وجل. وآدم هو أبو البشر. إيش؟ أيهن؟ أي هي الفائدة الأخيرة في مس أعلم؟ نعم، لكنها فيها فائدة لكم، لكنها ما تلحق بالتفسير. وعلم آدم الأسماء كلها. علم الله تعالى آدم وهو أبو البشر الأسماء كلها، الأسماء، ال هنا هل هي للعموم كما يفيده قوله كلها، أو هي لعموم ما تقدم يا عبد الحميد؟ تقدم يا أخي حجاج، ما جاء البارح، ما جاء انت هدسه، ما جاء. الأسماء أي أسماء ما حضر، أسماء ما حضر، بدليل قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء، وقوله الأسماء كلها أي كل الحاضرة، وذلك أن الله تعالى خلق أشياء وقال لآدم هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا مما يحتاج إليه مع بنيه. ثم عرضهم، عرضهم الميم هنا علامة الجمع ولا تكون إلا لما يعقل، والأسماء ليست تعقل، فكيف الجواب؟ الجواب أن نقول إنه عارض المسميات ولم يعرض الأسماء، لقوله أنبئوني بإيش؟ بأسماء هؤلاء، فيكون هنا عارضهم أي عارض المسميات على الملائكة، وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فلم يعلموا، ما عرف، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائه، وأراد بذلك عز وجل أن يعرف الملائكة أنهم ليسوا محيطين بكل شيء علما، وأنه يفوتهم أشياء يفضلهم آدم فيها، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. أنبئوني هذه هل هي فعل أمر يراد به قيام المأمور بما وجه إليه، أو يتحدي؟ الظاهر الثاني أنا أتحدي، إن كنتم صادقين أن لديكم علما في الأشياء فأنبئوني بأسماء هؤلاء، لأن الملائكة قالت فيما سبق أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون، ثم امتحنهم بهذا. قالوا نعم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء المشار إليه من؟ المسميات الحاضرة. إن كنتم صادقين في أن لديكم علما، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، تنزيها لك عن العبث وعن السفه، فأنت يا ربنا لم تفعل هذا إلا لحكمة عظيمة. وقوله لا علم لنا إلا ما علمتنا، اعتراف من الملائكة أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم الله، هذا مع أنهم ملائكة مقربون إلى الله، ومع ذلك لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. إنك أنت العليم الحكيم، إنك، الجملة هذه مؤكدة بإن وبأن الذي هو ضمير الفصل، لأن الكاف اسم إن وأن ضمير فصل لا محل من الإعراب، والعليم خبر، خبر إن. إنك أنت العليم يعني ذا العلم الواسع الشامل المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل، وقولها الحكيم يعني ذا الحكمة والحكم، لأن الحكيم مشتقة من الحكم والحكمة، فهذا اسم الله هما العليم والحكيم. في هذه الآية، في هاتين الآيتين بيان أن الله تعالى قد يمن على عباده أو على بعض عباده بعلم لا يعلمه الآخرون. وجهه أن الله علم آدم بأسماء مسميات كانت حاضرة والملائكة تجهل ذلك، ومنها أن اللغات توقيفية وليست تجريبية، توقيفية يعني معناه أن الله هو الذي علم الناس إياه، ولولا تعليم الله إياها ما فهمها. وقيل إنها تجريبية بمعنى أن الناس كونوا هذه الحروف والأصوات من التجارب، فصار الإنسان أولاً أبكم لا يدري ماذا يتكلم، لكن يسمع صوت الرعد، يسمع حفيف الأشجار، يسمع صوت الماء وهو يسيح الأرض وما أشبه ذلك، فاتخذ مما يسمع أصواتاً تدل على مراده. ولكن هذا غير صحيح، الصواب أن اللغات مبدأها توقيفي، مبدأها توقيفي، وكثير منها كسبي تجريبي، يعرفه الناس من مجريات الأحوال. ولذلك تجد أن أشياء تحدث ما ليس لها اسم من قبل، ثم يحدث الناس لها اسما إما من التجارب أو لغير ذلك من الأشياء. ولهذا غالب ما تجد من أسماء المسميات الحديثة إلا وجدته مطابقا للمعنى الذي سميت به. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الامتحان، جواز الامتحان، امتحان الإنسان بما يدعي أنه مجيد فيه. ونحن في هذه الأيام في زمن امتحانات، نعم، وسيلقى عليكم أسئلة يقال أخبروني بحكم كذا وكذا، نعم، امتحانا إن أجبتم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأنتم أخذتم إيش صفر، وإن أجبتم بما فتح الله عليكم فهذا عد كل في درجة، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التحدي بالعبارات التي يكون فيها شيء من الشدة، لأنه لم يقتصر على قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء بل قال إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة تتكلم، من أين تؤخذ؟ من قوله إيش؟ قالوا لا علم لنا، وقوله أنبئوني أيضا بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية الكريمة اعتراف الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله عز وجل. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه فلا يدعي ما ليس له ولا يدعي ما لم يدرك. ومن فوائد الآية الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث اعترفوا بكماله وتنزيهه عن الجهل في قولهم سبحانك، واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم، واعترفوا لله بالفضل في قوله إلا ما علمتنا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والثاني الحكيم. طيب، العليم من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ المتعدية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهي من الأسماء المتعدية. يقول العلماء الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: إثباته اسما لله، وإثبات ما دل عليه من صفة، والرابع إثبات الحكم أو الأثر الذي يترتب على ذلك. فمثلا العليم، نثبت العليم اسما من أسماء الله، ولابد نثبت العلم الذي دل عليه العليم وهي الصفة، نثبت الأثر الجنة أهلها خالدون فيها بإجماع أهل السنة أبد الآبدين. والنار كذلك على القول المتعين هو الراجح أنها لا تفنى، أنها تفنى، قصدي أعوذ بالله، النار على القول المتعين أنها لا تفنى وأنها باقية أبد الآبدين بنص كلام رب العالمين عز وجل. وقد بينا أن الله نص على ذلك في 3 آيات من كتاب الله، وكررنا هذا كثيرا. وما كنا نظن أن أحدا من الناس يقول بأنها تفنى من أهل السنة والجماعة. وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن المساعدي رحمه الله كون ابن القيم عفى الله عنه حاول أن يرجح القول بفنائها في كتاب شفاء العليم، وقال شيخنا إن هذه تعتبر كبوة من هذا الجوال، وغلطا عظيما كتبه على هامش الكتاب. ولا شك أن ما قاله شيخنا حق، وأنه أن الإنسان يستغرب أن مثل هذا الفحم من العلماء يذهب هذا إلى تقوية هذا المذهب، وإن كان لم يصرح بأنه اختاره، لكن يذهب إلى تقويته مع أنه باطل بنص القرآن. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. كيف يصح لنا أو يستقيم لنا أن نقول إن الجنة تفنى، إن النار تفنى، والله تعالى يقول خالدين فيها أبدا؟ وش ما الفائدة من قوله أبدا؟ على كل حال، مذهب أهل السنة والجماعة الذي يكاد يكون إجماعا هو أن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى بالاتفاق الواضح. وفي ويستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان لو أمضى عمره بطاعة الله عز وجل راكعا ساجدا قائما لكان ذلك قليلا بالنسبة لهذا الثواب العظيم الذي يحصل له في يوم يشقى فيه من يشقى من عباد الله ويكون في نار الجحيم والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يعينه وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. انتهى الوقت تكون الخير. انتهى. أنت بدأت بالسؤال. نعم.
5: السلام عليك يا شيخ. لو قال ابن خالد إن المقصود بقوله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أن ذلك في الشرائع، وإلا فالحجة قائمة في التوحيد وفي أصول الدين بالميثاق والفطرة كما قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. فهنا أثبت أنه
1: الميثاق الذي أخذ عليهم أن يؤمنوا بما جاءت به الرسل، فلا بد من الرسل، لا بد من الرسل. والآية عامة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، عام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة. نعم، مو تم الوقت الآن، عندنا درس جديد. خلوا الحصة الثانية إن شاء الله القادمة. قيد البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا.
1: مثلا قف.
6: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق. لا يستحي أن يضرب مثلا ولو كان مثلا حقيرا ما دام يثبت به الحق فالعبرة بالغاية. وقوله أن يضرب مثلا ما، كلمة ما هنا يقولون إنها نكرة واصفة أي مثلا أي مثل. وقوله بعوضة عطف بيان لما أي مثلا بعوضة مثلا بعوضة فما فوقها. وقوله بعوضة البعوضة معروفة ويضرب بها المثل في الحقارة. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين اعترضوا كيف يضرب الله المثل بالذباب في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال الذباب يذكر الله عز وجل في مقام الحاجة، فبين الله عز وجل أنه لا يستحي من الحق حتى وإن ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها. وقوله مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها هل المراد بما فوق أي فما فوقها في الحقارة فيكون المعنى أدنى من البعوضة، أو فما فوقها في الارتفاع فيكون مراد ما هو أعلى من البعوضة؟ فأيهما مثلا أعلى، خلقة الذباب أو البعوضة؟ الذباب أكبر وأقوى لا شك، لا لكن مع ذلك يمكن أن يكون معنى الآية فما فوقها أي فما دونها، لأن الفوقية تكون للأدنى وللأعلى، كما أن الوراء تكون للأمام وللخلف، كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيل غصبا بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الذي ضربه الله الحق من ربهم ويؤمنون به ويرون أن فيه آيات بينات. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لأنه لم يتبين لهم الحق لإعراضهم عنه. وقد قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله، كلمة ما هنا اسم موصول استفهام، وذا اسم إشارة أي ما هذا الذي ما هذا أراد الله، ولكن

أن نجعل ماذا كلمة واحدة ونقول كلها اسم استفهام، أو أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ والذي خبره، أي ما الذي أراد الله بهذا مثلا. نعم ذا، نعم نعم ذا، ذا التي بمعنى الذي. نعم، ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا حال كونه مثلا. فمثلا هذه حال من ذا. قال الله تعالى يضل به كثيرا، هذا ليس من قول الذين كفروا، ولهذا ينبغي الوقوف على قوله ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به أي بالمثل كثيرا، ويهدي به كثيرا. فذكر الله عز وجل أن الناس في مقابلة الأمثال ينقسمون إلى قسمين، قسم يضل والعياذ بالله، وقسم يهتدي. فمن الذي يضل؟ قال وما يضل به إلا الفاسقين، لأن الله تعالى لا يضل أحدا إلا إذا كان في هذا الأحد، إلا إذا كان فيه زيغ، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فليس إضلال من يضل أو إضلال من فليس إضلال من يضله الله عز وجل لمجرد المشيئة، بل لأنه ليس أهل الهداية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، والمراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر، لأن الفسق قد يراد به الكفر وقد يراد به ما دونه. ففي قوله تبارك وتعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، المراد بالفسق هنا إيش؟ الكفر. وكذلك هنا المراد به الكفر. في هذه الآية الكريمة إثبات إثبات الحياء لله، لقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وهل الحياء الذي الثابت لله كحياء المخلوق؟ لا، لأن حياء المخلوق انكسار لما يدهمه، أي يدهم الإنسان ويعجز عن مقاومته، فتجده ينكسر ولا يتكلم أو لا يفعل الشيء الذي يستحى منه. وقد جاء في السنة إثبات الحياء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم. ولكن كما هي القاعدة عندنا أن كل صفة أثبتها الله نفسه فهي مفارقة لصفات المخلوق، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يضرب الأمثال، لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة. انظر إلى قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل إيش؟ العنكبوت اتخذت بيتا، هل هذا البيت يمنعها ويحجزها من كوارث الدهر؟ لا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وقال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. إنسان بسط كفيه إلى الماء، غدير مثلا أو نهر، بسط كفيه هكذا إلى الماء، يريد أن يصل الماء إلى فمه، هذا لا يمكن. هؤلاء الذين يمدون أيديهم للأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاهم. فالأمثال لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان، إما لفهمها أي لفهم المعنى، وإما لحكمتها وبيان وجه هذا المثل. ومن فوائد الآية الكريمة أن البعوضة من أحقر المخلوقات، لقوله بعوضة فما فوقها، ومع كونها من أحقر المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة، أليس كذلك؟ نعم، وربما تهلك، لو سلطت على الإنسان لهلكت، وهي

0: هذه الحشرة الصغيرة المهينة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان، وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزله الله عز وجل بعقله، بقوله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه حق ولا يعترضون ولا يقول لما ولا كيف، يقول سمعنا وآمنا وصدقنا، لأنهم يؤمنون بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما شرع وقدر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية الخاصة لقوله من ربهم، واعلم أن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا عقيل، اجتمعت القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأول ربوبية عامة والثاني خاصة، كما أن مقابل ذلك العبودية تنقسم إلى عبودية عامة كما في قوله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وخاصة كما في قوله تعالى تبارك الذي ينزل الفرقان على عبده. ومن فوائد الآية الكريمة أن ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله وحكمة الله، لقوله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وكل من اعترض ولو على جزء من الشريعة ففيه شبه بالكفار. فمثلا لو قال لماذا ينقض الوضوء لحم الإبل ولا ينقض الوضوء لحم الحمار مثلا، ماذا نقول؟ نعم، نقول هذا اعتراض وهو دليل على نقص الإيمان، وأنما قلت ولا ينقض لحم الحمار لأن الحمار لحمه خبيث نجس، فلو أكله الإنسان للضرورة لم ينتقض وضوءه، ولا لغير الضرورة لا يجوز أكله. طيب، والدليل على أن الاعتراض على شريعة الله عز وجل وحكم من ديدن الكفار قوله إيش؟ وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر، لقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فهنا لو أننا أخذنا بظاهر الآية لكان الضالون والمهتدون سواء، وليس كذلك، لأن بني آدم 999 من الألف ضالون وواحد من الألف مهتدي، فكلمة كثير لا يعني الأكثر. وعلى هذا لو قال إنسان عندي لك دراهم كثيرة وأعطاه 3 يصح؟ ليش؟ لأن الكثير يطلق على القليل وعلى الكثير وعلى الأكثر يعني. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة، بل لوجود العلة التي أثبتت أو التي كانت سببا في إضلال الله العدل، لقوله وما يضل به إلا الفاسقين. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين قالوا إن أفعال العباد لا علاقة لها بفعل الله، فقوله وما يضل به إلا الفاسقين، وفيها أيضا رد على الجبرية لأن فسق هؤلاء الفاسقين كان سببا وبإرادته، فيكون فيها رد على الطائفتين القدرية النفاة والقدرية المثبتة. ثم قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ميثاقه أي العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل، وهو الإيمان بالرسل إذا جاءتهم بالحق، فإن هذا مأخوذ على كل إنسان، إذا جاء رسول مصدق ومصدق بما معه من الآيات فإن الواجب على كل إنسان أن يؤمن به. هؤلاء نقضوا عهد الله ولم يؤمنوا برسله، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. المراد إيش؟ من الأرحام أو كل ما أرد ما أمر الله به أن يوصل؟ العموم، الأرحام ونصرة الرسل ونصرة الحق والدفاع عن الحق، كل ما أمر الله أمرنا أن نصله فإنه يدخل في هذه الآية، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ويفسدون في الأرض، الإفساد في الأرض هنا المراد به الإفساد الحسي أو المعنوي، المراد بالإفساد المعنوي، والإفساد الحسي يتضمن الإفساد المعنوي لأنه عدوان وظلم، لكن المراد بالإفساد بالأرض هو إفسادها بالمعاصي، لأن المعاصي سبب للفساد، بدليل بدليل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا قال العلماء السلف في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا إفسادها بالمعاصي، لأن المعاصي سبب لكل بلاء. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن يفسدون في الأرض بماذا؟ بالمعاصي. وهذا الإفساد إفساد معنوي يلحقه إفساد حسي، هم ما لا يأخذون الجرافات يقطعون الأشجار ويفسدون الزروع، لا، لكنهم يفعلون ما يكون سببا لذلك. أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون جملة اسمية مؤكدة بمؤكد. أين هو؟ أي هم ضمير الفصل، لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة إزالة اللبس بين الصفة والخبر. مثال ذلك تقول زيد الفاضل، زيد الفاضل، كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا، ويحتمل أيوب أن تكون وصفا، فتقول زيد الفاضل محبوب، إذا قلنا زيد الفاضل محبوب تعين أن تكون صفة، وإذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن تكون صفة وأن الخبر لم يأتي بعد، ويحتمل أن تكون خبرا. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون خبرا، نعم، لوجود ضمير الفصل، ولهذا سمي ضمير الفصل. ثانيا يفيد التوكيد، يقول زيد هو الفاضل أكدت فضله. وثالث يفيد الحصر. طيب هل له محل من الإعراب؟ الجواب لا، كما في قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا إيش هم الغالبين، ولو كان له محل من الأعراب لقال هم الغالبون، فهو ليس له محل من الأعراب، لكن أتي به في سلوك الأسلوب العربي لهذه الفوائد الثلاث. وربما يضاف إليه اللام، إن هذا لهو البلاء المبين، فيكون في إضافة اللام إليه زيادة توكيد. نعم. وقول الخاسرون، الخاسر هو الذي فاته الربح، وذلك لأن هؤلاء فاتهم الربح الذي ربحه من؟ الذي ربحه من لم ينقض عهد الله من بعد ميثاقه ومن لم يقطع ما أمر الله به أن يوصل. في هذه الآية فوائد، منها أن الفاسق، لا، منها أن نقض عهد الله من علامات الفسق، يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. فكلما رأيت شخصا قد فرط في واجب أو ترى أو فعل محرما فإن هذا نقض للعهد من بعد الميثاق. ومنها التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه، لأن ذلك يكون سببا للفسق. ومنها أيضا التحذير من قطع ما أمر الله به يوصل من الأرحام أي الأقارب وغيره، لأن الله ذكر ذلك في مقام الذم، أي ذكر قطع الصلة في مقام الذم. وصلة وقطع الأرحام من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي والفسوق سبب لفساد الأرض، لقوله تعالى ويفسدون في الأرض. ولهذا إذا قحط المطر وأجدبت الأرض ورجع الناس إلى ربهم وأقاموا صلاة الاستسقاء وتضرعوا إليه وتابوا إليه، إيش؟ أغاثهم الله. وقد قال نوح لقومه وقد قال نوح عليه السلام لقوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإن قال قائل أليس يوجد في الأرض من هم صلحاء قائمون بأمر الله مؤدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجد الفساد في الأرض؟ قلنا إن هذا الإيراد أوردته زينب رضي الله عنها على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر إيش الخبث. وكثر الخبث يحتمل أنه وصف للفاعل ووصف للفعل، يعني إذا كثر الخبث حتى بين الصالحين أو الخبث من الناس أجمعين. فمثلا إذا كثر الكفار في أرض كان ذلك سببا للشر والبلاء، لأن الخبث كثر. وإذا كثر تفعل المعاصي كان ذلك سببا أيضا للشر والبلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اعترضوا على الله ونقضوا عهده وقطعوا ما أمر الله بأن يوصل وأفسدوا في الأرض يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم حقيقة هم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، مني وكرمه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أن

0: إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الاستفهام هنا للإنكار والتعجب، وإن شئت فقل للإنكار والتعجيب، أي ليعجب غيرهم في هذا الحال كيف تكفرون. والكفر بالله هو إنكار، الإنكار والتكذيب، مأخوذ من كفر الشيء إذا ستره، ومنه الكفر لغلاف الطلع الذي يكون في النخل. كيف تكفرون بالله أي تجحدونه وتكذبون به وتستكبرون عن عبادته مع أنكم تعلمون نشأتكم وكنتم أمواتاً، وذلك قبل نفخ الروح في الإنسان هو ميت جماد، فأحياكم بنفخ الروح ثم يميتكم ثانية، وذلك بعد أن تنفخ فيه الروح يموت إما في بطن أمه ويخرج ميتا وإما بعد أن يخرج إلى الدنيا، ثم يحييكم الحياة الآخرة التي لا موت بعدها، ثم إليه ترجعون بعد الإحياء الثاني ترجعون إلى الله فينبئكم بأعمالكم ويجازيكم عليها. وفي هذه الآية الكريمة الإنكار على من كفر بالله عز وجل وهو يعلم ما حاله ومآله. ومنها من فوائد هذه الآية أن الموت يطلق على ما لا روح فيه ولو لم تحله الروح أولا، يعني لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة، بدليل قوله كنتم أمواتا فأحياكم. وأما ظن بعض الناس أنه لا يقال ميت إلا لمن كان سبقت حياته فهذا ليس بصحيح، بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات، فقال تعالى في الأصنام أموات غير أحياء. ومن فوائد هذا الحديث، قصد الآية، من فوائد هذه الآية أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي، ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث. لماذا؟ لأنه ميت جماد ما استحق شيئا مما يستحق الأحياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل، فإن هذا الجسد الميت ينفخ الله فيه الروح فيحيى ويكون إنسانا يتحرك ويتكلم ويقوم ويقعد ويفعل ما أراد الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث لقوله بعد الموت الثانية ثم إليه ترجعون. والبعث أنكره من أنكره من الناس واستبعده وقال من يحيي العظام وهي رميم، فأقام الله تبارك وتعالى على إمكان ذلك 8 أدلة في سورة ياسين في آخرها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل على أنه يمكن أن يحيي العظام، أن يحيي العظام وهي رميم. وقول أنشأها أول مرة دليل قاطع وبرهان جلي على إمكان إعادتها، كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طيب، وهو بكل خلق عليم، هذا دليل ثاني، يعني كيف يعجز عن إعادتها وهو سبحانه وتعالى بكل خلق عليم يعلم كيف يخلق الأشياء وكيف يكونها، فلا يعجز عن إعادة الخلق. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر فيه البرودة وفيه الرطوبة، والنار فيها الجفاف واليبوسة. هذه النار اليابسة الجافة تخرج من شجر بارد رطب الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. كيف ذلك؟ كان الناس فيما سبق يضربون أغصانا من أشجار معينة، يضربونها بالزنب، شيء يسمى الزنب عندهم، فإذا ضربوها انقدح، قدحت نار، ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال يشتعل بسرعة. ولهذا قال فإذا أنتم منه توقدون، تحقيقا لذلك. هذا الشجر يختلف، بعضه واضح وسهل استخراج النار منه، وفي ذلك يقولون يعني العرب في كل شجر النار، واستمجد المرخ والغفار، استمجد يعني على غيره، وصارت النار فيه أكثر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ نعم بلى. هذا الدليل أي الثالثة والرابع؟
2: الرابع
1: بلى وهو الخلاق. نعم الخامس وهو الخلاق العليم. وفي أول الآيات وهو بكل خلق عليم، وهنا قال الخلاق. فالخلاق وصفته ووصفه الدائم، وإذا كان خلاقا ووصفه الدائم هو الخلق، فلن يعجز عن إعادة الإنسان بعد موته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا أيضا دليل، إذا كان إذا أراد شيئا مهما كان، وشيئا تعلمون أنه نكرة في سياق إيش الشرط فتكون العموم. أمره أي شأنه في ذلك أن يقول له كن فيكون، أو أمره الذي هو الأمر واحد الأوامر، ويكون المعنى إنما أمره أن يقول كن فلا يعيدها مرة أخرى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا الدليل السابع، كل شيء فهو مملوك لله عز وجل، الموجود يعدمه والمعدوم يوجده، لأنه رب كل شيء وإليه ترجعون. هذا الدليل الثامن، لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل ويحصل ما يحصل من القتال بينه وبين بين المؤمن والكافر، ثم يكون الأمر هكذا يذهب سدى، بل لا بد من الرجوع، وهذا دليل عقلي. المهم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الأموات إلى الحياة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق مآلهم ورجوعهم إلى من؟ إلى الله عز وجل. ثم قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لما ذكر عز وجل أنه قادر على الإحياء والإماتة بيّن منته على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، خلقه أوجده على غير مثال سبق، بل على ما اقتضته حكمته جل وعلا وعلمه. وقوله لكم، اللام لها معنيان هنا، المعنى الأول الإباحة، المعنى الأول الإباحة كما تقول أبحت لك، والمعنى الثاني التعليل، التعليل أي خلق لأجلكم ما في الأرض جميعا. وقول ما في الأرض هذه ما اسم موصول تعم كل ما في الأرض، فهو مخلوق لنا، من الأشجار والزروع والأنهار والجبال كل شيء. ثم استوى يعني بعد أن خلقنا في الأرض جميعا استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى إليها أي على إليها. هذا ما فسرها به ابن جرير رحمه الله. وقيل استوى إليها أي قصد إليها، وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله. فللعلماء في تفسير استوى إلى قولا، الأول أن الاستواء هنا بمعنى القصد، وإذا كان القصد تاما قيل استوى، لأن الاستوى كله يدل على الكمال كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. فمن نظر إلى أن هذا الفعل عدي بإلى قال إن استوى هنا ضمن معنى قصد، ومن نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلا في علو جعل إلى بمعنى على، لكن هذا ضعيف. هذا ضعيف لأن الله تعالى لم يستوي على السماء أبدا، وإنما استوى على العرش. فالأقرب أن الصواب ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله، وهو أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام والإرادة الجازمة. وقوله إلى السماء أي العلو، وكانت السماء دخانا أي مثل الدخان، فسواهن سبع سماوات طباقا قوية متينة، وهو بكل شيء عليم. ومن علمه عز وجل أنه علم كيف يخلق هذه الأرض، كيف يخلق هذه السماء. في الآية الكريمة فوائد، منها منة الله تعالى على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا، فكل شيء مسخر لنا والحمد لله. والعجب أن بعضنا صار مسخرا لما سخر له، فخدم الدنيا ولم تخدمه، وصار أكبر همه هو الدنيا، جمع المال وتحصيل الجاه وما أشبه ذلك. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأصل فيما في الأرض الحل، كل ما في الأرض الأصل فيه الحل، من أشجار ومياه وثمار وحيوان وغير ذلك، الأصل فيه الحل. وهذه قاعدة عظيمة، وبناء على هذا لو أن إنسانا أكل شيئا من الأشجار فقال له بعض الناس هذا حرام، فأيهما يطالب بالدليل؟ المحرم يطالب بالدليل. لو أن إنسانا وجد طائرا يطير فرماه وأصابه ومات وأكله، فقال له الآخر هذا حرام، من المطالب بالدليل؟ المحرم. المطالب بالدليل المحرم. ولهذا لا يحرم شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد هذا العموم بقوله إيش جميعا، مع أن ما موصولة تفيد العموم، لكنه سبحانه وتعالى أكده حتى لا يورد مورد بأن شيئا من أفراد هذا العموم قد خرج من الأصل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، أي أنه يفعل ما يشاء، لقوله ثم استوى إلى السماء، واستوى فعل، فهو جل وعلا يفعل ما يشاء ويقوم به من الأفعال ما لا يحصيه إلا الله، كما أنه يقوم به من الأقوال ما لا يحصيه إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات سبع، لقوله سبع سماوات. ومن فوائدها كمال خلق السماوات، لقوله فسواهن أي جعلها سوية متطابقة غير متناثرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله، لقوله وهو بكل شيء عليم. لنا أن نستفيد فوائد مسلكية من هذه الآية، منها أن نشكر الله على هذه النعمة، أن خلق لنا كل ما في الأرض، كل ما في الأرض فهو مخلوق لأجلنا ومحلل لنا، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. كذلك أيضا من الفوائد المسلكية أن نخشى ونخاف. لماذا يا أخواننا؟ لأن الله بكل شيء عليم، فإذا كان الله عليما بكل شيء حتى ما نخفي في صدورنا أوجب لنا ذلك أن نحترس مما يغضب الله عز وجل، سواء في أفعالنا أو في أقوالنا أو في أي شيء مما يتعلق بنا. ثم قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إلى آخره. نعم محمد. نعم. واضح. الآن السماء محيطة بالأرض من كل جهة، أليس كذلك؟ من كل جهة. والسماء الدنيا بينها وبين السماء الثانية مسافة، مسافة 500 عام إن صح الحديث أو أقل أو أكثر، المهم من بينها مسافة بدليل حديث المعراج. ثم عرج به إلى السماء الثانية، ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وهكذا. وعلى هذا فتكون يكون الكون محيطا بعضه ببعض إلى السماء السابعة. ولهذا سميت السدرة التي هناك سدرة المنتهى، لأنه يعني ينتهي إليها كل شيء.
2: هذا كأنه في دوائر صغيرة وأكبر وأكبر وأكبر.
1: إيه نعم. وش المعنى؟ كون عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث اعترفوا بكماله وتنزيهه عن الجهل في قولهم سبحانك، واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم، واعترفوا لله بالفضل في قوله إلا ما علمتنا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما العليم والثاني الحكيم. طيب، العليم من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ المتعدية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهي من الأسماء المتعدية. يقول العلماء: الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: إثباته اسما لله، وإثبات ما دل عليه من صفة، والرابع إثبات الحكم أو الأثر الذي يترتب على ذلك. فمثلا العليم، نثبت العليم اسما من أسماء الله، ولابد نثبت العلم الذي دل عليه العليم وهي الصفة، نثبت الأثر المترتب على ذلك والمتعدي إلى الغير وهو أنه يعلم عز وجل. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الحكيم كذلك، الحكيم كذلك، يعني لابد من أن نؤمن بالحكيم اسما من أسماء الله، ونؤمن بما دل عليه من الصفة. والحكيم دل على صفتين: الحكم والحكمة، الحكم والحكمة، فهو من الحكم والحكمة. الحكم قال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. فقول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ما المراد به؟ الشرع. وقوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا أيضا شرعي. وقوله تبارك وتعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يحكم الله لي حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني. وقوله تبارك وتعالى قال رب احكم بالحق كوني، كوني لأن الله قد حكم بالشرع فلا يحتاج إلى دعاء، لكن احكم بين احكم بالحق يعني بيننا وبين أعدائنا. طيب الحكم إذن ينقسم إلى إيش؟ قسمين، شرعي وكوني. فالكوني يا أخواننا الكوني لا بد من وقوعه، إذا حكم الله بالشيء كونا فلا بد أن يقع. فإذا حكم على شخص بالمرض صار مريضا، بالفقر صار فقيرا، شاء أم أبى. الحكم الشرعي هل هو نافذ على كل أحد؟ لا، إنما يلتزم به من؟ المؤمنون، أما الكفار فلا يلتزمون به. الحكمة هي كما قال العلماء وضع الشيء في موضعه اللائق به، فخرج بذلك السفه، وهو أن يضع الفاعل الشيء في غير محله. إذا كانت الحكمة وضع الشيء في محله اللائق به، فلننظر الحكمة لها متعلقان، متعلق في الحكم ومتعلق في نعم في الحكم الكوني، متعلق في الحكم الكوني ومتعلق في الحكم الشرعي. فإذا تأملت أحكام الله الشرعية وجدتها في غاية الحكمة والإتقان، وأنها صالحة لكل زمان ومكان وأمة، خصوصا الأحكام التي جاءت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما الأحكام الأخرى فقد تكون غير مناسبة لكل زمان ومكان. كذلك الحكم الكوني إذا تأملت أفعال الله عز وجل في خلقه وجدت أنها في غاية الحكمة، وأنها على حال تبهر العقول، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولو أنك ذهبت إلى علماء التشريح حتى يبينوا لك ما في هذا الجسم من الأشياء التي تبهر العقول لعرفت بذلك حكمة الله عز وجل. ثم إن الحكمة في الحكم الكوني والشرعي لها حالة، حالة في وضع الشيء على ما هو عليه، وحال في الغاية المقصودة منه. انتبه، وضع الشيء على ما هو عليه هذا يسمى الغاية الصورية، والغاية المترقبة تسمى العلة أو الحكمة الغائية. فأنت مثلا إذا نظرت إلى أحكام الله الشرعية، ولنقل انظر إلى الصلاة، الصلاة كونها على هذا الوضع، قيام ثم انحناء ثم قيام ثم سجود، لا شك أنها على هذا الوضع أحسن ما تكون. والغاية من ذلك أيضا حميدة محمودة. وانظر إلى الحج أيضا، كونه على هذه الصورة لا شك أنه موافق للحكمة، والغاية من موافقة للحكمة أيضا. وكذلك الأحكام القدرية، تجد أن الله عز وجل يحكم بالأحكام القدرية على وفق الحكمة. فمثلا ينزل المطر حيث كان في إنزاله مصلحة، ولكن قد يعاقب بالمطر، قد يكون المطر عقوبة إذا زاد وكثر، وكونه عقوبة حكمة أو لا؟ حكمة، لأن الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقوله ليذيقهم هذا تعليل لفعله عز وجل، وقول لعلهم يرجعون تعليل للمفعول، يعني صار هذا المكروه من أجل أن يرجع هؤلاء. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. نعم.
2: شيخ بارك الله فيك، بعض الناس شيخ من قاصر العلم يقول يأتني بنفسي بعض الأمور في حكمة الله عز وجل، في مثل بعض المخلوقات أو بعض أفعال الله عز وجل كثيرة، هل من هذا يا شيخ نقول له أولا اعترفك بأن الله عز وجل حكيم ولا فعل شيء لحكمة عظيمة، وعليك أن تنتهي. إذا لم تعرف هذا فتنتهي من التفكير في أفعال الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: أما نقول يجب عليك أن تبحث وتتأمل وتسأل أهل العلم حتى يستقر عندك علم.
1: نقول يجب إذا أشكل على الإنسان حكمته شيء من الشرع والقدر فعليه أن يستسلم، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقالت عائشة التي سألتها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وليعلم أنه لابد لكل حكم من حكمة لكن مجهولة، ولا بأس أن يبحث عن الحكمة استرشادا لا انتقادا.
3: شيخ الله يحفظ، هل هناك من حكمة معلومة ومعروفة من مثلا موت صبي صغير في السن جدا بحالة خطيرة جدا صعبة مثلا كحادث مروي عنه؟ لأني سمعت أحد الكفار مرة وجه له سؤال هل تؤمن بالله أو لا، فقال أنا كيف أؤمن بالله وطفل صغير مثلا يمشي في الغابة فيصطدم بشجرة مثلا ويموت موت شنيعة، كيف يكون هذا؟ فنريد جواب يعني شافيا.
1: اي نعم، حكمة عظيمة. أعظم حكمة ابتلاء المصاب بهذا الصبر، ابتلاءه به هل يصبر أو لا يصبر، وهذه من أحسن ما يكون. ولهذا إذا نزلت المصائب الكبيرة بالإنسان المؤمن ازداد إيمانا بالله عز وجل إذا صبر واحتسب. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لكن من كان على طرف فهذا خطر عليه جدا. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وأنا يحكي لنا بعض الناس أن فلانا كان على جانب كبير من السفه والفسق، فمات أبوه، مات أبوه وأصيب به وحزن، فعاد مستقيما، عاد مستقيما، بينما لو يصاب أحد من هذه المصيبة فقد يرتد عن الإسلام والعياذ بالله، ويرى أن الله قد ظلمه وما أشبه ذلك من الأشياء التي تخرجه من الأسلام.
4: بارك الله فيكم، هل أفعال التفضيل لو أضيفت إلى الله عز وجل تكون على بابها؟
1: نعم.
4: طيب، قوله تبارك وتعالى وهو أهون عليك.
1: نعم صحيح،
4: على بابها
1: كذلك. على بابها لأن بدأ الخلق، إعادة الخلق أهون.
4: لكن يا شيخ أهون لنا، يعني أهون بالنسبة للمخلوقين، يعني أنا أفهم أن الله عز وجل كل شيء إنما أمره هو
1: أي. نعم، هو كله عليه هي لا شك، كله عليه هي، لكن بعضه أهون بعض، وليس معنى أهون أنه يكون شديد في الثاني المفضل عليه، لا، لأنه هو عند الله كله هي.
4: شيخ هل لنا أن نرد على شيخنا
1: يعلمون
4: غير هذا؟
1: لأننا
4: تلقينا غير هذا.
1: إيه نعم، أي نعم. أليس الله تعالى قادرا على أن يقول وهو هين عليه؟ طيب لماذا قال أهوى؟ حتى يتبين كل إنسان عاقل يعرف أن إعادة الخلق أهون من ابتداء. الله تعالى يخاطب الناس بما يعقلون،
3: لأن ذلك الشيء هي
1: الله خير أما يشركون. معلوم أن هذه الأصنام ما فيها خير، لكن اتباع للخصم. نعم،
4: يعني مراعاة للمخاطب إذا توهم
1: أن
4: هذا صعب.
1: نعم نعم،
4: دفع الوهم، يعني
1: دفع الوهم ومخاطبة للعقل، حتى العقل يعرف أن الشيء المعاد أهو من الابتداء.
0: تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
1: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى بعد أن ذكر أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أي عرض المسميات بدليل أنه لم يقل ثم عرضهن، ولو كان الضمير يعود على الأسماء لقال عرضهم. وأيضا قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فدل ذلك على أن المعروض هي المسميات. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فهنا سبق علم إلى آدم وجهل من الملائكة ليريهم الله عز وجل فضل آدم عليه الصلاة والسلام. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبق الكلام على هذا وبيان فوائده. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم. وآدم الظاهر أنه علم وليس بوصف على أبينا، وهو مشتق لغة من الأدمة وهي لون بين البياض الخالص والسواد. أنبئهم بأسمائهم أي بأسماء هذه المسميات. فلما أنبأهم من الفاعل آدم، لما أنبأهم أنبأ الملائكة بأسمائهم. قال أي قال الله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وذلك لرد قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أراد الله تعالى أن يبين مدى علم الملائكة بأمر يشاهدونه ومع ذلك لا يعرفونه، بعرض المسميات عليهم وطلب معرفة أسمائها. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما، وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون. في هذا الحديث فوائد، منها نعم استغفر الله، في هذه الآية فوائد، منها إثبات القول لله لقوله يا آدم، وأنه بحرف وصوت مسموع لأن آدم سمعه فأنبأه. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع، كلام مترتب بعضه سابق لبعض. يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن آدم عليه الصلاة والسلام امتثل وأطاع ولم يتوقف لقوله فلما أنبأهم، ولهذا طوى ذكر قوله فأنبأهم إشارة إلى أنه بادر وأنبأ الملائكة. فيستفاد منه سرعة امتثال آدم لأمر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تقرير المخاطب بما لا يمكنه دفعه، والتقرير لا يكون إلا هكذا أي بأمر لا يمكن دفعه، وذلك لقوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ومن فوائد الآية بيان عموم علم الله عز وجل وأنه يتعلق بالمشاهد والغائب لقوله أعلم غيب السماوات والأرض. ومن الفوائد أن السماوات ذات عدد لقولها السماوات، والأرض جاءت مفردة والمراد بها الجنس، لأن الله تعالى قال هو الذي خلق سبع سماوات إيش ومن الأرض مثلهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة لها إرادات تبدي وتكتب، يقول أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عالم بما في القلوب، سواء أبدي أم لم يبدي، لقوله ما تبدون وما تكتمون. انتبهوا لكلمة عالم، عالم لما في القلوب. لو قال قائل ما دليلك على أن الملائكة لها قلوب، قلنا قوله تعالى فلما نعم فزع إيش حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، يعني اذكر إذ. ومثل هذا التعبير يتكرر كثيرا في القرآن، والعلماء يقدرون لفظ اذكر، وهم بحاجة إلى هذا التقدير، لأن إذ ظرفية والظرف لا بد له من شيء يتعلق به، إما مذكورا وإما محذوفا، لا بد من هذا. وفي نظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، ومثل الظرف. وعلى هذا فنقدر اذكر إذ. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وسبق الكلام على ذكر الملائكة، ومن أين الشق هذا اللفظ أليس كذلك؟ نعم، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. اسجدوا، السجود هو السجود على الأرض بأن يضع الإنسان أعلى جسمه على الأرض خضوعاً وخشوعاً، وليس المراد مجرد الركوع، لأن الله فرق بين الركوع وبين السجود، تراهم ركعاً سجداً. اسجدوا لآدم فسجدوا من غير تأخير، فالفاء هنا للترتيب والتعقيب، إلا إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله. إبليس هو الشيطان، وسمي إبليسا لأنه أبلس من رحمة الله، أي أيس منها يأسا لا رجاء بعده. وقوله إلا إبليس، قد يقول قائل هذه الآية تدل على أن إبليس من الملائكة، وقد تقرر أن الملائكة خلقوا من إيش وإبليس من نار. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن إبليس كان من الملائكة ظاهرا، لأنه يأتي ويجتمع ويعبد الله كما تعبده الملائكة، حتى ظهر الدفين والعياذ بالله في قلبه وصار وتبين أنه كافر. يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الجملة ترد في القرآن على ثلاثة أوجه: تارة يذكر الإباء دون الاستكبار، وتارة يذكر الاستكبار دون الإباء، وتارة يذكر الإباء والاستكبار. ففي أي سورة ذكر الإباء والاستكبار؟ نعم، هنا في سورة البقرة. وفي أي سورة ذكر الإباء دون الاستكبار؟ نعم كهف، لا كهف. نعم في الحجر، أباء يكون مع الساجدين. وفي أي سورة ذكر الاستكبار دون الإباء؟ لا صاد، صاد ذكر الاستكبار دون الإباء.

أبى يعني امتنع، واستكبر أي صار ذا كبر، وكان من الكافرين. زعم بعض العلماء أن المراد كان من الكافرين في علم الله، بناء على أن كان فعل ماضي، والمضي يدل على شيء سابق، فيكون معنى كان من الكافرين أي في علم الله. لكن هناك تخريجا أحسن من هذا، أن نقول إن كان تأتي أحيانا مسلوبة الزمان، ويراد بها تحقق اتصاف الموصوف بهذه الصفة. ومن ذلك مثل قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، وما أشبه. هذه ليس المعنى أنه كان فيما مضى، بل لا يزال. فتكون كان هنا مسلوبة الزمان، ويراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بما دلت عليه الجملة، وهذا هو الأقرب، وليس فيه تأويل، ويجرى الكلام على ظاهره. وكان من الكافرين، لأنه ليس هو كل الكافرين لكنه منهم. في هذه الآية الكريمة بيان فضل آدم على الملائكة، بيان فضل آدم على الملائكة. وجهه يعني السؤال خاص هذه الآية، لكن ما وجه دلالة من الآية، لأن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له، ومعلوم أن الساجد إذا سجد لغيره فهو في مرتبة دونه أذل منه. وفي الآية إشكال، وهو أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، والسجود لغيره تعالى شرك، فكيف يأمرهم بالشرك والله عز وجل يقول: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم، وليس سجودا حقيقيا. ما الدليل على صرفه؟ ما الدليل على صرفه من دين الإسلام؟ نعم. ما لا تنقلون يا ناس إلى مكان آخر، أجيبوا عن هذا المكان. إيش؟ يعني إذا تقول كما قال أخ كمال إن سجود التحية خضوع بالرأس هكذا حقيقي؟ إيه؟ أحول ولا أقول. نعم، وإذا وقع بأمر الله صار عبادة ولو كان لغير الله. السجود حق الله عز وجل، فإذا أمر به أن يسجد لغيره فمن الذي يمنعه؟ أليس قتل النفس المعصومة من أكبر الكبائر؟ ومع ذلك صار قتل إبراهيم الذي أمر أن يقتل ولده صار من الطاعات الجليلة. فقتل النفس حرام لا شك ومعصية، لا سيما إذا كان يقتل إنسان ولده أو يقتل أباه أو قريبه، لكن لما كان بأمر الله صار طاعة لله. ولهذا تفسر العبادة بأنها التذلل لله عز وجل. بماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالصواب أننا نأخذ القرآن بظاهره ونقول هو سجود حقيقي، لكن لما أمر الله به صار ذلك من حقه، وصار امتثاله عبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من انتسب إلى أحد ظاهرا عومل معاملتهم أبكر،

0: من أين يؤخذ؟ كيف؟ وجه الدلالة؟ وجه الدلالة؟ نعم. إليك ما وجه الدلالة أنه انتسب إلى الملائكة؟ لأن الخطاب الموجه إليهم صار شاملاً له، صار شاملاً له. طيب، ولذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين، واستؤذن أن يقتلهم مع أنه يعلم بعضهم بأعيانهم، فقال لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم منهم، مع أنه ليس من نسبه. نعم. ومن فوائد هذه الآية أن المتظاهر بالخير إذا كان قلبه منطويا على الشر فلا بد أن يتضح أمره. نعم. أن في قلبه مرض خبيث. نعم، هذا ننطلق منه إلى تربية الإنسان نفسه، وأن ينظر الإنسان في قلبه هل فيه سر خبيث فليحذر منه، لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. طهر قلبه، تطهير القلب أهم من تطهير البدن، والخضوع لله بالقلب أهم من الخضوع بالرأس، وسجود القلب لله أهم من سجود البدن. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. احرصوا على هذا، احرصوا على إصلاح القلب، لا تحملوا رياء ولا شركا ولا غلا للمؤمنين ولا حقدا ولا حسدا، طهروا القلوب حتى لا يختم لكم بسوء الخاتمة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، اللهم إنا نعوذ بعظمتك من ذلك. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن إبليس والعياذ بالله جمع صفات الذنب كلها، الإباء عن الأمر، والاستكبار على الحق وعلى الخلق، والثالث الكفر. إبليس استكبر عن الحق لأنه لم يمتثل أمر الله، واستكبر على الخلق لأنه قال أنا خير منه، فاستكبر في نفسه وأذل غيره، والكبر بطر الحق وغمط الناس. انتهى الوقت. نعم.
1: شيخنا، لابد لمن كانت قويته سيئه ان يظهر ذلك.
0: نعم،
1: لابد.
0: نعم. قال الحسن رحمه الله: نعم، ما اسر رجل سريره الا اظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه.
1: قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين.
0: نعم.
1: ومنهم من يعني قال
0: لو
1: انه لا، بعضهم لا يعرف، يعني ماتوا على انهم
0: مؤمنين
1: ولم يعلم نفسه. الله قال ولا تعرفنهم، لا، قال انه من المنافقين
0: ولا تعرفنهم في لحن القول.
1: والايه هذه،
0: نعم، اي ايه
1: التي يقول فيها انه بعض المنافقين لا
0: يعرفهم نفسه؟ لكن لا بد ان تبين، ان يبين النفاق، لا بد ان يبين. انتهى الوقت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة تأكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
0: قال الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم ما سبق أخذنا فوائده. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الفاعل القول هو الله عز وجل، وقول اسكن أنت وزوجك، زوج معطوف على الفاعل في اسكن ولا على أنت؟ على الفاعل في اسكن، لأن أنت توكيد للفاعل وليست هي الفاعل، لأن نسكن فعل أمر وفعل الأمر لا يمكن أن يظهر فيه الفاعل لأنه مستتر وجوبا. وعلى هذا فأنت الضمير المنفصل هذا توكيد للضمير المتصل. وقوله وزوجك هي حواء كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. وقول الجنة اختلف العلماء. نعم، أولا الجنة هي البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه مستتر بأشجاره. وهل المراد بالجنة جنة الخلد أم هي جنة سوى جنة الخلد؟ ظاهر القرآن والسنة أنها جنة الخلد وليست جنة، يعني ليست بستانا كثير الأشجار طيب المياه عذب المياه طيب الهواء، لا، ولكنها جنة الخلد، لأن أل هنا للعهد الذهني. وقوله وكلا منها رغدا حيث شئتما، كلا منها أي من هذه الجنة رغدا أي أكلا هنيا ليس فيه تنغيص، حيث شئتما أي في أي مكان من هذه الجنة. ونقول أيضا وفي أي زمان، لأن كلا منها فعل مطلق لم يقيد بزمن، فهما يأكلان من أي مكان كان وفي أي زمن كان. ولا تقربا هذه الشجرة، الشجرة أشار الله إليها، هذه الشجرة ولم يقل شجرة كذا أو كذا، بل أشار إليها بعينها. وألف الشجرة للعهد الحضوري، لأن كل ما جاء بأل بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري، إذ أن اسم الإشارة يعني الإشارة إلى شيء قريب. هذه الشجرة هل لنا أهمية في بيان نوعها؟ لا، ولهذا لم يبين الله في القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فتكون من الظالمين، تكون ولم يقل فتكونان، لأنها وقعت جوابا للطلب وهو قوله لا تقربا. فالفاء هنا للسببية، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. وقيل إن الفعل منصوب بنفس الفاء، والأول للبصريين والثاني للكوفيين، والثاني هو المختار عندنا بناء على القاعدة أنه متى اختلف علماء النحو في إعراب ك كلمة أو جملة فإننا نأخذ بالأسهل ما دام المعنى يحتمله، فتكون من الظالمين. والظالم هو المعتدي، لأن أصل الظلم هو النقص. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. والظلم يكون بواحد من أمرين: إما بتفريط في واجب أو غلو فيه أو بانتهاك المحرم. والمراد به هنا الانتهاك للمحرم، يعني إن فعلتما فأنتما ظالمان لأنكما عصيتم الله. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل. من نأخذ يا خالد؟ وقلنا يا آل. وفيه أيضا دليل على أن قول الله بصوت مسموع وحرف مرتب من أين يؤخذ؟ من قوله يا آدم اسكن، ولولا أن آدم يسمعه لم يكن في ذلك فائدة. وأيضا هو مرتب لأنه قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك، وهذا ترتيب الحروف: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وإنما قلنا ذلك لأن بعض أهل البدع يقول إن كلام الله تعالى ليس مرتبا، وأن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خرجت دفعة واحدة، يعني السين والباء والميم خرجت دفعة واحدة غير مرتبة. وهؤلاء يسمون الاقترانية، الذين يقولون إن كلام الله مقترن بعضه ببعض، لأنهم يزعمون لو قلنا بترتبه وأن بعضه سابق على بعض لازم من ذلك أن يكون حادثا. وكما تعرفون القاعدة عندهم أن الحادث لا يقوم إلا بحادث، وقد بينا مرارا أن هذه قاعدة باطلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل على آدم وحواء حيث أسكنهما الجنة من أول ما خلقهما. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية النكاح لبني آدم لقوله أسكن أنت وزوجك، فهذه سنة أبينا آدم. فإن قال قائل: زوجته بنت من؟
3: بنته.
0: نعم بنته. قلنا إنها خلقت من ضلعه، خلق الله من ضلعه. فإن قال قائل: إذن تكون بنتا له، فكيف يتزوج ابنته؟ فالجواب أن لله تعالى أن يحكم ما شاء، لله أن يحكم ما شاء. فكما جاز أن يتزوج الأخ أخته من بني آدم الأول، فكذلك جاز أن يتزوج آدم من خلقه الله تعالى من ضلعه، والله تعالى يحكم ما شاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر يأتي للإباحة لقوله إيش؟ وكلا منها، فإن هذا للإباحة بدليل قوله حيث شئتما، خيرهما أن يأكلا من أي مكان. ولا شك أن الأمر يأتي للإباحة، ولكن الأصل فيه أنه للطلب حتى يقوم دليل على أنه للإباحة. ومن فوائد الآية الكريمة أن ظاهر النص أن ثمار الجنة ليس له وقت محدود، بل هو موجود في كل وقت. من أين تؤخذ؟ حيث شئتما. فالتعميم في المكان يقتضي التعميم في الزمان. وقد قال الله تعالى: وفاكهة في فاكهة الجنة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يمتحن العبد فينهاه عن شيء قد تتعلق به نفسه. بقوله ولا تقربا هذه الشجرة. ووجه ذلك أنه لولا أن النفس تتعلق بها ما احتيج إلى النهي عن قربانها. ومنها أنه قد ينهى عن قربان الشيء والمراد فعل الشيء مباشرة للمبالغة في التحذير منه، فإن قوله تعالى لا تقربوا هذه لا تقربا هذه الشجرة المراد لا تقرباها أي لا تأكل منها، لكن لما كان القرب منها قد يؤدي إلى الأكل نهي عن قربها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يبهم ما أبهمه الله. ووجه الدلالة أنه لو كان الله تعالى أراد منا أن نعتقد شجرة معينة لعينها، فالأدب مع الله أن تبهم ما أبهم وتعين ما عين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، من أين تؤخذ؟ من قوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ومن أسباب ومن فوائد الآية الكريمة أن معصية الله تعالى ظلم للنفس وعدوان عليها، لقوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ثم قال تعالى فأزلهما، وفي قراءة فأزالهما، والفرق بينهما أن أزلهما بمعنى أوقعهما في الزلل، وأزالهما بمعنى نحاهما. فعلى القراءة الأولى يكون الشيطان أوقعهما في الزلل فزالا عنها وأخرج منها، وعلى الثانية يرحمك الله يكون معنى نحاهما أي كان سببا لتنحيتهما. أزلهما الشيطان، أي شيطان هو؟ الظاهر أنه الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم، أراد أن يقويهما حتى يكون مثله في معصية الله. أزلهما الشيطان عنها أي عن الجنة أو عن الشجرة، عن الجنة. ولهذا قال فأخرجهما مما كان فيه، أخرجهما مما كان فيه من النعيم، لأنهما كان في أحسن ما يكون من الأماكن، جنة أذن لهما بالأكل من حيث شاء، ومع ذلك أخرجهما الشيطان مما كان فيه. وقلنا أي قال الله لهما اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اهبطوا، الخطاب لجمع ولم يقل اهبطا، فمن الذي انضاف إلى آدم وزوجه؟ الشيطان. ولهذا قال بعضكم لبعض عدو. نعم. وقلنا اهبطوا منها، نعم، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. من الذي عدو للآخر؟ الشيطان عدو لآدم وحواء. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني أنكم سوف تستقرون في الأرض وسوف تتمتعون بها بما أعطاكم الله من النعم، ولكن لا على وجه الدوام بل إلى حين وهو قيام الساعة. في الآية فوائد، أولا الحذر من وقوع الزلل الذي يمليه الشيطان بقوله فأزلهما الشيطان عنه. ومن فوائدها بالضم إلى آية أخرى أن الشيطان يغر بني آدم كما غر أباهم، فإن الشيطان لم يسهل عليه أن يقول لهما كلا من هذه الشجرة، بل دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقال يا آدم هل أدلك على شجر الخلد وملك لا يبلى، فأتى بالأشياء التي تغريهما أن يأكل من الشجر، وعليه فليحذر الإنسان من وساوس الشيطان. الشيطان قد يأتي الإنسان فيوسوس له فيصغر المعصية في عينه، ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها مناه بأن يتوب منها فيسهل عليه الإقدام. ولذلك احذر عدوك، احذر عدوك أن يغره. ومن فوائد التكريمة أن الشيطان عدو للإنسان، لقوله تعالى بعضكم لبعض عدو. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يحرص على إزالة الخير عن بني آدم وإيقاعهم في الشر. ومن ذلك أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان الحزن والهم والغم، كما قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليش؟ ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فهنا يقول أخرجه مما كان فيه من النعيم إلى ما لا يجدان فيه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن قول الله تعالى يكون شرعيا ويكون قدريا، فقوله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها هذا شرعي، وقوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض الظاهر أنه كوني، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عاد الأمر إليهما لما هبط، لكن هذا قول كوني، ويحتمل أن يكون قولا شرعيا، لكن أقرب عندي أنه قول كوني والله أعلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة في مكان عالي، تؤخذ منين؟ من قول اهبطوا، والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان كان معهما في الجنة، يقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو. تأملوا هذه الفائدة، هل يصح أو لا؟
3: يصح، يحتمل،
0: يحتمل أن يقال اهبطوا يعني من السماء، من الجنة بالنسبة لآدم وحواء، ومن السماء بالنسبة للشيطان. ويحتمل أن الشيطان دخل الجنة امتحانا لأجل أن يضلها أبوينا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم، لا يمكن أن يعيشوا إلا في الأرض، لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ويؤيد هذا قوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وبناء على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير الأرض، إما في بعض الكواكب أو في بعض المراكب، محاولة لا تجدي شيئا، لأنه لا بد أن يكون مستقرهم الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا، بقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى يعني أنه أخذ وقبل ورضي من الله تعالى كلمات، وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، فيكون الفاعل هنا الكلمات. فما هي هذه الكلمات؟ الكلمات هي قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن فهي فالكلمات اعتراف آدم وحواء بأنهما أذنبا وظلما أنفسهما، وتضرعهما إلى الله عز وجل بأنه إن لم يغفر لهم لهما ويرحمهما لكانا من الخاسرين. نعم. أن تكون من أين خلقت؟ من أين خلقت؟ من؟ والرسول قال في فاطمة إنها بضعة مني، لكنها ليست كخلق بني آدم، يعني أنها خلقت من ماء دافئ، خلقت على وجه الله أعلم به. نعم. نعم. نعم. إيه نعم، هذا ما يؤيد أن الشيطان وجه إلى الخطاب في قوله اهبطوا، يعني من بالنسبة للشيطان من السماء، بالنسبة لآدم وحواء من الجنة. نعم. نعم. إيش؟ نجوى. النجوى الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه، وكان المنافقون إذا أقبل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الصحابة يتهامسون بينهم إغاظة للمؤمن وترويعا له أن يكونوا يتحدثون بقتله أو إيذائه أو ضرره.
1: كيف تكون نجوى الشيطان؟
0: نعم، يعني هو الذي يمليها، هو الذي يمليها على من فعلها. نعم. إباحة
1: ما على الأرض ما خلقه الله،
0: يعني أنه أطلق المتاع. نعم يمكن وفي في آية أخرى أصح من هذا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم.
4: كيف تمكن الشيطان من الوسوسة لآدم؟
0: إيش؟
4: كيف تمكن الشيطان من الوسوسة لآدم وحواء وهما في الجنة وهو مطرود من رحمة الله؟
0: نعم. أما إذا قلنا إنه إن قوله احفظوا منها أي من الجنة فهذا يكون معهم، وإذا قلنا إنه ليس معهما في الجنة فإنه يمكن أن يوسوس لهما ولو من بعيد. ألا يمكن أن الإنسان يكون في بيته ورجل في الشارع يخاطب ويناجيه؟ نعم.
5: هل الشيطان في المرئي يراها آدم وحواء؟
0: كيف؟
5: الشيطان يراها آدم وحواء؟
0: هو الظاهر، الظاهر والله أعلم أنه كان يراهم، هو يراهم لا شك، لكن الظاهر أنهما كان يريه. نعم.
1: شيخ بارك الله فيك، ما مدى صحة قول بعضهم أن آدم خلق من غير أب ولا أم، وأن حواء خلقت من غير أب، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام
0: لا خلقت من غير أم،
1: من غير أم، وأن نعم. عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير أب؟
0: نعم.
1: القول صحيح؟
0: صحيح، هذا خلق من طين ليس من أب ولا أم، وحواء من أب بلا أم، وعيسى من أم بلا أب.
6: هنا أحسن هذا أننا نعلم أن آدم وحواء وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دخلوا الجنة قبل الدار الآخرة، وهل هنالك من الأنبياء والرسل غيرهم دخلوا الجنة؟
0: ما نعلم، أنا لا أعلم. نعم.
7: ما رأيك من يقول
0: وقلنا ما
7: لا شيء لآدم سجدوا إلا إبليس؟ هذا الاستثناء يدل على أن إبليس كان من الملائكة.
0: إيه نعم. نرد على هذا بأن الله تعالى قال فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وأنه كان من الملائكة أي في جملتهم معهم، لكنه عنصره مختلف عن عنصرهم، ولهذا عاد إلى عنصره هو وهو النار، وعادوا إلى عنصرهم وهو أنهم خلقوا من نور. نعم. نعم. وش الإشكال؟ لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وكان المشركون لا قبلها خلي قلوان نعم هذا إشكال جيد يقول اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم الفاء لا شك أنها عاطفة وتدل على أن ما بعدها فرع مما قبلها فكيف نهى عن خشيتهم مع أنه أخبر أنهم يأسوا فما هو الجواب أما فهمت إشكال
8: زيادة هم
0: يأسوا
8: الشيخ لكن لن
0: يأسوا
8: من
0: المحارم
8: سد
0: المسلمين الظاهر أن المعنى أنهم يأسوا من من دينكم و و و واستبعدوا أن ترجعوا عنه لكن إذا أعادوا عليكم مكرة فلا تخشوهم في ذلك هذا ما يظهر مثل ما قال لك محمد لكن الله أعلم
9: تعالوا
10: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات تلقى أي أخذ حينما ألقى الله إليه هذه الكلمات تقبلها وأخذها وهذه الكلمات هي قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقول من ربه هذا فيه إضافة الربوبية إلى آدم وهي الربوبية الخاصة وقوله فتاب عليه الفاعل من؟ الله يعني فتاب ربه عليه إنه هو التواب الرحيم والتوبة هي رفع المؤاخذة والعفو عن المذنب إذا رجع إلى ربه عز وجل إنه هو التواب الرحيم هذه الجملة تعليل لقوله فتاب عليه لأن هذا مقتضى هذين الاسمين العظيمين التواب الرحيم وقوله هو التواب هو ضمير فصل يفيد الحصر وش بعد والتوكيد هنا لا نقول الفصل بين الخبر والصفة لأن ما قبل الصفة أو ما قبل ما يحتمل أن يكون صفة ضمير والضمير يقول النحويون إنه لا يوصف ولا يوصف به طيب إذن نستفيد من ضمير الفصل هنا في فائدتين فقط هما التوكيد والحصر وقول التواب صيغة مبالغة من تاب وذلك لكثرة توبة الله عز وجل على العباد فما أكثر التوبة من الله علينا على كل فرد منا وما أكثر التوبة باعتبار أفراد التائبين فلذلك سمى الله نفسه التواب واعلم أن لله تعالى على العبد توبتين التوبة الأولى قبل توبة العبد وهي التوفيق للتوبة والتوبة الثانية قبول التوبة يعني أنه يوفق العبد للتوبة فيتوب الله عليه وكلاهما في القرآن قال الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب ليتوبوا. إذن هذه التوبة الأولى توبة التوفيق للتوبة، ليتوبوا أي ليتوبوا إلى الله فيتوب الله عليهم توبة القبول. وأما توبة القبول ففي قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذن التواب صيغة مبالغة من تاب، وتوبة الله تعالى على قسمين أو نوعين، الأول التوفيق للتوبة والثاني قبول التوبة، وكلاهما في القرآن العظيم. الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى من شاء من عباده، وعلى هذا فالرحمن داخل في ضمن الرحيم، لأنه إذا ذكر الرحمن وحده أو الرحيم وحده دخل أحدهما في ضمن الآخر، وإن ذكر جميعا صار الرحمن باعتبار الصفة والرحيم باعتبار الفعل. من فوائد هذه الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم حين وفقه لهذه الكلمات التي كانت بها التوبة، لقوله فتلقى آدم من ربه كلمات. ومن فوائده أن منة الله على أبينا هي منة علينا في الحقيقة، لأن كل إنسان يشعر بأن الله إذا من على أحد أجداده كان مانا عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قول الإنسان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبب لقبول توبة الله على عبده. وفيها أي في ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فيها أنواع من التوسل، الأول التوسل بالربوبية، والثاني التوسل بحال العبد ظلمنا أنفسنا، والحال الثالثة تفويض الأمر إلى الله، والرابعة ربما نقول لأن كل من خاسرين أيضا فيها ذكر العبد إذا لم يغفر له فهو توسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع، كيف ذلك؟ تلقى منه كلمات، وتلقى الكلمات لا يكون إلا بسماع الصوت، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع بصوت مسموع وحروف مقروءة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل على آدم بقبول التوبة، فيكون في ذلك منتان، الأولى التوفيق للتوبة حيث تلقى الكلمات من الله، والثاني قبول التوبة حيث قال فتاب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا صدق في تفويض الأمر إلى الله ورجوعه إلى طاعة الله فإن الله تعالى يتوب عليه، وهذا له شواهد كثيرة، أن الله أكرم من عبده، من تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، فكرم الله عز وجل أعلى وأبلغ من كرم الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين التواب والرحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اختصاص الطلاب بالتوبة والرحمة بدليل ضمير الفصل، ولكن المراد اختصاصه بالتوبة التي لا يقدر عليها غيره، ليس بكل توبة، لأن الإنسان قد يتوب مثلا على عبده على ابنه على أمته وما أشبه ذلك، لكن التوبة التي لا يقدر عليها الله وهي المذكورة في قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله هذه خاصة بالله. كذلك الرحمة المراد بها الرحمة التي لا تكون إلا لله، أما رحمة الخلق بعضهم لبعض فهذا ثابت لا ينحصر بالله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. ثم قال عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا. اهبطوا الواو تدل على الجمع، وهل المراد الجمع أو المراد التثنية بناء على أن أقل الجمع اثنان؟ لأن العلماء مختلفون هل أقل الجمع اثنان أو أقل الجمع ثلاثة. فمن قال إن أقل الجمع اثنان قال المراد هنا آدم وحواء فقط، ومن قال أقل الجمع ثلاثة قال آدم وحواء وإبليس، لأن إبليس وإن لم يكن في الجنة خرج منها حين أبى أن يسجد لآدم، ولكن هو حولها يوسوس لهما ويكلمهما، فقيل لهم جميعا اهبطوا منها جميعا. هل في القرآن اهبطا بالألف؟ فيها اهبطا، وهذا مما يؤيد أن الضمير هنا الواو إنما تدل على اثنين فقط، اهبط منها جميعا أي الاثنين، وهي حال من الواو في اهبطوا. فإما يأتينكم مني هدى، إما أصله إن ما، فإن شرطية وما زائدة للتوكيد، ويأتينكم أيضا فعل مؤكد بنون التوكيد، ولذلك لم يكن مجزوما بل كان مبنيا على إيش؟ لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد لفظا وتقديرا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع. طيب، إما يأتينكم مني هدى أي علما، وذلك بالوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله. فمن تبع ألفا هنا رابطة للجواب، جواب الشرط، لأن الجملة بعد الفاء هي جواب الشرط، والجملة بعد الفاء هنا اسمية ولا فعلية؟ اسمية. وقول فمن اتبع من شرطية، فمن تبع من شرطية وتبع فعل الشرط، وألف في قوله فلا خوف رابط للجواب أيضا، ولا نافية وخوف مبتدأ. انظر تداخل الشروط الآن. جملة الآن جملة فمن اتبع هدايا فلا خوف جواب إن في قوله ما يتنكم، وجملة فلا خوف جواب فمن تبع. إما يتنكم من هدى فمن تبع هدايا أي أخذ به تصديقا بأخباره وامتثالا لأحكامه، وأضافه الله لنفسه لأنه الذي أنزله عز وجل وأمر عباده به. فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى، بل هم مطمئنون غاية الطمأنينة. لا خوف عليهم مما يستقبل لأنهم آمنون، ولا هم يحزنون عما سبق لأنهم قد اغتنموه وقاموا فيه بالعمل الصالح. في هذه الآية فوائد، منها أن آدم كان عاليا في الأول لقوله اهبطوا، والهبوط لا يكون إلا من أبكر، منين؟ لا، الهبوط لا يكون إلا من أعلى. طيب، وهل الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد أو هي عبارة عن بستان عظيم كثير الأشجار كثير النبات كثير الأنهار؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح إن لم نقل المقطوع به أنها جنة المأوى التي أسكنها آدم، ولا يقال كيف تقولون إن هذا هو الصحيح والجنة من دخلها لم يخرج منها. قلنا نعم، من دخلها لم يخرج منها متى؟ بعد البعث يوم القيامة، أما الآن فلا. وعلى هذا فالقول الراجح أنها جنة المأوى. وفي هذا يقول ابن القيم في الميمية المشهورة: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، وفيها المخيم. قال منازلك الأولى. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كلام الله بقوله قلنا، ومنها أنه بحروف مسموعة بصوت مسموع وحروف مقروءة، بقوله اهبطوا منها جميعا. فلولا أنهم سمعوا ذلك ما صح توجيه الأمر إليهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوكيد في الأسلوب العربي فصيح ومن البلاغة، لقوله جميعا، وعلى هذا وهو توكيد معنوي لأنه حال من حيث الإعراب، لأن الشيء إذا كان هاما فينبغي أن يؤكد. فتقول للرجل إذا أردت أن تحث على الشيء: يا فلان عجل عجل عجل، هذه ثلاث مرات. المقصود إيش؟ التوكيد والحث. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الهدى من عند الله، أن الهدى من عند الله، يقول فإما يأتينكم مني هدى. ويتفرع على هذه الفائدة أنك لا تسأل الهدى إلا من الله عز وجل، لأنه هو الذي يأتي به. فإن قال قائل إما يأتينكم، إن لا تدل على الوقوع لأنها ليست كإذا، قلنا نعم هي لا تدل على الوقوع، ولكن الواقع يدل على الوقوع. ما هو الواقع؟ أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من اتبع هدى الله فإنه آمن من بين يديه ومن خلفه، لقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن فوائدها أن من تبع هدى الله فهو الرابح لا أحد غيره، لقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما غير الناس، غير هؤلاء، فهم دائما بين خوف مما يستقبل وحزن على ما مضى. ثم قال عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، نحن قلنا إن لا تدل على الوقوع، ولكن الواقع يدل على الوقوع. ممكن أن نقول في هذه الصيغة فإما يأتينكم ما يدل على الوقوع، وهو التوكيد، توكيد الجملة يدل على الوقوع كما هو الواقع. ثم قال عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كفروا مبتدأ، وكذبوا معطوف عليها، أولئك أصحاب النار الجملة خبر مبتدأ، هم فيها خالدون جملة في موضع نصب على الحال، يعني حال كونهم خالدين. الذين كفروا وكذبوا، كفروا بالأمر وكذبوا بالخبر، فعندهم جحود واستكبار، وهذان هما الأساسان للكفر، لأن الكفر يدور على شيئين: إما استكبار وإما جحود. ولننظر كفر آدم، كفر إبليس استكبار مقر؟ نعم هو مقر لكن استكبر. طيب كفر فرعون وقومه؟ نعم استكبار، نعم، لكنه ظاهره الجحود والتكذيب، لأن قال جحدوا بها، فهم في ألسنتهم مكذبون لكنهم في نفوسهم مصدقون. إذن ممكن أن نقول إن كفرهم استكبار وجحود، فباعتبار أقوالهم إيش؟ جحود، وباعتبار أفعالهم استكبار، لأنهم مقرون بالحق. وقوله فقول الذين كفروا أي كفروا عن الأعمال واستكبروا عنها ولم ينقادوا لها. وكذبوا بآياتنا، أي الآيات؟ الآيات الشرعية، الآيات الشرعية. وإن انضاف إلى ذلك الآيات الكونية زاد الأمر شدة، لكن المهم الآيات الشرعية، لأن من المكذبين الكافرين من آمنوا بالآيات الكونية دون الشرعية. فمثلا كفار قريش مؤمنون بإيش؟ بالآيات الكونية، يقرون بأن الله خالق السماوات وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه المدبر لجميع الأمور، لكنهم كافرون بالآيات الشرعية. طيب، إذن بآياتنا، ما دام أن الكفر بالآيات الشرعية ينتظم الكفر بالآيات الكونية، فلنقل بآياتنا إيش؟ الشرعية. وإن انضاف إلى ذلك الكفر بالآيات الكونية ازداد قبحا وشرا. وأولئك أي المذكورون، وأشار إليهم بإشارة البعيد استبعادا لهم واجتنابا لطريقهم، لا ترفيعا لهم وتعلية لهم، لكنهم لظاهر التبرؤ منهم والاستبعاد قال أولئك أي المذكورون أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحابها أي الملازمون لها، ولهذا لا تأتي أصحاب إلا في الكفار، ما تأتي في المؤمنين أبدا، كل ما في أصحاب النار فهم الكفار، لأن المراد الذين هم مصاحبون لها، والمصاحب لا بد أن يلازم من صاحب. وقولهم فيها خالدون أي ماكثون. وهل المراد المكث الطويل أو الدائم؟ يتعين أن نقول إن المراد بذلك المكث الدائم، ودليل ذلك ثلاث آيات في كتاب الله: آية في النساء، وآية في الأحزاب، وآية في الجن. فآية النساء محجوب، هاته نعم، من أين أتيت بالآية هذه؟ في النساء، أنا قلت في النساء وفي الأحزاب وفي الجن، نريد منك آية النساء. ما تحفظها يحيى؟ اقرأ ما قبلها. أحسنت، تمام. وفي الأحزاب أي ما خاف، اقرأ الآية. نعم الجوهر، ما أصل. نعم تمام، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. في الجن أحسنت، ومن يصل له ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة، جت الأسئلة؟ طيب ماخذ نعم. أن
9: نقول لا، لأنه
0: النبي
9: صلى الله عليه وسلم
0: كان
9: يستدل بالآيات
0: ولا يستدل. الظاهر أن هذا أنه في من أراد التلاوة فقط، أما من أراد التفسير فلا أظن يدخل في ذلك، لكن لو استعاد فأرجو أن لا يكون مبتدعا. نعم. نعم. نعم، اي نعم، ما هو شرط الهبوط، ما هو بشرط، هذا هو المشروع عند العلماء. ما هو الدليل على
9: ان الله عز وجل تلقاها
0: من ربه؟ التلقي لا بد ان يكون هناك ملقى ومتلقى. نعم، نعم صحيح. نعم. هذا ربما يقال يلزمه التوبة، لأننا إذا يلزم من قولنا الطيبات ما طاب واستلذه الإنسان أيضا الاختلاف والفوضى.

0: لشريعته ما أحل ما أحل إلا الطيبات فقط. هذا المعنى. نعم. إيش؟ إيش؟ بعدم تأبيده. أحد قال بهذا؟ أحد قال بهذا؟ طيب، أرأيت لو أن أحدا قال هذا وقال رب العالمين أبدا، ماذا تقول؟ من صدق؟ نعم، أين أنت؟ ولهذا في الحقيقة أن هذه تعتبر منها فوات بعض العلماء، منها فوات. ورأيت تعليقا لشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله على كتاب شفاء العليل لابن القيم انتقد هذا بشدة، حتى قال إنه لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، ومثل هذا لا ينبغي لابن القيم أن ينتصر له. فلا ولا شك أن هذا قول ضعيف، ولهذا تجد عقائد السنة والجماعة كلها فيها موجودتان لا تفنيان أبدا. عرفت؟ هنا
1: غير الخبث الوارد.
0: بلى ما في شيء، بلى خبث من اجل رائحه الكريهه.
1: فيصح
0: الاستدلال
1: بآية
0: من
1: قوله تعالى ويحرم
0: عليهم الخبائث على تحريم الدخان. لا، ما هي الذين يشربون يقول مو بخبيث، يقول ما شاء الله الى استدار راسك في شربك سيجاره وشرط ان هدى ورا يروح عنك. خبث الشرع ما قيد شيء شرع. إن قلت الرائحة جئنا بالثوم والبصل، إن قلت الضرر قالها ما شاء الله فيها الآن ناس يشربون من أصح الناس. نعم، ما يثرى. ولهذا رأيت بعض العلماء أول ما طلع قال إن شرب الدخان قد يجب وجوبا على الإنسان. نعم، قال مثل لو كان إنسان يعني لتأخره عن شرب السجارة داخ ولا يستطيع يصلي إلا هو شرب الدخان، والوقت ضيق الآن، لو دخل قال الله أكبر ما يده يقول الله أكبر أو يقول سمع الله لمن حمده. نعم، قلنا يجب على هذا يشرب. نعم، رأيت أنا في أظن في مجموع المنقور. لا، مذهب كل مذهب، يعني الآن اتفق الأطباء على أنه ضار، وأن كثيرا من الأمراض السرطانية الرئوية واللثية منه، ولهذا يحذرون عنه. وبلغني نقلا متواترا عن جميع الطيارين أنهم إذا حاذوا سماء الولايات المتحدة امتنعوا من الدخان أبدا، ممنوع حتى في أجوائها. هنا أما عند المطاعم والأسواق العامة فهو ممنوع منعا باتا، لأنهم أثبتوا أنه ضرر، وأن الدخان الذي يتطاير من السجارة هذا مضر جدا، فضلا عاد عن الذي يستنشقه أو يمر. لا، ما عندنا في إشكال، يعني ما في إشكال عندي إطلاقا أنه من المحرمات. ومسألة يعني مسألة المال فيها أشياء يمكن ينفق عليها الإنسان أكثر من الدخان وهي حلال، ما في أشيء، لكن ضرره واضح. أين انتهى الوقت يا أخوان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

0: كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
1: يقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هذه السورة كما تعلمون مدنية، وفي المدينة قبائل من اليهود، فلذلك يوجه الله الخطاب إلى بني إسرائيل. ها؟ وهذه اللي قبلها أي من أين؟ طيب، من فوائد الآية التي قبلها: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من فوائد الآية الكريمة أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين الكفر والتكذيب هم أصحاب النار، فإن اتصفوا بأحدهما فقد دل الدليل من جهة أخرى غير الآية أنه يكفر ويكون من أصحاب النار. وهنا الكفر سبق أن شرحناه وقلنا الكفر بالنسبة للعمل والتكذيب بالنسبة للخبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين مخلدون في النار لقوله أولئك أصحاب النار، والصاحب هو الملازم لمن صاحبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن ظاهرها أنهم خالدون فيها أبداً، وقد صرح الله به في مواضع ثلاثة معلومة. ثم قال: يا بني إسرائيل. إسرائيل هو من؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فجده إبراهيم، وإسماعيل أبوه إبراهيم، وأولاده أولاد عم لبني إسرائيل. ولهذا كان العرب وبنو إسرائيل كانوا بني عم، يحصل بينهم الفتن والعداوة والبغضاء، ومن ثم حسدوا أعني بني إسرائيل العرب لما كان محمد صلى الله عليه وسلم منهم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها بقلوبكم، واذكروها بألسنتكم، واذكروها بأعمالكم. وذلك لأن الشكر يتناول الأمور، يكون في الأمور الثلاثة: في القلب واللسان والجوارح. وقوله نعمتي مفرد مضاف فيعم جميع النعم. وقد أنعم الله تعالى على بني إسرائيل بنعم كثيرة فضلهم على العالمين. قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. وقول التي أنعمت عليكم، قد يقول قائل يغني عنها قوله نعمتي، فنقول نعم، ومن حيث الإغناء يغني، لكن ذكرها فيه بيان كمال امتنان الله عز وجل، حيث قال أنعمت عليكم، وبلفظ الفعل الدال على إحداث هذه النعم، وأنه لولا أن الله عز وجل هو الذي من بها ما حصل لهم. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا أي إيتوا به وافيا. وعهده سبحانه وتعالى أنه عهد إليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا برسله، كما قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا عهد الله لو كفرن عنكم سيئاتكم. أوفي بعهدكم، ما هو عهد الله لهم الذي عاهدهم إذا وافوا بعهده أن يوفي به؟ لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فلو وفوا بعهد الله لوفى الله لهم بعهده. وإياي فارهبون، إياي فارهبون فيها أشكال من ناحية الإعراب. أولا إرهبون أصلها إرهبوني بالياء، وهي محذوفة من أجل مراعاة الفواصل، فإذا كانت إرهبون قد أخذت معمولها فأين العامل في إياي؟ من أجاز أن يتسلط العامل على معمولين فلا إشكال عنده، لكن من لم يجز فهذا إشكال. يقال إنه يقدر العامل في إياي بحسب السياق، بحسب السياق، ويمكن أن نقول خافوا إياي، ارهبوا إياي، فارهبون. وأما ألفا في قوله فارهبون فقيل إنها لتحسين اللفظ، والرهبة هي الخوف المشعر بازدياد التأثر من ما خافه، لأنك تشعر بأنها تدل على رقة وعلى أن هذا الخوف خوف مؤثر. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، قوله آمنوا معطوف على قول اذكروا، بما أنزلت مصدقا لما معكم وهو القرآن، أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله مصدقا لما معكم، ما الذي معهم؟ التوراة بالنسبة لليهود، والإنجيل بالنسبة للنصارى، فإن الله تعالى قد بيّن في التوراة والإنجيل وصف محمد صلى الله عليه وسلم بيانا كاملا حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وقوله مصدقا لما معكم أي لما ذكر من أوصافه صلى الله عليه وسلم وأوصاف القرآن الذي يأتي به، وكذلك أيضا ومصدق لما معهم شاهد لها بالصدق، فصار تصديقها للقرآن، تصديق القرآن لها من وجهين. الوجه الأول أنه وقع مطابقا لما أخبرت به، والوجه الثاني أنه قد شهد لها بالصدق، فالقرآن يدل دلالة واضحة على أن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، وهذا شهادة لها بأنها شهادة لها بأنها صدق. وكذلك القرآن التوراة والإنجيل قد ذكرت القرآن وذكرت محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع الأمر كما أخبرت صار ذلك تصديقا لها. طيب، ولهذا لو حدثتك بحديث فقلت أنت صدقت، ثم وقع ما حدثتك به مشهودا تشاهد بعينك، صار الوقوع هذا تصديقا أيضا. ولا تكونوا أول كافر به، يعني لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به، ولا يعني ذلك كونوا ثاني كافر، لا، المعنى أنه لا يليق بكم أن تكونوا أول كافر وأنتم تعلمون أنه حق. وفي قوله تكونوا الضمير ضمير الجمع، وأول كافر كافر مفرد، فكيف يصح أن نخبر بالمفرد عن الجماعة؟ قال المفسرون إن تقدير الكلام أول فريق كافر به، لأن الخطاب لبني إسرائيل عموما وهم جماعة، يعني لا تكونوا أول فريق كافر به، لأنه لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول المكذبين، فكان عليكم أن تكونوا أول مؤمن به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تشتروا غير تشروا، لأن تشروا بمعنى تبيعوا، تشتروا بمعنى تأخذوا بالشراء. وقول بآياتي ثمنا قليلا يعني بذلك الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك، لأن بني إسرائيل إنما كفروا يريدون الدنيا، ولو أنهم اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا في القمة ولو أوتوا أجرهم مرتين، لكن حسدا وابتغاء لبقاء الجاه والشرف وأنهم هم أهل الكتاب حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به. وقوله ثمنا قليلا يدل على أن ما كان من أمر الدنيا فهو قليل، مهما تعاظمه الإنسان فإنه ليس بشيء بالنسبة للآخرة. وإياي فاتقون نقول في إعراب إياي فاتقون كما قلنا في إياي فارهبون. أما التقوى فهي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ففي الآية الأولى إياي فارهبون أمر بالتزام الشريعة وأن لا يخالفوها عصيانا، وفي قول التقون أمر بالتزام الشريعة وأن لا يخالفوها لا لا لا في الأمر ولا في النهي. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل. تلبسوا أي تخلطوا، فهم كانوا يأتون بشبهات تشبه على الناس فيقول مثلا محمد حق لكنه يبعث في الأميين لا لجميع الناس، فيلبسون الحق بالباطل. لأن الذي يسمع مثل هذا الكلام لا يقول إن بني إسرائيل كفروا بمحمد، بل آمنوا به وكفروا به. لكن إذا لبسوا على الناس وقالوا إن محمدا عربي مرسل إلى العرب وأتوا بمثل قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا، شبهوا ولبسوا على الناس. قال وتكتم الحق وأنتم تعلمون. هنا الواو هل هي عاطفة أو واو المعية؟ تحتمل معنيين، يعني يحتمل المعنى لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، ويحتمل لا تلبسوا الحق بالباطل مع كتمان الحق. لكن على هذا التقدير يبقى إشكال، وهو أن قوله لا تلبس الحق بالباطل يقتضي أن يكونوا أن يقتضي أنهم يذكرون الحق والباطل. فيقال نعم، هم وإن ذكروا الحق والباطل فقد كتموا الحق في الحقيقة، لأنهم لبسوه بالباطل فبقي خفيا. فيبقى الآن يبقى جواز أن تكون الواو عاطفة وأن تكون واو المعية. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن الحق فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأنكم مبطلون في كتمانكم إياه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة هذا عام لكل الصلوات الفريضة والنافلة، وإيتاء الزكاة يعني إعطاءها مستحقها وهي المال الذي أوجبه الله تعالى، بل الجزء أو القسط الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية. واركعوا مع الراكعين. من الراكعون؟ الراكعون هم هذه الأمة، يعني صلوا معهم مع صلاتهم والتزموا بأحكامهم وشرائعهم. ففي هذه الآيات فوائد، منها أن الله تعالى يوجه الخطاب للمخاطب إما لكونه أوعى من غيره وإما لكونه أولى أن يمتثل. وهنا وجهه لهم لأنهم أولى أن يمتثلوا لأن عندهم من العلم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حق ما ليس عند العرب. العرب جهال ليس عندهم علم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التذكير أو تذكير العبد بنعم الله عليه لقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليه. فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله؟ بمعنى أننا إذا أردنا أن ندعو شخصا نذكره بالنعم؟ الجواب نعم، نذكره بالنعم، لأن هذا أدعى لقبول الحق وأدعى لكونه يحب الله عز وجل، ومحبة الله تحمل العبد على أن يقوم بطاعته. من فوائد الآية الكريمة أنه أن لله المنة في إنعامه على هؤلاء لقولها التي أنعمت عليكم، وقد ذكرت لكم قبل قليل أنها أنه ذكرها بالفعل لأنها متجددة حادثة ليست من كسب هؤلاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من وفى لله بعهده وفى الله له لقوله أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وأوفي كما تعلمون جواب نعم جواب الطلب في قوله أوفوا بعهدي، ولهذا جاءت مجزومة بحذف حرف العلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من نكث بعهد الله فإنه يعاقب بحرمانه ما رتب الله تعالى على الوفاء بالعهد، وذلك لأن المنطوق في الآية أن من وفى لله وفى الله له، فيكون مفهوم من لم يفي فإنه يعاقب ولا يعطى ما وعد به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بالنذر، لأن الناذر معاهد لله كما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فالناذر معاهد لله تعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إخلاص الرهبة لله لقوله إياي فارهبون. ومن فوائدها أن الرهبة عبادة، لأن الله تعالى أمر بها وأمر بإخلاصها. فإن قال قائل هل يجوز أو هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سبع أو من عدو؟ لا، هذا لا لا لا ينافي التوحيد، ولهذا وقع من الرسل. إبراهيم لما جاءه ضيوف ولم يأكلوا إيش؟ أوجس منهم خيفة. وموسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم إيش؟ أوجس منهم خيفة. وكذلك أيضا الخوف الطبيعي مما تقتضيه الطبيعة، ولو قلنا للإنسان إنك إذا خفت من أحد سوى الله خوفا طبيعيا لكنت مشركا، لو قلنا بذلك لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، لأن خوف الإنسان لا خوف طبيعي غريزي، كل إنسان يخاف مما يخشى منه الضرر. فإن قال قائل لو منعه هذا الخوف من واجب عليه هل ينهى عنه أو لا؟ قلنا نعم ينهى عنه، لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم به، إلا إذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال. فإذا جاء الشرع بالعفو عنه في هذه الحال فلا حرج عليه بهذا الخوف. قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولكن إذا كان في الشرع رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في هذه الحال فلا بأس. ولهذا لو كان الإنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة وحوله جدار قصير ويخشى إن قام أن يتبين للعدو، فهل يصلي قاعدا؟ نعم يصلي قاعدا، وهذا لأن الله تعالى عفى عنه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان العدو أكثر من مثلي المسلمين هل يلزمهم أن يصابروهم أو يجوز أن يفروا؟ يجوز أن يفروا. فالمهم أن الخوف الطبيعي لا يلام الإنسان عليه إلا إذا تضمن ترك ما أوجب الله، فإذا لم يتضمن ذلك فهو لا يلام عليه. ومن فوائد الآية التي بعدها أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد بالقرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ومن فوائدها أن الكافر مخاطب بالإسلام، وهذا مجمع عليه، لكن هل يخاطب بفروع الإسلام؟ نعم فيه تفصيل. إن أردت بالمخاطبة أنه مأمور أن يفعلها فلا، لأنه لا بد أن يسلم أولا ثم يفعلها ثانيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب، إذن هم لا يخاطبون بالفعل، يعني لا يقال افعلوا، فلا نقول الكافر تعصل، بل نأمره أولا بإيش؟ بالإسلام. وإن أردت بالمخاطبة أنهم يخاطبون بالفروع، أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفر، فهذا صحيح. ولهذا يقال للمجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يعني هذا دابهم حتى ماتوا. ووجه الدلالة من الآية أنه لولا أنهم كانوا مخاطبين بالفروع لكان قولهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين عبثا لا فائدة منه. نعم. لا غلط، باطل هذا القول، باطل، والآية تبطله. قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وهذا يدل على أنه خاف منها. نعم.
2: شيخ، وإياي فارهبون.
1: نعم.
2: إذا قدرنا هو محذوف صارت الآية إشكال،
1: وهو
2: تقدير وخافوا إياي.
1: نعم. وإياي خاف، إياي خاف،
2: وإياي خاف
1: فارهبوا.
2: الفاء هنا موقع،
1: الفاء قالوا إنها لتحسين اللفظ.
2: وارهبون تكون معطوفة على خافوا.
1: إذا قدرنا خافوا فهنا قد نقول انها لا يصح ان تقول لتحسين اللفظ،
2: تكون عاطفه.
1: لكن اذا قلنا انه يجوز ان يتوجه العامل على معمولين صارت لتحسين اللفظ.
2: حتى وان قلنا انها عاطفه.
1: نعم.
2: اياي خافوا فارهبوا.
1: نعم.
2: تكون الفاء هنا
1: عاطفه، يعني فاذا خفتم مني فارهبوني. نعم. ايش؟ المسجد. نعم. إنا نقول صل، لكن لا نقول صل على أن نلزمه. فإذا قلنا صل وقال أنه غير مسلم نتركه، لكننا نقول لا تبقى عند المسجد، لأن في هذا إحراج للمسلمين وتحدي لهم، وتحدي لهم. أما أن نلزم نقول ادخل صل ويقول أنه كافر، ما نلزم. نعم. ايش هذا؟ على شيء يرجع للمسؤول عن هذا. نعم. قوله وانتم تعلمون حال، الواو حاليه، الجمله كلها حاليه. نعم. لا، في قوله ولا تكتب، وهو المعيه في قوله لا تكتب. نعم. من يخاف من العين ومن الجن يقال له استعمل الأوراد النافعة مثل آية الكرسي والآيتين الأخيرتين في سورة البقرة: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وأنا أقول لك إن خفت من الجن فإنهم سوف يعتدون عليك أبل. ولهذا أكثر ما يصاب الإنسان من الجن إذا كان يخاف منه. فإياك إياك، لا إذا كنت في مكان مظلم تخاف أبدا، استعن بالله ولا يهم منك. نعم.
3: قلنا في الدرس الأول أن الوضوء مشروع لمن يريد الصلاة.
1: نعم.
3: إذا جاء واحد مثلا إلى المسجد لغرض آخر غير الصلاة مثل مراجعة وهكذا، نقول يعني بالوضوء
1: أردت أن تصلي فتوضأ، أما إذا أردت أن تأتي للمراجعة فلا، فليس عليك واجب. نعم، يجلس لأنه على غير وضوء. فقول الرسول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معلوم أنه يخاطب منه على وضوء. كمل اقرأ اقرأ.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم.
4: كيف اقرأ؟
1: اقرأ من أول. أعد ما قرأت الآن.
0: وآمنوا بما
1: أنزلت. لا غلط. آمنوا ما تسمع. أيه والواو الواو هم شيء ضمير. آمنوا ما جبت الواو. آمنوا بما أنزلت.
0: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
1: قول الله تبارك وتعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ما هو عهد الله وما هو عهده؟
3: عهد الله
1: صالح
5: عهد الله إليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويعزروا الرسل.
1: طيب وعهدهم؟ وعهدهم
5: وعهد الله وعد الله إذا فعلوا ذلك
1: أن يدخلهم الجنة وكفر السيئات. أحسنت. أين وجدت
5: ذلك؟
1: ما هي الآية؟
5: قوله تعالى إن
1: آمنتم
5: برسلي وأنزلتم وفرتم الله فرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم.
1: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنا عشر نقيبا. وآمنتم
5: فمن
1: كبر
5: بعد ذلك
1: فقد الله سواء السيد. أحسنت. طيب قولوا إياه فارهبون ذكرنا أنها إعرابا فيما سبق، فمن يعرف الإعراب؟ عبيد الله. إيش؟ نعم على رأي من يرى جواز معمولين لعامل واحد. طيب رأي آخر
6: يكون
1: إياه
6: معمول
1: لغير محمول. نعم. طيب هذا إعراب آخر يقول إن إياي مفعول لفعل محذوف يقدر أي ارهبوا إياه أي إياه يرهب أو إياه يحذر أو ما أشبه ذلك. طيب هل هناك فرق بين الرهبة والخوف يحيى؟ والخوف الخوف معلوم. نعم
7: يزيد عن الخوف العادي الطبيعي التأثير ممن خاف. أما الخوف هو الخوف العادي المعروف.
1: طيب اولا يجب ان نعرف ان الانفعالات النفسيه لا يمكن تعريفها ابدا. اي انسان يحاول انه يعرف الانفعالات النفسيه ما يستطيع. لو قيل لك مثلا ما هي المحبه؟ نعم تقدر تعرفها. لو قيل ما هي الكراهه؟ ايش؟ ما هو الخوف؟ هذه يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين، يقول لا يمكن للانفعالات النفسية أن تعرف أبدا بأكثر من لفظها، وهذا صحيح.
4: طيب قوله اركعوا مع الراكعين، اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين، اذا قال قائل الركوع من اقامه الصلاه، فهل في الايه تكرار؟ نعم
5: وانما بعد ان امرهم باداء الصلاه امرهم ان يؤدوها جماعه مع المؤمنين يوم امه محمد صلى الله عليه وسلم.
4: تمام بارك الله. اذن الامر الثاني ليس هو الامر الاول، وان كان في الحقيقه ان اقامه الجماعه من اقامه الصلاه لكنها نص عليها لاهميتها. طيب قوله تعالى لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، إعرابها تكتم الحق وتكتم الحق، ما إعرابها؟ ها ما طب على إيش؟ على على وش اللي قبل معطوف على اللي قبلها، ما الذي قبلها؟ لا تلبس. طيب إذن كتمان الحق يكون منهيا عنه كما نهي عن، طيب فكم يكون المنهي عنه الآن؟ اثنان هما لبس الحق بالباطل وكتم الحق. طيب في وجه آخر إيش؟ لا أن الواو للمعية، على هذا يكون المنهي عن كل واحد منهي على انفراد أو ماذا؟ ها؟ يعني المنهي عن الجمع بينهما لا ينهى عن إفراد كل واحد. طيب أيهما أولى من حيث المعنى؟ إيش؟ أن يكون النهي عن كل واحد من فراده، لأنه إذا نهي عن كل واحد من فراده منذر شو اسمك؟ اسمك مدثر. نعم لا تروح عنا شوي. فالجمع بينهما يكون أبلغ. نعم بارك الله. طيب ناخذ الفوائد الان اخر مكتبنا على قوله أن لا تكون اول كافر به. من فوائد هذه الايه الكريمه ان من اشترى بايات الله ثمنا قليلا ففيه شبه من اليهود. نعم فالذين يقرؤون العلم الشرعي من أجل الدنيا يكون فيهم شبه من اليهود، لأن اليهود هم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وحينئذ يشكل على كثير من الطلبة أولئك القوم الذين يقبلون يزفون إلى الجامعات وإلى المدارس يريدون بهذا الشهادة، فهل يكونون ممن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ الجواب حسب النية. إذا كان الإنسان لا يريد من ذلك إلا أن يتوظف ويعيش فهذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، وعلامة ذلك أنه لا يهمه إلا أن يصل إلى هذه المرتبة ولو على حساب العلم والشر. وأما إذا كان لا يريد ذلك إنما يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من أجل أن يتبوأ مكانا ينفع به المسلمين فهذا لم يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، لأن المفاهيم الآن تغيرت وصار الإنسان يوزن بما معه من بطاقة الشهادة. واضح؟ إذن نقول لهؤلاء الذين يزفون إلى الجامعات: لا عليكم إذا كنتم لا تريدون بذلك الدنيا المحضة، وإنما تريدون أن تتبوأوا مكانا تنفعون به عباد الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جميع ما في الدنيا قليل، ويشهد لهذا قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن شرائع الله من آياته، لقوله بآياتي ثمنا قليلا، وهم عن اليهود يبيعون الدين بالدنيا. ووجه كون الشرائع من آياته أنها تدل على حكمته عز وجل، وتأتي على أكمل الوجوه، بخلاف ما يسنه البشر فإنه ناقص. أولا لنقص علم البشر وعدم إحاطته، ثانيا لخفاء المصالح عليه، فقد يظن ما هو مصلحة وليس نعم فقد يظن ما ليس بمصلحة المصلحة. ثالثا أننا لو قدرنا أن هذا الرجل الذي سن النظام أو القانون من أعقل الناس وأعلم الناس بأحوال الناس، فإن علمه هذا محدود في زمانه ومحدود في مكانه. أما في زمانه فظاهر، لأن الأمور تتغير، قد يكون المصلحة للبشر في هذا الزمن كذا وكذا وفي زمن آخر خلافه. في المكان أيضا قد يكون هذا التشريع الذي سنه البشر مناسبا لأحوال هؤلاء الأمة في مكانه، ولكن في أمة أخرى لا يصح. ولهذا ظل كثير من المسلمين مع الأسف الشديد في أخذ القوانين الغربية وتطبيقها على مجتمع إسلامي، لأن هناك فرقاً بين المجتمعات الأوروبية الكافرة وبين المجتمعات الإسلامية، ولا يمكن أن نطبق ما يصلح لحال أولئك على ما لا يصلح لحال المسلمين. هذا إذا قلنا إنه صالح في مكانه، فكيف إذا لم يكن صالحاً في مكانه؟ والعجب أن بعض الناس نسأل الله العافية تجدهم قد مشوا على قوانين شرعت من عشرات السنين، وأهلها الذين شرعوها قد عدلوا عنها، فصار هؤلاء كالذين يمشمشون العظام بعد أن ترمى في الزبالة. وهذا شيء واضح، هناك قوانين شرعت لقوم كفار ثم تغيرت الحال فغيروها، ثم جاء بعض المسلمين إلى هذه القوانين القشور الملفوظة وصاروا يتنششونها. هل يدخل في قوله لا تشربوا بآياتنا من قليلا؟ نعم يدخل في هذا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل وإفراده بالتقوى. نعم لقوله وإياي فاتقوا. فإن قال قائل: أليس الله تعالى يأمرنا أن نتقي الوقت الذي فيه العذاب أحيانا وأن نتقي العذاب أحيانا؟ فقال عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال: واتقوا النار التي أعدها للكافرين، وقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فكيف الجمع؟ نقول: كل هذه الأشياء التي أمرنا باتقائها اتقاؤها من تقوى الله، اتقاء من تقوى الله، لأنها مخلوقة لله عز وجل، فاتقاؤها من تقوى الله عز وجل. ومن فوائد الآية التي بعدها: ولا تلبس الحق بالباطل. وجوب بيان الحق وتمييزه عن الباطل، فيقال هذا حق وهذا باطل ولا يلبس على الناس، لقوله ولا تلبس الحق بالباطل. ومن لبس الحق بالباطل أولئك القوم الذين يريدون الشبهات إما على القرآن أو على أحكام القرآن ثم لا يحلونها. لو أنهم يريدون الشبهة ويحلونها لكان أهون، مع أن إرادة الشبهة وإن حلت إذا لم تكن مشتهرة بين الناس ليس من المصلحة. انتبه لهذه النقطة، إرادة الشبهة ولو حللتها إذا لم تكن مشتهرة بين الناس غلط، وذلك لأنك إذا فتحت الشبهة لم يكن عندك يقين أن تزيلها بما ذكرت من حلول. أحياناً ترد الشبهة على القلب وتورد الحلول لها، لكن لا يطمئن الإنسان إلى هذه الحلول فتبقى الشبهة، ولو سلم الإنسان منها لكان خيراً. من فوائد الآية الكريمة أنه ليس هناك إلا حق وباطل، حق وباطل. وإذا تأملت القرآن والسنة وجدت أن الأمر كذلك، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. ما في شيء لا حق ولا باطل، إما حق وإما باطل. فإن قال قائل أليس هناك مرتبة بين الواجب والمحرم وبين المكروه والمندوب وهو المباح؟ قلنا بلى لا شك في هذا، لكن المباح نفسه لابد أن يكون وسيلة إلى شيء، لابد أن يكون وسيلة إلى شيء، فإن لم يكن وسيلة إلى شيء صار من قسم الباطل، كما جاء في الحديث كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا لعبه في رمحه ومع أهله وفي فرسه. وهذه الأشياء الثلاثة إنما استثنيت لأنها مصلحة، كلها تعود إلى مصلحة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم كتمان الحق لقوله وتكتم الحق، ولكن هل يقال إن الكتمان لا يكون إلا بعد طلب؟ الجواب نعم، الكتمان لا يكون إلا بعد طلب، لكن الطلب نوعان، طلب بلسان المقال وطلب بلسان الحال. فإذا جاءك شخص يقول ما تقول في كذا وكذا فهذا طلب إيش؟ بلسان المقال. وإذا رأيت الناس قد انغمسوا في محرم فطلبوا بيانه بلسان الحال. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يبين المنكر ولا ينتظر حتى يسأل. طيب وإذا سئل وكتم لأنه لا يعلم فلا إثم عليه، لقوله تعالى وتكتم الحق وأنتم تعلمون. أما إذا كان لا يعلم قال والله لا أدري فلا بأس. كذلك هذه واحدة، إذا كان لا يعلم فالواجب أن يسكت يقول لا أعلم. ثانيا إذا رأى من المصلحة ألا يبين فلا بأس، لا بأس أن يكتم، مثل كما جاء في حديث علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا رأيت من المصلحة ألا تبين فلا تبين ولا لوم عليك. ثالثا: إذا كان قصد السائل الامتحان أو قصده تتبع الرخص وأن تعلم هذا فلك أن تمتنع وأن تقول لا أخبرك. الامتحان أن يأتي إليك وتعرف أن الرجل يعرف المسألة لكن سألك لأجل أن يمتحنك هل أنت تعرفه أو لا، أو يريد أن يأخذ منك كلاما ليشي به إلى أحد وينقله إلى أحد فلك أن تمتنع. كذلك إذا علمت أن الرجل يتتبع الرسل فيجي يسألك يقول سألت فلان وقال هذا حرام، وأنت تعرف أن المسؤول رجل عالم ليس جاهل، فحينئذ لك أن تمتنع وتقول لا أجيب. أما إذا كان المسؤول رجل أن تعرف أنه ليس عنده علم إما من عامة الناس أو من طلبة العلم الذين لم ينضجوا، فحينئذ لو قال إني مستفتن فلان أفتي، لأنه لا حرمة لفتواه. لكن إذا أفتاه رجل عالم تعرف أنه مثلك في العلم أو أكبر منك فلك أن تقول لا أفتيك، لأن هذا السائل يتتبع الرخص في الغالب. أما لو قال لك والله أنا سألت فلانا لكني كنت أطلبك ولم أجدك وللضرورة سألت فلانا لكن لما جاء الله بك الآن أفتني، فحينئذ تفتيه أو لا؟ أفتيه، لأن حال هذا الرجل كأنه يقول أنا لا أطمئن إلا لفتواك، وحينئذ يلزمك أن تفتيه. حتى لو استفتى إنسانا أعلم منك وأنت تعرف أن الرجل لا يثق إلا بكلامك لا بد أن تفتيه. طيب، إذن كثمان الحق متى يكون؟ متى يتحقق؟ بعد الطلب بلسان الحال أو بلسان المقال. وذكرنا صورا يجوز فيها عدم البيان لكن إما لمصلحة أو دفع مضرة.
8: شيخ قصد
4: مثلا
8: تحاج ويا بعض اصحابه حتى ليس من باب انهم يصلون الحق، انما من باب المجادله، وهذا
4: يدخل في مجالس الناس اليوم.
8: نعم، يقول
4: والله تحاجينا من انا وفلان، وش رايك؟ هذا ايضا يقول احيانا يكون جدال بين الناس ويجي انسان يستفتيك ليس قصده ان يصل الى العلم الشرعي حتى يعمل به او لا، لكن قصده المغالبه ان يغلب صاحبه. فالظاهر لي أن هذا للوجوب أقرب، أن هذا للوجوب أقرب لأجل ينتشر الحق، لأنه إذا بقي في معترك بين الناس ما تبين الحق. نعم.
9: أحيانا الإنسان يسأل وهو في منطقة ليست فيها علماء، وإذا أراد العامة أن يسأل عن كل شيء العلماء يعصوا عليه بين التصرف، فهل لهؤلاء الطلبة الذين ما بلغوا المبلغ أن
4: يفتوهم بما يعرفون؟ نعم، لا لهم يفتوهم بما يعرفون، يجب عليه بلغوا عني ولو آية. فمثل هذا الطالب الذي لم يصل إلى حد ما في العلم يعرف مثلا من كلام العالم الفلاني الذي هو عالم فيفتي به.
9: أن يقيس أو أن يعني يجتهد بعض الاجتهاد.
4: على كل حال يقول اسأل غير، هو في عافية ما دام ما تأكدها ما يجب عليه، يجب عليه أن يفتي بما لا يعلم. نعم. إذا
10: خشي
4: نعم بخلاف الحق. لا لا سبحان الله، يعني يقول شيء حلال ويقول هذا حرام. ها ها خلاف الحق، هذا هو الحق أن هذا حلال ويقول هذا حرام، الحق أن هذا غير واجب ويقول هذا واجب. انتهى الوقت يا أخوان.
0: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الخطاب هنا لبني إسرائيل من أول قول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى، لأن إسرائيل هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، فبنوه هم اليهود والنصارى. يقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموها أي إيتوا بها مستقيمة، وهذا كما أمر الله به بني إسرائيل أمر الله به هذه الأمة. والصلاة هنا يشمل الفريضة والنافلة. وآتوا الزكاة أعطوا الزكاة، وكما يعلم النحاة منكم أن آت تنصب مفعولين، التي بمعنى أعطي تنصب مفعولين. المفعول الأول هنا الزكاة، والمفعول الثاني محذوف والتقدير أهلها أو من يستحقها. آت الزكاة، والزكاة هي التعبد أو هي المال المدفوع امتثالا لأمر الله إلى أهله من أموال مخصوصة معروفة، وهي الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وسائم نعم والخارج من الأرض. عروض التجارة فيها خلاف طويل عريض بين علماء المسلمين، ولكن صحيح أن الزكاة فيها واجبة. آتوا الزكاة. وسمي بذل المال زكاة لأنه يزكي النفس ويطهرها. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين. وإنما قلنا ذلك لأنه لا يتعبد لله بركوع مجرد، يعني لو أن إنسان أراد أن يتعبد لله بركوع مجرد قلنا هذا بدعة. فالمراد إذن صلوا مع المصلين. واعلم أن التعبير عن العبادة بجزء منها يدل على أن هذا الجزء من أركانها ومن بنيتها ولا يمكن أن تصح بدونه. والتعبير بالجزء عن الكل معروف في اللغة العربية. في القرآن الكريم: فتحرير رقبة، والمراد عبد، المراد العبد التام. لكن كما رأيتم الرقبة لا يمكن أن يبقى البدن بدونها، فهل يصح أن أقول تحرير أصبع؟ نعم لا، لأن الأصبع قد يفقد ويبقى البدن. هنا نقول: اركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين. ولا يمكن أن يعبر بالركوع عن الصلاة إلا والركوع جزء لا يتجزأ منها ولا بد منه. في هذه الآية الكريمة دليل على أن الصلاة واجبة على الأمم السابقة، وأن فيها ركوعا، كما أن في في الصلاة التي في شريعتنا ركوع. وقد دل على ذلك أيضا قول الله تعالى لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.

الناس من يكون بخيلا بذل الدرهم عليه أشد من شيء كثير، فيمتحن العباد بإيتاء الزكاة وبذل شيء من أموالهم حتى يعلم بذلك حقيقة إيمانهم. ولهذا سميت الزكاة صدقة. لماذا؟ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب صلاة الجماعة لقوله اركعوا مع الراكعين، هكذا استدل بها بعض العلماء، لكن هذا الاستدلال قد يكون فيه مناقشة، وأنه لا يلزم من المعية المصاحبة في الفعل. ولهذا قيل لمريم اقنتي لربك واسجدي وايش واركعي مع الراكعين، والنساء ليس عليهن جماعة. وعلى هذا فنقول الاستدلال في هذه الآية على وجوب صلاة الجماعة فيه شيء من النظر. ثم نرجف هذا القول بأنه لا ينبغي عند المناظرة أن تأتي بدليل يمكن أن يمنع الاستدلال به خصمك، لأن هذا يدل على ضعفك، وربما تضعف عن دليل قوي لا يستطيع دفعه لأنك ضعفت في هذا الدليل فتنكسر قوتك. وانظر إلى محاجة إبراهيم حين قال له الرجل أنا أحيي وأميت، ما جادل، لم يقل أنت تحيي وتميت لكن ما تستطيع أن تحيي الميت أو تميت الحي، إنما تفعل الأسباب. عدل عن ذلك وقال إيش؟ إن الله أتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالمهم أنا أقول لكم في باب المناظرة لا تأتوا بدليل هش فيستنصر به خصمكم. ربما تجادلون أحدا في باب الصفات، باب صفات الله في العقيدة، فتأتون بدليل الهش فيستطيل به عليكم خصم. لا تأتوا إلا بدليل لا يمكن الخصم أن يفك عقدته. إذن لا نسلم أن الآية هذه تدل على أن وجوب صلاة الجماعة، لكن الحمد لله وجوب صلاة الجماعة بأدلة أخرى ظاهرة. ثم قال عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. لدينا فعلان، الفعل الأول أمر الناس بالبر، والفعل الثاني نسيان أنفسهم. فهل استفهام الإنكار منصب على كل واحد من فراده أو على مجموعهما؟ نعم على مجموعهما. وإن شئت فقل إنما حط الإنكار قوله وتنسون أنفسكم. طيب أتأمرون الناس بالبر، والاستفهام هنا للإنكار والتعجب، كيف تأمرون الناس وأنتم تنسون أنفسكم بالبر؟ البر هو الخير. قال أهل التفسير إن الواحد منهم يأمر أقاربه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول إنه حق، لكن تمنعه رئاسته وجاهه أن يؤمن به. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما من اليهود كان مريضا فحضر أجله والنبي صلى الله عليه وسلم عنده، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرشد، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه أطع محمدا، وأبوه يهودي يقول أطع محمدا، فتشهد الغلام شهادة الحق، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول
الحمد

0: لله الذي أنقذه بي من النار، أي بدعوته. إذن هؤلاء اليهود من أحبارهم من يأمر الناس بالبر وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينسى نفسه لا يؤمن. فقال الله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب. الواو هنا حالية، أي والحال أنكم تتلون الكتاب، فلم تأمروا بالبر إلا عن علم، ولكن مع ذلك تنسون أنفسكم. أفلا تعقلون؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني أفلا يكن لكم عقل تدركون به خطأكم وضلالكم. والعقل هنا عقل الرشد وليس عقل التكليف، لأن العقل نوعان: عقل هو مناط التكليف وهو إدراك الأشياء وفهمها، وعقل هو مناط الرشد، بل هو الرشد نفسه، وهو أن يحسن الإنسان التصرف. وسمي إحسان التصرف عقلا لأن الإنسان عقل تصرفه فيما ينفعه. واضح؟ أي العقلين هنا المراد؟ عقل الرشد ولا عقل التكليف؟ عقل الرشد، وإلا فهم مكلفون. طيب هذا التركيب أفلا تعقلون فيه إشكال، وهو أن الفاء عاطفة والهمزة للاستفهام، والمعروف أن همزة الاستفهام لها صدر الكلام، وهنا الفاء العاطفة كان مكانها قبل الهمزة. فاختلف المعربون في مثل هذا التركيب، فمنهم من قال إن الهمزة داخلة على محذوف يقدر حسب السياق، ومنهم من قال إن الفاء مزحلقة عن مكانها، وأن الأصل فألا تعقلون، لكن قدمت الهمزة لأن لها الصدارة وأخر حرف العطف، وهو يقع في بعد الفاء، يعني تقع الهمزة بعدها الفاء مثل هنا، أو بعدها ثم مثل قوله أثم إذا ما وقع آمنتم به، وبعد الواو أولم يسير في الأرض. فإن نظرت إلى القاعدة النحوية قلت إن تقدير إن جعل الكلام على تقدير محذوف أقرب إلى القواعد، وإن نظرت إلى أنه أحياناً يعوزك التقدير، لأن التقدير لا بد أن يكون في جملة مناسبة، قلت إذا نأخذ بإيش؟ بالثاني، لأنه أسهل. الثاني تقول ألف حرف عطف والجملة بعدها معطوفة على ما سبق، وأصل الفاء أن تقع قبل الهمزة لكن زحلقت، وينتهي الموضوع. ما تذهب تدور وتطلب أي شيء نقدره. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية، توبيخ هؤلاء الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، لأن ذلك مناف للعقل. وقد ورد الوعيد الشديد على من كان هذا دأبه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، والأقتاب هي الأمعاء، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقول: يا فلان، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهو من أشد الناس عذاباً والعياذ بالله. فإن قال قائل: بناء على أن هذا مخالف للعقل وبناء على شدة عقوبته. أنا أقول لمن لا يفعل ما أمر به ومن لا يترك ما نهى عنه: لا تأمر ولا تنهى. نعم، نقول لا، بل نقول مر وافعل ما تأمر به، لأنه لو ترك الأمر مع تركه ما فعله ارتكب جنايتين: الأولى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثانية عدم قيامه بما أمر به. وكذلك لو أنه ارتكب ما ينهى عنه ولم ينهى عنه فقد ارتكب إيش؟ مفسدتين: الأولى ترك النهي عن المنكر، والثانية ارتكابه للمنكر. ثم نقول: أينا الذي لم يسلم من منكر؟ لو قلنا لا ينهى عن المنكر إلا من لم يأتي منكرا، نعم، لم يأمر أحد، لم ينهى أحد عن المنكر. ولو قلنا لا يأمر أحد بمعروف إلا من أتى المعروف، لم يأمر أحد بمعروف. أينا الذي يسلم؟ لهذا نقول: مر بالمعروف وجاهد نفسك على فعله، انهى عن المنكر وجاهد نفسك على تركه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ العالم المخالف، وأن العالم إذا خالف فهو أسوأ حالا من الجاهل. من أين تؤخذ؟ لا، من قوله: وأنتم تتلون الكتاب. وهذا أمر فطر الناس عليه، أن العالم إذا خالف صار أشد لوما من الجاهل. حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكرا قالوا: كيف تفعل هذا وأنت رجل عالم؟ أو إذا ترك واجبا قال: كيف تترك هذا الواجب وأنت عالم؟ والآية الكريمة واضحة في هذا: وأنتم تتلون الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتاب يطلق وهو مفرد على جميع الكتب، لأن هؤلاء اليهود يتلون كتاب الله القرآن ويتلون أيضا التوراة، فهم يتلون هذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ بني إسرائيل، وأنهم أمة جهلة حمقى ذو غي لقوله: أفلا تعقلون. ومن فوائدها أن من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وفعله من هذه الأمة ففيه شبه بمن؟ باليهود، لأن هذا دأبهم والعياذ بالله. نعم. نعم، عليهم جميعا. نعم، اي نعم. ايش؟ لا يلزم انه اذا خوطب هؤلاء بوصف عام ان يكون الخطاب لهم جميعا، ما يلزم هذا. نعم. ردود
1: إبراهيم عليه السلام عن جواب النمرود إلى دليل آخر يكون مفيد له، هل يسمى هذا حيدة أو أنه حيدة خاصة بالخصم إذا
0: أفلس؟ لا، هذا ليس حيدة، بل هذا إقامة للدليل الأظهر.
1: الحيدة فقط في مقام الذنب.
0: الحيدة أن الإنسان يحيد وينتقل إلى شيء آخر، لكن الآن الموضوع واحد. لا، انتقل عن دليل إلى دليل آخر. ولا الموضوع هو واحد، حاج إبراهيم في ربه وأراد إبراهيم أن يثبت. الحيدة معناه أن مثلا أنا أكلمك موضوع أقول مثلا اشتري مثلا كتاب المغني، ثم تقول أنت: والله كتاب المهذب طيب زين، وش هذه؟ هذا الحيدة، أن تنتقل من موضوع إلى آخر. أما من دليل إلى أقوى منه فليس هذا حيدة. نعم.
2: بارك الله فيكم. ما تضح وجه الدلالة من الآية على أن الأمم السابقة المشروع عندهم الصلاة والزكاة.
0: نعم.
2: لأن هذه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فما راكعين يعني.
0: أقيم صلاة يعني صلاة وزكاة هذا باحتمال لا شك إن سياق الآية قد يقال إنه دان على هذا، لكن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة موجود في التوراة، اقرأ الآيات اللي فيها التوراة تجدها.
2: يعني جمع هذه الآية مع غيرها.
0: مع غيرها نعم. نعم. نعم. غير ايش؟ لا لا غلام هم معناه صغير، غلام كان هذا يخدم النبي عليه الصلاه والسلام. نعم.
2: من جلس مجلس عزاء جلس يذكرهم
0: يعني
2: اوصاك كذا، هل
0: انا بدعه؟ ولا شك انه لو ان انسان اتى الى قوم مجتمعين في العزاء قال لهم يا اخواننا هذا امر مكتوب ولا بد منه، ولله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ونصحهم لأجل أن يتفرقوا، هذا طيب، لكن يبقي لي خطر كأنه يقول أثبتوا على ما أنتم عليه. نعم.
2: لا ما أقر من الجلوس، أنكر عليهم الجلوس والجلوس يذكرهم
0: فيه. ما يخالها جلوس عادي يعني بدون خطوة. انتهى الوقت.
3: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.

0: تستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهينا أظن مما سبق من تفسيره وفوائده. يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا على أموركم بالصبر يعني عليها، والصلاة وهي العبادة المعروفة، وإنها أي الصلاة أو الاستعانة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين أي الذليلين لأمر الله. الاستعانة هي طلب العون، والاستعانة بالصبر أن يصبر الإنسان على المكروه، سواء كان مكروها خلقة أو مكروها خلقا أو لغير ذلك، المهم أن يصبر ويحبس نفسه ويحملها المشقة حتى يحصل المطلوب. وهذا مجرد أن الإنسان إذا صبر على الشيء أدرك مناله، وإذا مل وكسل فاته خير كثير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كثير من الناس يرى أن بداءته بهذا العمل مفيدة له فيبدأ، ثم لا يحصل له مقصوده بسرعة فيعجز ويكل ويترك. إذن ضاع عليه وقته الأول، أليس كذلك؟ ضاع عليه زمن، ربما يكون زمنا كثيرا. ولا يأمن أنه إذا عدل عن الأول ثم شرع في ثان أن يصيبه مثل ما أصابه الأول ويتركه ثم تمضي عليه حياته بلا فائدة. لكن إذا صبر مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبين مرامه إلا امتداد الأيام فقط وليس هناك موجب لقطعه فليصبر. لنفرض أن إنسان من طلبة العلم هم أن يحفظ بلوغ المرأة وشرع فيه واستمر، لكن لحقه الملل فعجز. المدة التي مضت نعم خسارة عليه، إلا ما يبقى في ذهنه أو في ذاكرته مما حفظ فقط وإلا راح. لكن لو استمر وأكمل حصل مقصود. وعلى هذا فقس الصلاة، الصلاة قد يقول الإنسان كيف تكون معينة على الإنسان؟ نعم نقول تكون معينة، لكنها ليس صلاة، بل الصلاة الحقيقية التي يكون فيها صلاة القلب قبل صلاة الجوارح. أما صلاتنا غالبا اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب، ولهذا تجد الإنسان من حين أن يكبر ينفتح عليه إيش أكوام وأبواب واسعة عظيمة من الهواجس التي لا فائدة منها. ولذلك من حين أن يسلم تنجلي عنه تذهب. لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يدي الله وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد أن يسلو بها عن كل الدنيا، لا بد أن يسلو عنها عن كل الدنيا بهذه الصلاة، لأنه اتصل بمن؟ بالله عز وجل الذي هو محبوبه وأحب شيء إليه فنسي ما سواه. أما الإنسان الذي يستعين بالصلاة ليتسلى بها لكن قلبه مشغول بغيرها فهذا لم تبعه الصلاة من هذه الناحية أبدا. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي اشتد عليه فزع إلى الصلاة، ويدل لذلك اشتغاله صلوات الله وسلامه عليه في العريش يوم بدر بماذا؟ بالصلاة ومناشدة ربه النصر، بالصبر والصلاة. والصلاة هما هنا تعم الفرض والنفل. وإنها قيل إنها أي الصلاة، وعللوا ذلك بأنها يا مسعود اقرب على الجدار بارك الله فيك، اقرب على الجدار، عن الجدار مو هو إلى الجدار. نعم، قالوا لأنها أقرب مذكور. والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ثانيا أن الصلاة إيجاد لشيء لم يكن موجودا لأنها عمل، والصبر إمساك، والإيجاد أفضل إيش؟ أفضل من الإمساك. ولهذا كان الإسلام كله إيجاد، يعني إيجاد شيء ليس عدم شيء، والصبر كما قلنا إمساك، والإيجاد أشرف وأبلغ. فاستحقت الصلاة أن يكون الضمير عائدا إليها. ثالثا أن قوله إلا على الخاشعين يمتنع أن يراد به الصبر على وجه الإطلاق، لأن من الكفار من يصبر على إلهه أكثر من صبر المؤمن على ربه أو على شريعة ربه وعلى عمله أكثر مما يصبر المؤمن. وانطلق الملأ منهم إيش؟ أن امشوا واصبروا على آلهتهم، يصبرونهم على آلهتهم. وهذا القول أقرب وأصح. وقيل إن قوله وإنها يعود على الاستعانة المفهومة من قوله استعين، لأن الفعل استعين يدل على زمن وحدث، أي على زمن ومصدر، فيجوز أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل. أنتم معي؟ كما في قوله تعالى اعدلوا إيش؟ هو أي العدل المفهوم من قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى، لكن المعنى الأول أوضح. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين أهل الخشوع لله عز وجل والذل له. ولهذا تجد الصلاة ثقيلة على من؟ على المنافقين، لأنه ليس عندهم إيمان، لكنها خفيفة على المؤمن. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جعل الله قرة عينك في الصلاة فأبشر بالخير، فإنها علامة خير وعلامة على أنك من الخاشعين. من فوائد الآية الكريمة إرشاد الله تبارك وتعالى عباده إلى إيش؟ إلى الاستعانة بهذين الأمرين الصبر والصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الاستعانة بغير الله، لكن فيما يثبت أن به العون. جواز الاستعانة بغير الله فيما يثبت أن به العون. فمثلا إذا استعنت إنسانا يحمل معك المتاع إلى البيت جائز؟ طيب إذا استعنت على واحد يملي عليك المذكرة يا فلان عاوني على الإملاء جائز؟ جائز. قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقه. طيب أما الاستعانة بما لا عون فيه فهي سفه في العقل وضلال في الدين، وقد تكون شركا، كأن يستعين بميت أو بغائب لا يستطيع أن يعينه لبعده عنه وعدم تمكنه من الوصول إليه، فهذا سفه وضلال، وقد يكون شركا بالله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصبر، وأن به العون على مكابدة الأمور، وهذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه لأنه واضح، كلنا يعرف ذلك، حتى طه يعرف هذا، أليس كذلك؟ نعم. قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع، وأخذوا هذا التقسيم من الاستقراء. الأول الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله. الصبر على الطاعة هو أشقها وأفضلها، لأن الصبر على الطاعة يتضمن فعلاً وكفاً، يتضمن فعلاً وكفاً اختيارياً. فعلاً إيش عبيد الله؟ فعل الطاعة. كفاً كف النفس عن التهاون بها وعدم إقامتها، واضح؟ فهو إيجادي إيجابي. الصبر عن المعصية ليس فيه إلا كف فقط، لكنه أحياناً يكون شديداً، يكون شديداً على النفس. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، جعله في رتبة الإمام العادل، من حيث إن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن كان الإمام عادل أفضل، لكن في المرتبة من هذه الحيثية هما سواء، لأن قوة الداعي في الشباب وانتفاء المانع فيما إذا كان خاليا بها يوجب أيش؟ أي الوقوع في المحذور، لكن قال إني أخاف الله. هذا ربما يكون هذا الصبر أشق من أن يصلي الإنسان 20 صلاة. الصبر على هذا ربما يكون صبر عن هذه المعصية في مثل هذه الحال أشق على الإنسان من 20 صلاة. لكن نحن لا نتكلم عن العوارض التي تعرض لبعض الناس، إنما نتكلم عن الشيء من حيث هو. فأيهما أفضل، الصبر على الطاعة يا خالد بن حامد أو عن المعصية؟ الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة. وانتبهوا لماذا أخص بعض الناس في السؤال، لماذا؟ واضح؟ نعم نعم، يكون مشتغلا قلبا أو قالبا. أي نعم. طيب، الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله هو أدناه، لكن مع ذلك قد يجد الإنسان فيه مشقة عظيمة. ولكننا نتكلم ليس عن صبر معين في شخص معين، قد يكون بعض الناس يفقد حبيبه، الصبر على أقدار الله هو أدناه، لكن مع ذلك قد يجد الإنسان فيه مشقة عظيمة. ولكننا نتكلم ليس عن صبر معين في شخص معين، قد يكون بعض الناس يفقد حبيبه أو ابنه أو زوجته أو ما أشبه ذلك، ويكون هذا أشق عليه من 1000 صلاة من حيث الانفعال النفسي، ولا لا؟ لكن لا نتكلم عن هذا. الصبر على أقدار الله ليس منك عمل في الحقيقة، لأن ما وقع لا بد أن يقع، صبرت أم لم تصبر؟ هل إذا جزعت وندمت واشتد حزنك وطال صراخك بالبكاء أيرفع المقدور؟ لا. إذن كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهاء. أينا لم يصب بمصيبة قبل 10 سنوات مثلا أو أقل أو أكثر؟ وهل نسيناها الآن؟ نسيناها، ما كأنها جاءت، لأنه كما قال السلفي رحمه الله قال أو تسلو سلو البهائم. نعم. إذن أنواع الصبر كم؟ ثلاثة بالترتيب. أولا على طاعة الله، ثانيا عن معصية الله، ثالثا على أقدار الله. طيب، لكن خذ الصبر منهجا ومسلكا لك، صابر الأمور واصبر عليها ولا تيأس، فإن الإنسان إذا استولى عليه اليأس فاته خير كثير. واستعينوا بالصلاة. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الصلاة من مما يستعان به على الأمور وشؤون الحياة، بقوله تعالى والصلاة، ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه. فإذا قال قائل أنا دائما أصلي ولا أجد استعانة ولا أجد معونة، فنقول إنك لم تصلي، إنك لم تصلي، أقمت الصلاة صورة لكن لم تقمها حقيقة حقيقة. ولهذا يقول الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكثير من الناس يدخل في الصلاة ويخرج منها لا يجد أن قلبه تغير من حيث الفحشاء والمنكر، هو ألمه عليه، لا لان قلبه لذكر ولا تحول إلى محبة للعبادة ولا شيء. ونحن نسأل الله أن يعيننا وإياكم. الخلل كثير، ولهذا وعد الله حق لا شك، الصلاة تعين وتنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن صلاة أكثر الناس اليوم صلاة إيش؟ صورة لا حقيقة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا طالت أحزانك فعليك بالصبر وإيش؟ والصلاة، بالصبر والصلاة. وأما قول العامة إذا عظمت همومك فخذ من الأرض طولك، تعرفون المعنى؟ يعني نم، لأن الإنسان إذا نام أخذ من الأرض طول، لكن إذا كان قائما كم يأخذ من الأرض؟ محل قدميه، محل قدميه فقط. فهذا ليس بصحيح، بل نقول إذا كثرت همومك وأحزانك فعليك بالصبر والصلاة كما قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة

0: وإنها لكبيرة إلا خاشعين. طيب ناخذ أسئلة ولا نمشي؟ طيب أسئلة.
1: الصبر على أقدام الله أحيانا بعض الناس الشيخ يقول أنه يصبر بدل ما يتضجر ولا يتكلم بشيء، لكن يظهر هذا على تصرفاته، مثلا يكون متضاير، مثلا ما يحب يكلم أحد، أو لو حدث شيء قليل يعني موقف من المواقف كان صرفه فيه يعني أهوج أو ما أشبه ذلك، مع أنه ما تكلم بشيء في المصيبة.
0: على كل حال هذا كل إنسان لا بد أن يصاب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لكن هل إن هذه المصيبة تجعله يفعل أو يقول أو يضمر في قلبه؟ الجواب لا، يقول كل هذه منتفية إن شاء الله، المؤمن ما يفعلها، لكن ينبغي أن يضبط نفسه عن التضايق، عن التضايق. مثلا قد يكون إنسان مصاب بمصيبة ولا ينبسط إلى الناس كما ينبسط في العادة، هذا شيء طبيعي. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعي جعفر جلس في مكان من المسجد يرى عليه أثر الحزن وهو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء طبيعي، فالذي بمقتضى الطبيعة لا يؤخذ الإنسان به ولا ينزله من مرتبته، اللهم إلا أن يسترسل معه. نعم. نعم. أو ممارسة فهما أو حفظا أو ممارسة، والأخيرة هي البلاء. ها. إذا أعانت، إذا أعانت، لأنه بصلاة سوف يسأل الله عز وجل أن يسهل أمره. ها؟ كيف؟ يعينه الله، لأن نفس المصلي الآن ما دام مهموما ومحزونا من هذا الشيء سوف يجعل كل دعائه لهذا الشيء، وأقرب ما يكون من ربي وهو ساجد.
1: يعني إذا وجد شيء من هذا
0: الشيء
1: يذهب يصلي.
0: سمعت كلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم.
2: المصلي
0: والصلاة.
2: هل
0: يدخل في قول تعالى صلى الله عليه وسلم الصلاة المفروضة والنافلة؟
2: اي
0: نعم. منذر اسمك؟ مدثر. في واحد اسمه منذر شبه، ما في احد اسمه منذر؟ يلا يلا يا مدثر.
3: نعم. فضيلتك يا شيخ قبل يومين عن هل يجوز الدعاء بان الله اللهم اجعلني من الصابرين، فذكرت ان الصواب ان تقول اللهم اعني على الصبر، ما الفرق بين هاتين العبارتين؟
0: هل قال هذا؟
3: لا ليس في الدرس.
0: ها.
3: اثناء ذهابنا الى
0: المنزل. ما اذكر، لا كانك انت يمكن فهمت خطا، اما انك سالت سؤال واجبتك عليه وفهمت انت هذا. اللهم اجعلني من الصابرين القانتين الآمنين بالمعروف والنهي عن المنكر، اصبروا أن الله مع الصابرين. يا مدثر فهم الجواب عقب اليوم. نعم سمير. لا على سبيل الإطلاق لا، كما أن من تاب من ذنب دون غيره لا يطلق عليه اسم تائب على الإطلاق، لكن يقال تائب من كذا، وهذه نقطة ينبغي الإنسان يعرفها، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. هل نقول مثلا الإنسان إذا أصر على معصية مع توبته منها يدخل في ذلك؟ لا، لأن الوصف المطلق إنما هو للعمل المطلق. نعم صالح. ايش؟
4: إن كبيرة يعني نشاط.
0: نعم نعم.
4: هل يفهم ذلك ان لفظ كبيرة يخرج عن اصله؟
0: ها؟
4: عن الحقيقة.
0: يا صالح انت من المحدثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اي شق عليه.
3: لا ليس في الدرس.
0: ها.
3: أثناء ذهابنا إلى
0: المنزل. ما أذكر. لا كانك أنت يمكن فهمت خطأ. إما أنك سأل سؤال وأجبتك عليه وفهمت هذا.
3: هذا سؤال
0: الآن. لا. اللهم اجعلني من الصابرين القانتين الآمنين بالمعروف والنهي عن المنكر. اصبروا أن الله مع الصابرين. لا يا مدثر فهم الجواب عقب اليوم. نعم سمير. لا على سبيل الإطلاق لا، كما أن من تاب من ذنب دون غيره لا يطلق عليه اسم تائب على الإطلاق، لكن يقال تائب من كذا، وهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يعرفها. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. هل نقول مثلا الإنسان إذا أصف على معصية مع توبته منها يدخل في ذلك؟ لا، لأن الوصف المطلق إنما هو للعمل المطلق. نعم صالح. إيش؟
4: إن لكبيرة يعني نشاق.
0: نعم نعم.
4: هل يفهم من هذا أن لفظ كبيرة يخرج عن أصله؟
0: ها؟ أنا
4: الحقيقي.
0: يا صالح أنت من المحدثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي أشق عليهما. وفي رواية البخاري بلى إنه كبير، فهو كبير في الإثم غير كبير في الفعل. انتهى الدرس محمد.
2: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل هذه الآيات في بني إسرائيل، لأن هذه السورة مدنية، واليهود في المدينة كانوا كثيرا، 3 قبائل حين قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، فلهذا قص الله من نبأهم في هذه السورة كثيرا. منها يقول عز وجل يا بني إسرائيل، ما قرأناها. يقول عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أن يتيقنون، والظن يستعمل في اللغة العربية بمعنى اليقين، وله أمثلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا بمعنى أيقنوا، فاليقين فالظن يستعمل بمعنى اليقين، كما أن العلم يستعمل بمعنى الظن، يعني يتعاكسان. فالعلم يستعمل بمعنى الظن كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إن علمتموهن أي ظننتموهن، وإنما قلنا ذلك لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله، فلا يمكن الاطلاع عليه إلا بالقرائن، والقرائن لا تفيد إلا الظن. والمهم أن الظن يستعمل بمعنى اليقين، والعلم يستعمل بمعنى الظن. يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتيقنون أنهم سيلاقوا الله عز وجل، وذلك في يوم القيامة. يا كما قال تعالى في عموم الناس: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، فلا بد من ملاقاة الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل إنسان يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمر. فكل إنسان سيلاقي ربه، لكن لا شك أن المؤمن سوف تناله البشارة في هذه الملاقات، كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. إذن الحمد لله، نحن نسأل الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين، يعني لن نخاف من هذا اللقاء، لأن الله يقول: بشر المؤمنين، معناه لا خوف عليه. ولهذا يخلو الله بعبده المؤمن ويضع عليه كنفة يعني سترة، فيقول: عملت كذا عملت كذا عملت كذا، فيقر، فيقول الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وملاقى ربهم وأنهم إليه راجعون، إليه راجعون يعني يوم القيامة، أو إليه راجعون في جميع أمورنا. الجواب أن نقول: إذا كانت الآية تحتمل معنى أعم فخذ بالمعنى الأعم، لأن كلام الله عز وجل معلوم عنده، ويعلم سبحانه وتعالى ما تتضمنه الكلمة وما يترتب عليها. ولذلك كان لازم كلام الله حقا، ولازم كلام النبي حقا، ولازم كلام غير الله ورسوله قد يكون حقا وقد يكون باطلا، وقد يلتزم به المتكلم وقد لا يلتزم به. وأنهم إليه راجعون أي يوم القيامة، أو إن شئت فقل راجعون إليه في كل أمور. في هذه الآية الكريمة إثبات ملاقاة الله عز وجل، لأن الله مدح الذين يتيقنون بهذا الإثبات. ومنها كما ذهب إليه كثير من العلماء إثبات رؤية الله عز وجل، لأن اللقاء لا يكون إلا مع المقابلة، وهذا يعني ثبوت الرؤية. فإن استقام الاستدلال في هذه الآية على رؤية الله فهذا المطلوب، وإن لم يستقم الاستدلال وصار فيه منازعة فلدينا أدلة أخرى كثيرة تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المؤمنين يوقنون أنهم راجعون إلى الله في جميع أمورهم، وهذا يستلزم أموراً: أولاً الخوف من الله، لأنك ما دمت تعلم أنك راجع إلى الله فسوف تخاف منه. كذلك أيضاً يستلزم مراقبة الله عز وجل، والخوف في القلب والمراقبة في الجوارح، أي أنهم إذا علموا أنهم يرجعون الله فسوف يخشونه في السر والعلانية. وكذلك أيضاً يستلزم الحياء منه، أن يفقدك حيث أمرك وأن يجدك حيث نهاك. ثم قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقبلها بآيات ذكرهم الله بهذا، قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فهل أنعم الله على بني إسرائيل نعما؟ نعم، نعما كثيرة جدا، لكنهم كفروها. ومن أراد مزيد علم في هذا الأمر فليقرأ كتاب إغاثة اللهفال ابن القيم رحمه الله، فإنه بيّن ما في هؤلاء، ما نعم بيّن ما أعطى الله هؤلاء من النعم وكشف أسرارهم وهتك أسرارهم رحمه الله. وقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعمتي اسم مفرد لكنه مضاف فيفيد العموم. والمراد بتذكرها ليس أن يذكر الإنسان إن الله أنعم عليه بكذا أو أنعم عليه بكذا، بل المراد أن يقوم بشكر هذه النعمة. وشكر النعمة هو العمل الصالح، والدليل على أن شكر النعمة هو العمل الصالح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال في الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقال اعملوا صالحا بإزاء قول الله للمؤمنين اشكروا نعمة الله. وقالها التي أنعمت عليكم فيها إظهار المنة لله عليه، حيث إن هذه النعمة من نعم الله عز وجل أنعم بها عليهم، وأيضاً وأني فضلتكم على العالمين، وهذا رفعة الجاه وعلو المنزلة، وخصه بالذكر لأنه أعظم النعم، فإن المراتب يعني المراتب أفضل من العطاء. انظر إلى سورة البينة، ذكر الله في الكفار من المشركين وأهل الكتاب، ذكر الله جزاءهم قبل أن يثني عليهم بالسوء، فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. أما المؤمنون فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربه، لأن عدو المرتبة والمنزلة أعظم من كل نعيم. وهنا قال وأني فضلتكم على العالمين، فعطف هذا الخاص على العام لأن تفضيله إياهم على العالمين من نعمه، لكنه خصه بالذكر بعد التعميم إشارة إلى أهميته أن الله تعالى فضلهم على العالمين. والعالمون تطلق ويراد بها جميع الخلق، ومن ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. المراد بالآية أخ أنت هنا هنا الحمد لله رب العالمين، من المراد بهم؟ جميع العالمين، تمام. طيب، وهنا العالمين لا يراد بها كل العالم قطعا، لأن الله قال لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذن المراد بالعالمين من سبقهم أو عالمي زمانهم، ففي احتمالان. أما عالم زمانهم فقطعا أن الله فضلهم على العالمين، وأما هذه الأمة فنقطع بأنها لم تفضل عليه وأن هذه الأمة أفضل منه، وأما من سبقهم فمحل تردد، محل تردد. فلدينا الآن ثلاثة احتمالات: الأول هل فضلوا على هذه الأمة؟ قطعا لا. ثانيا هل فضلوا على عالم زمانهم من آل فرعون وغيرهم؟ قطعا لا. ثالثا هل فضلوا على من سبقهم من العالمين؟ هذا عندي محل ترد، يحتمل أن يكون فضلوا عليهم ويحتمل أن لا. على كل حال حتى إذا قلنا فضلوا على عالم زمانهم فهو نعمة كبيرة عليهم أن يشكروا الله عليهم. في هذه الآية الكريمة في خطاب بني إسرائيل بالذات إشارة إلى بلاهتهم وأنهم لن يصحوا إلا بالخطاب المباشر يا بني إسرائيل. ومن فوائدها أيضا من فوائد الآية الكريمة أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم فيقوموا بشكره، ومن شكرها أن يتبعوا من محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها فوائد الآية الكريمة إظهار أن هذه النعمة لم تأتي بكسبه ولا بكده ولا إرث عن آبائه، إنما هي بإيش؟ بنعمة الله عليه، أنعمت عليكم. ففيها نعم ففيها إظهار المنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن بني إسرائيل أفضل العالم في زمانه، يقول وأني فضلتكم على العالمين. ومن فوائدها أن الله تعالى إذا فضل أحدا بعلم أو مال أو جاه فإن ذلك من النعم العظيمة، لقوله وأني فضلتكم على العالمين، خصها بالذكر لأهميتها. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الناس، وأن الناس درجات، وهذا أمر معلوم، حتى الرسل يفضل بعضهم على بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فبماذا يكون الفضل؟ يكون الفضل أولا هو منا من الله عز وجل، وقد لا تدرك العقول لماذا فضل الله هؤلاء على هؤلاء، لكن المعنى الشامل أن كل من آتاه الله علما وإيمانا وعملا صالحا فإن هذا سبب لتفضيله. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا يوما أي اتخذوا وقاية من هذا اليوم، والمراد به عذاب ذلك اليوم، يعني اتقوا العذاب الذي يكون في ذلك اليوم ويعني به يوم القيامة. لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تدفع عنها شيئا، ونفس نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، لأن نفس فاعل تجزي فهي في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن لا يمكن لأي نفس أن تجزي عن نفس شيئا أي أن تدفع عنها شيئا، لا أب عن أولاده ولا أبناء عن آبائهم ولا صديق عن صديقه ولا أحد عن أحد إطلاقا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، ويريد بذلك الدنيا والآخرة. وقول الشيئا أيضا في سياق نكرة في سياق النفي، وإذا كانت نكرة في سياق النفي فإنها تشمل أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضررا، فيوم القيامة لا أحد يجلب لأحد نفعا ولا يدفع عنه ضررا مهما كان. ولا يرد علينا أن من الناس من يأخذ من حسنات ظالمه فينتفع بها، نقول لأن هذا الظالم هو الذي أهدر حسناته بظلمه لعباد الله. ولا يقبل، وفي قراءة ولا تقبل منها شفاعة، فعلى قراءة تقبل الأمر فيها واضح. ليش؟ لأن مؤنث الفاعل مؤنث، والفعل إذا كان فاعله مؤنثا يكون مؤنثا. وعلى قراءة الياء نقول المسوغ لكونه بغير التأنيث شيئاً، الشيء الأول أن التأنيث غير حقيقي، والشيء الثاني الفصل بين الفعل والفاعل، نعم أو نائب الفاعل. ولهذا قال قال مالك رحمه الله: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. ثم ذكر أنه يجوز التذكير مع الفصل. إذا قلت قامت هند، ها وجب التأنيث، الشمس طلعت،

0: قومها هن. يجوز التذكير والتأنيث، نعم يجوز التذكير والتأنيث لوجود الفصل. وإذا قلت سارت السيارة يجوز التذكير والتأنيث لأن التأنيث غير حقيقي. انتهى الشرح. عندكم أسئلة ولا نمشي؟ نعم يا آدم.
1: أحسن في الدرس السابق لا
0: تفسير. السابق سابق إلا إذا كان هذا السؤال وقع عندك في ذاك الوقت.
1: أي وقع عندي في ذاك الوقت.
0: يلا.
1: نعم قلنا أن الميت لا يسب.
0: إيش؟
1: أن الميت لا يلعن لعدم الفائدة فيه.
0: نعم.
1: بعض الناس قد شرع بدعا في الدين وتمسك به بعض الناس، يعني فلازم فمن لازم من يرد على هذه المبتدعة أن يتكلم في هذا الرجل بسوء وقد يلعنه لسوء عمله، هل له يعني وجه؟
0: هذا سؤال مبهم في مبهم. نعم ألف رجل وقال رجل إيش حط شيء محدود. اي نعم. وش البدعة هذه؟ اي الفاتح. اي نعم. يلعن الذي أسس البدعة هذه. والله ما أرى نفس الشيء اللي قلنا. نقول هو إذا كان مستحق اللعنة فقد لعنه الله سواء لعنت أم لا، لكن لك أن تلعن مثلا المبدأ، تقول هذا مبدأ ملعون، أو الطائفة عموما، طائفة عموما لا بأس، تقول مثلا الطائفة هذه ملعونة، اليهود ملعونون، النصارى ملعونون وما أشبه ذلك. نعم. يجوز على سبيل العموم تقول لعنة الله على الظالمين، أما فنجعل لعنة الله على الكريم فهذا خاص في المباهلة. نعم.
2: إذا منعنا من لعن المعين أن نمتنع من تكفير المعين ممن كان أصله مسلما كغلاة الفلاسفة والملاحدة، لأنه إذا حكمنا بكفرهم عينا فقد حكمنا لهم بالنار.
0: لا أصلا إذا حكمنا بكفرهم عينا فلا يلزم أن نلعنهم، لماذا؟ لكن أما أن نبدعهم ونضللهم لا بد أن نبدعهم ونضللهم ونكفرهم عينا هنا، لكن بشرط أن تقوم عليهم الحجة. ونحن لا ندري عن هؤلاء الفلاسفة هل نوضروا، هل بين لهم الحق، ثم هم الآن قد ماتوا. على كل حال كما قلت نقول من قال بكذا فهو كافر، من قال بكذا فهو كافر. نعم.
3: طاف عنهم وصفا أنه منصوخ، فكثيرا من يريدون المفسرون مثل هذا المعنى بآية السيف، فماذا نقول في غير هذا الآية؟
0: ما تكلم عن هذا؟ قلنا إن بعض المفسرين قال هذه منسوخة بآية السيف، وبينا أن هذا غلط، وقلنا آل مائدة من آخر ما نزل أول.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب.

0: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى مذكرا بني إسرائيل بما أنعم الله به عليه، قال وإذ نجيناكم، أي واذكروا إذ نجيناكم، أي اذكروا هذا الوقت الذي كان فيه نجاتكم، ونجيناكم أي خلصناكم. ها؟ كيف؟ تأكد. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، أي لا يقبل من النفس أن يشفع لها. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من باب دفع المضرة، لأنهم يلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها من باب جلب المنافع. والشفاعة تدور على هذا، يوم القيامة لا يقبل من نفس شفاعة ولا هم، نعم، ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يؤخذ منها ما يعادل نفسها، بمعنى لا يؤخذ منها فداء، فهي لا يشفع لها ولا يمكن أن تقدم فداء. وأنتم تعلمون الآن أن الإنسان لو أخذ بذنب ثم أتى بفداء فإنه ربما يقبل منه، ولو طلب من ذي جاه أن يشفع له ربما يقبل منه، لكن يوم القيامة ما في لا شفاعة ولا عدل. ولا هم ينصرون، أي لا يمنعون من عذاب الله. وقوله ولا هم ينصرون فيها التفات من الخطاب إلى الغيبة، لأنه يعني قال واتقوا يوما، ولم يقل ولا هم ولا أنتم تنصرون، بل قال ولا هم ينصرون، وجعل الضمير جمعا لأن نفس عن نفس نكرة في سياق النفي فهي للعموم. في هذا الحديث، نعم صدقتم، في هذه الآية التحذير من يوم القيامة، وهذا يقع في القرآن كثيرا، كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا يرحمك الله. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، بخلاف الدنيا فإنه قد يجزي أحد عن أحد، لكن يوم القيامة لا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنها لا تقبل الشفاعة في النفس المجرمة، وهو كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ نقول أما أهل البدع فقالوا إنه على إطلاقه، وأن المجرم لا تنفع فيه الشفاعة، وهؤلاء هم المعتزلة والثاني الخوارج. والصواب أن الذي لا تنفع فيه الشفاعة هو الكافر، الكافر لا تنفع فيه الشفاعة. أما غير الكافر فقد دلت النصوص على أن الشفاعة قد تقبل، وعلى هذا فيكون العموم في قوله ولا يقبل منها شفاعة مخصوصا بماذا؟ بما دلت عليه النصوص الأخرى من كون العصاة يشفع له، وأحاديث الشفاعة في هذا متواترة كما تلي عليكم كثيرا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين، وهذه بعض الشاهد قوله شفاعة. ونعم، ومنها من فوائد هذه الآية إثبات الشفاعة، وأن منها ما يقبل ومنها ما لا يقبل. فإن قال قائل إثباتكم الشفاعة قد ينافي قول الله تبارك وتعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فنفى الشفاعة وهي نكرة في سياق النفي تعم. قلنا الحمد لله ليس هذا أول نص يدخله التخصيص، أي لا شفاعة بدون إذن الله، ويقيد بذلك النصوص الكثيرة الدالة على أن الشفاعة ثابتة بإذن الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه في يوم القيامة ما في فداء، لا يمكن أن يقدم الإنسان فداء يعدل به بقوله ولا عد. ومن فوائدها أنه لأنه لا أحد ينصر يوم القيامة إذا كان من العصاة، ولهذا قال الله تعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فلا أحد ينصر أحدا يوم القيامة، لا الآلهة ولا الأسياد ولا الأشراف ولا غيره. ثم قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، يعني اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، والخطاب لمن؟ لبني إسرائيل، بدليل قوله من آل فرعون. ونجيناكم أي خلصناكم منهم وأنقذناكم من عدوانهم وسيطرتهم. وقول من آل فرعون يعني أتباعه وحاشيته وزبانيته الذين يأتمرون بأمره فيقتلون أبناء بني إسرائيل ويستحيون النساء. وهل المراد كل أتباعه أو أتباعه الذين يعاملونه معاملة القريب؟ الظاهر والله أعلم كل أنهم كل أتباعه، وأن رجال فرعون يفعلون ذلك، وكذلك آل فرعون أتباعه يعتدون على بني إسرائيل في مصر. ثم قال يسومونكم سوء العذاب، أي يصيبونكم به. وسوء العذاب من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي العذاب السيء أو الأسوأ. ثم بيّن هذا المجمل بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي آية أخرى يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، وفي آية ثالثة يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم. فتكون العقوبات بل فيكون العدوان من آل فرعون على بني إسرائيل على ثلاثة أوجه. الوجه الأول القتل بأي سبب، برمي حجر، بخنق، بكسر ظهر وما أشبه ذلك. الثاني إيش؟ التذبيح، أن يأتوا بالإنسان من بني إسرائيل ويذبحون بالسكين كما تذبح الشاة. الثالث أن يجمعوا بين العذاب، بين سوء العذاب والذبح، يعني مثل أن يضربوهم، يعصروا بطونهم، يجرحوا شفاههم وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك الذبح، فيجمعون لهم بين الأمرين. ولا تستغرب هذا، وقع في هذه الأمة وأعني أمة الدعوة ما هو أعظم من ذلك وشر من ذلك، لكن المهم أن التعذيب والإجرام الذي يحصل من آل فرعون على بني إسرائيل هو هذه الأمور الثلاثة: ذبح وقتل وجمع بين الذبح وسوء العذاب. وقولها أبناءكم ويستحيون نساءكم، لماذا سلطوا على الأبناء وأبقوا النساء؟ يستحيون نساءكم يعني يستبقونهن، وإلا فحياتهن موجودة من قبل، لكن يستحيونهن أن يبقوهن على قيد الحياة، وأما الأبناء فيقتلون. لماذا؟ قال بعض الإسرائيليين إنه قد قيل لآل فرعون إنه يولد من بني إسرائيل ولد يكون زوال ملككم على يده، فجعلوا يقتلون الأبناء خوفا من أن يظهر ذلك الولد. فقال الله عز وجل بقوله القدري: إن هذا الولد سيتربى في حضن فرعون، لأنه لما ولدته أمه أوحى الله إليها أن أرضعيه، فأرضعته اللبا الذي لا بد لكل مولود من رضاعه، وقال لها: إذا خفت عليه فألقيه في اليم. ابنها أوحى، لما خافت عليه امتثلت أمر الله، امتثلت أمره، جعلته في تابوت وألقته في اليم، أي في البحر. وهذا من كمال إيمانها. ولكن قال: ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فوقع في أيدي آل فرعون، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام هنا للعاقبة وليست للتعليل، لأن آل فرعون ما التقطوه لهذا الغرض، إنما التقطوه فصار عدوا وحزنا. ثم ذكر الله عز وجل القصة، وليس بصدد سياقها لأنها معروفة وليست معنا في هذه الليلة. المهم أن هذا ما قاله بعض العلماء بأخبار منقولة عن بني إسرائيل. لماذا؟ ما الذي قالوه؟ أي نعم، ليش يذبحون أبنائهم ويستحيون النساء؟ طيب، فقالوا نقتل الأبناء لأجل أن لا يخرج هذا الابن. ولكن هناك قول آخر قد يكون أشد وقعا، وهو أنهم يذبحون الأبناء ويستحيون النساء من أجل أن يكون لهم تمام السيطرة، فتضعف الأمة وتضطر النساء إلى آل فرعون وهذا غاية ما يكون من الإذلال، أن يستبيح أعراض حرمك من كان عدوا لك، وهذا غاية الإذلال. ولو صح ما قيل عن بني إسرائيل لقلنا يمكن أن يكون المراد هذا وهذا، لكان يمكن أن يراد هذا وهذا. نعم، يستحيي نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء أي اختبار. وقول في ذلكم أتى بالجمع ذلكم، مع أن اسم الإشارة مفرد لا، فلماذا نقول؟ لأن اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف المتصلة به بحسب المخاطب. انتبه للقاعدة، اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف المتصلة به بحسب المخاطب. فإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا واحد تقول إذا أشرت إلى اثنين تخاطب واحدا ذانك. قال الله تعالى فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وإذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين ما تقول يا رشاد؟ أين ذهبت؟ طيب، إذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين تقول ذلكما، كما قال يوسف ذلكما مما علمني ربي. هنا وفي ذلكم بلاء المشار إليه واحد، أي يشير إلى العذاب، والمخاطب جماعة، لأنه قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، فقال وفي ذلكم بلاء أي اختبار ومحنة من ربكم الذي له ملك السماوات والأرض والمتصرف فيكم كما يشاء. ولهذا قال بلاء من ربكم، لم يقل من الله، قال من ربكم، إشارة إلى أنه إذا كان هو الرب فله أن يفعل فينا ما يشاء. عظيم أي مستعظم مستكبر، وصدق الله عز وجل، هو بلاء عظيم. نسأل الله أن يقينا شر الفتن، يعني يسلط عليك عدو يذبحك كما يذبح الخراف، ويستبقي النساء ينتهك حرمتهن ويستذلهن ويجعلهن عندهن خدم، بينما هي ملكة في بيتها قبل أن يذبح قيمها. هذا بلاء عظيم، نسأل الله السلامة. إلى الأسئلة أو نستمر؟ نعم، لو ما هو بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن ما بينه وبين المحرم. نعم، إيش أي الوحي الإلهامي هو الذي ليس بشرع، يعني لمصلحة الموحى إليه، في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل ألهمها، لأن أصل الإلهام في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، هذا الأصل في اللغة. فإذا ألهم الله مثل هذا الطير أو ألهم اللي هو النحل، وما ليس معناه أنه أرسل جبريل ليحيى إليه، وإنما جعل له فهما وألهمه مصالحا. نعم هذه خاصة بالرسول وخاصة بأبي طالب أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع بأبيه، لم يشفع لأبيه، لكن شفع لعمه كما ذكرنا سابقا. قلنا الشفاعة لعمه لا لأنه عمه، ولكن لما حصل منه من نصرة الإسلام والدفاع عنه. والله عز وجل شكور حليم، أذن لنبيه أن يشفع في هذا الرجل خاصة. نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني ألقى الله في فهمها وفي عقلها أن تفعل هذا، وكذلك في قلبها ألهمها هذا اليقين أنه يرده إليها ويجعله من المسلمين. نعم يحيى. وشي وين؟ لا لا، لام الجحود بارك الله فيك والذي هي التي سبقها كون منفي، هذه لام العاقبة فقط. واضح؟ ايش؟ ايش؟ اذا ايش؟ ها؟ اي الذكاء معروف ولا مو معروف؟ طيب، من لم يعرف الذكاء فليس بذكي. الذكاء معروف ولا الزكاء زكاء النفس، يعني ما أعطوا أنفسهم زكاء من التزكية، وأعطوا فهوما ولم يعطوا علوما لأنه ما عندهم علم. ولذلك لا تكاد تجد في كتب أهل الكلام آية من كتاب الله يستدلون بها ولا حديثا عن رسول الله. انتهى الوقت. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذه الآية يذكر الله بها بني إسرائيل فيقول إذ نجيناكم من آل فرعون. ما كان فوائده ولا شر؟ نعم، بس الفوائد ولا التفسير؟ نعم. الشرح الفوائد، اي ما خلينا من الفوائد شيء ابد، ها هذا الصواب. طيب، قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اي فيما وقع ابتلاء من الله عز وجل عظيم. والله سبحانه وتعالى يبتلي من شاء اما بالخير واما بالشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. والمؤمن والحمد لله جعلنا الله وإياكم من المؤمنين، المؤمن إذا ابتلي بهذا أو بهذا صار على أعلى المقامات، إن أصابته سرا شكر، وإن أصابته ضرا صبر وكان خيرا له في الحالين. لكن من الناس من إذا ابتلي بالضراء انتكس والعياذ بالله، كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالله تعالى يبتلي الإنسان بهذا وبهذا، فعليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن الله تعالى قد يبتلي وهو سبحانه وتعالى أحكم بعباده. وقوله عظيم، عظمه الله عز وجل لأنه حقيقة عظيم أن يسلط عليهم عدو يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم وتبقى النساء أرامل ويبقى الرجال المدافعون عنهن متلفين بالذبح تارة وبالقتل تارة. في هذه الآية من الفوائد خطاب آخر الأمة بما كان نعمة في أولها، لقوله وإذ نجيناكم، ومعلوم أن الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع هذا الإنجاء عليهم مباشرة، لكنه وقع على آبائهم وأسلافهم، فيكون ما حصل لأول الأمة من الخير حاصلا لآخر هذه الأمة. وعلى هذا فلنا أن نقول نحن انتصرنا في بدر، وانتصرنا في حنين، وانتصرنا في غزوة الفتح، لأن نصر من سلفنا نصر لنا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على متأخر الأمة شكر الله على نعمته على أول الأمة، لأن الله تعالى يذكرهم بهذا ليقوموا بشكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يسلط بعض الناس على بعض، بعض الناس على بعض، حيث سلط فرعون على بني إسرائيل، وهذه سنة الله في الأولين والآخرين. ولهذا لما قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهي، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهي، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أيسر، أو قال هذه أهون. ولا شك أنها أيسر وأهون، يعني الإنسان فيما يبتلى به من بأس الغير قد يجافع عن نفسه ويكون الانتصار له، لكن إذا جاء أمر من الله من فوق أو من تحت ما يستطيع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أيسر، أو قال هذه أهون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان شدة حنق فرعون على بني إسرائيل، حيث استعمل فيهم هذه العقوبة، وهي إيش؟ ذبح الأبناء واستبقاء النساء. وهذه لا شك أن نكاية عظيمة، لا بالأموات ولا بالأحياء، نسأل الله السلام والعافية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان بما يكره ليعلم جل وعلا من يصبر ومن لا يصبر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من مقتضى ربوبية العامة أن يبتلي الإنسان بما يكره. الربوبية الخاصة يذكر الله تعالى فيها ما يحبه المرء، والعامة تكون فيما يكره العبد وفيما يحبه العبد، لقوله وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. ومن فوائدها عظم هذا البلاء الذي أصاب بني إسرائيل، وكذلك ما لو أصاب غيرهم فإنه من البلاء العظيم. الإنسان الأم تشهد ابنها يقتل أمامه أو يذبح كما تذبح الشاة، وكذلك البنت تشاهد أباها يفعل به هكذا، لا شك أنه بلاء عظيم. ثم قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، يعني أذكروا نعمة أخرى، حين نجاكم من آل فرعون فرق الله بهم البحر، وفرق بمعنى فصل، وذلك حين انفلق فلق البحر له، يعني فصله وفلقه حتى مروا منه فنجوا. إذ فرقنا بكم البحر، ومتى كان هذا؟ كان هذا حين أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يسري بمن معه من المؤمنين خوفا من آل فرعون، لأن فرعون لما رأى ما رأى من صنيع السحرة جمع الناس وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون، وجمع الناس وخرج من مصر، وأوحى الله تعالى إلى موسى أن يسري بعباده المؤمنين ليلا إلى نحو الشرق، فخرج به فاتبعه فرعون بجنوده. ولما وصلوا إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظر الفرق بين قوة التوكل من موسى وضعفه من المؤمنين، مع أنهم مؤمنون ولكن عند الشدائد قد تضيع، قد يضيع الحزم. قال كلا إن معي ربي سيهدين، لأن الله يعني كأنه يقول إن الله لم يأمرني أن أخرج إلا ليهدين. فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه في لحظة انفلق البحر. كم كان من طريق؟ كان 12 طريقا، وفي لحظة يبس البحر، سبحان الله، في لحظة. وصار كل المنفلق صار كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم، حتى قال بعضهم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطمئن بنو إسرائيل فجعل في كل قطعة من هذا الماء الذي صار كالجبال جعل فيها ثقبة فرجة حتى يشهد بعضهم بعضا ويطمئن بعضهم إلى بعض. المهم لما تكامل موسى وقومه خارجين دخل فرعون، فأمر الله تعالى أن ينطبق البحر عليهم فانطبق. ولهذا يذكرهم الله بهذه النعمة، إذ فرقنا بكم البحر أي فلقناه لكم حتى عبرتموه فأنجيناكم، يعني خلصناكم من الغرق، وأغرقنا آل فرعون. والغرق معروف، وآل فرعون هنا أول من يدخل فيهم فرعون، ولكنه عبر بالآل عن فرعون لئلا يظن ظان أن الغرق أو أن العقوبة اختصت بفرعون فقط، فقال آل فرعون، وهذا أخصر من فرعون وآله، لأن العبارة إما أن يقال وأغرقنا فرعون أو أغرقنا آل فرعون أو أغرقنا فرعون وآله. أما آل فرعون فمن المعلوم أنهم إنما أغرقوا لتبعهم فرعون، وهل يمكن أن يغرق الفرع دون الأصل؟ غير ممكن. ولهذا قال الله تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أغلق الله آل فرعون حتى هلكوا عن آخره، وحين أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي لمن يبقى بعدك ولم يبقى إلا بنو إسرائيل، لأن وأنا من المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي لمن يبقى بعدك ولم يبقى إلا بنو إسرائيل، لأن آل فرعون كلهم مغرب. وإنما نجاه الله عز وجل ببدنه ليطمئن بنو إسرائيل على غرقه، لأن بني إسرائيل كانوا قد رهبوا منه رهبة عظيمة، فأراهم الله عز وجل بدنه حتى يتيقنوا أنه قد غرق، إذ لو لم يروا بدنه لكان يأتيهم كل احتمال أنه نجا وأنه سيخرج، فأراهم الله تعالى بدنه غارقا للاطمئنان. وقول أغرقنا آل فرعون قال وأنتم تنظرون، الجملة هنا حالية، أي والحال أنكم تنظرون، وهذا من أكبر النعم أن يهلك الله عدوك وأنت تنظر إليه، لأنه سوف يزداد فرحك وسرورك أن ترى عدوك يمزق كل ممزق.

وأنت قد نجيت من هذا. ولهذا ذكرهم الله هذه النعمة، وهي أنه أن عدوهم أغرق وهم ينظرون. ففي هذه الآية الكريمة أيضا من فوائدها تذكير بني إسرائيل بما أنعم الله تعالى به عليهم حين فرق بهم البحر. ووجه توجيه الخطاب إلى من كانوا موجودين في عهد الرسول أن إنعام الله على الأمة في أولها إنعام عليها في آخرها. هذا وجه. وجه آخر أيضا أذكره الآن وهو ينسحب على ما سبق، أن هؤلاء الموجودين ذرية السابقين، ولو هلك السابقون ما وجد الآخرون، فيكون إن جاءوا الأولين إن جاء لهم في الواقع لكنه غير مباشر. فصار خطاب هؤلاء بالنعم السابقة من الإنجاء من الغرق أو من قتل فرعون له وجهان. الوجه الأول أن ما حصل لأول الأمة امشوا فهو لآخره. الوجه الثاني أن هؤلاء ذرية السابقين، ولو هلك السابقون ما بقي هؤلاء، فيكون في بقائهم بقاء هؤلاء المتأخرين. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل. وأنت قد نجيت من هذا. ولهذا ذكرهم الله هذه النعمة، وهي أنه أن عدوهم أغرق وهم ينظرون. ففي هذه الآية الكريمة أيضا من فوائدها تذكير بني إسرائيل بما أنعم الله تعالى به عليهم حين فرق بهم البحر. ووجه توجيه الخطاب إلى من كانوا موجودين في عهد الرسول أن إنعام الله على الأمة في أولها إنعام عليها في آخرها. هذا وجه. وجه آخر أيضا أذكره الآن وهو ينسحب على ما سبق، أن هؤلاء الموجودين ذرية السابقين، ولو هلك السابقون ما وجد الآخرون، فيكون إن جاءوا الأولين إن جاء لهم في الواقع لكنه غير مباشر. فصار خطاب هؤلاء بالنعم السابقة من الإنجاء من الغرق أو من قتل فرعون له وجهان. الوجه الأول أن ما حصل لأول الأمة امشوا فهو لآخره. الوجه الثاني أن هؤلاء ذرية السابقين، ولو هلك السابقون ما بقي هؤلاء، فيكون في بقائهم بقاء هؤلاء المتأخرين. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل. وجه ذلك أن هذا الجوهر السيال وهو الماء بمجرد أن ضرب موسى عصاه به تمزق. وأنتم تعلمون أن البحر الأحمر كم طوله؟ يعني طوله طبعا طويل، لكن عرضه مثلا من إفريقيا إلى آسيا عرضه طويل، أنا لا أعرف، لكنه لا شك تجري في السفن، وبلحظة واحدة ضربة واحدة انفلق كل البحر وصار طريقا يبسا. ففيه دليل على كمال قدرة الله عز وجل. ومن فوائدها الرد على علماء الطبيعة وقوله من الأشياء تجري على طبائعها، وأن الماء سيال هو سيال يجمد عند البرودة يجمد. لا، نقول لهم الله سبحانه وتعالى خلق للماء طبائع، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يغير هذه الطبائع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيء المعلوم يصح أن يؤتى به مبهما لقوله البحر، لأن ال في البحر للعهد الذهني، وإلا معلوم أننا لو قلنا أنها للعموم لكان الذهن يذهب كل مذهب أي بحر هو، لكن لما كان معلوماً
لم يحتج إلى تخصيص اكتفاء بإيش؟ بأل التي للعهد الذهني. طيب، وبناء يتفرع على هذه الفائدة أنه لو قال شخص والله لأكلمن القاضي اليوم بما جرى في البلد، لأكلمن القاضي اليوم بما جرى في البلد، ثم ذهب إلى رجل من القضاة، ما هم من القضاة الشرعيين، يعني من القبيلة التي تعرف بالقاضي، وذهب وأخبر أحدهم بما جرى، هل يكون بارا باليمين أو حانثا؟ حانثا، يكون حانثا، لأن ظاهر اللفظ أن أل العهد الذهني. لكن اعلموا أن اليمين تقيد بالنية، تقيد بالنية. ويحسن هنا أن نستطرد لهذا الموضوع، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، ثم إلى سبب اليمين وما هيجه السبب، ثم بعد ذلك إلى التعيين، ثم إلى ما يحتمله اللفظ. أربع مراتب. الأيمان يرجع فيها قبل كل شيء إلى النية، ثم التعيين، ثم ما يحتمله اللفظ. وإنما قدمت النية لأن الله نص عليها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فجعل المرجع إلى ما اعتقده الإنسان. وفي الآية الثانية قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فلو أن رجلا قال: والله لا أبيتن الليلة إلا على وتد، إلا على وتد، والله لا أنام الليلة إلا على وتد، كل شيء كلام هذا، لا ينام على الأوتاد إلا الطيور. تعرفون الوتد عبارة عن عن خشبة تدق في الجدار، تثبت في الجدار علشان تعلق عليها الثياب. نعم، هو قال: والله لا أنام الليلة إلا على وتد. هذا يا ولد كيف تنام على وتد؟ أنت طير من الطيور. فذهب إلى جبل حوله ونام عليه. بر بيمينه أو لا؟ ليش؟ لأن هذا اللي هو نوى، وإن كان ظاهر اللفظ خلافه لكن هذا هو اللي نوى، واضح؟ وقال: والله لا أنام الليلة إلا على فراش، ثم خرج إلى خارج البلد ونام على الأرض. قلنا: ليش ما فرشت؟ يقول: أنا نويت أن الأرض فراش، لأن الله يقول: جعلك من الأرض فراشا. فالمهم إذا احتملها اللفظ يرجع إلى النية. طيب، لو قال: والله لأشترين، والله لأشترين اليوم خبزا، فذهب واشترى سيارة، وانتهى اليوم ولم يشتري خبزة واحدة، قلنا: الآن عليك كفارة، عليك كفارة حنث. قال: أنا نويت بالخبز السيارة، يصلح؟ ليش؟ لا يحتملها اللفظ، هذا لا يحتملها اللفظ إطلاقا، فلا يقبل. بعد ذلك السبب، وهذه أيضا مهمة، هذه مهمة وتقع كثيرا من بعض الناس في مسألة الطلاق. يقول مثلا لزوجته: إن كلمت أخاك فأنت طالق، إن كلمت أخاك فأنت طالق، بناء على أنه قيل له: إن أخا زوجتك هو الذي يفسدها عليك. فقال بناء على هذا: إن كلمت أخاك فأنت طالق. ثم تبين أن أخاها بريء من ذلك، فلا تطلق، لو كلمت لا تطلق. لماذا؟ لأن السبب تبين خلاف ما بنى عليه الطلاق. ومثل ذلك لو قال: والله لا أدخل هذا البلد، والله لا أدخل هذا البلد،
بناء على أن أمير البلد يطلبه يبحث عنه. نعم، قال والله ما أدخلها، ثم تبين أن أمير البلد لا يطلبه. يدخل البلد أو لا؟ سبب، لأنه مبني على إيش؟ على سبب لم يكن. التعيين، التعيين مثل أن يقول عنده طلي صغير. إيش الطلي؟ أي لا، ما هو الخلاف، صغار الخرفان. قال والله لا آكل لحم هذا الحمل، والله لا آكل لفظ هذا الحمل. كبر الطلي صار خروفا، صار كبشا وأكله. يحنث أو لا يحنث؟ لا، التعيين يا أخوان، عين عين، قال هذا فيحنث، إلا إذا نوى ما دام على هذه الصفة. ثم قال مثال آخر، قال والله لا ألبس هذا القميص، ويعين، ثم حوله وجعله سراويل. يلبسه أو لا؟ لو لبسه كفر، لو لبسه كفر، لأنه عين، قال هذا القميص، إلا إذا نوى ما دام قميصا فلا. واضح؟ طيب، بعد هذا نرجع إلى إيش؟ إلى ما يحتمله اللفظ، إلى ما يحتمله اللفظ. طيب، اللفظ له معنى في اللغة، ومعنى في الشرع، ومعنى في العرف. أحياناً تتطابق الثلاثة، وأحياناً تختلف. إذا تطابقت الثلاثة واضح، السماء، الأرض، الصلاة، لا الصلاة تختلف اللغة والشرع. إذا تطابقت فالأمر واضح، لكن إذا اختلفت في الأيمان فماذا نقدم؟ هل نقدم العرف أو نقدم اللغة أو نقدم الشرع؟ لا، نقدم العرف. فإذا قال والله لأهبن لفلان شاة، ثم وهبه عنزا، يكون بر بيمينه أو لم يبر؟ نعم، العرف عندنا أنه لم يبر، لأن الشاة عندنا أنثى الضأن، وهذه أنثى معز، فلا يبر. إلا إذا قال أنا قصدت الشاة مدلولها اللغوي، فحينئذ يكون قد بر، لأنه أراد المدلول اللغوي. طيب، فكذلك أيضا قال والله لا أصلي على فلان، والله لا أصلي على فلان، فذهب وصلى عليه. يحنث أو لا يحنث؟ لكن لو قال الرجل أنا أردت الدعاء لا أدعو له، وأردت أيضا لا أدعو له في غير الصلاة عليه، نقول النية مقدمة على كل شيء، النية مقدمة على كل شيء. المهم أن مراتب الأيمان خمس، أربع، توافق على هذا أنت؟ أربع. طيب، الأول ثم السبب، سبب اليمين، ثم التعيين، ثم ما يحتمله الله.

0: الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: قال الله تبارك وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وكان الله تعالى وعده قبل ذلك 30 ليلة وأتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعده الله تعالى لمناجاته هذه المدة، وأناب أخاه هارون على قومه وقال: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكان هارون خليفة موسى في قومه حين ذهب لميعاد الله عز وجل. ثم إن بني إسرائيل لعتوهم وعنادهم اتخذوا عجلا من الذهب، اتخذوه إلها. وكان صاحب هذه الفكرة رجلا يقال له السامري. صنعوا من الحلي الذي قيل إنهم أخذوه من حلي آل فرعون، صنعوا منه ثورا عجلا، وجعلوا له جوفا تدخل منه الريح من الدبر وتخرج من الفم، فإذا دخلت الريح سمعوا له صوتا كخوار الثوب. فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى. موسى ذهب يطلب إلهه فضل، ولهذا مضت 30 ليلة وزالت يطلب هذا الإله، ولكنه نسى وظل وتاه. وهذا إلهكم وإله موسى. فجعل هارون يذكرهم بذلك ويقول: إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وهو نبي، ولكنهم أصروا استكبارا وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وأصروا على عبادة العجل. رجع موسى عليه الصلاة والسلام ووجدهم على حال ليست مرضية، على خلاف ما فرقهم عليه، وغضب، ألقى الألواح وهي التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده، ألقاها من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه بشدة ويقول: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. وكان هذا من شدة الغضب، وإلا في حال الرضا لا بد أن يسأل أول: كيف ضلوا؟ قبل أن يقول: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. لكن الإنسان بشر، يعتريه ما يعتريه من الحال البشرية. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. شوف، هو خشي من موسى عليه الصلاة والسلام أن يقول فرقت بين بني إسرائيل، لأنه لو قال أو زاد في بعضهم لانقسموا قسمين، قسما يكون مع عيسى مع هارون وقسما آخر مع السامري. فكأنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك خوفا من هذا، ومع ذلك هم أيضا مصرون على ما هم عليه، اتخذوه إله حتى عبدوه. والقصة مبسوطة في سورة طه، اتخذوه إلها، ولهذا قال ثم اتخذتم العجل من بعده. العجلة مفعول اتخذتم الأول، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير ثم اتخذتم العجل إلها. وقوله من بعده تفيد أنهم لم يتخذوه من أول وهلة، بل هناك مسافة،

للحال، حال من فاعل اتخذتم، يعني والحال أنكم ظالمون ليس لكم عذر. وكيف يكون لهم العذر ونبيهم هارون يقول يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وبعد هذا الفعلة القبيحة الشنيعة قال الله عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. وانظر إلى قوله وأنتم ظالمون، هل هم ظالمون لأنفسهم أو ظالمون لغيرهم؟ ظالمون لأنفسهم، فإن كل عاص ظالم لنفسه، فإن تعدت مضرة معصيته إلى غيره صار ظالم لنفسه ولغيره. ثم عفونا عنكم أي تجاوزنا عن هذا الفعل ورفعنا عنكم العقوبة، لعلكم تشكرون أي لأجل أن تشكروا، ولعل هنا للتعليل، وكما أسلفنا من قبل ترد لعل لعدة معاني، منها التعليل وهي كثير وذلك كثير في القرآن الكريم، ومنها الرجاء، ومنها التمني، ومنها الإشفاق والخوف. ومنها التوقع، وكل هذا يعرف بالسياق. وقوله لعلكم تشكرون، الشكر هو العمل الصالح، هكذا جاء في القرآن. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح، وهو كذلك لا شك فيه. واعلم أن الشكر لا يكون إلا في مقابلة إحسان، بخلاف الحمد. الحمد يكون لكمال المحمود ولإفضال المحمود، فسببه أعم من الشكر، ولكن الشكر أعم من الحمد من حيث تعلقه بالقلب واللسان والجوارح، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. في هاتين الآيتين فوائد، منها بيان عيوب بني إسرائيل، وذلك أنهم اتخذوا العجل إلها حين غاب نبيهم. ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل لقوله وإذ واعدنا موسى 30 ليلة، والوعد يكون بين المتواعدين في الغالب بالقول، ثم إن هذا الميعاد اللي حصل كلمه الله عز وجل، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام من شدة شفقته على رؤية الله قال رب أرني أنظر إليك. ومنها بيان سفة الأمة الغضبية اليهود حين اتخذوا العجل إلها، والعجيب أنهم هم الذين صنعوا العجل بأيديهم ثم اتخذوه إلها. ولكن لا تستغرب، فإن من يضلل الله فلا هادي له، والجاهليون من العرب يفعلون مثل هذا أو أشد. يقال إنهم يصنعون من التمر إلها، وإذا جاعوا أكلوه، ما يدعون أنه يأتيهم برزق، يعرفون أنه لن يملك ذلك لكن يأكلونه. ويقولون إنهم إذا نزلوا أرضا أخذوا 4 أحجار واختاروا أحسنها أن يكون إلها، والثلاثة الباقية يجعلونها أثافئ للقدر ينصبون.

0: يستحقذ عليها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس لبني إسرائيل عذر في اتخاذهم العجل إلها، لأن الحجة قد قامت عليه بقوله تعالى وأنتم ظالمون. هل يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية أنهم لو اتخذوا العجل إلها بدون ظلم لم يلاموا، أو يقال إن هذا بيان لحالهم فقط؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن هذا بيان لحالهم وأنهم اتخذوه إلها من غير عذر، ويحتمل أن يكون دليلا على أنه إذا كان الإنسان معذورا فإنه لا يؤاخذ. ويدل لهذا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إيش إلا وأهلها ظالمون. إلا وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن من عمل عملا سيئا الشرك فما دونه وهو معذور فإنه لا عقوبة له. ثم إن كان منتسبا إلى الإسلام حكم له بظاهره لأنه مسلم، وإن كان منتسبا إلى دين آخر ولم يبلغه دين الإسلام فيقال فيعامل في الدنيا حسب دينه الذي هو عليه، وأمره في الآخرة إلى من؟ إلى الله عز وجل. فصار هذا هو التفصيل في مسألة العذر بالجهل. إذا كان يتسمى بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويعتمر ويقول إنه مسلم لكن فيه شيء من الشرك بغير علم، عاش في هذا البلد التي فيها هذا الشرك ولا علم أن هذا شرك، فهذا يعامل معاملة إيش؟ المسلمين على ظاهر حاله. وكذلك أيضا في الآخرة لا يؤاخذه الله لأنه معذور. وأما من كان معذورا لكنه لا ينتسب للإسلام على دين معين فهذا يعامل في الدنيا معاملة الكافرين يعني أهل دين ذلك الدين، وفي الآخرة يقال أمره إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الثانية بيان تفضل الله تعالى على بني إسرائيل، أنه بعد أن فعلوا ما فعلوا من هذا الشرك المبني على الضلال في الدين وسفه العقل عفى الله عنه ثم عفونا عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يعفو عن الذنوب جميعا بدون استثناء، لكن بعد التوبة كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن لو قال قائل ليس في الآية الكريمة ما يدل على أنهم تابوا، فيقال دلت الآيات الأخرى على أنهم تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا إلى الله وأنه أخذتهم ضلة وأمروا أن يقتل بعضهم بعضا، فلما علم الله منهم صدق الرجوع إليه وأنهم امتثلوا حتى القتل عفى الله عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أنعم الله عليه نعمة دينية وجب عليه شكرها كالنعمة الدنيوية لقوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وأيهما أعظم منا؟ الدينية لا شك أنها أعظم منا، فإذا من الله عليك بنعمة دينية فاعتبرها من أكبر النعم وقم بشكرها. وشكر النعم الدينية من جنسها، فمثل من من الله عليه بعلم فإن من شكر نعمة الله عليه أن يعلم وينشر علمه، وكذلك من من الله عليه بمال فإنه من شكر نعمة الله عليه أن بهذا المال أن يتصدق منه وينفع الفقراء ويصل الرحم ويبر الوالدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل لأفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تشكرون. ولا شك عندنا في هذا أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها مبنية على علل ومصالح، لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. وأما من قال إنه لأن أفعال الله تعالى وأحكامه ليست مبنية على حكمة ولا تعلل بعلة، فلا شك أنه ضال في دينه، سفيه في عقله. ثم قال عز وجل مبينا نعمة أخرى من أكبر النعم، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. آتينا موسى أي أعطيناه، وآتينا بمد تنصب مفعولين بخلاف أتينا فإنها لا تنصب إلا مفعولا واحدا، لأن آتى بالمد بمعنى أعطى وأتى بمعنى جاء. نعم، يقول آتينا موسى الكتاب أعطيناه، وألف الكتاب للعهد أي العهود الذهني، يعني الكتاب المعروف عندكم وهو التوراة، وسمي كتابا لأنه مكتوب، فقد كتب الله التوراة بيده جل وعلا. والفرقان الواو حرف عطف، والفرقان معطوف على الكتاب. وهل هو غيره أو هو ولكنه من باب عطف الصفة على الموصوف؟ الجواب الثاني، فالفرقان هو نفس الكتاب، فإن التوراة فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل وبين العدل والجور وبين أولياء الله وأعداء الله إلى آخر ما يكون به التمييز والفرق، فعلى هذا يكون عطفها من باب عطف إيش؟ الصفة على الموصول. أرأيت قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى هو الله عز وجل، لكن هذا من باب عطف الصفة على الصفة. يقول جل وعلا والفرقان لعلكم تهتدون، لعل هذه للتعليل كما سبق، وتهتدون أي تسلكون مسلك الهداية، والمراد بالهداية هنا التي ذكرها الله عز وجل هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وذلك لأن ما أوتيه موسى علم، فمن اهتدى به فقد علم، وكذلك علم يثمر عملا لمن وفق. فنفسر الهداية هنا بإيش؟ بهداية العلم وهداية التوفيق العلمية والعملية. في الآية الكريمة دليل على فوائد، أولا أن موسى نبي بل رسول، لأن الله آتاه الكتاب، وكل من آتاه الله الكتاب فهو رسول، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ومنها الثناء على التوراة حيث سماها الله تعالى فرقانا، ومنها الحكمة في إيتاء الكتاب والفرقان لموسى وهو الهداية، ومنها أن العلم سبب للهداية، لأجل التعليل في قوله لعلكم تهتدون. لكن هل السبب لا بد أن يكون مسببه أو قد يوجد مانع؟ قد يوجد مانع، وعلى هذا فلا يرد علينا أن يقول قائل إننا نجد في العلماء من لم يهتد، نقول لوجود مانع، وإلا فالأصل أن العلم سبب الهداية وأن الهداية تقع بالعلم، لكن قد يكون هناك عوارض وصوارف توجب أن لا ينتفع الإنسان بما أعطاه الله تعالى من العلم كما هو معروف. ثم قال تعالى وإذ نقف على هذه. نعم،
1: وتهتدون المراد بها هنا هداية العلم أو العلم والتوفيق؟ العلم بكل حال، والتوفيق لمن شاء الله، والتوفيق لمن شاء الله. لازم للهداية، لكن من الناس من يهتدي ومنهم من لا يهتدي. ثم ذكر نعمة أخرى أيضا فقال: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. وإذ قال يعني واذكروا إذ قال موسى لقوم، والقوم بمعنى الرهط والقبيلة، بمعنى القبيلة. والفقهاء يقولون إن القوم من الجد الرابع فما دون، هؤلاء القوم في اللغة العربية. قال لقومه يا قوم، ناداهم تحببا بوصف القومية، تحببا وتوددا وإظهارا لأنه ناصح لهم، لأن الإنسان ينصح لقومه. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، أكد الجملة لبيان حقيقة ما هم عليه. وظلمتم يا حجاج بمعنى نقصتم أنفسكم حقها، لأن الظلم في الأصل بمعنى النقص. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني تنقص. هذا هو الأصل، ولكن قد يراد به أكثر من النقص، قد يراد به أكثر من النقص. إنما هنا ظلمتم أنفسكم، نقصتموها حقها، وذلك بمخالفة التوحيد. فقال باتخاذكم العجل، ألبى هنا للسببية، أي بسبب اتخاذكم العجل. واتخاذ مصدر وفعلها اتخذ، وهو مضاف إلى فاعله، الكاف فاعل، والعجل مفعول أول، والمفعول الثاني محذوف، تقديره إله. ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل إلها تعبدونه من دون الله. والعجل هذا سبق أنه عجل من ذهب صورة، وأن الذي فتن الناس بها رجل يقال له السامري. نعم، اتخذوه إلها والعياذ بالله. فأرشدهم موسى صلى الله عليه وسلم إلى الخلاص من هذا الظلم العظيم، قال: فتوبوا إلى بارئكم. توبوا أمر بمعنى ارجعوا، لأن التوبة والأوبة معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة تكون بالإقبال على الله، بالإقبال على الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا كان الظلم بترك واجب فالتوبة بفعله، وإذا كان الظلم بفعل معصية فالتوبة بتركها والإقلاع منها. فتوبوا إلى بارئكم، ما قال إلى الله ولا قال إلى ربكم، لإظهار لومهم وتوبيخهم، لأن البارئ بمعنى الخالق المعتني، خالق المعتني. فكأنه يقول: كيف تتخذون العجل إلها وتدعون خالقكم الذي يعتني بكم؟ وهذا كقول إلياس لقومه: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. إلى بارئكم أي خالقكم، إيش بعد؟ لن يقوم فلان. نعم، فهذه إن دلت القرينة على أنها تقتضي التعبير فهي للتعبير،

0: وإن دلت القرينة على أنها لا تقتضي فهي محتملته. فمثلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا يشير تأبيد ما فيها أبدا، لكن القرينة تقتضي ذلك، القرينة تقتضي ذلك. نعم. طيب، إذن هذا حكم لن، ولهذا قال ابن مالك في الكافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، قوله اردد، لأن المعتزلة بل الأشعرية يقول لن للتأبيد، ولأجل ذلك استدلوا بقول الله تعالى لموسى لن تراني، أنه لن يرى، أن الله لن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن قولهم بلا شك مردود. طيب، إذن لن نؤمن لك أي لن ننقاد ولن نصدق ولن نعترف لك بما جئت به حتى نرى الله جهرة، نرى بمعنى نبصر، ولهذا ما تنصب إلا مفعولا واحدا لأنها رؤية بصرية. فاعلها وين؟ مستتر جوازا تقديره نحن. الله مفعول به. نعم،
1: سبحان الله، وين العلم عن نحن؟
0: نرى فعل مضارع، فاعله مستتر وجوبا تقديره نحن. إن قلنا لكم إذا كان الضمير تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو واجب، ولا صار هو أو هي فهو مستتر جوازا. نعم، لكن غريبين سبحان الله، هذه مسائل بدهية، ما هي يعني صعبة، يعني من المسائل النحوية الصعبة، هذه يمكن اللي في الابتدائي يعرف. نعم، وما يرضينا منكم هذا، كل ما كان الضمير تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا، وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. طيب، هذا تقديره نحن فيكون مستترا وجوبا. وقوله جهرة هذه حال، أو هي مفعول مطلق أي رؤية جهر، رؤية جهرة. متى قالوا ذلك؟ قيل إنهم قالوا ذلك حينما اختار منهم موسى صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لميق أوراق. شوف الآيات معكم الآن، أنتم فهمتم القولين الآن ولا لا؟
2: نعم.
0: ها؟ فهمتم القولين؟ طيب، أنا فهمت القولين. طيب، القول الأول يقولون إن موسى عليه الصلاة والسلام اختار من قومه 70 رجلا لميقات الله بموعده، وذهب بهم، ولما صار يكلم الله ويكلمه الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يكون هذا القول حينما كان موسى خارجا لميقات الله. وقال بعض العلماء بل إنه لما جاء بالتوراة، لما رجع من ميقات الله وأنزل الله عليه التوراة وجاء بها، قالوا لا من الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نعم،
2: في
0: أيهن؟ الأخيرة. لأنه قال وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان. ثم ذكر قصة العجل، وهذه كانت بعد مجيء موسى بالتوراة. ثم بعد ذلك ذكر وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرة. فظاهر السياق يدل على أن هذا القول كان حينما جاء بالتوراة وقال هذه من عند الله، فقالوا لن نؤمن لك.

0: نعم، لكن بعد الأذان إن شاء الله.
1: الله
0: لما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وأنت الغفور. هذا ما يدل على القول الأول إن هذا كان عندما كان يناجي الله إيه بعضهم أيده بها بهذه الآية القول الأول، ولكن الحقيقة ما فيه تأييد له، لأن هذه يقول أخذتهم الرجفة، رجف بهم هذه الصاعقة، صاعقوا وماتوا وأحيوا، ولكن موسى خاف أن يموت وأن يصيب وأن يحصل ما حصل في الأول، أو خاف أن يموت وإن كان الثاني بعده. نعم، فالظاهر لي أن هذا لا يترجح، لا يترجح القول الأول بهذه الآية لاختلاف العقوبتين. العقوبة هذه إيش؟ الصاعقة، وتلك الرجفة. نعم، والله أعلم. وأنتم تنظرون لما قالوا هذا أخذتهم الصاعقة، الصاعقة يعني الموت الذي صعقوا به، وقوله أنتم تنظرون أي ينظر بعضكم إلى بعض، ينظر بعضكم إلى بعض حتى تساقطوا. والجملة في قوله وأنتم تنظرون حال منين؟ من الكاف في قوله فأخذتكم الصاعقة، يعني والحال أنكم تنظرون، ينظر بعضكم إلى بعض حتى هلكتم جميعا. ثم بعثناكم من بعد موتكم، بعثناكم أصل البعث في اللغة الإخراج، ويطلقه على الإحياء كما في هذه الآية، ويدل على أن المراد به الإحياء هنا قوله من بعد موتكم، بعثناكم من بعد موتكم. وقول من بعد موتكم هل هو موت حقيقي؟ الجواب نعم، وليس نوما، لأن النوم يسمى وفاة ولا يسمى نوما موتا، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقوله بعثناكم من بعد موتكم فيه هذه نعمة كبيرة عليهم، أن الله تعالى أخذهم بهذه العقوبة ثم بعثهم ليرتدعوا ويكون ذلك كفارة لهم، ولهذا قال لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون أي تشكرون الله سبحانه وتعالى. ولعل هنا للتعليل وليست للترجي، لأن الترجي في جانب الله سبحانه وتعالى لا يجوز، إذ أن الترجي كما هو معروف في اللغة العربية طلب ما فيه عسر، والله تعالى لا يعسر عليه شيء، ولكنها كلما جاءت في كتاب الله فهي للتعليل لعلكم تشكرون. وهذه إحدى الآيات الخمس التي في سورة البقرة فيها إحياء الله تعالى الموتى، والثانية في قصة صاحب البقرة، والثالثة في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، والرابعة في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن في هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، والخامسة قصة إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن أطمئن قلبي إلى آخر. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. نعم. ولا ينافي هذا ما ذكر الله في قوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، لأن هذه القصة الخمس وغيرها كإخراج عيسى الموتى من قبورهم هذه تعتبر أمرا نادرا يؤتى به لآية من آيات الله سبحانه وتعالى. أما البعث العام فإنه لا يكون إلا يوم القيامة. ولهذا نقول في شبهة الذين أنكروا البعث من المشركين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، نقول إن هؤلاء مموهون. فالرسل ما قالت لهم إنكم الآن تبعثون، متى؟ يوم القيامة، ولينتظروا فسيكون، وينتظروا فسيكون، هذا بلا ريب. نرجع الآن. نعم.
1: قول الله تعالى قالوا ربنا نفسه في حين وحين.
0: نعم.
1: نفس الجواب قال
0: هذا. إيه نفس الجواب. إنما وقع من بعض الناس الذي أميته مرتين ثلاثا وأحيو ثلاثا، هذا يكون خلاف العام. نرجع ناخذ فوائد الآن ولا ناخذ الدرس هذا وناخذ فوائد الدرسين؟ ها؟
2: يطول.
0: طيب إذا نرجع الفوائد. قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، يستفاد من ذلك أن إنزال الله تعالى الكتب للناس من نعمه وآلائه، ولا لا؟ نعم. وهي من أكبر النعم، لأن الناس لا يمكن أن يستقلوا بمعرفة حق الخالق بل ولا حق المخلوق، فلذلك نزلت الكتب تبيانا للناس. يستفاد منها أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي، لأن الله آتاه الكتاب. يستفاد منه فضيلة التوراة، لأنه أطلق عليها اسم الكتاب، وهو وأهل هذه العهد إيش؟ الذهني. لما سبق لها ذكر فدل هذا على أنها معروفة بين بني إسرائيل، وأنه إذا أطلق الكتاب فهو للتوراة. ومن وجه آخر أيضا أن الله تعالى سماها الفرقان كما سمى القرآن الفرقان، لأن كلا الكتابين من أعظم الكتب، يعني أفضل الكتب بعد القرآن التوراة. نعم. ولهذا قال الله تعالى في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني من التوراة والإنجيل ومن التوراة والقرآن، أتبعه إن كنتم صادقين. فدل هذا على أن التوراة أنها مشاركة للقرآن في كونها فرقانا، ولذلك كانت عمدة الأنبياء من بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار لما استحفظوا من كتاب الله وكان عليه شهداء. ويستفاد من هذا أظن
2: رابعا
0: بيان عتو بني إسرائيل، بيان عتو بني إسرائيل وطغيانهم، لأنه إذا كانت التوراة التي نزلت عليهم فرقانا ثم هم يكفرون هذا الكفر يدل على زيادة عتوهم وطغيانهم، إذ من نزل عليه كتاب يكون فرقانا كان يجب عليه بمقتضى ذلك إيش؟ أن يكون مؤمنا مذعنا خلافا لهم. وفي أيضا دليل على أن الله تبارك وتعالى ينزل الكتب ويجعلها فرقانا لغاية حميدة جدا، وهذه الفائدة الخامسة وهي الهداية لقوله لعلكم تهتدون. الفائدة السادسة أن من أراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة من السماء، ما يطلبها من الأساطير وقصص الرهبان وقصص الزهاد والعباد وما أشبه ذلك، بل إنها من الكتب المنزلة من السماء. فعلى هذا ما يوجد في كتب الوعظ من القصص عن بعض الزهاد والعباد وما أشبه ذلك، نقول لكاتبيها وقارئها: خير لكم أن تبدوا للناس كتاب الله وتبسطوه وتشرحوه وتفسروه بما ينبغي أن يفهم، حتى يكون ذلك نافعا للخلق، لأنه ما فيه طريق للهداية إلى الله إلا الكتب المنزلة من عنده. وفيها أيضا من الفوائد اللغوية جواز عطف الصفة على الموصوف، جواز عطف الصفة على الموصوف بقوله الكتاب والفرقان. وقد مر علينا هذا، ذكرنا له مثال آخر في القرآن، بل فيه أمثلة مثل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى. وهذا جائز بشرط أن لا يوهم خلاف المقصود، فإن أوهم خلاف المقصود بحيث يتوهم المخاطب أن الثاني غير الأول فإنه يمتنع وتحذف حرف العطف لئلا يظن أن الثاني هو الأول، كما أنه يجب أحيانا أن يكون العطف إذا أوهم أن هذه الصفة لغير الأول، إذا أوهم أن الصفة هذه لغير الأول وجب حرف العطف. نعم، مثلا تقول: مررت بزيد الضارب عمرا والكريم، ولا تقول الكريم؟ مررت بزيد الضارب عمرا، طيب مررت بزيد الضارب المجرم الكريم، شو تقول؟ تقول الكريم، تأتي بالواو، لأنك لو تقول الضارب المجرم الكريم أوهم إن الكريم وصف للمجرم. نعم، فتقول الضارب المجرم والكريم، يعني وهو أيضا الكريم، لا مو ضارب الكريم، هو كريم، مو هو الضارب المجرم والكريم، لا. فالمهم صار الآن عطف الصفة على الموصوف جائز، وقد يجب أحيانا وقد يمتنع أحيانا. متى يمتنع؟ إذا أوهم التعدد بحيث يظن أن الثاني لا يعود للأول، ويجب العطف إذا أوهم خلاف المقصود، فإنه يجب العطف لئلا يظن أن هذا الوصف تابع للثاني لا للأول. نعم، طيب، وكم من فائدة في الآية هذه؟
1: سبع.
0: نعم، طيب، الفائدة الثامنة إثبات الأسباب. منين ناخذه؟ من قوله: لعلكم تهتدون. آتاه الكتاب لأجل أن يهتدوا، فإذن الهداية لها سبب، فالأسباب لا شك في ثبوتها، ولا أحد ينكر الأسباب أبدا. ويستفاد من هذا منها أيضا أن الإتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون كونيا ويكون شرعيا، فإيتاء الكتب نعم شرعي ولا كوني؟ شرعي. وإيتاء المال كوني، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. هذا اتيان كوني. نعم نعم الإيتاء. نعم الإيتاء. الإيتاء نوعان شرعي وكوني. لقوله آتينا موسى الكتاب، وفيها أيضا ذكر فضل موسى وتقدم. نعم
2: أنه نبي.
0: وأنه نبي فضله وأنه نبي. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إلى آخره. يستفاد من هذا أنه ينبغي للداعية أن يستعمل الأسلوب الذي يجلب إليه ويعطف الناس عليه بقوله يا قومي، بقوله يا قوم. نعم، فإن هذا لا شك أن فيه من التلطف والتودد والتحبب ما هو ظاهر. وفيه أيضا دليل على أن اتخاذ الأصنام مع الله أنه ظلم، لقوله إنكم ظلمتم أنفسكم. الفائدة الثالثة أن المعاصي ظلم للنفوس، فوجه ذلك أن النفس أمانة عندك، إن رعيتها بأحسن الرعاية فقد أديت حقها، وإن رعيتها بأسوأ الرعاية فقد ظلمتها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حقا. وفي الفائدة الرابعة أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام، لقوله فتوبوا إلى بارئكم، لم يقل إلى الله، لأن ذكر البارئ هنا كإقامة الحجة عليهم في أن العجل لا يكون إلها، فإن الذي يستحق أن يكون إله من البارئ يعني الخالق. وفيه دليل على الفائدة الخامسة أظن، الفائدة الخامسة وجوب التوبة لقوله فتوب. الفائدة السابعة أن التوبة على الفور. السادسة نعم أن التوبة على الفور. من تؤخذ؟ من قوله فتوبوا، لأن الفاء للترتيب والتعقيب، فهي للترتيب والتعقيب. وفيه دليل أيضا على إثبات الأسباب لقوله باتخاذكم، فإن الباء هنا للسببية. وفيه دليل على أنه ينبغي للداعية كشف الأمور وبيانها، لأنه ما ظلمتم أنفسكم وأجمل، بل بين في قوله باتخاذكم العجل، وهو ما يسمى عندنا بالعرف وضع النقط على الحروف، لأنه لو ظلمتم أنفسكم صحيح ظلم، لكن إذا نص وبين وكشف المبهم فهو أولى وأحسن. نعم نعم، إذا كان ينفر فإنه قد يعرض للفاضل ما يجعله المفضول أفضل منه. وفيه أيضا دليل على سفاهة بني إسرائيل، من أي وجه؟ من اتخاذهم العجل إلها. العجل هم الذي صنعوه بأنفسهم، ويعرفون أن العجل المخلوق اللي أفضل منه ما أصلح إله، وهم جعلوا هذا الجسد، جعلوه إلها عجلا جسدا، ما في روح، ومع ذلك اتخذوه إلها في هذا الدنيا على سفاهتهم سفاهة نعم عقولهم. وفيه دليل على أرجو أنكم أنتم تعدون
3: العاشرة
0: نعم. وفيه دليل على ما وضع الله تعالى على بني إسرائيل من الأغلال والآصار، حيث كان توبتهم كانت توبتهم بأن يقتل بعضهم بعضا، نعم لقوله فاقتلوا أنفسكم. لو وقعت هذه في أمة محمد فما هو الطريق للتخلص منها؟

0: القتل قد يكون خيرا للإنسان إذا أدى إلى ما هو أفضل منه، بقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم. وتعلمون أن القصاص إضافة قتل نفس أخرى إلى المقتول، ولكن عاقبته حميدة، لهذا صار جائزا وسائغا. وقال الله تعالى فيه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفيه أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين مهما عظمت توبتهم، مهما عظم ذنبهم، لقوله فتاب عليكم. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم، وإثبات ما تضمناه من صفة وهي إيش؟ التوبة والرحمة، وإثبات ما تضمناه من صفة باقترانهما، لا كل على الانفراد، باقترانهما، لأنه لما اقترنا تولد أو نتج من اجتماعهما صفة ثالثة وهي دفع المضار وجلب المنافع. منين؟ لأن التواب به دفع المضار، والرحيم به جلب المنافع. وفيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يتعرض لما يقتضيه هذان الاسمان من أسماء الله، يتعرض لتوبة الله ورحمته، فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويرجوه الرحمة. وهذا هو أحد المعاني التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، فإن من إحصائها أن يتعبد الإنسان لله بمقتضاه. جسد يعني جسد بمعنى ما في روح، جسد الجسد معناه كل شيء له جثة هو جسد. طيب فيه أيضا دليل على أن الأمة كنفس واحدة، من توخذ فاقتلوا أنفسكم، لأن قد سبق أن قلنا ما أمر بأن يقتل واحد منهم نفسه، فليقتل بعضهم بعضا. وفيه أيضا دليل على تفاضل الأعمال بقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم، وأن الأعمال تتفاضل عند الله سبحانه وتعالى فبعضها خير من بعض. وشو يا إسماعيل؟
1: يقول فيها قراءة اتخذتم مغارة،
0: نعم
1: اتخذتم بارئكم،
0: عندي فيها قراءات باريكم، هذه قراءة، واتخذتم من اتخذتم
1: إظهار
0: عنهم، من هي بعندي؟ اتخاذك
1: بارئكم،
0: اي بارئكم، فيها قراءة بارئكم وفيها قراءة بارئكم
1: اسكان
0: الياء اول همزة، نعم. وفيها اما اتخاذكم ما فيها، ما هي يعني ما دبحي اسكان وين لا ما اعلم ناسي. وش لا وش الكتاب اللي عندك؟
1: الفجر
0: بالقوي. وش هو؟

0: السجن يكون قوله تعالى ولا قوله تعالى ثم اتخذتم تقرأ بالإظهار والإدغام. الإدغام هو اتخذتم الذال بالتاء. نعم تقول اتخذتم اتخذتم يعني تظهر الذال اتخذتم أو تدغم تقول اتخذتم اتخذتم. نعم الحجة لمن أظهر أنه أتى بالكلمة على أصلها واغتنم الثواب على كل حرف منها. والحجة لمن أظهر أن الضاء والتاء والذال مخرجهن من طرف اللسان وأطراف الثنايا لولا فواجب الإدغام من مقربة المخرج والمجانب. الإدغام بالذال مهي بالهمزة
1: الحروف المدغمة يعني
0: الحد يعني يروح أسرع لا ما يعني مشدد حرفي
1: الهمزة الوصل ولا مش
0: صحيح إيه الظاهر هذا الوصل تروح ما تطلع
1: يكون ما تقطع
0: لا إذا أنت قطع حرام عليه إلا عند الابتداء. طيب ثم قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. هنا يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته عليهم لكن لا بكونهم قالوا هذا القول ثم صعقوا ولكن بأنهم بعثوا من بعد الموت. ففيه أنه عند تذكير النعم ينبغي استيعاب الأمر استيعاب الموضوع لتتبين النعم ومواقعها. وفي أيضا دليل على سفاهة هؤلاء أي سفاهة بني إسرائيل وما أكثر ما يدل على سفاهتهم. فهم يؤمنون بموسى ومع ذلك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وسبق لنا أن العلماء اختلفوا متى قالوا هذا. نعم طيب وفيه أيضا دليل على أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة. نعم لقوله فأخذتكم الصاعقة لأن الفاء تدل على السببية. وفيه أقول إنه ما سأل ما لا يمكن حري بالعقوبة لا سيما مثل حال هؤلاء الذين قالوا ذلك عن تشكك. ففرق بين قول موسى ربي أرني أنظر إليك وبين قول هؤلاء لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فموسى قال ذلك شوقا إلى الله عز وجل وليتلذذ بالرؤية إليه. أما هؤلاء فقالوه تشككا يعني ما احنا مؤمنين إلا إذا رأيناه جهرا. ففرق بين الطلبين. وفيه أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى بأخذ الصاعقة لهؤلاء في آن واحد. وفيه دليل على أن ألم العقوبة وقعها عند النظر أشد لقوله وأنتم تنظرون. فإن الإنسان إذا رأى الناس يتساقطون في العقوبة والعياذ بالله يكون ذلك أشد وقعا عليه. وفيه دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أحياهم بعد الموت لقوله ثم بعثناكم من بعد موت. وفيه دليل على وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة لقوله لعلكم تشكرون. وقد مر علينا كثيرا بأن الشكر هو القيام بأي شيء بطاعة المنعم إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وعملا بالأركان فيعترف بقلبه أنها من الله لا يقول إنما أوتيته على علم عندي. نعم كذلك أيضا يتحدث بها في لسانه افتخارا ولا اعتبارا لا افتخار وكذلك أيضا يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى في جوارحه، وبهذه الأركان الثلاثة يكون الشكر. وعليه قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ثم أخذ الله سبحانه وتعالى في تعداد نعمه عليهم في قوله، وهو مثل درس الليلة: وظللنا عليكم الغمام، ظللنا عليكم الغمام. الآية الكريمة يقول الله تعالى: ظللنا الغمام، فظاهرها أن المظلل الغمام، كما تقول: ظللت زيدا بالكساء. ولهذا ذهب بعض المعربين إلى أن تقدير الآية الكريمة: وظللنا عليكم بالغمام، وظللنا عليكم بالغمام، أنت الآن تقول ظللت فلان، هو مظلل ولا مظلل به؟
2: مظلل.
0: هنا قال: ظللنا عليكم الغمام. نعم، ولكن عندي أنه لا يحتاج إلى تقدير، وأن الذي بين المعنى تماما هو قوله: عليكم، ظللنا عليكم. لو قال ظللنا الغمام فقط لكان الإنسان لكان قد يتوهم متوهم إن الغمام مظلل، ولكن هو قال: ظللنا عليكم، أي جعلناه ظلا عليكم. وكان ذلك في التيه حين تاهوا، وقد ذقوا في التيه بين مصر والشام كم؟ 40 سنة يتيهون في الأرض. ولكن الله تبارك وتعالى رحمهم، هم ما عندهم ماء ولا عندهم مأوى ولا شيء، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى رحمهم فأنزل فظلل عليهم الغمام. والغمام هو السحاب الرقيق الأبيض، وقيل السحاب مطلقا، نعم، وقيل السحاب البارد، نعم، الذي يكون به الجو باردا يتولد منه الرطوبة فيبرد الجو، وهذا هو الظاهر. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أنزلنا عليكم من المن، يقولون إنه شيء يشبه العسل، ينزل عليهم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فإذا قاموا أكلوا منه. وأما السلوى فإنه طائر ناعم يسمى السمانة، أو هو شبيه به، وقال لنا مشائخنا إنه هو السفارة، صفارة معروفة، طائر معروف من أحسن ما يكون من الطيور وألذه، وهو صغير تأترق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هل هذا الموت حقيقي أو نوم؟ عبد الله،
1: حقيقي.
0: نعم،
1: لأن النوم يسمى الوفاة.
0: يسمى الوفاة. نعم. ما هي القصص التي فيها إحياء الموتى في غير هذه القصة؟
1: قصة
0: في سورة البقرة خاصة.
1: نعم. خمس قصص، هذه واحدة.
0: هذه واحدة.
1: وقصة إبراهيم مع الطير. وقصة
0: ربي أرني
1: كيف تحيي الموتى.
0: نعم.
1: وقصة الذي مر على قرية.
0: نعم.
1: وإن خلف من عروس.
0: نعم.
1: و
0: ماته الله 100 عام ثم بعده.
1: نعم.
0: طيب.
1: و دوري ثلاث.
0: نعم. صالح.
3: الذين خرجوا من ديار وهم قلوب الحلال.
0: نعم.
3: قال الله والله ينتظم ما
0: بعده. أي نعم. حسنت. صالح.
1: قصة صاحب البقرة.
0: نعم. وقصة صاحب البقرة. خمس قصص في هذه السورة فيها إحياء الله تعالى الموتى في هذه الدنيا. طيب، قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، ايش معناها يا خليفة؟ ظللنا عليكم الغمام.
3: الغمام في سحاب أبيض يكون على ظل عنهم الشمس يبرد يبرد الجو.
0: إيه وش معنى ظلنا عليكم يعني؟
3: يعني هذا منة من الله.
0: إيه وش معناه؟
3: جعل الغمام يظلهم.
0: جعل الغمام يظلهم.
3: يظل.
0: تمام. ولهذا بعضهم يقول إن تقدير الآية وظلنا عليكم بالغمام. ولكن الصحيح أنه على ما هو عليه. إن الغمام مفعول ظللنا. المعنى جعلناه ظلا عليكم. هذا المعنى. قوله المن والسلوى. ما هو المن يا غانم؟ ما تعرفون؟ نعم.
2: قيل أنه شيء يشبه العسل، شراب يشبه العسل.
0: نعم.
2: والسلوى قيل أنه وهو طائر.
0: هو طائر. نعم.
2: طائر.
0: أي نعم. من أحسن الطيور. وعلى الذهى ويسمى عندنا سمانه صفارة. نعم.
4: سمانة.
0: سمانة أي. السمانة عندنا سمى صفار. لأنه طائر أصفر. لطيف اللحم طيب. أما المن فإنه شيء ينزل مثل العسل، يقولون إنه ينزل على الأشجار بين الفجر وطلوع الشمس فيخرجون منه ويأخذون ويأكلون منه ويجنونه. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الكمأة من المن لأنها تحصل بلا تعب، تحصل بلا تعب. وظاهر الحديث أن المراد بالمن كل ما يحصل لهم بدون تعب، سواء جعل ذلك الشيء المعين الذي هو كالعسل أو غيره. نعم. وعلى هذا فيكون هذا التفسير يكون أعم من تخصيصه بهذا الذي يشبه العسل، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن من هذه التبعيض، معناه ان المن اعم من هذا. فكون الرسول يجعل هذا من المن يدل على ان المن يعني اعم واوسع. وقد قال بعضهم انه كل ما يحصل بدون تعب، وعلى هذا يدخل فيه مثلا الفقع اللي هي الكمأة، ويدخل فيها العرجين ولا ما يدخل؟ يدخل لانه طعم من احسن الاطعمه.
2: وش العرجين؟
0: العرجين إن شاء الله إذا كثرت في البر
3: موجودة.
0: نعم موجود هذه السنة بكثرة. نعم
2: اسمه
0: ويحسن إنها إنكم تشوفون حتى لا يتوهم أحد إنها مثل فئران ولا شيء.
2: أنا ما أعرف شيء.
4: ما أعرف العرجين.
0: أنت ما تعرف العرجين؟
4: لا شيء
0: غريب
4: لا يسمع
3: عنده. لا
0: العرجين هذا شيء النبات أبيض.
4: ايه
0: زي الاصابع يخرج منها.
4: قول له لو هر
0: لا هذيك ما تعرف، لكن هذا ابيض
4: اللي بالنفول
0: مثل الثياب ينبت بالنفول وبالجراد، لكنه اذا طبخ مع الطعام من احسن شيء يكون، يعني تفضل احيانا على اللحم. هنا ها
4: لكن هو العرجون اللي
0: ايش
5: يتعلق من تحت هذا يدعى فيه
0: لا بلا ما أتعب لا أسقي ولا شيء. وأحيانا يجدوا في مكان كبير يعني كثير، أحيانا هو يجتمع جميع في هالأيام. واحد أعطان نوع من كبير يعني الكبر كبر الليب كبر الليب هنا، وقال إنه وجده في مكان يحسبونه معظمه يحسبونه عظام من كثرته. إيه
4: لكن العرجون اللي في تفسير الله هو
0: لا لا لا العرجون اللي في القرآن المراد به العرجود، يسمونها ناس العرجود حق النخل
4: حق النخل.
0: إيه ما هو
3: حق النخل.
0: إيه إن شاء الله إذا كثروا الآن قل الظاهر ينهي بس شوي، إذا كثروا إن شاء الله نشوف أحد من يتمشح إنه ياهو ونفرجه عليه. طيب نعم
1: سؤال على شكل اعتراض من الحديث.
0: نعم.
1: يقول تعالى فاقتلوا أنفسكم.
0: نعم.
1: يقولون هذا حل من الحكمة المشرع قتل الأمة تقتل نفسها.
0: نعم.
1: وأن في يعني إتلاف البشرية من القبيل.
0: نعم نقول أما بالنسبة لهذه الملة فلا، بالنسبة لملة الإسلام لا، ليس بمشروع. وأما بالنسبة للأمم السابقة فإنهم قد يعذبون بهذا بنوع هذا بنوع من هذا، لأن تكليف الله أنه أنهم يتنافسهم مثل تكليف الله لإبراهيم أن يذبح أن يذبح ابنه، المقصود الاختبار. وإذا كان الله تعالى يشاء أن يهلكهم بفعله في زلازل أو صواعق أو غيره، فأراد أن يهلكهم بأفعالهم يكون هذا أشد الاختبار وأعظم.
1: يكون بعيد عن أن العاقل أن يدرك هذا الشيء أو
0: يقرب الحمد لا يقرب به جدا، يقرب به جدا. وحتى مثلا بعض الأحيان السيد يقول لعبده تفعل كذا، يريد أن يعذبه ليمتحن صدقه في طاعته. ما ينفعل ليس ببعيد.
1: في بعض المفسرين العصريين أنكروا قولهم غير يعني غير مقبول شرعا ولا عقلا، أن الله يأمرهم
0: أي نعم. هذا من الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليتبوأوا مقاعدهم من النار، لأنهم يفسرون القرآن بآرائهم، هم يفسرون القرآن بآرائهم فيقبلون ما وافق رأيهم الفاسد وينكرون ما لم يقبل. ثم قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا الأمر هنا للإباحة، الأمر للإباحة، يعني أننا أبحنا لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المن والسلوى. وقوله من طيبات، هذه من لبيان الجنس وليست للتبعير، لأنهم أبيح لهم أن يأكلوا جميع الطيبات. وقوله رزقناكم، والطيب ضد الخبيث، والخبيث قد يكون خبيثا لذاته وقد يكون خبيثا لكسبه. نعم، فالخبيث لذاته كالميتة والخنزير والخمر وما أشبهه، هذا خبيث لذاته، كما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس خبيث. هذا المحرم لذاته محرم على جميع الناس، على كل الناس، على مالكيه وغيرهم. والنوع الثاني محرم لكسبه كالمأخوذ عن طريق الغش أو عن طريق الربا أو عن طريق الكذب أو ما أشبه ذلك، فهذا محرم على مكتسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه في طريق مباح. طبالك من جماعة، المحرم لكسبه يكون محرما على كاسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه في طريق مباح. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكسب، المحرم لكسبه لا يحرم على غير الكسب. ولكنها مفعول يظلمون، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، لكنه قدمها لإفادة الحصر، يعني لا يظلمون في هذا إلا أنفسهم. غلق المصحف يا عبد الله، لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم، أما الله تبارك وتعالى فإنه لا يظلمون، لأنه سبحانه وبحمده لا يتضرر بمعصيتهم كما لا ينتفع أيضا بطاعتهم. ثم قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا ادخلوا هذه القرية. ادخلوا أمر كوني ولا شرعي؟ نعم كوني وشرعي، كوني وشرعي، لأنهم أمروا بأن يدخلوها سجدا وأمروا بأن يدخلوا القرية في القتال، و أبيحت لهم أيضا، دخلوها فعلا وقول هذه القرية، اختلف المفسرون في تعيين هذه القرية، والصواب أن المراد بها بيت المقدس، الصواب أن المراد بها بيت المقدس، لأن موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقوله هذه القرية، القرية مأخوذة من القري وهو التجمع، وسميت البلاد قرية لتجمع الناس بها. ومفهوم القرية في اللغة العربية يا غانم غير مفهومها في العرف، لأن مفهوم القرية في العرف البلد الصغير، والكبير يسمى مدينة، ولكنه في اللغة العربية وهي لغة القرآن لا فرق. الله تعالى سمى مكة أم القرى، القرى مع أن القرى مع أن غير مكة فيها مدن عظيمة، مدن عظيمة جدا، وسماها أم القرى. وكذلك قال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، المراد بقرية التي أخرجت مكة، نعم. وقرى أشد كم، وكأي من قرية هي أشد قوة، هذه معناها أنها كبيرة وعظيمة، نعم. ومع ذلك سماها الله تعالى قرية. هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا. قوله فكلوا منها، ادخلوا فكلوا منها، الأمر هنا في قول ادخلوا قلنا إنها أمر كوني، يصير فكلوا الأمر للإباحة، يعني فأبحنا لكم أن تأكلوا منها حيث شئتم رغدا. قولوا حيث شئتم يعني في أي مكان كنتم من البلد، في وسطها أو أطرافها تأكلون ما تشاءون. وقوله رغدا أي طمأنينة وهنيئا، لا أحد يعارضكم في ذلك ولا يمانعكم. ولا يقال إن هذا مثلا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت بي غنائم ولم تحل لأحد قبل، نقول لها لأنهم ما هي غنائم هذه، ولكنه أبيح لهم أن يأكلوا من هذه الأرض سواء كانت بطريق الشراء أو بطريق المعاملة المزارعة أو ما أشبه ذلك. هذا الشؤون ثالثا، وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب أي باب؟ باب القرية، ادخلوا الباب يعني باب القرية، لأن القرى يجعل لها أبواب تحميها من الداخل والخارج. وقول الباب هذه أل للعهد، أي عهد هو؟ ذهني، لأنه ما سبق ذكره وليس حضوريا لأنه ليس بحاضر، فيكون ذهنيا ويكون مفهوما من قوله القرية، لأن القرية لها باب. وقوله سجدا منصوب على أنه حال من الواو في ادخلوا، من الواو في ادخلوا، نعم. طيب، ما المراد بهذا السجود؟ قيل المراد به الخضوع، كقوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الآخر، المراد به الخضوع. وقيل المراد به الركوع، كقوله تعالى ورفع أبويه العرش وخروا له سجدا. وقيل المراد به السجود حقيقة، لأنه ظاهر اللفظ. وعلى هذا القول لا يسلم بأن معنى الآية ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض معناه مطلق الخضوع، بل هو سجود ولكل أحد سجود يناسبه. وكذلك أيضا لا يسلم بأن قوله خروا له سجدا أي ركعوا له، بل إنما هم سجدوا حقيقة، لأن قوله خروا يدل على ذلك. وعليه إذا قلنا بأن المراد في قوله سجدا أي سجود حقيقة على الأرض يكون فيه إشكال، لأن دخولهم في هذه الحال متعذر، إذ أن الإنسان إذا كان ساجدا ما يستطيع يدخل، هو ثابت في مكانه، ليس كذلك؟ اللي أدخل الباب سجدا كيف يدخل وهو مسجد؟ فيقال الجواب على ذلك بسيط، هذه الحال ليست حالا مقارنة بل هي حال في المستقبل، لأن الحال تارة تكون مقارنة للفعل وتارة تكون متأخرة عنه. فالمراد إذا دخلتم الباب فاسجدوا لله تعالى شكرا على هذه النعمة. ولهذا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة صلى 8 ركعات ضحى. من العلماء من قال إنها سنة الضحى، ومنهم من قال إنها سنة الفتح، وجعل هذا الفتح له سنة، إن الإنسان إذا دخل يصلي. وهذا أقرب، لأننا إذا قلنا بأن المراد بالسجود حقيقته لم نخرج عن ظاهر الله. والواجب علينا في تفسير القرآن وفي شرح الحديث أن نأخذ في إيش؟ بظاهر الله، ما لم يمنع منه مانع، منع منه مانع، وإلا في الواجب الآخر بظاهر الله. إذن سجدا، أدخلوا الباب سجدا، يعني فإذا دخلتموه فاسجدوا حالا بدون تأخير. وقولوا حطة، وقولوا حطة، يعني قولوا هذه الكلمة، قولوا هذه الكلمة، هذه الكلمتان، يعني حطة. وحطة اسم هيئة من الحط، وهو التنزيل، ومنه قولكم حط رحله أو حط رحله أي أنزله، نعم. ومنه ما ورد في حديث الدعاء في صلاة في سجود التلاوة واحتط عني بها إزرا. فهم قيل لهم حطة أي فعلة من الحط وهو التنزيل، والمراد احطط عنا ذنوبنا، فهي بمعنى قولوا ربنا اغفر لنا، يعني اطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى إذا دخلتم وسجدتم. فهمتم لا؟ إذن معنى حطة احطط عنا ذنوبنا.
4: شيخ سجود الشكر الحين، سجود الشكر هو في الصلاة ولا
0: لا؟ مستقل
4: سجدة ولا سجدتين؟
0: سجدة واحدة، نعم. قولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا، احطط عنا ذنوبنا، وهو عبارة عن الاستغفار. وشرب حطة طيب وش المفروض كان تكون منصوبة؟ يقول إن خبر مبتدأ محذوف، التقدير سؤالنا حطة أو مسألتنا حطة، أي مسألتنا أن تحط ذنوبنا. والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب إيش؟ نقول القول نغفر لكم، وفي قراءة تغفر لكم، وفي قراءة ثالثة يغفر لكم. ففيها ثلاث قراءات، نغفر لكم خطاياكم، فيها تغفر لكم خطاياكم، فيها يغفر لكم خطاياكم، وكلها قراءة صحيحة. بأيها قرأت؟ الزاد. وقوله نغفر لكم خطاياكم، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ستر الذنب يعني معناه أن الله يستر ذنبك ويتجاوز عنك فلا يعاقبك عليه، هذه هي المغفرة، لأن مأخوذة من المغفر. المغفر وش المغفر؟ ما يتوقع به، ما يوقع به الرأس في الحرب كذا يا سيد. هذا المغفر
2: خوذة تسمى،
0: اي نعم تسمى خوذة هذه، هذا المغفر لأنه يستر ويقي، يستر ويقي. ومن فسر المغفرة بمجرد الستر فليس بصحيح، لأن الله تعالى إذا خلى بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أتجاوز وأسترها أيضا. وقولوا خطاياكم أي جمع خطيئة. نعم، الخطايا جمع خطية، كمطايا جمع مطية. والخطية ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عن عمد، هذا الخطيئة، ما يرتكبه من المعاصي عن عمد. وأما ما يرتكبه عن غير عمد فيسمى إخطاء. ولهذا فرق بين مخطئ وخاطئ، الخاطئ ملوم والمخطئ معذور. قال الله تعالى لا كلا كاذبة ناصية، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أخطأنا فهو مخطئ، أخطأ فهو مخطئ، وخطئ فهو خاطئ. فالخطية والخطيئة ما يرتكبه الإنسان من مخالفة عن عمد، فإن كان عن جهل فهو إخطاء وليس خطيئة. شوف الآن لو فعلوا ذلك غفرت لهم خطاياهم، زيادة على ذلك وسنزيد المحسنين، سنزيد المحسنين، هذا فوق مغفرة الخطايا فضل. وقول المحسنين الذين يقومون بالإحسان، والإحسان فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فمن عبد الله على هذا الوجه فهو محسن. ولا شك أنهم لو قاموا بما أمروا به لكانوا محسنين، ولكن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ما قالوا حطة، بدلوه، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني قولوا بدل الذين ظلموا قولا، هذا في الحقيقة فيه إشكال، لأنهم هم بدلوا القول غير الذي قيل لهم ولا بدلوا القول الذي قيل لهم؟
2: قالوا غير الذي قيل لهم.
0: هم بدلوا القول الذي قيل لهم ولا بدلوا قولا غير الذي قيل لهم؟
2: قالوا غير الذي قيل
1: لهم.
0: إيه، لكن كلمة بدل، أن تقول بدلت الشاة بالخروف،
1: بدل القول الذي قيل لهم.
0: إيه، وهنا يقول بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ها؟ لا، ما هي بنفسها، من فرق. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم.
2: يعني قالوا غير الذي قيل لهم.
0: هو معنى قالوا معروفة، لكن نريد ناخذ المعنى من اللفظ. شوف الآن، هل في الآية في قلب ولا فيها تضمين؟ إذا أخذنا بظاهر اللفظ يصير بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، ها؟ مع أنهم بدلوهم القول الذي قيل لهم، بدلوه بقول آخر. نعم. طيب، إذن اختلف الناس في تخريج هذه الآية، فقيل إن معنى بدل أي قالوا، فقال الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم تبديلا، يعني معناه قصدهم التبديل والمخالفة، لا أنهم أخطأوا أو نسوا أو ما أشبه ذلك. يصل هنا التبديل من أحسن ما يكون، لأنه تضمن أنهم قالوا قولا غير الذي قيل لهم، قل لا، وقالوه بقصد إيش؟ التبديل والمخالفة، بقصد التبديل والمخالفة. وهذا أشد مما لو قالوه نسيانا أو ما أشبه ذلك، وإنما قالوه تبديلا. يصير هنا ضمن بدل معنى قال، ولكنه عبر بالتبديل عن القول لأجل أن يتبين أن هؤلاء الذين قالوا غير الذي قيل لهم غرضهم بذلك التبديل أي المخالفة. واضح؟ هنا. وقال بعضهم إن الآية فيها حذف والتقرير، فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، فيكون الآية حذفا حذف غير فبدل الذين ظلموا بالقول الذين بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم. نعم. ولكن ما دام يمكن تخريج الآية بدون حذف فهو أولى من تخريجها على أمر فيه حذف. يكون هنا بدل بمعنى قال، ولكنه عبر عن القول بالتبديل إشارة إلى أي شيء؟ إلى أنهم نعم قالوا ذلك من أجل المخالفة والتبديل والتغيير. وقوله الذين ظلموا قولا، ما قال فبدلوا، نعم، أو فبدلتم، بل أظهر في موضع الإضمار، وللإظهار في موضع الإضمار فوائد. أما فهمت؟ ما قال فبدلتم وسند المحسين فبدلتم، أو قال فبدلوا، بل قال فبدل الذين ظلموا، نعم، أظهر في موضع الإضمار، وللإظهار في موضع الإضمار فوائد. من يعرفها؟ سجمرت علينا
3: التشنيع في الأول.
0: كيف التشنيع؟
3: يعني شدة أو قبحة للأكثر.
0: نعم، يعني صدق اتصال هؤلاء بهذا الوصف. نعم، يعني معناه أن هؤلاء أي مكان في ماضي الإظهار فإن له فوائد. الفائدة الأولى تحقق أو تحقيق اقتصار محل المضمر بهذا الوصف، يعني معنى ذلك أن هؤلاء يكونوا ظالمين، معناه الحكم على هؤلاء بالظلم، هذه فائدة. إذن فائدتها الحكم على مرجع الضمير بهذا الوصف الذي أظهر. واضح؟ ثانيا أن هذا مقياس لغيرهم أيضا، فكل من بدل قولنا غير الذي قيل له فهو ظالم، فيؤخذ منه تعميم الحكم بعموم علة الوصف، تعميم الحكم بعموم علة الوصف. واضح هذا لفائدتين، قد يكون هناك فوائد أخرى يمكن تجي في آخر الآية.
3: بس التبديل،
0: نعم،
3: ما فهمت يعني، هل إذا عدتنا إحنا معمورين بالإسلام طبعا أو نعم. معمورين بالسلام،
0: نعم،
3: واحد يترك السلام
0: إيه؟
3: يكون يعني يكون يشيل يكون طريق غير طريق الإسلام، هذا تبديل،
0: هذا تبديل. نعم. طيب ما الذي قالوا بدل قول الله بدل أمر الله لهم بأن يقولوا حطة قالوا كما ثبت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حنطة في شعيرة، بدل ما أنهم يطلب منهم أن يسأل الله مغفرة الذنوب قالوا لا نبي طعام نبي أكل، حنطة في شعيرة. نعم، إذن يعني فرق بين هذا وهذا. الله أمرهم أن يستغفروا من ذنوبهم التي ارتكبوها، وهؤلاء طلبوا أمرا يملؤون به بطونهم. دخول الباب سجدا، يقول ابن عباس وغيره إنهم دخلوا زحفا على أدبارهم، أعوذ بالله، استهزاء بالله سبحانه وتعالى الذي أمرهم أن يدخلوا سجدا شكرا لله على نعمة الفتح، قالوا لا ولا ندخل ولا نمشي، نعم نمشي على أدبارنا، أعوذ بالله، يعني يزحفون زحف. وبعضهم بعد ذكر إنهم ذكروا إنهم رجعوا على الوراء أيضا، ما مشوا مستقبلين. وأما القول فبدلوه أيضا، بدلوا القول والفعل، بدلوا القول والفعل. وقد حصل هذا لبعض هذه الأمة، كان صوت العرب إبان حرب الأيام الستة كما تقول اليهود، كان يقول غدا تغني أم كلثوم في تل أبيب. نعم نعم، يعني شكرا لله على على على هذه النعمة، إن المغني تروح تغني بالبلاد المفتوحة، لكن في الحقيقة غنت طائرات اليهود على طائرات هذا القائد. نعم، فصار الأمر بالعكس، والحقيقة أنها مثل سوء، لأن هذا يشبه قول أبي جهل لا نرجع حتى نبلغ بدرا ونسق الخمور وتضرب علينا القيام. شف يعني أهداف العرب الآن من هذا الحرب مع اليهود كيف هي؟ مجرد أمر دنيوي فقط، أن يغلبوا ويستوي، لكن لإقامة دين الله لا، لأن اللي بيقيم دين الله إذا فتح بلاد الله يخلي المغنيات يغنن في يوم الفتح. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح وهو مطأطئ الرأس، حتى إن عليه الصلاة والسلام إن هذه الأنفقة تكاد تمس الرحم من شدة خفض رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو يقرأ القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفرق بين هذا وهذا، فأقول إن من هذه الأمة من فعل مثل هؤلاء اليهود، ما دخلوا خاضعين ساجدين ولا قائلين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، ولكنهم قالوا ندخل مغنين فاصحابنا القيان يغنين علينا. نعم، وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، حلوى القدة في القدة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. نسأل الله السلامة. الله أكبر. الله أكبر. ربناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يستفاد من قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام نعمة الله تبارك وتعالى بما هيأه لعباده من الظل. نعم، فإن الظل عن الحر من نعم الله العبد، لقوله وظللنا عليكم الغمام، وقال الله تعالى وجعل لكم من الجبال أكنانا تكنكم عن الحر وعن البرد أيضا. وفيها أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل الغمام ظلا على هؤلاء، وأنه هو الذي يسوق الغمام ويدبره تبارك وتعالى كما يشاء. وفيها أيضا بيان نعمة الله على بني إسرائيل في إنزال المن والسلوى، طعام وشراب يأتيهم بدون تعب وبدون مشقة، ولهذا وصف بالمن. وفيه أيضا دليل على أن لحم الطيور من أفضل اللحوم، لأن الله هيئ لهم هذه الطيور، لم يهيئ لهم غباء ولا أرانب، وإنما هيئ لهم الطيور، وهو أيضا لحم أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن يتبسط بها ولا يحرم نفسه منها، بقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، فإن الإنسان ما ينبغي أن يتعفف عن الشيء المباح. ولهذا قال شيخ الإسلام: من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم. وهذا صحيح، لأنه ترك ما أباح الله له، وكأنه يقول إنه لا يريد أن يكون لله عليه منه. فالإنسان ما ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعي، والسبب الشرعي قد يكون لسبب يتعلق ببدنه، وقد يكون لسبب يتعلق بدينه، وقد يكون لسبب يتعلق بغيره. قد يمتنع الإنسان من اللحم لأن بدنه لا يقبله، فيكون تركه له من باب الحمية. قد يترك الإنسان اللحم لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه حتى يكون همه أن يذهب طيباته في حياته الدنيا. قد يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاة لغيره، مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة، عام الجدب المشهور، أنه كان لا يأكل الخبز إلا بالنبيذ، ما يأكل باللحم، لأنه ما يمكن، يقول ما يمكن أشبع من اللحم والأمة جائعة، يكون ذلك لغير. المهم إنه إذا امتنع من الطيبات لسبب شرعي فليس بمذموم، وإن امتنع منها تعففا فإنه مذموم. نعم، ما في سؤال، إذا كنا نأخذ الفوائد ما في سؤال. وفيه أيضا دليل على أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة، لقوله: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفيه من الفوائد أن العاصي لا يظلم الله، وإنما يظلم نفسه، لكن يصح أن نقول هذا الرجل ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس. ما نقول ظالم لله، ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس. وفيه، نعم، هذه فوائد الآية اللي معنا، انتهى الظاهر فيما أعلم. نعم، فيها أيضا فوائد، فيها أيضا أن كل ما حصل لنا مما نأكل فهو من رزق الله، بقوله: ما رزقناكم. وفيها أن المباح من الرزق هو الطيب، بقوله: كلوا من طيبات، وأن الخبيث لم يأمر الله تعالى بأكله بل إنه حرمه. ثم قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رادا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فيه إثبات القول لله عز وجل، وهذا القول على لسان من؟ موسى. ففيه إثبات القول وأن الله يقول، وهو قول صحيح حقيقي ولا مجازي؟
6: حقيقي
0: بصوت وبحرف، لكن صوته سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من أصوات المخلوقين، ولا يمكن للإنسان أن يتخيله هذا الصوت لأنه عظيم. وفيه أيضا دليل على أن الله تعالى أباح لبني إسرائيل دخول بيت المقدس بقوله: ادخلوا هذه القرية. وفيها أيضا وعد الله لهم بدخولها، من يأخذ الوعد؟ من الأمر بالدخول، يعني كأنه يقول فتحنا لكم الأبواب فادخلوا. وفيه أيضا دليل على جواز أكلهم أي بني إسرائيل من هذه القرية التي دخلوها، ولكن بعوض ولا بغير عوض؟ نعم، يعني ما يباح لهم الغنائم كما يباح لنا، ولكن معناه أن لكم أن تأكلوا منها حيث شئتم رغدا هنيئا، لم يحجر عليكم، إنما ليس على سبيل المتاع، على سبيل الغنيمة. ويمكن أن يقال لهم أن يأكلوا ولا يملكوا ولا يتملكوا، ويصير هذا ليس من باب الغنيمة، مثل ما إني إذا مررت الشريعة الإسلامية إذا مررت ببستان فلي أن آكل ولكن ما أتملك، ويصير الذي اختصت به هذه الأمة هي ملك الغنيمة. أما أن ينتفعوا بالبلاد من ثمار البلاد التي دخلوها فهو جائز لهم حتى في شريعتهم. وفيها أيضا دليل على أنه يجب على من رزقه، على من نصره الله وفتح له البلاد، أن يدخلها على وجه الذل والخضوع، بقوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة دخلها مطأطئا رأسه، ولما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب سعد، بل اليوم تعظم الكعبة. ثم أخذ الراية منه وأعطاها ابنه قيس بن عبادة تعزيرا لهم لما قال هذه الكلمة، وإن كان قد قالها بحسن قصد لكنه بغير فهم، قالها بحسن قصد لكن بغير فهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن اليوم هذا مو باستحياء الكعبة بل هو تعظيم الكعبة، لأنه تطهيرها من الأصنام وتحويل البلاد إلى بلاد إسلامية بعد أن كانت بلاد كفر. فهل هذا فيه استحياء الكعبة؟ أبدا، بل فيه تعظيم الكعبة، لكن فيه استحلال الطغاة المعتدين على الكعبة، ولا لا؟ هنا هذا صحيح. طيب، وفي هذا دليل على لؤم بني إسرائيل ومضادتهم لله ورسله، لأنهم لم يدخلوا الباب سجدا بل دخلوا يزحفون على أستاههم، يرجعون وراء، يزحفونهم يرجعون وراء، أعوذ بالله، استكبارا واستهزاء. وقالوا بدل حطة إيش؟ حنطة في شعره أو في شعيره، نبي بس شيء نملبطون، نعم، ما نبي مغفرة ذنوبنا والعياذ بالله. وفيه دليل على قبح التأويل والتحريف، لأن هؤلاء حرفوا. وقد شبه ابن القيم رحمه الله لا مستولى عند الجهمية بنون اليهود في حنطة، نعم، اليهود قالوا استوى، المعتزلة والجهمية والأشعرية أيضا قالوا استوى أي استولى، فاللام في استوى عندهم التي زيدت مثل النون التي زيدت في حطة، قالوا حنطة، نعم، قالوا حنطة، وهذا صحيح. فهم حرفوا في الحقيقة، حرفوا بنو إسرائيل، حرفوا اللفظ والمعنى، وأولئك حرفوا المعنى، لأنهم ما يستطيعون أن يحرفوا اللفظ، إذ أنهم لو حرفوا لفظ القرآن لقامت عليهم الأمة وعرف ضلالهم. إذن فيه بيان قبح التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه سواء كان لفظيا أو معنويا. وفيه أيضا أن الجهاد مع الخضوع لله عز وجل والاستغفار سبب للمغفرة لقوله نغفر لكم خطاياكم، وللاستزادة أيضا من الفضل لقوله يغانم وسنزيد المحسنين. نعم. وفي أيضا دليل على أن الإحسان سبب في الزيادة.

0: كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي أيضا أن التحريف انتهت الكلام الآية التي تتكلم عليها، ثم قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال فبدل الذين ظلموا، في دليل على تحريم التبديل لكلمات الله وهو تحريفها من وخل من وصفهم بالظلم. فبدل الذين ظلموا قولا، وفيه دليل على أن على ذكر بعض الشيء ويستدل عليه ويستغنى به عن ذكر الثاني. يعني مثلا هنا، هل بنو إسرائيل خالفوا في القول أو في القول والفعل؟ الآية الكريمة يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ها؟ بالقول فقط، وسكت عن الفعل، لكنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم، فيكون قد بدلوا القول والفعل. نعم، فإذا يمكن أن يقال بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، بمعنى جعلوا قول الله عز وجل اللي فيه الأمر بالسجود والأمر بسؤال الحطة، بدلوا هذا القول كله. يعني يكون المراد ما هو بنفس القول اللي هو قسيم الفعل، ولكن بدلوا قول الله بقول آخر، كأنه قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، كأنه قيل لهم قولا أو قول غير الذي قيل لهم. فإذا يكون التبديل تبديل القول فقط، ولا تبديل الفعل فقط، ولا الفعل والقول؟
1: الفعل والقول.
0: لا، مو موجب القرآن والقول. إحنا نقول موجب القرآن والقول إن قلنا إن قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا، أي بدلوا بالقول قولا، بمعنى اعتاضوا عما يقولون هم، اعتاضوا عما يقولون قولا آخر. حينئذ لو فسرنا الآية بهذا التفسير يكون سكت عن الفعل الذي جعلوه بدلا عما أمروا به. أما إذا قلنا إن معنى قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني معناه حولوا كل ما قيل لهم، حولوا ما قيل لهم إلى قول آخر، يعني كأنهم أمروا بأن يزحفوا على أساههم وأن يقولوا حنطة في شعر، فكأنهم بدلوا أصل القول الذي قيل بقول آخر امتثلوه. نعم، وعلى هذا فتكون الآية شاملة لتبديل القول والفعل، شاملة لتبديل القول، ولا يبقى فيها أشكال. وفي الحقيقة حتى لو فرض أننا فسرناها بالأول وأنهم قالوا غير ما قيل لهم، نعم، فإن الحديث صحيح في ذلك وصريح أنهم أيضا بدلوا الفعل.
1: نشطب عليهم
0: وشي
1: فائدة من ذكر بعض الشيء يستغنى.
0: أي هذا إذا قلنا إن قولهم إن القول اللي هم بدلوه يعني القول الواقع منهم. أما إذا قلنا إنهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، أي جعلوا أمر الله لهم أمرا بشيء آخر وهو ما فعلوه، يعني كأنهم حرفوا أمر الله أي قول الله. نعم، فحينئذ ما يصير من باب ذكر أحد الطرفين استغناء به عن ذكر الآخر. نعم، والله أعلم بما أراد في كلامه غير الذي. وفيه دليل وهو لما بعد بدأنا به، قال الله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. قول فأنزلنا، الفاء للسببية. نبدأ بالتفسير الآن. فأنزلنا الفاء للسببية، فهمتم؟ يعني فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا وقوله على الذين ظلموا أي عليهم.

0: وهذا من باب الإظهار في مقام الإضمار. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن له ثلاث فوائد يبينها عبد الكريم. كيف؟
1: نعرفت؟
0: طيب يبينها وليد؟ وإن كان وليدا بدأ يظهر أنه يكون أعرج في قراءة في القراءة. نعم أقول اشتكرنا فائدة الإظهار في موضع الإضمار. ما حضرت الدرس اللي قبل هذه؟ إيه. نعم محمد
2: الإظهار في مقام الإضمار
0: إيه.
2: تنبيه يكون منها تنبيه المقام
0: لا
2: نعم
3: أولاً الحكم على هؤلاء أو تخصيص هؤلاء بالحكم
0: لا الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر
3: نعم.
0: الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر
3: هذا واحد
0: وهم أنهم
3: ظلم
0: أنهم ظلم نعم هذا واحد
3: ثاني أن هذا الوصف يعني عموم الوصف بعموم الحكم وعموم الحكم بعموم الوصف
0: يعني معناها أنه من أجل أن يكون
3: عام لهم ولغيرهم
0: أن يكون عاما لهم ولغيرهم هنا من أجل أن يكون عاما لهم ولغيرهم. طيب ثالثا ما ذكرنا لهذه ها؟ لا التنبيه هذا ذكرناه بارك الله فيكم فيما إذا حصل التفات في التفات إذا ظهر من الغيبة الحضور أو بالعكس
2: وهذا
0: نعم.
2: يحصل
0: تنبيه تأكيد نعم لا صلاة نعم ربما يحصل فيها انتباه أنه قال ليش عندما أن الإنسان يكون نسق الكلام على أنه يؤتى بالضمير ثم يأتي الاسم الظاهر قد يكون هذا لفت نظر أن الإنسان ينتبه وقال ليش أنه مثل جاء الظاهر مع أن سياق الكلام يقتضي الضمير ربما يكون كذلك نعم
2: هذا عنه
0: لكن على كل حال إن مسألة أنه يراد بها العموم لأجل أن يعم هذا الحكم من شابههم والثاني الحكم عليهم بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر أي أنهم ظلموا وقوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا لقوله تعالى وقالوا يا أيها الساحر لا وقالوا كموسى لئن كشفت عنا الرجز قال فرعون لموسى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل يعني العذاب وهو غير الرجز لأن الرجز النجس القذر والرجز العذاب وقوله رجزا من السماء أي عذابا منه مثل إيش رجز من عذاب من السماء كالحجارة الصواعق البرد وغيرها نعم وقوله بما كانوا من السماء المراد بالسماء هنا العلو ولا يلزم أن تكون السماء المحفوظة لأن كل ما علاك فهو سماء ما لم يوجد قرينة مثل قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون قال بما كانوا يفسقون الباء هنا للسببية أي بسبب وما مصدرية ما مصدرية أي بكونهم فسقوا إذا كانت مصدرية فقد مر علينا أن حرف المصدر يحول ما بعده من الفعل بل ومن الجملة إلى مصدر وقول بما كانوا يفسقون كانوا فيما مضى أو المقصود بها قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قوله استسقى أي طلب السخية، وذلك حين كانوا في التيه أو أنه في كل مكان يحصل فيه الحاجة إلى الماء فيستسقي ويغاثون. وقوله اضرب بعصاك، العصا معروفة، وهذه العصا كان فيها 3 آيات عظيمة. أولا أنه يلقيها فتكون حية تسعى، وثانيا يضرب بها الحجر فيتفجر عيونا، وثالثا ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وقولها الحجر تقدم أن الصواب فيها أن المراد به الجنس، أي حجر يكون، وليس حجرا معهودا، لأن هذا أبلغ في الإعجاز وفي الآية. فانفجرت منه، الانفجار الانفتاح والانشقاق، ومنه سمي الفجر لأنه ينشق به الأفق. فمعنى انفجرت يعني تشققت منه هذه العيون. 12 عينا، عينا تمييز للعدد، لأن 12 مبهم، فأي 12 تميزها بقوله عينا. والفرق بين الحال والتمييز أن الحال يكون على تقدير من، على تقدير من، وش قلنا؟ أن التمييز يكون على تقدير من، والحال يكون على تقدير في. تقول مثلا جاء الرجل راكبا، أي في حال الركوب، وتقول تصفف الخجل عرقا، أي من العرق. 12 عينا، أي 12 من العيون، كما قال الله تعالى وفجرنا فيها من العيون. نعم. طيب، ولا كل منهما مبين لمبهم، وكل منهما منصوب، وكل منهما نكرة، لكن التمييز مبين للذوات، والحال مبينة للهيئات. والفرق الثاني التمييز على تقدير من، والحال على تقدير في. 12 عينا يعني لا عين واحدة بل 12. لماذا؟ لأن بني إسرائيل كانوا 12 أصباطا، كانوا 12 أصباطا، فلذلك 12 أصباطا، فلذلك كانت العيون لكل سبط واحد. قال تعالى قد علم كل أناس، أي من الأسباط، كل أناس مشربهم مكان شربهم حتى لا يختلط بعضهم ببعض ويضايق بعضهم بعضا. وهذه من نعمة الله عليهم، أي على بني إسرائيل، وهي من نعمة الله على موسى. أما نعمة الله بها على موسى فلأنها آية تثبته وتصدقه، وأما نعمة الله بها على بني إسرائيل فلأنها مزيلة لعطشهم وظمئهم. قال أهل العلم ما من آية من آيات الرسل إلا وللرسول عليه الصلاة والسلام من جنسها أو أعظم منها، كل آيات الرسل للرسول عليه الصلاة والسلام من جنسها أو أعظم منها، لكن منها ما حصل له هو، ومنها ما حصل لأتباعه، فإن كرامات الأنبياء أكثر كرامات الأولياء آية للأنبياء. قالوا والذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة تفجر العيون أعظم من الذي حصل لموسى، لأنه تفجرت العيون من الإناء، فكان الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون وهو في الإناء، والإناء ليس من عادته أن يتفجر أما الحجارة فمن عادتها أن تتفجر منها ما يتفجر، وإن من حجارة لما يتفجر منه النهار، فصار الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم نعم أعظم من الذي حصل لموسى صلى الله عليه وسلم. قد علم كل ناس مشربهم، كلوا واشربوا. هذا الأمر للإباحة ولا للوجوب؟ للإباحة. واعلم أن المباح في الأصل قد يكون واجبا أحيانا، وقد يكون محرما أحيانا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، لأن المباح قد تتعلق به الأحكام الخمسة. أحل الله البيع، لكن قد يكون البيع واجبا، وقد يكون حراما، قد يكون واجبا وقد يكون حراما، أليس كذلك؟ قد يكون مستحبا وقد يكون مكروها. فهنا إذا حملناها على الإباحة كلوا واشربوا تضمنت الوجوب فيما إذا خشي الإنسان على نفسه التلف فإنه يجب عليه أن يأكل ويشرب. أما إذا قلنا أن أنها للأمر الذي للوجوب خرج عنا ما سواه من الإباحة وغيرها. وقول من رزق الله أي من عطائه، من عطائه، حيث أخرج لكم من الثمار ورزقكم من المياه فلم يجعل عليكم شيئا ينقصكم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لأن حقيقة الأمر أن الذي يمن الله عليه بالرزق أكلا وشربا أن يجب عليه مقابل ذلك تشوبه الصلاح، هنا الشكر الذي هو الصلاح والإصلاح. ولهذا قال لا تعثوا في الأرض، ومعنى لا تعثوا أي لا تسيروا مفسدين. فالعثو أو العثي معناها الإفساد، الإسراع في الإفساد. ومن ثم نقول إن قوله مفسدين حال من الواو في قوله لا تعثوا مؤكدة لعاملها، مؤكدة لعاملها. كيف مؤكدة لعاملها؟ لأن العثو أو العثي معناه الفساد، فتكون هذه الحال مؤكدة، يعني لا تفسدوا مفسدين. وقول لا تعثوا في الأرض مفسدين، بماذا يكون إفساد الأرض؟ بالمعاصي، يكون إفساد الأرض بالمعاصي لقوله تعالى. تعال بدا إسماعيل، هذا أوضح له. لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فدل هذا على أن الفساد في الأرض يكون بالمعاصي، وأن مسؤولية الفساد في الأرض من حروب وفتن وزلازل وقحط وجد ومرض مسؤوليتها على من؟ على أهل المعاصي، هم السبب وهم الشؤم على بني آدم. لأن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فما وجدت مصيبة إلا بمعصية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا الذي حصل لهم من رزق الله سبحانه وتعالى أكلا وشربا، كان عليهم أن يشكروا الله عليه وأن يستمروا على طاعته وأن يبعدوا عن الفساد وأن يشرعوا في الإصلاح. لكن ما الذي حصل؟ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. المن والسلوى، المن والسلوى من أحسن الأطعمة وأنفعها للبدن وألذها مذاقا ومن أحسن ما يكون، لكن بنو إسرائيل لدناءتهم ما صبروا على هذا، قالوا لن نصبر على طعام واحد، ما نبي المن والسلوى فقط، نريد أطعمة متعددة. نعم، لكنها أطعمة بالنسبة للتي الأطعمة التي رزقوها أدنى خسيسة بالنسبة لها، يعني ليست شريفة ورفيعة وعالية، بل إنها تعتبر رديئة جدا بالنسبة لهذا. نعم، شف، قالوا لن نصبر على طعام واحد. إذا قال قائل طعام واحد، هما طعامان المن والسلوى. قلنا المن في الغالب يستعمل في الشرب، يمزج بالماء ويشرب، أو يقال المراد بالطعام هنا الجنس، يعني ما نصبر على هالجنس بس، ما عندنا إلا من وسلوى، في أشياء ثانية. نعم، فادعوا لنا ربك، فادعوا لنا ربك، هذا توسل منهم بموسى ليدعو الله عز وجل لهم، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت. وكلمة ادعوا لنا ربك تدل على جفاء عظيم منهم، ما قالوا ادعوا لنا ربنا أو قالوا ادعوا الله، فقالوا ادعوا لنا ربك كأنهم بريئون منه والعياذ بالله. نعم، وهذا من سفههم وغطرستهم وكبريائهم. يخرج لنا، يخرج وش اللي جازنا؟
2: جواب
0: الطلب، ادعو يخرج، كأنهم يقولون انك بمجرد دعواك او دعائك يخرج هذا الشيء، ولهذا جعلوه جوابا للطلب. يخرج لنا مما تنبت الارض، ما نبي اللي ينزل نفسنا، المن والسلوى ما نبيه، هم أرضيون ليسوا سماويين. يخرج لنا مما تنبت الأرض، ولا نريد ما ينزل من السماء. قوله من بقلها، من بقلها، أولا من الأولى وش معناها؟ يخرج لنا مما، من الأولى للابتداء، يعني ابتداء الإخراج ومكان الإخراج اللي يخرج منه هو ما تنبته الأرض. وقوله من بقلها بيان، من بيانية، ايش بيان له؟ الاسم الموصول، ما لأن اسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان. مما تنبت الأرض، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. نعم، غريبين، مما تنبت الأرض من بقلها. البقل هو النبات اللي ما له ساق، يعني مثل الكراث شبهه، هذا البقل. فومها هو الثوم، يقال ثوم ويقال فوم، وقيل إن الفوم الحنطة. نعم، والأول أقرب، إن مراد بالفوم الثوم. وفومها وعدسها، العدس أظن معروف، معروف عدسها. وبصلها أيضا معروف. نعم، شف الله، يعني
2: قثائها،
0: إيه، وقثائها، إيه نعم، قثائها أيضا، القثة معروفة، ها، صغار البطيخ إجراوة. كل هذه بالنسبة للمن والسلوى ليست بشيء، ولهذا أنكر عليهم موسى صلى الله عليه وسلم فقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، معنى تستبدلون أي تأخذون بديلا، استبدلت الشيء بالشيء أخذته عنه، ها؟ تستبدلون أي تأخذون بديلا، وش تأخذون؟ الذي هو أدنى، الذي هو أدنى بالذي تستبدلونه بالذي هو خير. طيب، في قوله الذي هو أدنى، ما المراد بالذي هو أدنى؟ الفوم، هل طلبوا من فومها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، خمسة أشياء، هذا الذي هو أدنى. بالذي هو خير المن والسلوى. نعم. قولها الذي هو أدنى، ما رأيكم في حذف صدر الصلة هنا؟ نرجع للنحو نشوف يجوز ولا ما يجوز.
3: يجوز
0: بكثرة. خطأ. ما يجوز إلا بقلة، لأن الصلة غير طويلة. أي هو المصور غير أي. وبمالك يقول وأنتم غيبين وفي كملوا مغيبين ما راحت عنكم بعيد. وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل، وإن لم يستطل فالحذف نزر. مغيبين ما راحت بعيد. نعم. وهذه إن شاء الله تطلعنا القلبة الآن، نبي نبدأ إن شاء الله نمتحنكم بالغيب إن صار العلم هكذا. طيب، ومثل أيضا بالذي هو خير، لو قلت بالذي خير يكون هذا قليل. وطبعا هذا التصرف ما يجوز في القرآن مهما كان الأمر، سواء طالت الصفة أو ما طالت، لكن كان في غير القرآن هنا. الذي هو أدنى بالذي هو خير. طيب، استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم نعم، استبداله وش يدل عليه؟ يدل على السفه. نعم، يدل على السفه والانحطاط. مثل انسان قدمت له فنجان حليب قال والله انا مشتهي سيجاره. نعم، هذا واقع. في اللي يشربون الدخان صلى الله عليه، قدم لهم الشراب الطيب النظيف ويقول لا هو مشتهي سيجاره. نعم، فالحاصل ان هذه المسائل تدل استبدال أدنى بالذي هو خير، تدل بالحقيقة على سفه الإنسان وانحطاطه. وكما يكون هذا في المحسوسات يكون أيضا في المعنويات والمعقولات. كون الإنسان يروح يختار الأشياء الدنيئة من الأخلاق والمعاملات وغيره ويترك ما هو خير، هذا خطأ. نعم، لو فرض الإنسان ما وجد غير هذا، ما في الإمكان غير ما كان، يلام ولا لا؟ ما يلام، لا يلام إذا كان الشيء مما أبيح له له أدنى. لكن كون يوجد شيء أعلى مما كنت عليه وتطلبه وتترك هذا ما في شك أنه من السفة. ولهذا قال لوط عليه الصلاة والسلام لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. نعم، قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام اهبطوا مصر، يعني هذا ما يحتاج إلى أن يدعو الله. وكأن موسى صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا وبين لهم أن هذا ما يليق لموسى صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بهذا الدعاء. وأما قول من قال من المفسرين إنه دعا وقيل له قل لهم يهبطون مصرا فإن لهم ما سألوا، هذا ليس بصحيح. بل لأنه كيف ينكر عليهم أن يطلبوا ذلك منه ثم هو يذهب ويدعو الله به؟ هذا شيء مستحيل وبعيد. فالصواب أن موسى وبخهم على ما سألوا وأنكر عليهم وقال لهم هذا الأمر الذي طلبتم ليس أمرا صعبا، كل الدنيا مملوءة منه. ولهذا قال اهبطوا مصرا. مصر مصر النيل ولا غيره؟ ها سيدي يومي برأسي أنها مصر النيل. نعم، ولكننا نقول لا. ولهذا نكرت، ومصر النيل ما تنكر، ما تنصرف. مصر النيل ما تنصرف ولا ينصرف عنها. نعم، لكن مصرا منصرفة الآن، يعني اهبطوا أي مصر من الأمصار تجدون ذلك، فإن لكم ما سألتم. نعم يعني هذا ليس بعزيز، ولكن أنتم روحوا لأي مصدر من الأمصار تجدون. وش الذي فات من موجبات عدم الصرف هنا كلمة مصرا؟
3: نعم
0: إيه التعريف، لأن هذه نكرة، لأن هذه نكرة، واسم البلدان يكون فيها العالمية والتأنيث، وهذه فيها نعم قد نقول فيها التأنيث لأن مصر واحد الأمصار، وقد لا نقول إنهم أنها هي، قد نقول مذكر. فإن لكم ما سألت. نعم
3: هل كان أول إنهم أو يعني
0: إيه هو ظاهر، إيه الظاهر ظاهر عندهم لأنهم يعني يعرفون مما تنبت الأرض من هذه الأشياء.
3: الفول ناطل.
0: نعم
3: الفول ناطل. الفول
0: الفول ما أدري، لكن أقرب شيء هو الثوم، ثوم بالثاء، ويمكن يقال إنها الفول لأنه قريب من العدس، قريب من العدس.
3: البقل البقل اللي هو
0: لا
3: تبقل اللي هو عليه الفصول والحاجات تبقل به كلها تحطها في الميه تنفش هي البقل حاليا غير
0: هذا الصلاح. قال وضربت عليهم الذله والمسكنه، ضربت عليهم، شف الان فيه التفات، واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد الى اخره، ثم قال وضربت عليهم. إذن الكلام مستأنف الآن، خبر من الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنه ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة هذا في الشجاعة، أذلة ما يقابلون عدوا، وقد قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والمسكنة فقراء يعودوا إلى الفقر، فليس عندهم شجاعة وليس عندهم غنى، لا كرم بالمال ولا كرم بالنفس. أولى الشجاعة وش هي؟ كرم بأي شيء؟
3: بالنفس.
0: يجود الإنسان بنفسه لإعلاء كلمة الله، والكرم جود بالمال. هم والعياذ بالله ما حصل لهم هذا ولا هذا، بل العكس، ضربت عليهم الذلة فلا شجاعة عندهم، والمسكنة فلا جود عندهم. ولهذا ما يوجد أمة أفقر من اليهود ولا أبخل، ترى أفقر قلبا مو مالا، الأموال كثيرة لكن قلوبهم فقيرة، وهذا هو اللي أوجب لهم أن المال يكثر لديهم، لأنهم لا زالوا يعني مثل النار التي في الحطب اليابس تلتهم. نعم، فهم وصفوا بهذا الوصف، ضربت عليهم. وقوله ضربت عليهم هذا من باب ما يسمونه في الاستعارة المكنية، إن صح أن نقول إن في الكلام مجاز، كأنه جعلهم بمنزلة السكة النقد الذي يضرب عليه الطابع، فكأن هذه الذلة والمسكنة كأنها صارت طابعا عليهم لا تفارقهم، كما لا يفارق الطابع إيش؟ السكة، يعني الذهب والفضة الدينار والدرهم مطبوع عليهم طبعا، ولهذا يقال ضرب الدرهم وضرب الدينار، يعني ضرب عليه بالطابع اللي بيختم فيه. وكل دولة تختم على طابع على نقودها ما تراه مناسبا لسياستها، فهذه الذلة والعياذ بالله عليهم مضروبة، وكذلك المسكنة. فإذا قال قائل الواقع خلاف هذا الآن، نعم قلنا لا يمكن أن يكون الواقع مخالفا لكلام الله ورسوله، وإنما الخطأ في إيش؟ في الفهم والتصور، ولا كلام الله لا يخلى، الأخبار ما يمكن تختلف خبر الله ورسوله. فنقول هذه الآية مطلقة وفي قوله تعالى في آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يقيد هذه الآية ويصير ضربت عليهم الذلة ومسكنة نعم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فإذا وصلهم الله تعالى أو وصلهم الناس فإنهم تزول عنهم الذلة ويكون معهم شجاعة وقوة. فأنتم الحبل من الله ما هو؟ قيل إنه الإسلام. والحبل من الناس أن يمدهم الناس غير اليهود نعم بما يمدونهم به. فاليهود الموجودون الآن في حبل من الناس يمدهم وهم النصارى. النصارى في كل مكان، النصارى في كل مكان يمدونهم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وهذا خبر، خبر من الله لا يخلف. النصارى تمدهم من جميع أقطار الدنيا، إما علنا وإما سرا، إما مباشر أو غير مباشر. طيب الحبل من الله قلنا إنه الإسلام على ما ذكره كثير من أهل العلم، ويحتمل عندي أنه أعم من الإسلام، لأنهم إذا أسلموا زال عنهم وصف اليهودية وصاروا من المسلمين. لكن عندي أنه حبل من الله أن الله قد يسلطهم على غيرهم عقوبة لهم، قد يسلطون على غيرهم يكون لهم الغلبة عقوبة على الآخرين لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل، لا سيما إذا كانوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعصوا وأبعدوا عن هذه الملة، فإنهم يسلط الله عليهم من شاء من خلقه لعلهم يرجعون. وهذا أمر هو الواقع. لو نظرنا إلى الذين جعلوا أنفسهم في مسير هؤلاء اليهود وهم العرب لوجدنا أكثرهم ضالين، ولا سيما ذوي القيادات منهم منحرفين عن الحق، فربما يصل الأمر في بعضهم إلى الكفر المطلق والعياذ بالله. فلذلك يسلط عليهم هؤلاء، يسلط عليهم هؤلاء ويحصل ما يحصل. ولا سي وإذا رأيت إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين حصلت الهزيمة على الصحابة رضي الله عنهم بسبب الإعجاب بالنفس، سبب الإعجاب بالنفس، وحصلت عليهم الهزيمة في أحد بسبب المخالفة. وطبقت الأمر على ما نحن عليه الآن وجدت أن كلا الوصفين موجود في الذين جعلوا صدورهم لليهود، إعجاب بالنفس ومخالفة للأمر. نعم، حتى إنه حدثني بعض الناس الذي قال لما سمعت جعلت أبكي حرب الأيام الستة. يقولون إن مذيع من مذيع العرب يتبجح يقول سنفعل سنفعل، واليهود بعد يومين يحملون حقائبهم في البحر، وغدا تغني أم كلثوم في تل أبيب. نعم، شوف شلون جزاء النعمة، شكر النعمة عصيان المنعم، أعوذ بالله. هذا التبجح وهذا الاستكبار وهذا العلو وهذا الإعجاب ما حصل للصحابة مع أفضل الخلق، ما حصل ولا نصف ولا ربع ولا شيء منه يذكر، بس قالوا لن نغلب اليوم من قلة، وحصل ما حصل. كذلك أيضا المعصية اللي حصلت في أحد معصية أيضا بسيطة، وهم أيضا انصرفوا عن محلهم بتأويل ولا لا؟ قالوا إن خلاص الآن الهزيمة حصلت على المشركين وغلب المسلمون ولا صار إلا نبي نروح نجمع الغنيمة، وصار الأمر أن أتاهم الفرسان من الخلف وحصل ما حصل بقضاء الله وقدره وحكمته. معصية واحدة. كيف هذا المعاصي الكثيرة الآن اللي يرى بعض قادة هؤلاء الذين جعلوا صدورهم اليهود يرون أن الحكم بشريعة الله تأخر ورجعية؟ أعوذ بالله، كيف بينصرون هؤلاء اليهود؟ فالمهم إن نقول أنا أرى أن قوله تعالى إلا بحبل من الله ليس هو الإسلام، لأن الإسلام حقيقة يخرجهم من اليهودية ويجعلهم في خير الأمم، لكن المراد به حبل من الله سبب يكون نصرا لهم ليسلطهم على من شاء من عباده. وإلا فالله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين ويخاطب من قال أنا مسلم: لا يقاتلونكم جميعا إيش إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الآن يقاتلوننا من فوق رؤوسنا وعلى جدرنا نحن، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، لأن الخطاب في قوله لا يقاتلونكم لمن اتصفوا بما كان عليه السلف الصالح. مهو بس حتى الآن يعني الحقيقة مع الأسف أننا ما نقاتلهم بالإسلام، شو نقاتلهم به؟ بالعروبة والقومية. نعم، هم يقاتلون بالدين لكن باطل، لأنهم يقولون هذه أرض مقدسة، دين الأنبياء، أرض الأنبياء، نريد أن نستردها من هؤلاء العرب الغاصبين على زعمهم. نعم، هذا فرق بين هذا وهذا. وإن كان دينهم باطل وليس بشيء، لكن المهم أنهم يأتون بصفة دينية، أما نحن تركنا الصفة الدينية وذهبنا إلى صفة لا ننصر بها أبدا. ما نصر العرب لأنهم عرب، لكن لأنهم مؤمنون، لأنهم مؤمنون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين لا نصر العرب، نصر المؤمنين. ومن الغريب أن بعض الناس يقول نعم كان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن المؤمنين بقضيتهم، ما هو المؤمن بدين، المؤمن بالقضية. ما علموا أن المؤمن بالقضية أنه بعد أيضا الكريملين والبيت الأبيض وقصر بريطانيا لندن كلهم مؤمنين بقضاياهم. أجل حق على الله أنهم ينصرهم؟ حاشاه سبحانه وتعالى، ولكن نصر المؤمنين به سبحانه وتعالى وبرسله وكتبه المطبقون لشريعته، هذا الذي أوجب الله على نفسه أن ينصرهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن يزول عنا الاشتباه في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة. لماذا نراهم الآن في هذه الحال والآية خبر من الله وخبر الله حق صدق لا يمكن أن يتخلى؟ فالجواب أن الآية هذه مقيدة بقوله تعالى ضربت عليهم الذلة، أينما ذوقوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وشف التقييد في آل عمران تقييد في الذلة، في الذلة فقط، لكن المسكنة ما هي مقيدة، ولذلك هم مضروب عليهم المسكنة أينما كانوا، ولا يمكن يبذلون قرشا إلا وهم في أمل أن يحصلوا درهما أبدا. لو بذلوا الجمعيات اليهودية التبرعات كلها هذه من أجل غرض يرونه يعود عليهم بأكثر مما بذل، وإلا لما بذلوا شيئا. فالمسكنة مطلق والذلة مقيدة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. نعم،
1: فيه من ضمن الذلة المسكنة في واحد يهودي راح دمياط فأدى واحد قرش تعريف عليه، قال له أنا عايز أتعشي والسلي وعشي الحمار. الحقيقة مش يعني تعريف،
0: أتعشي
1: والسلي وعشي الحمار.
4: السلة
1: يعني فراح الدمياطي إذا أذكى منه راح جاب له بطيخ اتعشى منها هو
4: والسهل خذ الجذر بتاع السله دي والكشره بتاع الحمار. قال والله ما ابات في هذه البلده لان البلده دي مثل شائع عندنا يعني هو حقيقه يهود.
0: انا كل هذا امر حكى عنه ماذا؟ نعم. قال وباء بغضب من الله باء. نعم
5: لا يقاتلونكم جميعا مقيد
0: هذا اي لا الخطاب للمؤمنين خطاب للمؤمنين يعني لو كان عندنا ايمان حقيقي ما استطاع اليهود ان يقابلونا ابدا ابدا ما يستطيعون
4: ما قابلونا يا شيخ لغير دلوقتي لغاية في وقتنا هذا ما قابلنا
0: يعني على كل حال
4: حقيقة يعني مش نعم. حرب الأيام الستة دي سيبوا على ناحية لكن في حرب 73 ما قابلونا
0: الحمد لله لأن معنى بعض الإيمان
4: حرب 73 يعني كل اللي عبر القناة يا شيخ الله أكبر بالرأي وفعلا يعني في ناس حتى الشيخ عبد الحميد محمود قالوا أنه فينا لقينا ناس قدامنا برايات ماشى قدامنا
0: الحمد لله الحمد لله
6: الشيخ في عسكري حكى أنه كان لوحده حرب 73 يا شيخ وبعدين كان في سرية يهودية يعني مرة فالعسكر هذا كان رايح الملجأ يعني يجيب فطار طبعا يفطر فريق السرية دي يعني معه علبة فول هجم عليهم بعلبة الفول كلهم سلموا فهذا لما راحوا للحكام قالوا كيف نسلموا العسكري واحد قالوا نحن ما سلمنا العسكري واحد نحن سلم عسكر واحد لابس ثوب أخضر وحوليه سرية لابس ثياب بيضة
0: أين المهم على كل حال إن الخطاب لا يقاتلونكم للمؤمنين فإذا قاتلناهم بالإيمان فلن يقاتلونا وجها لوجه إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فإذا قاتلناهم بغير الإيمان فإنهم يقاتلوننا من فوق سطوحنا لا من وراء جدر أي نعم نعم
5: السياق عما سقينا
0: نعم
5: السياق عما سقينا
0: أي
5: لا
0: لا نعم اليهود أي نعم نعم أي مصر من الأمصار؟ هنا يزك تسمى مصر.
5: إذا أمرهم بأمر أمين هذا.
0: لا يقول روح أي بلد تبون. ما هو بأمر. وما هذه نسأل الله إن الله يفجنا مما توجد الأرض. هذا موجود من كل بلاد. هذا زيادة في التوبيخ عليه. كيف؟ هم في التيهم هنا ما أنزل عليهم المنى والسلام فطالبوا أن الله بدل ما ينزل عليهم نفس الأمور النافعة اللذيذة فقال كيف أني أسأل الله يبدل هذا الذي نبي الذي وخير قال وضربت عليهم نزل عن نعم وباءوا بغضب من الله باءوا بغضب رجعوا باءوا أي رجعوا والباء للمصاحبة بغضب والغضب من الله سبحانه وتعالى بغضب من الله من للابتداء يعني الغضب من الله إن الله غضب عليهم كما قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وغضب الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته صفة من صفاته لكنها لا تماثل صفات المخلوقين ما تماثل صفات المخلوقين نحن عندما نغضب تنتفخ الأوداج منه ويحمر الوجه ويقف الشعر نعم ويفقد الإنسان صوابه كذا هل هذه العوارض تكون في غضب الله؟
7: لا
0: لا لأن الله ليس كمثله شيء بل هو غضب يليق بالله عز وجل وإذا قلنا بهذا وسلمنا بأن الغضب صفة حقيقية برئت بذلك ذمتنا وصرنا حسب ما أمر الله به ورسوله يرى بعض الناس بعض أهل التحريف يقول إن الغضب أي الانتقام أي الانتقام وليس هو صفة من صفات الله ويرى آخرون أنه إرادة الانتقام أنه إرادة الانتقام فمعنى غضب الله عليه أي أراد أن ينتقم منه وعلى الأول يقول غضب الله عليه أي انتقم منه. فالذين يقولون الغضب الانتقام هم الذين لا يثبتون الإرادة ولا يثبتون شيء من الصفات، وإنما يثبتون الأفعال المنفصلة المخلوقة. والذين يقولون إنه الإرادة هم الذين يثبتون لله كم صفة؟ سبع صفات، وهم الأشعرية والأول المعتزلة والجهمية. يقولون إن الله ما يريد ولكن له مخلوقات، فالغضب أي هذا العذاب والعقوبة المنفصلة عن الله. وكلا الأمرين باطل، كلا القولين باطل. أما الأول وهو رأي المعتزلة فنقول إن الله سبحانه وتعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه، وآسفونا وش معناه؟ أغضبون، أغضبون انتقم. والشرط غير المشروط ولا لا؟ لأنه لو كان آسفون أغضبون بمعنى انتقمنا منهم ما صار للكلام فائدة. كان المعنى فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا لا معنى له. المعنى فلما أغضبون انتقمنا منهم، فدل ذلك دلالة واضحة على أن الغضب غير الانتقام. وأما الآخرون فإننا نقول لهم إذا أثبتتم الإرادة فما المانع من إثبات الغضب؟ فإذا قالوا إن الغضب هو غليان القلب وانتفاخ الأوردة واحمرار العيون، وهذا لا يليق بالله عز وجل، قلنا لهم أيضا الإرادة ميل الإنسان إلى ما ينفعه أو يدفع ضرره، وهذا أيضا نقص لا يليق بالله. فما يلزمكم في الغضب يلزمكم في الإرادة، فإذا أثبتتم الإرادة لازمكم إثبات الغضب، وإن نفيتم الغضب لازمكم نفي الإرادة. واضح؟ أهل السنة والجماعة ما يلزمه إلا شيء، إلا الحمد شيء، يقولون نحن نثبت الغضب ونثبت الإرادة ونثبت كل صفات الله سبحانه وتعالى، ولكننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين ومماثلتهم. ثم إننا لا نتخيل صفاته أيضا، ما نتخيلها، ونرى أنه يحرم على المرء أن يتخيل صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله أعظم من أن تحيط به العقول، فهو لا تدركه الأبصار وكذلك العقول لا تحيط به. نعم، إذن الغضب وش نقول عندها السنة والجماعة؟ صفة من صفات الله تعالى الثابتة له على وجه الحقيقة بدون تكييف ولا تمثيل، بدون تكييف ولا تمثيل. طيب، قول باءوا بغضب من الله، وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك المشار إليه كل ما سبق، الظاهر أن كل ما سبق وليس بس ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب، كل ما سبق حتى سؤالهم للذي أدنى عن الذي هو خير، هذا بأسباب الكفر، لأن المؤمن يهدى إلى الخير ويعرف الخير من الشر ويوفق لسلوك الخير. ذلك بأنهم، إذن ذلك أي ما ذكر كله. وقوله بأنهم ألبى للسببية، كانوا يكفرون، كانوا فيما مضى أو على أنهم متصفون يكفرون بآيات الله. يكفرون، الكفر قال العلماء مأخوذ من الستر، ومنه كافور النخلة، نعم، لأنه يستر الثمرة، يسمى الكافور لأنه يستر الثمرة. والكفر بآيات الله معناه سترها وعدم الاعتراف بها، ولهذا ضمنت معنى الجحد فعديت بالباء، يكفرون بآيات الله، ما قال يكفرون آيات الله، قال بآيات الله. وقوله تعالى بآيات الله الكونية ولا الشرعية؟ كلاهما، الكونية والشرعية. الشرعية تتعلق بالعبادة والكونية تتعلق بالربوبية، فهم يكفرون بهذا وبهذا. ثانيا ويقتلون النبيين، أعوذ بالله، جرأة الله، يقتلون النبيين، ما هم يكذبونهم فقط، يقتلون النبيين نعم بغير الحق. والنبيين فيها قراءتان، نعم بعد قبل فيها قراءتين، وضربت عليهم الذلة، فيها ثلاث قراءات، عليهم وهي مشهورة الآن، والثاني عليهم، والفرق بينهن ضم الهاء، عليهم أو عليهم أو عليهم، ضربت عليهم الذلة، عليهم الذلة، ثلاث قراءات نعم. طيب وقولها النبيين فيها قراءتين أو قراءتان، النبيين، والثانية النبيين، النبيين من النبأ وهو الإخبار. وقوله يقتلون النبيين بغير الحق، بغير الحق يعني بل بالباطل، بل بالباطل. وقوله بغير الحق هذا قيد لبيان الواقع، هذا القيد لبيان الواقع وللتشنيع بفعلهم، للتشنيع عليهم بفعلهم. شف أقول إن هذا القيد لبيان الواقع وليس شرطا. ليس شرطا لأنه ما يمكن قتل نبي بحق أبدا، كل قتل الأنبياء، لأنه يقول هذا أوان انقطاع الأبهر مني بعد أن قال ما ذلك أكرد خيبر تعاوده، ولكن الله سبحانه وتعالى منعه حتى يتم أجله، حتى يتم أجله. فهم والعياذ بالله عندهم هذه الجرأة العظيمة وهي قتل الأنبياء بغير حق. نعم إلا ينطبق عليه والله يعصمهم الناس، فعصمه الله حتى بلغ، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني حتى تبلغ رسالة، وقد بلغ رسالة. نعم ينهم إذا قلنا إنه مات بسبب هذه الأكلة ومات شهيد، لأنه ظلم هذا اللي حصل من هؤلاء اليهود. نعم ها هو لما قال بلغ، أو لما قال بلغ يعني إذا صح هذا أن الرسول ما تبي سبب هذه الأكلة، سمعنا الآية يا أيها الرسول بلغ والله يعصمك، يعني فلن يستطيع أحد أن يحول بينك وبين تبليغ رسالتك، ولكن إذا جاء الأجل انتهى التبليغ. ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قول ذلك هل مرجع الضمير الإشارة هو مرجع الإشارة الأولى فيكون كررت تأكيدا، أو إن مرجع الإشارة هو الكفر والقتل؟ الظاهر أنه الكفر والقتل، وعلى هذا فتكون المعاصي التي بعدها ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون تكون سلما للكفر والقتل، يعني قتلوا كفروا وقتلوا بما عصوا بسبب عصيانهم واعتدائهم. ونجيب المؤذن نكمل عليه الزامن، ما في دراسة إن شاء الله، خبروا الجماعة. نعم الله ظاهر بس الزامن إن شاء الله أرجع بعد بكم. الله Thank you.

0: الصلاة القائمة في آيات محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قوله ذلك بما عصوا، البال السببية، هما في قوله بما عصوا مصدرية أي بعصيانهم، وقوله وكانوا يعتدون معطوفة على قوله بما عصوا أي وبما كانوا يعتدون أي وبكونهم معتدين. والفرق بين المعصية والعدوان إذا ذكرا جميعا أن المعصية فعل ما نهي عنه،

0: المعصية ترك المأمور، والعدوان فعل المحظور، وسواء هذا أو هذا فالمهم أن هؤلاء اعتدوا وعصوا، فما قاموا بالواجب ولا تركوا المحرم، فلذلك تدرجت بهم الأمور حتى كفروا بآيات الله وقتلوا رسلهم. وفي هذا دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المعاصي بريد الكفر، وهو كذلك، فالإنسان إذا فعل معصية استهان بها، ثم يستهين بالثانية، ثم بالثالثة، وهكذا. وقد مر علينا أبيات في تفسير التقوى لعلكم تستحضرونها، يقول: هل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذا صحيح، إذا تراكمت الذنوب على القلوب حالت بينها وبين الهدى والنور، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفهمون، لأن من شرع من قبلنا شرع لنا، إن لم يرد شرعنا بخلافه فكيف وقد أتى بوفاقه. ثانيا يستفاد منها أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ للخلق، فهم إذا مسهم الضر يلجأون إليه، كما شوية شمت والسلاء، فهم يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كغيرهم بالافتقار إلى الله سبحانه، فلا يقال إن الرسل قادرون على كل شيء وأنهم لا يصيبهم السوء. وفيه أيضا دليل على رأفة موسى بقومه، لقوله: وإذ استسقى موسى لقومه، وفيه دليل على جواز التوسل بالصالحين، لكن التوسل بأي شيء؟ بدعائهم، وأما بذواتهم أو جاههم فلا يجوز، لأن ذلك ليس بوسيلة، والمقصود بالتوسل سلوك السبيل الموصلة إلى المقصود، فمين هذا التوسل. وكون هذه الطريق توصل إلى المقصود لا يثبت إلا بدليل من الشرع، إلا بدليل من الشرع، وعلى هذا فما لم يرد به الشرع فإن التوسل إلى الله به يكون من باب التشريع في دين الله ما ليس منه. ولهذا عد أهل العلم المحققون منهم التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم عدوه من أنواع الشرك. وفيها أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر وجواد، لأن العاجز لا يستسقى، والبخيل لا يعطي، ليس كذلك؟ ولهذا أجاب الله. وفيها أيضا دليل على إثبات سمع الله سبحانه وتعالى لقوله: فقلنا، لأن الف هنا السببية، فقلنا يعني فلما استسقى قلنا، فدل على أنه أن الله سمع استسقاءه فأجابه. وفيه أيضا دليل، وهو أيضا من أدلة هامة، إثبات وجود الله تعالى للمنكرين، فإن إجابة الدعاء دليل على وجود المدعو، وكم في القرآن من ذكر الآيات التي فيها أن الله أجاب الداعي، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، إلى غير ذلك. وفيه دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث إن موسى صلى الله عليه وسلم يضرب الحجر بالعصا فيتفجر عيونا، وهذا جرت العادة بمثله،
1: لا بمثله
0: يعني إيه، لكن مو بهذا السبب. ما جرت العادة بمثله، فهو دليل على قدرة الله، وأنه ليس الأمر كما يزعم الطبائعيون، إنه طبيعة، إذا كانت الأمور بالطبيعة ما تغير.

0: وبقيت على ما هي عليه. وفيه دليل على آية من آيات الله سبحانه وتعالى يصدق بها نبيه موسى قل لا، وقد تعلق بهذا العصا عدة آيات، منها أنه ضرب به البحر فانفلق، وضرب به الحجر فانفجر، وأكل سحر السحر، نعم، وانقلبوا حيا. نعم. وفي دليل على حكمة الله تبارك وتعالى حيث جعل هذا الماء المتفجر 12 عينا لفائدتين. الفائدة الأولى السعة على بني إسرائيل، لأنه لو كان عينا واحدة لحصلت عليهم المشقة بالزحام. ثانيا الابتعاد عن العداوة والبغضاء بينهم، لأنهم كانوا 12 أصباطا، فلو كانوا جمعوا في مكان واحد مع الضيق والحاجة إلى الماء لحصل بينهم نزاع شديد، وربما يؤدي إلى القتال، ربما يؤدي إلى القتال. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل حيث فجره 12 عينا. ولهذا أشار الله إلى هذه النعمة بقوله قد علم كل أناس مشربهم، كل أناس منين؟ من بني إسرائيل. نعم. وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعم العظيمة لأجل أن يقوموا بالشكر، ولهذا قال كلوا واشربوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي قوله كلوا واشربوا يستفاد من هذا أن ما خلق الله تعالى من المأكول والمشروب للإنسان فالأصل فيه الإباحة والحل، لأن الأمر هنا كما أمر للإباحة، فما أخرج الله لنا من الأرض أو أنزل من السماء فالأصل فيه الحل، فمن نازع في شيء فمن نازع في حل شيء منه فعليه الدليل. نعم، في حل شيء منه وقال هذا ليس بحلال بل هو حرام، نقول عليك الدليل. ما هو الذي الأصل فيه الحظر؟ العبادات. وأما المعاملات والانتفاعات لما خلق الله فالأصل فيها الحل والإباحة. نعم. طيب، ويستفاد من هذه الآية تحريم الإفساد في الأرض لقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والأصل في النهي التحريم. ويستفاد منها أيضا أن المحرمات تقبح بحسب حال الفاعل لقول كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا، فإنه لا يليق بمن وسع الله له في الرزق وأعطاه ما تقوم به حاجته بل كماله، لا يليق منه أن يسعى في الأرض فسادا، بل اللائق به أن يقوم بشكر هذه النعمة فيسعى في الصلاح لنفسه وفي الإصلاح لغيره. في شيء بعد من الآية؟ أن المعاصي سبب لفساد الأرض، لأن الله تعالى يقول وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. هذا ذكر الموجب، وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا أيضا ذكر الثالث. ويقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، شف البلوى، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، والمراد بالفرح هنا فرح البطر إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعثة فإذا هم مبلسون. نعم. نعم.
1: يعني
0: ذكر الأكل لعم أهل الشرب. إيه. لا. نعم. لأن الأكل معروف من المندي والسلوى فيما سبق. ذكر المندي والسلوى وهو من باب الأكل.
1: نعم.
0: كيف؟
1: من
0: ما لا تسكت هل استسقى بطلب أو من عند نفسه؟ الله أعلم. ثم قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا أيضا يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا لؤم بني إسرائيل وسفهم حيث إنهم طلبوا أن الله يغير لهم هذا الرزق الذي لا يوجد له نظير بقولهم لن نصبر على طعام واحد. ما هو الطعام الواحد؟ المن والسلوى. والمراد بكونه طعام واحد هو طعامين يعني وتيرة واحدة حال واحد. هذا المراد يعني ما نصبر على هذه الحال ما عندنا إلا هذا فقط نبي أشياء. وفي أيضا استفاد منها دليل على غطرستهم بقولهم ادع لنا ربك ولم يقولوا ادع لنا ربنا أو ادع لنا الله ربك كان عندهم اليد بله أنفة مع أنهم كانوا هم المؤمنين بموسى ومع ذلك يقولون ادع لنا ربك مثل ما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فهم والعياذ بالله عندهم لؤ وغطرسة كبرياء. وفيها أيضا دليل على انحطاط همة بني إسرائيل حيث طلبوا الأدنى عن الأعلى. طيب. وفيها أيضا أن من اختار الأدنى على الأعلى ففيه شبه من اليهود. ومن ذلك هؤلاء الذين يختارون الشيء المحرم على الشيء الحلال. وقد قصصت عليكم قصة الرجل اللي كان إلى جنبي في الطائرة وأعطوه حلاوة مثل العادة. نعم ولا لا؟ اي قصصتها عليه اقصته الان. اعطوه حلاوه وقال انا شبه الحلاوه قلت هذه الحلاوه لانه ما عمره ركب الطياره الا هالمره قلت هذه الحلاوه يقولون انها تخفف عن الانسان الضغط ولا توجع اذانه ولا شيء. قال والله بس انا مشتهي الزكار. قلت له هذه اطيب ولكن الانسان مصمم رح هناك ولا اخبر لين تصل مطار القصيم وكيف شكر الله. قال لها اجل اخبر لين اخبر. المهم على كل حال شيخ صلى الله عليه وسلم يعني يختار هذا على هذا. ونسمع ان المبتلين بالدخان انهم عند الافطار في رمضان اول ما يفطر بالسجارة. هذا اللي احنا سمعنا يعني فطور التمر اللي هو السنة ما يفعل اللهم عافية. فهذا فيه شبه من بني إسرائيل بل أشد من بني إسرائيل لأن بني إسرائيل اختاروا شيئا مباح. نعم. وهؤلاء يختارون شيئا محرما. وفيها أيضا دليل على أن علو همة المرء أن ينظر للأكمل والأفضل في كل الأمور ينظر للأكمل والأفضل. وفيها دليل أيضا على أن التوسع في المآكل والمشارب إذا لم يحصل إلى حد الإسراف فإن الإنسان يحمد عليه وأن من حرم أو تورع عن شيء مما أحل الله له فإنه من الورع المذموم. وجه ذلك أن هؤلاء استبدلوا ما هو خير، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. فمن ترك شيئا من المباحات لغير قصد شرعي، لغير غرض شرعي، وإنما تورعا وتزهدا فإنه مذموم. أما إذا كان لغرض شرعي مثل ما ذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه في عام الرمادة اجتنب اللحم وقال ما يمكن أن أجعل إدامي إلا خل التمر، يعني ما أكل اللحم، يعني كيف أني أشوف الناس جائعين في هذا العام وأنا أشبع من اللحم. فإذا كان لغرض شرعي فلا بأس به، وأما تزهدا فهذا ليس من الأمور المشروعة ولا من المحمود، بل قال شيخ الإسلام إن هذا أمر مذموم.
1: الزهد يا شيخ ما أبغى رد شرعي.
0: أين
1: الزهد نفسه ما أبغى
0: رد شرعي.
1: يعني ورد في حديث في مدحه
0: الزهد.
1: أين
0: لكن ما هو الزهد؟
1: ما يعني يلبس الجلابيب مرقعه
0: لا لا لا هذا التزهد. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والوراء ترك ما يضر في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع، والوراء ترك ما يضر. وإن كان بعض الناس يظنون أن الورع والزهد معنى واحد لكن ليس بصحيح. فمثلا اللي يتجنب المباحات استغناء عنها بما هو أنفع، وش يسمى هذا؟ زاهد، يدعها ليتوصل إلى ما هو أنفع في الآخرة، يعتبر زاهدا. والذي يدع المحرمات اشتغالا بالمباحات وإن لم تكن أنفع في الآخرة هذا يسمى ورعا، يسمى ورعا. وحين نقول الزهد مهم معناه أن الإنسان يتقشف، تقشف ليس بمحمود إلا إذا كان لغرض شرعي، لغرض شرعي. والغرض الشرعي مثل ما ذكرنا عن عمر، أو مثلا أفرض الإنسان مثلا بين أناس فقراء ولو لبس مثلا ما يليق به وبغناه كثر قلوبهم وحصل لذلك أثر في نفوسهم، هذا أيضا تركه من الأمور التي قد يحمل عليها المرء. وفي هذا دليل على حل البخور والقسة والفوم والعدس والبصل. منين تأخذ؟
2: الله
0: لا. ها؟ اهبطوا مصرا؟
2: لا
0: الله يخرج السموم.
3: إن لكم ما سألتم.
0: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فإن لكم مما يباح لكم ما سألتم. فإذا قال قائل هذا في شريعة موسى، قلنا وشريعتنا لم ترد بخلافه بل وردت بوثاق، فإنه قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قدر فيها بقول فكره أكلها، فلما كره أكلها ورآه بعض أصحابه أيضا كره، فقال الرسول قضبوها، ثم قال كل فإني أناجي من لا تناجي، فأباحها لهم. وكذلك في خيبر لما وقع الناس في البطل وعلموا من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام لها قالوا حرمت، فقال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، فبين أنه حلال. فهو حلال حتى في شريعتنا، يعني الشريعة الإسلامية جاءت بوفاق هذا الأمر، مع أنه لو لم تأتي بوفاقه ولم تأتي بخلافه فالصحيح أنه
3: على الأصل،
0: أنه على الأصل. وفي هذا دليل على جواز إسناد الشيء إلى مكانه لا إلى الفاعل الأول، لقوله مما تنبت الأرض، والذي ينبت الله سبحانه وتعالى. ونأخذ من هذا فائدة الثانية، وهو إسناد جواز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي، الذي ثبت أنه سبب شرعا أو حسا بدون أن تقرنه بالله، مو بلازم، ليس بلازم. مثلا إذا قلت هذا الرجل مثلا ميت من الجوع وأتيت إليه بخبزة وأعطيته، قلت لولا أكله الخبز لما لهلك، يجوز ولا ما يجوز؟
4: يجوز.
0: رجاء إسناد الشيء إلى سببه الذي ثبت حسا أو شرعا أنه سببه هذا لا بأس به. المحذور أن تثبت السبب الأول اللي هو تقدير الله مع السبب الثاني مقرونا شبه بالواقع، هذا هو المحذور، هذا هو المحذور، لأنك حينئذ تسوي بين الله وبين هذا السبب. مثل أن تقول لولا الله والخبز لهلك، هذا ما يجوز، لأن هذا تشريك الله سبحانه وتعالى بغيره بحرف يقتضي إيش؟ ما التشريك يقتضي التسوية، وأما التشريك مع عدم التسوية فلا بأس، مثل لولا الله ثم فلان. الحاصل الآن نقول في هذه الآية دليل على إضافة أن إضافة الشيء إلى سببه الحقيقي شرعا أو حسا لا بأس به، ولكن المحذور أن يكون مقرونا مع الله بالواقع الذي يقتضي التسوية. طيب إذا قال قائل أليس الله تبارك وتعالى قد ذم قارون حينما قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، فنسب حصول هذا المال إلى العلم، وهو صحيح قد يكون هو السبب. قلنا لأن هذا الرجل أنكر أن يكون هذا من الله، ومعلوم أن الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه بإضافة سبب أولا وآخرا هو محرم، ما يجوز. حتى مثلا لو قلت هذا أنا الذي صنعته، ولولا أني صنعته ما استقام، وما أشبه ذلك، لولا بنيت هذا البناء ما استقام، إذا نويت أنك مستقل به من الله فهذا لا يجوز، هذا هو السبب. أما إذا أضفته إلى السبب الحقيقي الدال عليه الشرع أو الحس بدون أن يكون لك عقيدة بانفراد هذا السبب به فهذا لا بأس به. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل منا، فأضاف التخفيف على أبي طالب أضافه إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، قال لولا أنا. هذا الأثر ينظر فيه، وإذا صح عن ابن عباس فإن قصده سد باب الذريعة لأناس يخشى عليه. نعم.
4: هل هذا هذا الأمر
0: أي
4: الجواز هذا؟ هل الأفضل أن نقول لولا
0: كذا؟ لا، الأفضل أن تقول لولا أن الله قدر كذا، هذا الأفضل. هنا. قال وفيه أيضا دليل على توبيخ موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل، وأن مثل هؤلاء يوبخون، الذي يستبدل الأدنى الذي هو خير مستحق للتوبيخ، لأن موسى وبخهم حيث قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا لم يكن لها داعي، لأنه قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ما حاجة أني أدعو الله أن يخرج لكم مما تنبت الأرض، ولا لا؟ إذن أحيانا يأتيك بعض الناس يقول توسط لي إلى فلان، تبالكم لهذه المهمة، ثم إنك تقول اذهب أنت وحاول، إذا لم تستطع فأنا مستعد، أو الأحسن إنك أنت على طول تأخذ وتتوسط.
4: أولى
0: الأحسن الأولى لسببين. السبب الأول أنك تحمي وجه هذا الرجل من التذلل لك، لأنه إذا توسطت له فسوف تكون هذه في جبينه إلى يوم القيامة. هذه واحدة. الأمر الثاني أنك إذا فعلت هذا ربما تفتح عليك أبوابا لا تستطيع إغلاقها، ثم ينسد الباب من فوق. فهمين لما الكلمة هذه؟ يمكن إذا كل من جاءك على طول توسط يجيك ناس ما تستطيع التخلص منه، ثم ينسد عليك الباب من فوق. كيف ينسد؟ إذا رأوا كل يوم عندهم ثلاث وساط أو أربع وساط منك ترك، قال هذا ما يحتاج أن نقبل وساطته، وهان عليهم ردك، ثم يردونك في أمر قد يكون من المهم أن يقبلوا شفاعتك. هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يكون فيها حازما مغلبا للعقل على العاطفة. ولا أحيانا الإنسان يرحم الشخص يقول ليش ما أتوسط، فإذا كان عنده استعداد إذا رأى وجهة نظره صحيحة وعنده استعداد أنه إذا سدت الأبواب أمامه فإنه يتوسط، يكون هذا خير للطرفين، خير للطرفين وللمصلحة العامة. وقد رأينا أثر ذلك في مسائل كثيرة، أنه يكون الإنسان ما يكون دائما يتوسط، هذا أسهل وأحشم له أيضا لدى المسؤول الأول. طيب، كون موسى عليه الصلاة والسلام يمتنع أن يسأل الله مع أن الدعاء عبادة نفسه، الدعاء نفسه عبادة، ولم يسأل الله لهم، وإنما قال اهبطوا مصرا أي بلد تنزلونه فإنكم تجدون الذي سألتم.
4: نعم شيخ، ما يقال أن هذا حقير لا يدعى الله؟
0: لا لا لا أبدا، جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شرفنا عليه. لا ما هو قال الإنسان يسأل كل شيء كل حاجة. نعم المعنى أنه أي مصري يعني تسهل لكم بعد التيه، بعد التيه يحصل هذا الشيء،
1: يحتج بمصر إلى مصر، يعني مصر فعلا هم بقول لهم مصر بلدنا.
0: لا من بلدكم؟
1: وربنا أوحى لموسى أنه روح مصر خذوه.
0: لا لا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ملكهم مصر من يوم أغرق فرعون، قال ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وفي الشعراء قال أورثناها بني إسرائيل.
4: نعم بالنسبة
0: لكذا
4: استقرار بني إسرائيل للنعمة،
0: نعم
4: استهنتهم بها وطلبهم للأدنى مع وجود الأعلى.
0: نعم
4: ما قولكم عسى الله عنكم مثل الأطعمة الطيبة التي تذهب الآن مع المجاري؟
0: والله قولنا إن هذا خطأ، هذا خطأ، وقد اعتمد الناس فيها على فتوى ينسبونها لبعض العلماء وأظنها ليست بصحيحة. يقولون إن الطعام إنما يكون مالا ومطعوما حينما يطعم ويصل له أثر، وهذا الفتات يروح ما هو مطعوم، ولكن هذه ما أظنها تصح عما نسبت إليه. وأنا أرى أن مثل هذه المسائل دي ينبغي أن يحط يعني شيء خاص للطعام، وإلا بس ما أظنهم يلتزمون، وإلا يلتزمون بأنهم يعني يمحشون هذه الأشياء، يمحشونها قبل غسلها في أشياء بحيث لا يبقى لها أثر من الطعام. ولا هذه مش مشكلة. والمشكلة الأخيرة، المشكلة الآن من نسمع من المجاري وليه الحين تعمل بالمدن، إنهم ما يسمحون معها بالبيارات
4: داخل البيت، ما
0: يمنع حتى في هذا
1: الحمد لله.
0: ها
1: خلي باخذ البيت
0: ما يخاف
1: قريبة من السور يأتون على
0: المجال ما يخاف ما يشفى يأتون المصير. نعم. وفي هذا دليل في الآية دليل على ضرب الذلة على بني إسرائيل، وضرب المسكنة. نعم، وقد ذكرنا أن هذه الآية المطلقة مقيدة في آية أخرى. بالنسبة للذلة ولا بالنسبة للمسكنة؟ بالنسبة للذلة فقط، أما المسكنة فهي باقية. نعم، والمراد بالمسكنة هنا الفقر القلبي أو الفقر الحسي. القلبي وقد يكون حسي أيضا، لكن من نظر إلى الواقع باعتبار الوقت الحاضر وأن حقيقة الأمر أن اليهود ملكوا اقتصاد الدنيا كلها، كل الاقتصاد في الشرق والمغرب كله بأيدي اليهود الآن. عانم بأن المقصود بالمسكنة هنا القلب، المسكنة القلبية. أما الذلة فإن الله تعالى في سورة آل عمران قيده فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هنا المسكنة مطلقة، لأنه إلا بحبل من الله ومن الناس، وضربت عليهم المسكنة بدون استثناء. وفي هذا دليل على أن بني إسرائيل لا يقومون للمسلمين لو حاربوهم من قبل الإسلام. من لأن ضرب الذلة بسبب المعصية. نعم، فإذا كانت كذلك فإذا حوربوا بالطاعة والإسلام فإنها لا شك أنه سيكون الوبال عليه. وقد قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الفائدة الماء أبعد عندكم هذه الفوائد نزيف الرابعة عشرة. نعم، غير الرابعة عشرة استحقاق بني إسرائيل للغضب بقوله وباعوا بغضب من الله، ووقوع الغضب عليه استحقاقا من باعوا ووقوعا من قوله بغضب من الله سبحانه وتعالى. طيب، الفائدة الخامسة عشرة إثبات الأسباب لقوله ذلك بأنهم، لأن الباء للسببية. الفائدة السادسة عشرة أن الكفر بآيات الله سبب للغضب والذل والمسكنة لقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. والفائدة السابعة عشرة عدوان بني إسرائيل الذي لا منتهى فوقه فيما نعلم، وهم أنهم جمعوا بين الكفر بالله والقتل لأنبياء الله بقوله ويقتلون النبيين بغير الحق. الفائدة الثامنة عشرة أن قتل الأنبياء قتل بغير حق. أولى، لأن ذكرنا أن القيد هنا ليس قيدا يخرج به مفهوم، بل هو قيد لبيان الواقع والتعليل. الفائدة التاسعة عشرة أن المعاصي سبب للكفر. من أين تؤخذ؟ ذلك بما عصى، يعني كفرهم بآية الله وقسم الأنبياء أسبابها العصيان، يعني لما عصوا تمردوا. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، وهذا حقيقة، لأن المعاصي والعياذ بالله تخرق سياج القلب حتى يصل إليه الكفر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكرنا في التفسير إن بعض العلماء يقول إن ذلك الثانية هي الأولى ويكون عللت بالكفر وقتل الأنبياء والمعصية والعدوان، ويجعلون الكفر معصية وقتل الأنبياء عدوان، يجعلونه عدوان. يقول من ذلك بما عصوا هو معنى قول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وكانوا يعتدون هو معنى ويقتلون النبيين بغير الحق، ويكون تكرار الانتشار للتوكيد. ولكن الأفضل عدم ذلك، لأنه من القواعد المعروفة في حصول الفقه أنه إذا دار الأمر بين التأسيس والتأصيل بين والتوكيد بين التأسيس والتوكيد الأصل التأسيس، لأن التوكيد معناه زيادة أحدهما توكيدا، والتأسيس أن كل منهما أصل، وهذا هو الأصل في الكلام. وفيه دليل على أن بني إسرائيل جمعوا والعياذ بالله بين المعاصي اللي هي معصية الخالق وبين العدوان، بين المعاصي والعدوان. قيل إن المعصية في المحرم والعدوان الزيادة على الواجب، يزيدون في الواجب غلوا أو نقصا، وأما المعصية فهي فعل محرم. فترك الصلاة مثلا نسميه معصية، نسميه عدوان اعتداء، أو نسميه معصية معصية لأن ترك واجب، وانتهاك المحرم كالزنا عدوان. انتهى. اي نعم. وفي هذا الآية إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى لقوله وباء بغضب من الله، وقد بينا أنه صفة حقيقية يجب إثباتها لله على وجه الحقيقة. وفيها أيضا بيان حكمة الله حيث ربط الأشياء بأسبابها، ذلك بأنهم ذلك بما عصوا، وهذا من الحكمة أن تكون الأسباب مؤثرة. ولكن لاحظوا أن الأسباب قد يكون لها موانع، قد توجد الأسباب ولكن يوجد موانع أقوى منها. نعم. وهذا من الحكمة أيضا، لأن الموازنة بين الأمور، وكون المانع قد يغلب السبب أو السبب قد يطغى عن المانع، هذا لا شك أنه من الحكمة. نعم. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة في كل تقديره وفي كل شرعه. في شيء بعد؟
1: حتى الإسراف الشرعي.
0: نعم. الإسراف مجاوزة الحد، مجاوزة الحد هو الإسراف. وفي كل موضع بحسب، لأنه قد يكون هذا الفعل هنا إسراف وفي بلد آخر ليس بإسراف، وقد يكون هذا الفعل إسرافا بالنسبة لفلان وليس إسرافا بالنسبة لفلان، وقد يكون هذا الفعل إسرافا في هذا الزمن وليس إسرافا في زمن آخر. نعم. تعثوا العثو والإفساد، العثو الإفساد، والمعصية مخالفة الأمر. لا من واحد، لكنهم تلازمان، لأن الإفساد يكون بالمعاصي، هم تلازمات، ولكن مهم معنى عثى عصى، ما يمكن تفسر عصى بمعنى عثى. نعم.
5: سوء أدب بين الخالق ومن أدبه باسم المجرد قول اليابس.
0: اي والله ربما يؤخذ انه سوء أدب، وهذا إذا ثبت انهم مأمورين بأن ينادوه باسم الرسالة مثلا وأن لا يدعوه باسمه، وهذا ما أدري عنه. لكن على كل حال فيما حسب عرفنا الآن بقطع النظر، إن مناداة الإنسان الكبير باسمه يعتبر نوع من سوء الأدب، ولا لا؟ حتى لو قلت مثلا الإنسان أكبر منك سنا يا فلان باسمه، يرى الناس أن هذا سوء أدب. فكيف عاد إذا كان أكبر منه قدرا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى فهو سوء أدب في الحقيقة. ولهذا قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والصواب هنا أن دعاء مصدر مضاف إلى الفاعل وإلى المفعول، بمعنى أنه يجوز أنه مضاف إلى الفاعل ويجوز أن يكون مضافا إلى المفعول. فإذا كان مضاف إلى المفعول يصير لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما تنادونه باسمك كما تنادون كما ينادي بعضكم بعضا. وإذا جعلناه مضافا إلى الفاعل صار لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم، إذا دعاكم إلى شيء لا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضا فتخالفوه كما يخالف بعضكم بعضا. ويرشح هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم بوادا فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة. نعم.
4: هل يعني من تصيب الله على الناس على الرسل أي يقتلهم؟
0: هل إيش؟ هل إيش؟
4: هذا يعني من تصيب الناس على الرسل.
0: من تسليط؟
4: نعم. يعني هل هذا إغفال من الله للرسل؟
0: لا. لا أبدا. بل هذا بالحقيقة من زيادة أجرهم في صبرهم ومن بيان حكمة الله سبحانه وتعالى حيث يأخذ هؤلاء بالانتقام، مع أنه ما قتل أحد من الرسل أمر بالجهاد، كل من أمر بالجهاد انتصر، لأن الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا هو الجمع بين الآية هذه التي تلوت الأخيرة وبين قوله ويقتلون النبيين بغير الحق، فإنه هذه الحقيقة نسينا نذكرها الجمع بين الآيتين. فإن بعض العلماء يقول إن الجمع بينهما أن الذين قتلوا لم يؤمروا بالجهاد، وأن من أمر بالجهاد من الأنبياء نصر. ومنهم من يقول إن نصرهم في الدنيا بإقامة الحجة على أعدائهم وبيان صدقهم، فيكون نصرا في القول والحجة. ومنهم من يقول أيضا إن لننصر رسلنا والذين آمنوا ببقاء ذكرهم وتخليدهم، ذكر من حسن وأنهم قاموا برسالة الله وأدوا الأمانة ولكن قتلهم أعداؤهم. ولكن الأقرب الوجه الأول، وأن كل من أمر بالجهاد، لأنه لو أمروا بالجهاد وصارت النتيجة الهزيمة المطلقة صار الأمر بالجهاد عبث ينزه الله عنه. فأقرب الأقوال أن هذه الآية إن لننصر رسلنا المراد بهم الذين أمروا بالجهاد. نعم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما عاقب به بني إسرائيل من ضرب الذلة والمسكنة والغضب، بين سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا، وأن المؤمنين من بني إسرائيل وغيرهم كلهم لهم أجرهم عند الله. فهذه مناسبة الآية لما قبلها، أنه لما قال وباء بغضب من الله ذلك بأنهم، بين أن من آمن منهم وعمل صالحا فإنه لا يضيع الله، فإن الله لا يضيع أجره. فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، قوله إن الذين آمنوا ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر، هل الإيمان الثاني هو الأول وأنه كان بالأول مطلقا ثم بين بقوله بالله واليوم الآخر، أو أن الأول يراد به الإيمان المقيد، يعني إن الذين آمنوا عام بما يجب الإيمان به ويكون قوله من آمن بالله واليوم الآخر قيدا في قوله والذين هادوا والنصارى والصابئين، وعلى هذا فلا يكون فيه تكرار، لا يكون فيه تكرار. فيه خلاف بين المفسرين، منهم من قال إن قوله من آمن بالله واليوم الآخر ومنع قوله إن الذين آمنوا، ولكن الصحيح أن الله تعالى ذكر خمسة أصناف: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أربعة. من آمن هذا عائد على قوله الذين هادوا والنصارى والصابئين، ويكون المراد بالذين آمنوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ويكون المراد بالذين هادوا اليهود أتباع موسى، والنصارى أتباع عيسى، والصابئين اختلف فيهم على عدة أقوال. فمنهم من يقول إن الصابئين فرقة من النصارى، ومنهم من يقول إنهم فرقة من اليهود، ومنهم من يقول إنهم فرقة من المجوس، ومنهم من يقول إنهم أمة مستقلة تدين بدين خاص بها، ومنهم من يقول إنهم من لا دين لهم، من كانوا على الفطرة ما يتدينون بدين، نعم، ولكنهم إذا آمنوا بالله واليوم الآخر صار لهم هذا الأمر، وهذا هو الأقرب. ولهذا سمت قريش النبي صلى الله عليه وسلم الصابع، لأنه خرج عن دين قومه. الصابئون ليسوا فرقة من اليهود والنصارى، بل هم أمة مستقلة، وذلك لأن الأصل في العطف التغاير جنسا ونوعا. ثم نقول إن الصابع معناها الخارج عن الدين اللغة العربية، فهؤلاء قوم لا يدينون بدين على فطرتهم. هؤلاء إذا أرسلت إليهم الرسل فآمنوا بالله واليوم الآخر يؤجرون أو لا أجر لهم، لأنهم كانوا صابئين يؤجرون. ولهذا نقول اليهود لا يذمون لأنهم يهود، والنصارى لا يذم لأنهم نصران، لكن إذا آمنوا فلهم أجرهم، من آمن بالله واليوم الآخر. فيكون ذكر الله أربعة أصناف: المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين. والصابئين هؤلاء من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني الأصناف الثلاثة التي غير المؤمنين، من آمن بالله واليوم الآخر فإن الله لا يضيع أجرهم، فلهم أجرهم عند ربهم، أجرهم أي ثوابهم. وسمى الله تعالى الثواب أجرا، لأنه سبحانه وتعالى التزم على نفسه أن يجزي به، كالتزام الأجير بدفع الأجرة، كالتزام المستأجر بدفع الأجرة لمن؟ للأجير. نعم،
6: إن عندما قلنا إن الذين آمنوا من أمة محمد،
0: نعم،
6: فإذا جعلناها من أمة محمد،
0: نعم،
6: كيف نقول عندما ختم الله عز وجل إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن من
0: الله؟ أي من آمن هذا خاصة بالذين هادوا،
6: يعني بالثلاث الأصناف مو بالأربعة؟
0: لا، مو بالأربعة، مو بالأربعة، بالأصناف الثلاثة فقط.
6: الصابئين،
0: نعم،
5: قيل انهم مجوس.
0: لا، فرقه منهم
5: من المجوس.
0: اي نعم، وهم بالمجوس، ولهذا ذكرهم الله في سوره الحج مع المجوس. وهنا سنكمل الايه ونرجع الى المقارنه بينها وبين سوره الحج، ان يكون سوره الحج ان شاء الله.
6: كيف؟ نعم، من المعايد على الاربعه كلهم؟
0: لا، هي قولين ذكرنا. منهم من يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، إنه عائد على الجميع، فهو بالنسبة للثلاثة واضح إنه لابد من قيد من آمن بالله واليوم الآخر، واضح. لكن بالنسبة للأولين يقولون، بالنسبة للأولين إذا جعلناه عائد على الأربعة يصير قوله آمنوا مجمل، ومن آمن بالله واليوم الآخر مفصل أو مبين، مفصل مبين، فيكون من آمن بالأول من الآخر عائد على قوله إن الذين آمنوا، لكن على وجه التبيين والتفصيل، على وجه التبيين والتفصيل. أما إذا قلنا إن الذين آمنوا قسم مستقل، ومن آمن هذه بدل من الذين هادوا والصابئين، هو والنصارى والصابئين، فلا إشكال فلا إشكال. وقلنا أن الأصل في الكلام الأرجح أن قوله من آمن يعود على الأصناف الثلاثة، لأن الأصل في الكلام التأسيس، والإيمان إذا أطلق فالمراد به الإيمان بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وغير ذلك. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم، هذه كفالة من الله عز وجل وضمان والتزام بهذا الأجر. أجر مو ضايع ما يدرى منه عنده، معلوم عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده. نعم، عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف هو الهم إيش مما يستقبل، والحزن الغم على ما فات، هذا الفرق بينهم. ولهذا يقال لمن أصيب بمصيبة حزن ولا خاف؟
1: حزن.
0: ويقال لمن يستقبل أمرا مرعبا أو مروعا يقال خاف. إذن الخوف الهم مما يستقبل، والحزن الغم مما فات، يغتم الإنسان بسبب ما فات عليه من محبوب أو حصل له من مكروه. نعم،
1: ما قيل أنه في الحاضر؟
0: لا، الغم على المستقبل. الهم هو اللي يكون في الحاضر والمستقبل، هممت بالشيء وألقيت همتي به. أما الغم فهو عبارة عن شيء يطبق على القلب فيغتم به مما مضى، الغم مما مضى، والهم لما استقبل. طيب، وقوله لا خوف عليهم منين؟ من كل ما يخاف في المستقبل، من عذاب القبر وعذاب النار وغير ذلك. ولهم يحسنون على ما مضى من الدنيا، لأن الكافر يحزن على ما مضى من الدنيا ويتحسر. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذا حزن، تحزن وتحسر. فهم ما يحزنون على ما مضى لأنهم قد اغتنموه بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يخافون من أمر مستقبل، كما في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى، ذكر بني إسرائيل بأمر أخذه عليه، فقال وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. الميثاق العهد الثقيل، العهد الثقيل المؤكد، وسمي بذلك من الوثاق، وهو الحبل الذي يشد به المأسور، الحبل الذي يشد به المأسور يسمى وثاق. قال الله تبارك وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق أو الوثاق. نعم، فالميثاق هو العهد الثقيل، نعم، الذي يؤخذ على الإنسان، مأخوذ منين؟ من الوثاق، وهو الحبل الذي يشد به الأسير فيربطه. أخذنا ميثاق ورفعنا فوقكم الطور، رفعنا فوقكم أي فوق رؤوسكم، لكن مو مباشرة، فوق الطور هو الجبل المعروف، رفعه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل لما تهاونوا بطاعة الله سبحانه وتعالى إنذارا لهم، وقال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة. خذوه يعني اقبلوه وعملوا به بقوة. وش المراد بالقوة هنا؟ الحزم والإرادة والحزم والتنفيذ، يعني معناه بقوة أي بحزم وتنفيذ وتطبيق. نعم، وش ضده؟ ضده أن الإنسان يأخذه أخذا ضعيفا متساهلا، فالمعنى خذوه أخذا مصحوبا بقوة. ولهذا نعتبر أن نلبى في قول بقوة للمصاحبة. والقوة الحزم والنشاط، وضده الكسل والتراخي. خذوا ما آتيناكم بقوة، وقوله ما آتيناكم أي أعطيناكم. منين؟ من التوراة، من الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب، يعني خذوا هذا الكتاب التوراة التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم بقوة. واذكروا ما فيه، يعني لا تهملوا شيئا منه. وقوله ما فيه، ما اسم موصول يفيد العموم. إذن كل ما فيه اذكروه واعملوا به، رحمك الله. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لعل هذه معناها التعليل، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل. فالأخذ بهذا الميثاق، بهذا الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى على وجه القوة، وذكر ما فيه وتطبيقه يوجب التقوى، لأن الطاعات يجر بعضها بعضا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالطاعات يجر بعضها بعضا، لأن الطاعة إذا ذاق الإنسان طعمها نشط وابتغى طاعة أخرى، ويتغذى قلبه كل ما تغذى من هذه الطاعة رغبة في طاعة أخرى. وبالعكس المعاصي توجب وحشة بين العبد وبين الله عز وجل، ونفورا والعياذ بالله، ويجر المعاصي بعضها بعضا. ولهذا سبق لنا أن الله قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب، إذن وجه كون سبب الأخذ بكتاب الله، كون الأخذ بكتاب الله سببا للتقوى، وجه ذلك أن الطاعات يجر بعضها بعضا، لأن الإنسان إذا ذاق طعمه ووصلت إلى قلبه اشتهاها وطلبه وصار يتقدم. مثل طالب العلم إذا أدرك العلم ونال منه شيئا تجده يعني يكون نهم. ولهذا قال بعض العلماء طالبان منهومان، طالب الدنيا وطالب العلم. وكذلك بالحقيقة طالب العبادة، فإنه دائما مشغوف، أو نعم مشغوف بالعبادة. لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك، بعد هذا الإنذار وكون الجبل فوقهم، في ذلك الوقت خضعوا وخشعوا. قال الله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. هم في تلك الساعة هرعوا إلى السجود وسجدوا، ولكنهم مالوا في سجودهم ينظرون إلى الجبل خائفين منه. ولهذا يقال إن سجود اليهود إلى هذه الأمة وهو سجود مائل، تجده يسجد ولكن رافع إحدى عينيه. نعم، وقالوا إن هذا السجود سجدنا لله سبحانه وتعالى على وجه التخويف فلا نزال نسجد به، فكان هذا سجود، هذا هو سجود اليهود، يعتبرونه قربة. وفي الحقيقة أن له نظيرا في هذه الأمة وهو الكسوف، فإن الكسوف في الحقيقة خروج عن العادة الطبيعية، والقمر يحول بين الأرض وبين الشمس، أو الأرض تحول بين الشمس والقمر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يخوف بهما عباده. فالله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل جعل آية الإنذار أعظم من هذه الأمة، لأن هذه الأمة أقرب إلى قبول الحق.

0: مسألة، وصاروا لا يتعظون بالحصول، ما يتعظون إلا إذا رفعت الجبال فوق رؤوسهم. نعم، والعياذ بالله. ولا في الواجب أن يعرف الإنسان وش اللي أخرج هذا عن أن مجراه الطبيعي إلى أن صار بهذا الوضع. لو اجتمع العالم كلهم على أن يكسف الشمس أو يخسف القمر ما استطاع، فما الذي أخرجه إلا أن إلا الله سبحانه وتعالى لأجل الإنذار والتخويف، لأجل الإنذار والتخويف. وعلى قول من يقول بدوران الأرض، يقولون إن حركة الأرض هي التي اختلت، فما يدرى لعل هذه الحركة، هذا الاختلال اللي حصل بها يؤدي إلى دمارها، إلى دمارها وإلى خسوف وزلازل أعظم. نعم، فإذن يجب علينا أن نخاف، يجب علينا أن نخاف. فعلى كل حال أقول إن هذا التخويف العلوي كما كان في بني إسرائيل كان في هذه الأمة. قال، يقول عز وجل: ثم توليتم من بعد ذلك. ترى حسن نام يا آدم، حسن نمت؟ قم غسل ويت تنشط. ثم توليتم من بعد ذلك. توليتم يعني أعرضتم وأدبرتم عن طاعة الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك. المشار إليه إيش؟ رفع الجبل. نعم، رفعنا فوقكم الطور. بعد هذه الإنابة، وقت رفع الطور، توليتم ولم تذكروها، ما ذكرتم أن الذي خوفكم بهذا الجبل أنه قد يعيد عليكم ذلك مرة أخرى. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل شرابة مبتدأ وخبره محذوف وجوبا، كما قال ابن مالك: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، يعني ولولا فضل الله عليكم موجود. نعم، وإنما وجب حذفه اكتفاء بجواب لولا، يعني قوله لكنتم، هذا جواب لولا، لكنتم من الخاسرين. قول فضل الله عليكم ورحمته، ما نوع هذا الفضل والرحمة؟ هو إرسال الرسل والنبيين إلى بني إسرائيل بعد رفع الطور، فإن الله ما تركهم بل أرسل إليهم الرسل. قال الله تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. إذن فضل الله هنا بأي شيء؟ بإرسال الرسل الذي هو مقتضى رحمته، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن الخلق لا يستقلون بمعرفة عبادة الله سبحانه وتعالى، فلهذا أرسل إليهم الرسل يرشدونهم ويبينون لهم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. اللام هذه واقعة في جواب لولا. لكنتم من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة، لأن أخسر الناس هم الكفار، ما استفادوا من دنياهم ولا من آخرتهم. إذن ففي هذا إثبات يعني أن الله تفضل على بني إسرائيل ورحمهم، شوبه بإرسال الرسل الذين يذكرونهم ويعظونهم ليرجعوا إلى الله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قول لقد، اللام موطئة للقسم، وعلى هذا فالجملة محمد مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي
1: القسم مقدر واللام مقدر.
0: القسم المقدر واللام مقدر، لأن ولقد أصله والله لقد، ولقد علمت

0: هم الذين اعتدوا، علمتم علم يقين وعرفتموهم معرفة تامة. الذين اعتدوا منكم، الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل. واعتدوا بمعنى تجاوزوا الحدود وطغوا. وقوله في السبت أي في حكم يوم السبت، وهو معروف اليوم الذي بعد الجمعة. وهذا اليوم كان الله تبارك وتعالى حرم فيه العمل على بني إسرائيل، وحرم عليهم صيد السمك في ذلك اليوم لأجل يتفرغوا للعبادة، لأنهم هم الذين اختاروا أن يكون يوم الجمعة لهم يوم السبت، فكان لهم يوم السبت. هذا اليوم الذي اختاروه لأنفسهم حرم الله عليهم فيه العمل وصيد السمك، ثم ابتلاهم سبحانه وتعالى بما حرمه عليهم، فيسره لهم في ذلك اليوم تيسيرا بالغا. فكان السمك إذا كان يوم السبت جاء على الماء شرعا. إيش معنى شرع؟ طافيا ظاهرا من كثرته. وغير يوم السبت ما يرونه، ما يرونه. وهذا لا شك أنه ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى يمتحن به العباد. قد ييسر لهم المعاصي وأسباب المعصية تيسيرا أكثر من أسباب الطاعة والخير لأجل الامتحان والابتلاء. هؤلاء القوم ما صبروا على هذا البلوى والعياذ بالله، اتخذوا حيلة وحفروا حفرا إلى جانب البحر، وجعلوا بين هذه الحفر وبين البحر نهرا، يعني ساقيا، ساق إذا جاءت الحيتان شرعا ضرب بها الهواء وأدخلها مع هذا النهر إلى هذه الحفر. فإذا هبط الهواء ما استطاعت هذه الحيتان أن ترجع، لأن النهر ضئيل ما تمكن من المشي معه، ربما يزول بالكلية. فصاروا إذا كان يوم السبت فعلها جاءت الحيتان وسقطت في هذه الحفر، وإذا كان بالليل أو من الغد جاءوا وأخذوها. فقال لهم فقهاؤهم كيف تأخذون وقد حرم عليكم؟ فقالوا نحن ما صدناه إلا يوم الأحد، ما صدناه يوم السبت. حيلة، حيلة ظاهرة ولا لا؟ وصحيح أنهم ما صدوه إلا يوم الأحد، لكن فعلوا السبب الذي يصطادونه به متى؟ يوم السبت، يوم السبت. إذن ففي الحقيقة أنهم صادوا يوم السبت. ولما كانت هذه والعياذ بالله الحيلة ظاهرها السلامة وحقيقتها التورط بالمحرم، يعني ظاهرها الصحة والحلال وباطنها الفساد والحرام، ماذا عوقبوا؟ عوقبوا بأن كانوا كالآدميين في الظاهر لكنهم في الباطن سباع. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أعوذ بالله. قلنا لهم أي للمعتدين، قلنا لهم للذين اعتدوا كونوا قردة خاسئين. قردة جمع قرد وهو معروف، وخاسئين مبعدين والعياذ بالله، مبعدين عن رحمة الله. فقلبوا إلى حيوان أشبه ما يكون بالإنسان، كما أن فعلهم أشبه ما يكون بالفعل الصحيح الحلال وهو حرام باطل، فكان الجزاء من جنس العمل. طيب في سورة المائدة قل هل أنبئكم من شر ذلك المثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاووس. طيب هل إن هؤلاء أهل القرية كانوا خنازير ولا قرادة؟ طيب واسألهم عن القرية في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا عما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عمنوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب فيها آية ثالثة سورة المائدة القردة والخنازير. فأنا ما رأيت إن أهل قرية هؤلاء كانوا قردة وخنازير، إنما كانوا قردة، كانوا قردة فقط. مع أن بعض المفسرين قالوا إن أهل هذه القرية صاروا إلى قردة وخنازير، فصار شبابهم قردة وشيوخهم خنازير، ولكن هذا يحتاج إلى أن يثبت هذا بدليل شرع. وإلا في الآية هنا وفي الأعراف ما ذكر الله فيها إلا أنهم كانوا قردة، ويكون الخنازير قوما آخرين. مصرح والعياذ بالله إلى ذلك. وقوله فقلنا لهم، هذا القول كونوا، قلنا كون، هذا الأمر أمر كوني ولا شرعي؟
1: كوني.
0: هل يمكن أن يوجه على أنه أمر شرعي؟
1: لا
0: ما يمكن ولا لا؟ لأن الإنسان ما يقدر يقلب روحه، ما يقدر. فهو إذن أمر كوني، مثل قوله تعالى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كن هذا أمر كوني ولا لا؟ أمر كوني. نعم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أولا هذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف، وهذه القرية التي اعتدوا فيها لا شك أنها على البحر لقوله كانت حاضرة البحر، قيل إنها أيلة وقيل غيرها. المهم ما يهمنا اسمها، يهمنا موقعها أنها على البحر. ثانيا أن أهلها انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم اعتدى وتحير على محارم الله، وقسم اعتدل ونهى عن التحير على محارم الله، وقسم ثالث سكتوا بل إنهم ثبطوا، فإنهم قالوا للذين ينهون لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأجابوهم بأن لا بد فيه من فائدتين أو فائدة واحدة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم. طيب هل الذين، لا شك إن الذين ينهون عن السوء نجوا أولا، وأن الذين اعتدوا غلبوا، بقينا بالذين سكتوا ما نهوا ولا اعتدوا، ما شأنهم؟
1: غلبوا.
0: جزم، هل جزم السريع؟
1: إيه لا. أنجينا الذين ينهون
0: عن السوء. إيه
1: ما جالهم لك.
0: إيه لكن فلما أتوا عما نهوا عنه، ما أتوا عما نهوا عنه. نعم ما يخالف، بس الثاني ما أتوا عما نهوا عنه. السابتين
1: هذا الضمائر ترجع لأهل هذه القرية.
0: السابتين لم ينكروا، لكن هل هم أتوا عن هل نهوا؟
1: أي نعم، أتوا في أنهم لم
0: طيب انتظر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة إذ يعدون في السبت. إذ يعدون في السبت، هذا المعتدون. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا سبتهم لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا أمة منهم. منين؟ من الذين اعتدوا. يعني كأن بعض إخوانهم بعض المعتدين قال للذين ينهون لا تنهون، وهم من المعتدين.
2: لا هم من الساكتين. لا يا شيخ ما يكون معه، لأنه الله عز وجل يقول لعلهم يتقون. هم يقولون لهم
0: إذ يعدون في واسألهم عن القرة التي كانت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم أهل القرية يوم سبتهم شرعا ويوم لا سبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم. منين؟ من المعتدين ولا من أهل القرية؟ من أهل القرية. طيب قالت أمة منها أهل القرية لما تعظون قوما يخاطبون الذين لا يخاطبون الذين نهوهم الذين نهوهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا أي الواعظون. نعم
3: هذا القول قالوه يدخلهم الطائفة الأولى.
0: نشوف. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هم ما قالوا يبررون، الذين قالوا لما تعظون قوما ما قالوا يبررون فعل المعتدين، قالوه يائسين منه. يعني هم قالوا هذا لم ما بفايد، هذا لو وقف في العذاب اللهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ما قالوا لما تعظونهم لأنهم ما فعلوا شيئا، لو كانوا كذلك لقلنا أنهم راضون بفعله، راضون بفعله. لكن هم في الحقيقة مثل ما يوجد الآن من الناس من ييأس وليش تنصح هذا ما بفعل، هذا ما الله هادي. نعم هذا موجود الآن. هم قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، يعني فلا فائدة من نصر. أجاب هؤلاء بأننا ما نيأس، عندنا فائدة محققة وهي المعذرة لله عز وجل، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه مسألة محتملة، فإن الله يهدي قوما من أضل الناس ويردهم الحق. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا ما ذكروا به من المعتدون، أنجينا الذين ينهون عن السوء. الذين ينهون عن السوء وسكت عن الباقي. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من الذين ظلموا؟
1: كلهم ظلموا، اللي سكتوا واللي فعلوا.
4: الشيخ اللي ظلموا أليسوا قد نهوهم وأيسوا فيرفعون بمن نهوا عن السوء؟ ما أيسوا إلا قد فعلوا سببا.
0: ما ندري أحد. خلنا نشوف المسألة حقيقة تخالف فيها ابن عباس ومولاه. نشوفها. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون فلما عاتوا عما نهوا عنه. وهذه يقينا في الفاعلين، مهم في الذين قالوا لما تعظون. فلما عاتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالذين قلبوا قردة الآن المعتدون قلنا لا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فحنا الآن بقينا بالذين ظلموا. هل الساكتون ظلموا فيكون داخلين، أو أن الذين ظلموا هم الذين اعتدوا؟ إنما حنا الآن أنا أتيقن من سياق الآية والله أعلم أن الذين سكتوا ما قلبوا قلة الخاسئين، أخذوا بعذاب بئيس، إنما أنهم قلبوا قردة. فالذين قلبوا قردة هم الذين اعتدوا في السبت فقط، الذين اعتدوا في السبت هم الذين قلبوا بلا شك. نعم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولهذا بعض العلماء يقول كما قلتم أو كما قال الله محمد إن الذين سكتوا عذبوا، ولكن يجب على هذا القول أن لا يقال إنهم عذبوا بأن قلبوا قردة خاسئين، لأن الآيات صريحة في أن الذين قلبوا قردة الذين اعتدوا فقط، لكن أخذوا بإيش؟ بعذاب بئيس ما بينه الله. بعذاب بئيس هذا إن دخلوا في لفظ الذين ظلموا، فإن لم يدخلوا فيه فلا فلا فلا أخذوا بعذاب بئيس. ولهذا لو قال قائل إن السلامة أن تسكت عن الذين سكتوا، وتقول هم ثلاث أصناف: صنف نجوا يقينا، وصنف عذبوا يقينا، وصنف لم يتبين لنا أمرهم. ولا شك من حيث قواعد الشريعة الإسلامية أن هؤلاء الذين سكتوا إن كانوا مقرين لهم فهم مثلهم، كانوا مقبين، ويصير وجه عدوانهم إقرارهم للمنكر. وإن كانوا غير مقرين لهم وهو الظاهر ولكنهم آيسون منهم، فإنه لا يلحقهم عذابه، ولكن قد يعذبون بسبب أنه يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، سواء امتثل من المأمور وارتدع المنهي أو لا. نعم، هذا الواجب. ولهذا هؤلاء العقلاء الأكياس جمع كيس قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وحقيقة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يقوم حتى وإن لم يأتمر المأمور ولم ينتهي المنتهي، لأن فيه فائدتين عظيمتين، هما المعذرة الله عز وجل، والثاني أنه يحتمل أن يتقوا الله. وأنا أقول أيضا فيه فائدة ثالثة، وهي أن يعرف أن هذا منكر ولا لا؟ لأننا لو سكتنا قلنا والله ما نقدر الآن نامر، ولو أمرنا ما ما ما ما ما امتثل لنا، معناه إذا سكتنا جاء أناس بعدنا أو في عصرنا وقال هذا الناس يفعلونه أمام العلماء ما قالوا شيء. نعم، وكم من أمور الآن يحتج بها علينا وعلى غيرنا بأن العلماء كنا نفعله وفلان حي ولا يقول شيء. نعم، مو هذا واضح؟ إلى الآن فيه في الحقيقة ثلاث فوائد: المعذرة لله سبحانه وتعالى، وبيان أن هذا منكر، نعم، والثالث لعلهم يتقون. لعلهم يتقون، إيه نعم. نعم، فيها اللام وقد، يعني السبب انه اكده، السبب لاجل اقامه الحجه عليه. لا سواء اقروا ولا انكروا، لكن فعلهم وانكارهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم اياه فعل منكر. ولهذا قد ولقد علمت. فاذا كانوا عالمين بهؤلاء وانهم اصيبوا بهذه المصيبه لعدوانهم، فما بالكم تعتدون الان وتكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم.
3: شيخ، ماذا صافكم؟
0: أنا أتوقف فيه والله أعلم، الله أعلم. وإن حكمت فأنا أحكم أنهم أخذوا بعذاب بئيس، لا أنهم قلبوا قردة.
3: ما يقال الذين أعتدوا أن العذاب بئيس لهم أيضا قلبهم قردة؟
0: نعم أخذوا بعذاب بئيس وقلب القردة كله، لأنهم بلا شك أنهم داخلين في الذين ظلموا. الذين اعتدوا هم أول من يدخل في قوله الذين ظلموا.
3: ولا
5: الشيخ العذاب البئيس ما يكون نفسه وأنا قلب القردة؟
0: لا، هذا من العذاب البئيس. نعم، شلون؟
5: كيف
0: يرجع احتمال
5: عندنا
0: انهم يأسين؟ لانهم قالوا الله مهلكهم، وعقلا ما راح ان احد يقر الانسان ويرضى بفعله وهو يعلم ان فيه الكفر. ما فرق ابدا، تعرف ان فعلك فعل هذا الرجل سبب للهلاك وترضى به؟ ما ينفع.
1: شوف قوله الذين ظلموا هذا صحيح، لكن قوله حصر سبحانه وتعالى
0: بين
1: الذين ينهون،
0: هذا مو بس هو بالمفهوم،
1: مفهومه أن من لم ينهوا
0: لم ينجو. طيب، ومفهوم الذين ظلموا طيب مفهومة أنت ما يخالف.
1: مفهومة أن الذين لم يظلموا
0: أي
1: لم يؤخذوا بعذاب.
0: طيب هذه واحدة. ومفهوم الذين اعتدوا منكم السبت أن من لم يعتدي في السبت
1: أن الذي لم يعتدي
0: لم يخلق قرادة خنزير.
1: لم يخلق.
0: أي إذن عندنا قلب القردة ما يمكن يكون وارد على السكتي.
1: نعم.
0: والإنجاء ما يمكن وارد على الساكتين أيضا ولا لا؟ لأنهم أنجينا الذين أنهوا عن السوء بقينا في أخذهم بالعذاب البئيس. هل هم داخلون في الذين ظلموا لعدم قيامهم بما يجب من إنكار المنكر فيكون أخذوا بعذاب بئيس ما بينه الله؟ نعم. أو أنهم ما ظلموا ولم يأخذوا بالعذاب البئيس ونسكت عنه نقول الله أعلم. يعني إحنا الآن نتأكد إنهم ما نجوا ولا أخذوا قردة خاصية. ما أقول ما أخذوا بهذا العذاب. بقينا في العذاب البئيس. هذا العذاب البئيس متى يتحقق عليهم؟ إذا تحقق أنهم ظالمون. أنهم ظالمون. أين؟
1: بس إن سكتنا ما نكون تركنا مفهوم فأنجينا الذين أنهم.
0: لا يعني عندنا المفهوم عندنا منطوق منطوق له مفهوم معاكس له مفهوم معاكس. على كل حال هي الحمد لله ان المسألة هذه ما هي ذات أهمية بالنسبة لنا يعني ما يترتب عليها حتى الحكم الشرعي بالنسبة للشريعة الإسلامية واضح في المسألة. الحكم الشرعي في الشريعة الإسلامية واضح وهو أنه يجب إنكار المنكر. يجب مع القدرة أن الإنسان ينكر المنكر ولكنه لا يجب أن يغير المنكر. يعني هناك يجب أن نعرف أيضا الفرق بين الإنكار وبين التغيير. التغيير معناه إزالة المنكر إزالة المنكر. وأما الأمر بالمعروف أنها منكر فهذا واجب على كل حال لأنه من جنس التبليغ. عندنا ثلاث مراتب حين هذا محلها الفوائد لكن عاد أنتم مشيتون مشينا معه. تبليغ وأمر وتغيير وكل واحد غير الثاني. بعض الناس يظنون أن المعنى واحد والأمر مختلف لأن التغيير إنما يكون بالسلطة بالسلطة والأمر يعني بسلطة التنفيذ مثل الأمراء يغيرون ولا لا؟ الأمير يقدر يغير يضرب نعم أو مثل يريق الخمر واضح أو يقول يقول إن لم يستطف بلسانه لكن هو ما يستطيع يغير بيده غير بلسانه يأمر غيره وغيره. أما مسألة الإنكار فهو واجب على كل أحد نعم مع القدرة كما هو معروف. والتبليغ أبلغ لأن التبليغ يجب عليك لو ما رأيت المنكر. يجب عليك تقول الناس مثلا الزنا محرم والسرقة محرمة وشرب الخمر محرم لو ما كانوا يشربون هذا تبليغ. والأمر بالمعروف يكون عند إضاعة المعروف. التبليغ يجب عليك تقول الصلاة واجبة أولا صلاة الجماعة واجبة والوضوء من كذا واجب وإلى آخر الواجب فلغها. الأمر متى تأمر بها؟ إذا رأيت من تخلف عن فعله واضح. المنكر يجب تبلغ الناس من المنكر لكن متى تنهى عنه؟
5: أنه لا تأخذ الأسماء على ظهر إلا هم أرادوا أن يحتالوا الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء صاروا شباكا تدخل فيها الأسماء فتصيدها العين ثم يأتي من يوم الأحد ويأخذ مالك هم احتالوا على الله
0: يحيله. هي كيف الحيلة؟
5: الحيلة بأنهم صادوا الأسماء في يوم السبت وأخذوا في يوم الأحد.
0: كيف يعني؟
5: وضعوا لها شبكا تدخل فيه هم الصيد حقل يوم السبت وإن كان أخذ يوم الأحد.
0: طيب هذه صفة الحيلة؟
5: نعم صفة الحيلة إيه؟ أنهم فتحوا الترع
6: إلى خارج البحر وجعل لها سواقل.
2: نعم.
6: الموج يأتي ويدفع بالماء المعمل بالسمك ويدخل داخل هذه السواقل وتسقط في التراب. ثم في اليوم الثاني تنحس الماء ويبقى الماء السمك يستطيع الرجوع. فنأخذوه اليوم الأحد.
2: نعم. هذه صفتين. بعضهم قال مثل ما قال إبراهيم أن يضعون شباكا فتدخل فيه السمك في يوم السبت ولا تخرج منه. وبعضهم يقول لا، أن يفتحون سواقي على مجتمع من الماء ثم تدخله الأسماك. فبهذا الفعل يعتبر حجاج. وش حكمه؟
7: حكمه يعني تعدي
2: حلال ولا حرام؟
7: لا حرام.
2: كيف حرامهم ما صادوا اليوم الأحد؟
7: بس أنهم صادوا يوم السبت واحتالوا باليوم ما صادوا يوم الأحد. السبت حصل في يوم السبت.
2: يعني حيلة هذا.
7: هذه حيلة.
2: والحيلة المحرمة. طيب. هل العقوبة لها إسماعيل من جنس الفعل؟
7: عقوبة.
2: كيف ذلك؟
7: لأنه عقوبة بأن مسكوا سردا، مسكوا سردا، فصارت إشكال الحيوانات وباطنهم باطنهم.
2: هو أو أقرب ما يكون للإنسان.
7: أين ما هو أقرب ما؟
2: أقرب ما يكون للإنسان في الظاهر. نعم. فكان وعملهم هذا أقرب ما يكون للحلال، ولكنه في حقيقته حرام. وهكذا القرود ظاهرها أنها تشبه الآدمي، يعني تفهم، حتى أنهم يقولون أن قد يحصل اجتماع جنسي بين الغلد والمرأة أحيانا، يشتهيها كما يشتهيها الرجل، ولكنهم في الحقيقة نعم حقيقتهم إيش؟ حيوان بها. انقسم أصحاب القرية هذه إلى كم يا براك؟
7: إلى ثلاثة أقسام.
2: نعم.
7: ناس اعتدوا.
2: نعم.
7: وناس نهوا عن المنكر.
2: نعم.
7: وناس سكتوا.
2: سكتوا. طيب. الذين سكتوا هل كان لهم دور؟ الذين سكتوا هل كان لهم دور؟ مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. طيب، الغرض من هذا القول النهي عن موعظتهم أو إيش؟ طيب وش قلنا في التقرير؟
7: أظن اليأس من ذلك.
2: إيه مثل ما قال. يعني ما قصدهم نهي. يعني ما قصدهم أنهم رضوا بالمنكر. ما رضوا بالمنكر. لكنهم يأسوا وقالوا كيف تعذبنا قوم؟ الله مهلكهم أو معذبهم على المسلمين. والدليل على أنهم ما رضوا بالمنكر أنهم ذكروا عقوبتهم. الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا.
7: يعني هذا يعتبر تفسير.
2: ها؟ في نوع من التثبيت ما في شك تثبيت. طيب في نوع تثبيت، وقد يكون انهم لما آيسوا انهم ظنوا ان التذكير ما ينفع الا اذا ما يجب الا اذا نفع، كما في قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى. تقدم أنت ما حضرت أنت؟
7: نعم.
2: طيب الآن أحمد عبيدي بيها لنا.
8: طيب هذا تحكي اختلاف أن معظم سكت إمام صر بيّن في حال الطائفة التي يكبر.
2: نعم.
8: حال الطائفة التي
2: نهت إن جئنا الذين ينهون
8: عن
2: السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
8: فهذا في الخلاف هل هي تدخل الذين ظلموا او ان الله عز وجل سكت عنها فنسكت عنها. وراهم رجحت من نسكت عنها، وإن كنا فنقول فادخل في مع الظالمين أن الله قضى العذاب ولم يطلب في
2: قرده ولم يطلبهم في قرده. يعني حتى إذا قلنا أنه أخذت الثالثة فهم أخذوا بعذاب بئيس، لأن الذين قلبوا قردة هم الذين اعتدوا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت فقلنا لهم كونوا قردة. وقال فلما عتوا عما نهوا عنه، عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وحينئذ يبقى النظر هل تدخل الطائفة التي قالت في متى يظن قوما في قوله أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أو ما تدخل؟ قلنا أن فيها خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى ذكر طائفتين، أنجينا الذين ينهون وأخذنا الذين ظلموا، فصار عندنا منجى ومؤاخذ نعم ومقلوب. المقلوب قطعا هي الطائفة الثالثة معتدية، والناجي الطائفة الناهية، هذه واضحة. بقينا الذين ظلموا هل هم داخلون أو لا؟ كان نقول ما يدخلون قطعا لأنهم هم ظالمين، لكن لما قال أنجينا الذين ينهون عن السوء قد يقول قائل إن مفهوم ينهون هو قوله الذين ظلموا، لأن الله جعله قسيما له، أنجينا الذين ظلموا وأخذنا الذين أنجينا الذين نهوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا فجعلهم قسيما له. وقسيم الذين ينهون عن السوء يشمل النوعين الطائفتين المعتدية والتي قالت لما تعيون قوم. ونحن نقول الحمد لله ما هو هذا الشيء من الأمور التي يلزمنا أن نرجح، نقول الله أعلم. إذا ما تبين لنا ظاهرا من القرآن فنقول الله أعلم. ثم قال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. جعلناها، اختلف في قوله فجعلناها على من يعود الضمير فيها. جعلناها هل هي القرية لقوله وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت، ويكون مرجع الضمير مفهوما من السياق، أو هي عائد على العقوبة فجعلنا العقوبة، لأن الله يقول قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها أي هذه العقوبة. طيب نمشي على الأول، فجعلناها أي هذه القرية نكالا لما بين يديه. مش معنى النكال التنكيل بمعنى أن يعامل الإنسان بما لا يمكنه أن يرجع إلى ما عوقب به. نكلته يعني عاملته بعمل لا يمكنه أن يرجع إلى ما عاقبته به. نعم. فقول نكالا يعني جعلناها عقوبة تنكل ما بين يديها وما خلفها، أي تمنعهم من أن يعودوا إلى نفس هذا العمل. وقوله لما بين يديها وما خلفها، إذا قلنا الضمير ها يعود على القرية، وش معنى ما بين يديها؟ وش أقصد بها؟ ما بين يديها من القرى وما خلفها، يعني ما كان قريبا منها لأنهم علموا بها وسينتهون. وقيل إن المراد بما بين يديها زمنا لا مكانا، لما بين يديها زمنا لا مكانا، ولكن فيه إشكال، لأننا إذا قلنا ما بين يديها مستقبلها هو مستقبلها، فكيف يصح أن يكون ما خلفها نعم ينكر وقد مضى؟ أما فهمت؟ عندنا أن ما بين يديها مكانا أو ما بين يديها زمانا. إذا قلنا مكانا فالأمر واضح ولا في إشكال، إذا قلنا زمانا
0: فإن فيه إشكالا، لأنك إذا جعلت ما بين يديها مستقبلها وما خلفها ماضيها لم يصح أن تكون نكالا لماضيها. إيش السبب؟ لأن الذين مضى ما هم منتفعين بها، مضوا وانتهوا، ولكنهم قالوا إننا نجيب عن هذا الإشكال بأن نجعل ما بين يديها للحاضرين في عصرهم وما خلفها لما بعدها، كقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالخلف والوراء قد يراد به الأمام المستقبل، وعلى هذا القول ما يكون فيه إشكال، لا يكون فيه إشكال. فأيهما أعم، أن تجعل نكالا لما حولها من القرى أو نكالا لمن في عصرها ومن بعدهم؟ الثانية أعم، الثانية أعم، نعم، لأن كل من يأتي بعدك فهو خلفك، ولا لا؟ فمن يأتي بعدك فهو خلفك. فعلى هذا يكون القول الثاني أرجح، أن المراد ما بين الجي والخلف زمنا لا مكانا، وتكون هذه العقوبة نكالا لمن كان في عصرهم ومن كان بعدهم إلى يوم القيامة. هذا إذا قلنا إن الضمير فيها يعود على القرية، وفهمتم الإشكال الذي يرد على هذا القول. وش هو الإشكال الذي يرد على هذا القول؟ لا لا، على أن هذا إنها تعود على القرية وفيه إشكال وأجبنا عنه. الإشكال نعم على القرية، إنه لم يسبق لها ذكر، ما سبق لها ذكر، أولى ما سبق لها ذكر، لكن أجبنا عنه. وشوفوا بالسياق، مفهوم من السياق، بدليل قوله تعالى في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر. إذا قلنا بأن الضمير ها يعود على العقوبة، فجعلنا هذه العقوبة نكالا لما بين يديها وما خلفها، يصير المراد بما بين يديها وما خلفها من الأعمال، لا من الزمان ولا من المكان. يعني جعلنا هذه العقوبة تنكلهم، تنكلهم عما بين يديها من المعاصي وما خلفها، يعني المعاصي اللي سبق أن فعلوها ما يفعلوها، ما يفعلونها، والمعاصي المستقبل أيضا ما يفعلونها، لأنهم كلما تذكروا هذه العقوبة خافوا، خافوا منها. فهمتم؟ لا. ونحن قد ذكرنا فيما مر أنه إذا كانت الآية القرآنية تحتمل معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما، وإذا كان يتنافيان وجب الترجيح، وجب الترجيح فيعمل بالراجح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. ولا لا؟ مرت علينا هذه القاعدة، وهي نافعة في التفسير وفي الحديث أيضا، أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين إيش؟ لازم من شرط لا يتنافيان وجب حملها عليهما، لأن كلام الله أوسع من مفهومنا. وإذا كان يتنافيان يعني كالضدين والمتناقضين مثلا، فإنه لا يمكن أن نحملها على معنيين متضادين، تحمل على الراجح منهما إن وجد مرجح، فإن لم يوجد مرجح وجب علينا أن نتوقف.
9: شو صار؟
0: نعم،
9: ذكرت أنه إذا كانت هذا عمل تعود على العقوبة،
0: نعم،
9: ما بين يديها وما خلفها، يعني إذا أراد أن يفعلوا معصية تذكروا هذا العقوبة،
0: نعم.
9: ما هو نزل فيهم العقوبة وأصبحوا قردة،
0: لا
9: يعني الحيوانات، فكيف تذكر؟
0: أي نعم، هؤلاء القردة ماتوا صحيح، هذا وارد، لكن هؤلاء الجماعة ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف، صنف سكتوا وصنف النهو وصنف اعتدوا فغلبوا قردة وماتوا. هؤلاء الأصناف الآخرين الذين بقوا يعني يرد عليهم أن يخطئوا فيعصوا الله، أليس كذلك؟
9: هم المعنيين.
0: يمكن أن يخطئوا فيعصوا الله، ولكن يذكرون هذا الشيء فيمتنعون منه. قال نعم عملا، لكن الأخير ما يصح إلا إذا جعلناها تعود على العقوبة. هنا نعم يكون المعنى جعلناها نكالا لما بين يديها من الأعمال، يعني تنكلهم عن الأعمال، والمراد جنسهم، لأن السؤال الذي أورده الأخ وارد، يعني المراد جنسهم، ولا اللي ماتوا ما اللي انقلبوا قردة ماتوا ما بقوا. فالمعنى إنهم يتذكرون إن أرادوا معصية سبق أن فعلوا جنسها تذكروها فارتدوا، أو أرادوا معصية جديدة لم يسبق لهم فعل جنسها أيضا تذكروا وترى. وقوله وموعظة للمتقين، جعلناها موعظة أي مكان اتعاظ، مكان اتعاظ نعم لمن؟ للمتقين الذين يتقون الله. أما الذين قلوبهم قاسية ما عندهم تقوى فإنهم لا يتعظون بهذه الآية ودائما يقيد الله سبحانه وتعالى المواعظ بالمتقين، ومن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وما أشبه ذلك، لأن القاسي قلبه لا يلين، نسأل الله العافية. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. من هذا النوع ما يوجد الآن في عصر، توجد الزلازل والكسوفات والفيضانات والرياح العاصفة، المتقي يتعظ بها ويخاف ويعلم أن الله أرسلها عقوبة، وغير المتقي لا يلين قلبه ولا يتعظ ويقول هذه مسائل طبيعية ما العقوبة فيها، ما لعقاب الله سبحانه وتعالى فيها أثر أبدا. نعم هؤلاء ليسوا بمتقين في الحقيقة، وإلا فالزلازل من العقوبات، فكذبوه فأخذتهم الرجفة، والزلازل رجفة، رجفة في الأرض تزلزل بها، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ولهذا بعض الكتبة ما حذروا الناس من هذه الزلازل، ما حذروهم المعاصي، وإنما جعلوا يتكلمون ويقولون هذه عبارة عن سلسلة زلازل ستمتد إلى جدة وإلى كذا وإلى كذا. أنا ذكره لي واحد أمس وكتبوا في الصحف أنها ستمتد إلى جدة وتروح كذا، وأنها الجدة أخذهم من الخوف ما غاب وما حضر، وأنهم قالوا سنرحل إلى مكة لأن مكة ما جاء زلزال، هكذا قال واحد وحدثني من أهل جدة أمس عنده، يقول حتى أنها اضطرت وزارة الإعلام أن تكذب هذا الخبر وتخلي ناس من الخبراء يتكلمون بالتلفزيون أنا عن الزلازل، وأن جدة ما جاء زلازل، وأن الزلازل أكثرها في البحار من نعمة الله، أنها أكثرها تكون في البحار ما تكون في اليابس، هكذا سمعت ولا ما تبعت الخبر هذا. لكن كان الواجب على المسلمين يا جماعة، الواجب عليهم مو بهذا، واجب أنهم يخوفون الناس مهما قلنا إنها أسبابها طبيعية. فمن الذي قدر أن يكون السبب الطبيعي في هذا الوقت المعين وفي هذه الأمة المعينة؟ إلا الله. معصيتهم مكتوبة والطائفة مكتوبة والزمن مقرر والمكان مقرر من قديم في الأزل، في الأزل. لنفرض أن هذه لها أسباب حسية، لكن تقديرها في زمنه وفي الأمة التي سكنت على هذا الجزء الذي اهتز، نعم هذا مو بتقدير الله في الأزل. لنفرض أن هذه لها أسباب حسية، لكن تقديرها في زمنه وفي الأمة التي سكنت على هذا الجزء الذي اهتز، نعم هذا مو بتقدير الله، بتقدير الله عز وجل. إذن فهذا الشيء مكتوب من قبل. هؤلاء كتب عليهم أن يعصوا، ولكن طبعا معلوم أنهم بين لهم الحق، لو اهتدوا لرفع عنهم العذاب. لو اهتدوا لرفع عنهم العذاب مثل ما رفع عن قوم يونس.

0: ومنس أخذهم العذاب لكن آمنوا نعم فرفع الله عنهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فلولا بمعنى ما كان، ما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها بعد أن نزل بأس الله بها إلا قوم يونس. أنا قصدنا أن المواعظ الشرعية التي تكون بالوحي أو المواعظ الكونية التي تكون بالفعل بالتقدير، هذه ما ينتفع بها إلا المتقون المؤمنون العارفون بالله، أما غيرهم فلا ينتفعون بها. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا قطع من العذاب تنزل عليهم من السماء يقولوا سحاب مرطوب. نعم نسأل الله العافية. نعم قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذه من بلايا بني إسرائيل سمعوا إليه. وإذ قال موسى لقومه، قومه إضافة القوم إليه لبيان أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول لهم إلا ما فيه خير، لأن الإنسان سوف ينصح لقومه أكثر مما ينصح لغيرهم، مع أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ينصحون لأممهم عموما. نعم
1: ممكن سأل قبل ما ننتقل عن موضوع القرية.
0: نعم
1: جعلناها مكانا لما بين يديها وموعظة.
0: نعم
1: أنا إذا كان الضمير يعود على القرية فكيف تكون القرية هي الموعظة؟
0: كنا موعظة مكان التعب، مكان التعب. وإذ قال موسى لقومه، من قومه؟ بنو إسرائيل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالها في جواب ذكره الله في أثناء القصة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قتل منهم نفس، وقد ذكر المفسرون هنا إسرائيليات كثيرة حول هذا الموضوع، ولكننا نحن لا يعنينا أن نعين من هذا القاتل ومن هذا المقتول، هل هو ابن عم وهل هو يريد ماله وهل يريد كذا، ما علينا من هذا. نعم إنما قتلت نفس فادارؤوا فيها، يعني تخاصموا وتدافعوا حتى كادت تثور الفتنة بينهم، ولا حاجة بنا إلى أن نعلل لماذا قتل أو لأي غرض، هذا ما هم من شؤوننا لأن القرآن ما تكلم به، ولكن غاية ما يكون أن نأخذ عن بني إسرائيل ما لا يكون فيه قدح في القرآن أو تكذيب له. هم قتلوا نفسا فادرأوا فيها واختصموا، كل يدعي أن هؤلاء قتلوا، وكادت الفتن تقوم بينهم، فقالوا ما حاجة إلى أننا نتقاتل ويذهب بعضنا بعضا، نذهب إلى نبي الله موسى ويخبرنا من الذي قتله. فذهبوا إليه فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، صدر الأمر من الله، ما قال آمركم ولا قال اذبح، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ليكون أدعى إلى قبولهم وامتثالهم، لأنه لو قال اذبحوا بقرة قد يتوهم متوهم من هذا من اجتهادات من موسى، لكن إذا قال إن الله يأمركم ارتفع إيهام الاجتهاد ولا لا، ووجب أن يكون قولا جادا لا هزءا، إن الله يأمركم. ومع هذا اللفظ الصريح أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، أعوذ بالله، أتهزأ بنا، مع أنه أسنده إلى الله، وهذا والعياذ بالله من عتوهم، كيف هو نبيهم ويعرفون النبي ومؤمنون به ويسند الأمر إلى الله ثم يقولون أتتخذنا هزوا؟ هل هذا ممكن؟ ها؟ ما يمكن. لو نسب الفعل إليه لقلنا وإن كان بعيدا، لكن قد يكون إنه يريد أن، لكن هذا بعيد يعني، باعتبار أنه نبي معصوم عن أن يهزأ بالخلق، نعم ما يمكن يقع. لكننا نقول لهؤلاء تنزلا مع عقوله. لو أن موسى صلى الله عليه وسلم قاله من عند نفسه لقلتم لعل هذا اجتهاد منه وليس بأمر من الله، لكن إن الله يأمركم ثم يقولون أتتخذنا هزوا. هزوا هذه مصدر، وهي بمعنى اسم المفعول، أي أتتخذنا مهزوءا به. ويجوز أن تكون هزءا على بابها ويصل المعنى أتتخذنا ذوي هزء، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. على كل حال هي بمعنى أتهزأ بنا، لكنها أشد، لأن اتخاذ الشيء معناه الاستمرار فيه. اتخذ الشيء بمعنى الاستمرار فيه، اتخذت الشيء أي جعلته مأخوذا لي كأنه أمر أقبله وأستمر فيه، فهو أعظم من قولهم أتهزأ بنا، يعني كأنك اتخذتنا العوبة، عوبة لك، تقول أن تذبح بقرة، وش علاقة البقرة في هذا المقتول؟ نعم
1: المقتول،
0: في المقتول هذا هزء. لكن ماذا أجاب؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولم يقل من المستهزئين، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والمراد بالجاهل هنا ليس ارتكاب الخطأ عن غير عمد، ولكنه ارتكاب الخطأ عن عمد، لأن الجهل يطلق على السفة، كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني أعوذ بالله أن أكون من ذوي الجهل والسفة فأتخذ عباد الله هزوا، ولا سيما وأنا أسندت الأمر إلى الله، هذا أمر مستحيل. ولهذا استعاذ منه لأنه أمر لا يليق، أولا لا يجوز بالنسبة إلى إسناد الأمر إلى الله وهو ليس منه، والشيء الثاني أنه لا يجوز أن يتخذ الإنسان أحدا من عباد الله هزوا، لا سيما في مثل هذا المقام. وفي هذا دليل على أن الهزء بالخلق من السفة، وذكرتها هذه بالحقيقة خرجت في غير محلها، لأن الفوائد لم تجي هنا.
1: لم يقل مستهزئين
0: ليش؟ نعم لأجل أن يبين أن الاستهزاء بالخلق أو اتخاذهم هزوا من الجهالة والسفة. نعم
2: أعتقد الاتخاذ معنى الاستمرار.
0: نعم
2: بالفعل.
0: أي نعم،
2: إذن قال الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليه عجلا جسدا له.
0: أي نعم،
2: ما استمروا على ذلك.
0: لا سير. حتى جاء موسى.
2: إيه؟ يعني ما استمر طول
0: حياتهم
2: على ذلك.
0: إيه مو لازم، لأن الاستمرار بحسب الشيء، مو لازم أنهم يستمروا طول حياتهم. المعنى أنهم بس مستمدين، إن فعل يدل على استمرار. اتخذت الشيء، اتخذت هذا ثوبا، يعني ما أنها بلبسه دائما حتى يبلى. وهؤلاء اتخذوا ولولا أن موسى جاء استمروا عليه. لا هزوا بضم الزاي، ما هي عندكم بضم الزاي؟ وعندي فيها قراءتين أيضا، هزءا وهزوءا. نعم عندي فيها قراءتين غير اللي بالأصل. طيب وفيها أيضا إن الله يأمركم، فيها قراءة التسكين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نسيت أعلمكم بها. نعم طيب وجه هذا التخفيف إلا ما لا وجه من جهة طيب قوله أتتخذ موزا، قال أعوذ بالله أن أكون، أعوذ بمعنى أعتصم بالله، والاستعاذة ما تكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأحد فيما يقدر عليه، ولا لا؟ إيه نعم. من استعاذكم فأعذوا. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن تبرأ من اتخاذهم هزوا، بل أبلغ من التبرؤ، سأل الله أن يعصمه منه وأنه أمر جدير بأن يستعيذ المرء منه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ما رأيكم لو أنهم ذهبوا وذبحوا بقرة نعم وامتثلوا ما أمروا به؟ انتهى الأمر، لأن بقرة مطلقة نعم أيسر، لكن بقرة مطلقة ما فيها أي وصف، لكنهم العرب لا شددوا فشدد الله عليهم. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يشاء

0: ما هو أشد، أو يروح بغسل ثوبه من شيء فيه شبهة هم من يمدري ولا أصيب بنجاسة محققة فيشتد عليه الأمر. فالحاصل إنهم لو أنهم ذبحوا بقرة أي بقرة كانت انتهى الموضوع، لكن والعياذ بالله قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. وشف هذا الأسلوب الجاف، ادعوا لنا ربك، ما قالوا ربنا ولا ادعوا الله، كأنهم بعيدين من موسى، بعيدون من موسى ومن ربه سبحانه وتعالى. ادعوا لنا ربك، جعلوا في منزلة المرسول لهم الخادم، نعم، الذي يدعو ربه هو، نعم، نسأل الله العافية. وهذا من عتوهم، يدلك على أن بني إسرائيل والعياذ بالله عندهم عتو، وأن الله سبحانه وتعالى جعل موسى نبيا لهم، وأنهم جديرون بأن يكون لهم مثل موسى عليه الصلاة والسلام في القوة. الله أولا في هذا دليل على في هذه الآية، أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا،
1: وفيه أيضا
0: فكل من آمن بالله واليوم الآخر فإن له أجر. الفائدة الثانية ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر، وهو قبول الأجر وانتفاء الخوف والحزن. الخوف منين؟ مما يستقبل، والحزن على ما مضى. طيب الفائدة الثالثة
1: وآثارها
0: أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر، فالذين هادوا والنصارى والصابئين مثل المؤمنين إذا آمنوا بالله واليوم الآخر، نعم. وإن كان المؤمنون من هذه الأمة يمتازون على غيرهم وهم أكثر أجرا، لكن لهم أجرهم. القول الصحيح أنهم من لا ينتسبون إلى دين في أصلهم،
2: الصابئين
0: لا ينتسبون إلى دين، فإذا آمنوا بالله واليوم الآخر يعني مثل ما جاءتهم رسل ينتسبون إليه. الفائدة الرابعة أن الجزاء قد يختلف بحسب الأمم، لقوله فلهم أجرهم، أجرهم ما قال الأجر وأطلق أجرهم، مثل هذه الأمة يضاعف أجرها والأمم السابقة لا يضاعف، أليس كذلك؟ طيب إذن أجرهم تفيد هذا ولا لا؟ تفيد، لأنه أضاف الأجر إلى نفس المأجورين، فيعطون الأجر الذي قدر لهم وكتبه الله لهم، إن كان مضاعفا فهو مضاعف، وإن كان غير مضاعف فهو غير مضاعف. الفائدة الخامسة أنه إذا ذكر الثناء بالشر على طائفة وكان منهم أهل خير فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين اتصفوا بالخير حتى لا يكون قطع عاما، لأنه بعد ما قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بيّن أن منهم من آمن بالله واليوم الآخر، وأن من آمن بالله واليوم الآخر فله أجره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى لا، لأنه من تمام الإيمان بالله الإيمان بالرسل والإيمان بملائكته وكتبه والقدر خيره وشره، كل هذا داخل الإيمان بالله لأنه أخبر عنه. قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. في هاتين الآيتين أولا تذكير الله تبارك وتعالى لهذه الأمة يعني بني إسرائيل بما أخذ عليهم من عهد، قوله خذ، نعم، وإذا أخذنا ميثاقا

0: ساقكم ورفعنا فوقكم الطور. وهذا التذكير معناه الالتزام، يعني فالتزموا بالميثاق، أليس كذلك؟ ثانيا عتو بني إسرائيل حيث لم يؤمنوا إلا من تحت السياق كما يقولون. لماذا؟ ما آمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور، وقيل إما أن تأخذ ما أتناكم بقوة وإلا أسقطناه عليه، فحينئذ آمنوا. وهذا الإيمان في الحقيقة شبه اضطراد، شبه اضطراد، وكل إنسان يؤمن على الأقل خوفا من الهلاك والفوات. وفيها أيضا دليل على قوة الله عز وجل لقوله ورفعنا فوقكم الطور، وقد قال الله تعالى في آية أخرى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. من يحمل جبل الطور؟ ما أحد يستطيع، ما أحد يستطيع من الخلق أن يحملوه، ولكن الله تعالى بقدرته حمله وصار كالظل. الأحجار العظيمة الثقيلة الكبيرة أمسكها الله بقدرته، كما أنه جل وعلا يمسك الطير صافات ويقبض، إذا صار يقبض تقول نعم يقبض، إذا قال هكذا دخل هواء وحمل نفسه، لكن الغريب أنهم صافات، صافات ما تتحرك جناحتها، ومع ذلك تندفع أو تقف أحيانا. من الذي أمسكهن؟ ما أمسكهن إلا الله. نعم، ففيها أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا دليل على أن الواجب على أهل الملة أن يأخذوا كتابهم بقوة، مو بضعف ولين ومدارات، لا، لابد من قوة بالتطبيق والدعوة، تطبيق على أنفسهم والدعوة إلى ذلك بقوة بدون فتور وبدون تراح، لأنه ما تتم المسألة إلا بهذا. وفيه أيضا دليل على أن الأخذ بالكتاب المنزل يوجب التقوى. من أين نأخذه؟ من قوله لعلكم تتقون، لعلكم أي لأجل أن تكونوا من المتقين لله عز وجل. الفائدة السادسة لؤم بني إسرائيل أنهم بعد هذا لما بقي رجع الجبل إلى مكانه ماذا كان؟ توليتم بعد ذلك. وهذا من اللؤم، لأن الواجب أن يذكر الأمر الأول حتى يستقيموا ويستمروا على الأخذ بقوة، لكن هم تولوا من بعد ذلك، من بعد ما رأوا الآيات تولوا. الفائدة السابعة بيان فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل لقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وهذه الأمة ولله الحمد فضل الله عليها أكبر من فضل بني إسرائيل. وفيه دليل على أن الإنسان لا يستقل بنفسه في التوفيق. نعم، وقوله قالوا ادعوا لنا ربك فيها بيان سوء أخلاق بني إسرائيل، لأنهم لم يقولوا ادعوا الله لنا، بل قالوا ادعوا لنا ربك، فكأنهم جعلوا أنفسهم في جانب وجعلوا موسى وربه في جانب. وقوله بين لنا ما هي، هذا الطلب ليس له وجه في الواقع، لأن اللفظ بين أن تذبحوا بقرة، والمطلق ليس مجملا يحتاج إلى بيان، الذي يحتاج إلى بيان هو المجمل، وأما الشيء المطلق فإنه لا يحتاج إلى بيان لوضوح معناه. فإذا قلت مثلا أكرم رجلا ما يحتاج أن تقول وش نوع هذا الرجل، إذا أكرمت أي رجل حصل المقصود. أن تذبحوا بقرة لو ذبحوا أي بقرة حصل المقصود، فالأمر بين، ولكن لتعنتهم قالوا يبين لنا ما هي، يبين لنا ما هي. صار هذا الطلب منهم تعنت لا استرشاد، لأن الأمر واضح، وهو أن البقرة عند الإطلاق تشمل أي بقرة تكون، ولهذا لو ذبحوا أي بقرة صادفتهم لكفتهم. يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. كلمة ما هي يسأل بها عن الماهية، يعني ما هذا من الحجر من الطين من الحديد، ما هي ما الماهية؟ لكن موسى عليه الصلاة والسلام فهم أنهم لم يسألوا عن الماهية، لأن ماهية البقرة معروفة ولا لا؟ أحد تشكل عليه ماهية البقرة؟ هي من خشب ولا حديد ولا زبرجد ولا إيش؟ ها؟ ما تشكل، الماهية واضحة. فلا نقول إن في هذا صرفا لما سألوا، أي وأنهم أجيبوا بغير ما سألوا، لأنهم سألوا عن الماهية فأجيبوا ببيان سن البقرة. نقول السؤال عن الماهية هنا معلوم لكل أحد أنه لن يكون. لماذا لا يكون؟ لأن ماهية البقرة معروفة. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. البكر معروف اللي ما عمره ولدت ولا قرعها الفحل، والفارض تعرف بمقابلها، إذا كانت الفارض هي البكر هي الصغيرة التي لم يقرعها الفحل فإن الفارض هي المسنة الكبيرة. وهذا أي تفسير الكلمة أو معرفة ما الكلمة في معرفة ما يقابلها له نظير في القرآن، مثل قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قال لك واحد وش معنى ثبات تروح تطلع القاموس تدور معناها؟ لا، يتبين معناها بما ذكر مقابلا لها، وهو قوله أو انفروا جميعا، يصير الثبات معناه إيه متفرقين أفرادا. لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، عوان أي وسط، العوان بمعنى الوسط اللي له كبيرة ولا صغيرة. وقوله بين ذلك ذا اسم إشارة، والمشار إليه اثنان، الفارض والبكر. وفيه إشكال على هذا، لأنه سبق لنا في باب الإشارة أنه إذا كان المشار إليه اثنين وجب تثنية اسم الإشارة، أليس كذلك؟ وهنا اسم الإشارة مثنى ولا مفرد؟ مفرد. فما هو الجواب عن هذا؟ نقول إن الجواب عنه وأنه قال بين ذلك أي بين ذلك المذكور، بين ذلك أي المذكور من العوان من أمناء الفارض أو والبكر، من الفارض والبكر، يعني معناها أنها لا تكون هكذا ولا هكذا، ولكنها عوان بين ذلك المذكور. قال فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا ما تؤمرون. هذا الأمر منين؟ من موسى، يقول لبني إسرائيل افعلوا ما تؤمرون. في أي بأي شيء كان الأمر؟ بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولو أنهم امتثلوا وتعجلوا وذبحوا بقرة عوانا بين ذلك، نعم، لحصل المقصود. وهنا قال افعلوا ما تؤمرون حرصا منه على مبادرتهم حتى لا يتشددوا مرة ثانية فيشدد عليهم. وفي قوله ما تؤمرون من الآمر؟ الله سبحانه وتعالى. وفيه إشكال في باب الموصول حيث إنه خالف قاعدة قرأناها.
1: رابط
0: وش رابط؟
1: ما تؤمرونه،
0: ما تؤمرونه ولا ما تؤمرون به؟
1: به.
0: ها؟ ما تؤمرون به أولى. وش المخالفة القاعدة؟ حذفه موافق القاعدة. كثير يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، هذا كثير. وش
1: لابد
0: من ذكر؟ ما في التباس، واضح. من يعرف؟ اقرأوا الموصول في حد العائد.
1: لأن وصل الموصول قصير مع
0: لا لا سلام، مو قصير، جملة كاملة تؤمرون.
2: اختلاف العامل
0: وما هو ذكرنا إنه إذا حذف العائد المجرور يشترط أن إذا كان مجرورا بحرف أن يكون مجرورا بحرف يطابق الحرف الذي جر به الموصول لفظا ومعنى ومتعلقا، لفظا ومعنى ومتعلقا. وهنا ما في الموصول ما جر أصلا، الموصول مفعول به، مفعول به منصوب، فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا الذي تؤمرون به. نعم. وقد ذكرنا فيما سبق ان بعض العلماء ما يشترط هذا الشرط، وانه يقول اذا دل عليه دليل جاز حذفه وان لم يجر الموصول بما جر به العائد. ولا بمالك يقول كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. ستمر عليكم هالبيت؟ نعم. أين؟ طيب، إذن يكون هذا شاهد للقول الثاني في المسألة، وهو أنه يجوز حذف العائد المجرور وإن لم يكن الموصول مجرورا. نعم. ومن باب أولى وأحرى أنه يجر أيضا بحرف لم يجر به الموصول. أين؟ فافعلوا ما تؤمرون، وكان عليهم أن يفعلوا وإن لم يأمر نبيهم به، لكن هم أهل عناد وتعنت، ولهذا أمرهم أمرا ثانيا. ومع هذا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. أعوذ بالله، مش عليكم من لونها، لكن كل هذا من باب التعنت والتشدد. ما لونها؟ يعني أي شيء لونها؟ سوداء، بيضاء، شهبة، ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شدد عليهم. بالأول عوام بين البكر والفارض، وبينهما زمن، يعني لو جاءوا مثل بواحدة قريبة من البكر أو واحدة قريبة من الفارض كبيرة حصل المقصود. لكن هنا شدد عليه، إنها بقرة صفراء، مش خرج بها ما عدا الألوان، ما عدا الصفرة من الألوان، هذه واحدة، وهذا نوع تضييق، ليس كذلك؟ ثانيا فاقع لونها، الفاقع يعني الصافي، صافي معنى أنه ما فيه ما يشوبه ويخرجه عن الصفرة. وقيل معنى فاقع لونها أي شديد الصفرة، شديد الصفرة، وهو كلما كان صافيا كان أبين في كونه أصفر. أيضا تسر الناظرين، يعني ليس صفرتها أيضا صفرة توجب الغم أو صفرة مستكرهة، فهي صفرة تفتح السرور لمن نظر إليها. وهذا أيضا فيه تشديد من وجوه، صفرة فاقع لونها، والثالث تسر الناظرين. هذه معناه كم بقرة يمشون عليها ما يحصل لهم هذا الشيء. وذكر بعض العلماء إن هذا فيه دليل على أن لون الأصفر مطلوب لقوله تسر الناظرين، وجعل هذه الجملة بيانا للواقع، وقال إن من لبس نعلا أصفر لم يزل في سرور. نعم، ولكن هذا ليس بصحيح. وإذا دار الأمر بين كون الجملة تأسيسية أو لبيان الواقع فالواجب أن تكون تأسيسية. وعلى هذا فنقول إن تسر الناظرين جملة مستقلة عما قبلها، يعني زائد على كونها صفراء فيقع لونها، أيضا تسر الناظرين، ليست صفرتها على وجه يغم الإنسان ولا على وجه يكرهه، بل هي تسره. نعم، بين كون الجملة تأسيسية أو لبيان الواقع ما لم مفهوم، فإنها تأسيسية، يعني تأسيسية بمعنى مستقلة تفيد معنى زائد عن الأول. نعم،
2: في حديثنا عن اسم
0: المعصر، أين المعصر الأحمر، يعني الأصفر أحمر. نعم،
3: بالنسبة لهذا الوصف اللي وصفه الله سبحانه وتعالى، الصفراء ولم أقصد البقر، الصفراء لونها بيبقى فعلا جميل وبيكون صافية فعلا، يعني أي حتى لما الواحد يروح يشتري السوق من السوق أي بقرة عندنا في مصر يدور على اللون اللي لونها أصفر كده وتوصل يعني مرغوبة وفي الثمن أغلى من النوع الثاني.
0: أي طيب، هذا ما يعني دوره طيب.
3: ربنا عايزين
0: يشتري. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، هذا أيضا طلب مثال، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، اشتبه علينا البقرة المطلوبة. وفي الحقيقة هو في هذا الاشتباه ذكر لهم أنها بقرة، وذكر لهم سنها، وذكر لهم لونها، فأين التشابه؟ لكن بس آية من آيات الله سبحانه وتعالى لأجل أن يشدد الله عليه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول ادعونا ربك إن البقرة تشابه علينا، صار بعضه يشبه بعضا، متشابه الذي يشبه بعضه بعضا، إحنا ما ندري أيهنا المقصود، وهذا من تعنتهم، وإلا فالأمر واضح. وإنا إن شاء الله لمهتدون، الأخيرة هذه طيبة، وإنا إن شاء الله لمهتدون، أخذوا عليهم أنهم سيهتدون، على أنفسهم أنهم سيهتدون، ولكنهم علقوا ذلك بمشيئة الله. قال بعض السلف لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا، ولكن كلمة إن شاء الله من أسباب تحقيق المطلوب، كما قيل لسليمان عليه الصلاة والسلام لما قال والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل آمين، قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فطاف على 90 امرأة فولدت واحدة منهن شق إنسان، ما حصل له ولا إنسان واحد. نعم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. إذن قولهم إن شاء الله هذه من الأمور المشروعة التي توجب للإنسان أن يصل إلى مطلوبه. نعم، وقولهم إن إن شاء الله لمهتدون أكدوا الهداية هنا بمؤكدين. نعم، وهما إن ولا، وتأكيد ثالث الجملة الاسمية أبلغ من الجملة الفعلية؟ ما قالوا وسنهتدي إليها إن شاء الله، بل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. جوابهم على هذا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيئة فيها. هذا أيضا تشديد زيادة على ما سبق، إنها بقرة لا ذلول، الذلول على وزن فعول، وهي المتذللة التي ذللت لصاحبها. وصفها الذلول تثير الأرض وتسقي الحرث، مذللة تثير الأرض بالحرث، أقول تثير الأرض هذه المذللة، المذللة التي تثير الأرض بالحرث يحرث عليها. وأظنكم تعرفون كيف يحرث على البقر، تعرفون يعني؟ نعم أين زين. ولا تسقي الحرث يعني ما يسنى عليها، ليست ثانية ولا حارثة. نعم. وقوله مسلمة أي من العيوب، ما فيها عيوب. وقوله لا شيئة فيها يعني ليس فيها لون يخالف لونها، مأخوذة من الوشي، وشي الثوب يعني تلوينه بألوان مختلفة يسمى وشيا. فشية مأخوذة من الوشي، مثل عدة مأخوذة من الوعد، عدة من الوعد. فمعنى لا شيئة ليس فيها لون ثاني يخالف لونها، ولونها كما سبق صفراء. إذن هي صفراء، ما فيها سواد ولا فيها بياض ولا فيها أي لون آخر. وهذا كله من زيادة التشديد عليه. وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين هنا من الإسرائيليات التي قالوا فيها إن هذه البقرة كانت عند رجل بار بأمه، وأنهم اشتروها منه بملء مسكها ذهبا، يعني بملء جلدها ذهبا. هذه كلها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، ولكن ما ينبغي أن ننزل عليها كلام الله، لأن كلام الله عز وجل ما فيه إشارة إلى هذا. ولو كان هذا من الأمور الواقعة لكان من الحكمة أن يذكر. لماذا؟ لما فيه من الحث على بر الوالدين حتى نعتبر. فالصواب أننا نقول في تفسير الآية ما قال الله عز وجل، ولا نتعرض للأمور الأخرى التي ذكرها المفسرون هنا من الحكايات. قالوا الآن جئت بالحق. أشفعوا بالله، الآن جئت بالحق. طيب وبالأول؟ نعم نعم، على موجب كلامهم أنك بالأول ما أتيت بالباطل، وقد صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني الآن عرفنا أنك لست تستهزئ وإنما أنت صادق. هذا هو المتبادر من آية الكريمة، وليس بغريب على تعنتهم أن يقولوا مثل هذه الجملة. وقال بعض المفسرين اتقاء لهذا المعنى البشع قال إن المراد بقوله بالحق أي بالبيان التام، يعني الآن بينت لنا أوصافها، الآن بينت لنا أوصافها، فجعلوا الحق هنا بمعنى البيان. ولكن الصواب أن الحق هنا ضد الهزل والباطل، ويدل على ذلك أي أنهم صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذنا هزوا. فبعد هذه المناقشات مع موسى والسؤالات وطلب الله عز وجل قالوا الآن جئت بالحق، وعرفنا أنك لست مستهزئا بنا، بل إنك جاد فيما تقول. فذبحوها يعني فطلبوها، لأن هذه الجملة فيها إيجاز يسمى في البلاغة إيجاز الحذف، يعني إيجاز الحذف يحذف جمل يدل عليه السياق، وإيجاز القصر يؤتى بجملة تشتمل على معاني كثيرة مع اختصارها. فقوله ولكم في القصاص حياة مثلا، وش يسمى هذا؟ هذا إيجاز قصر، لأن هذه الآية كلمات معدودة تدل على معاني كثيرة. لكن فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليزكى كما سقت الماء. هذه فيها إيجاز حذف ولا لا؟ لأن تقدير الآية فسقى لهما ثم ذهبتا إلى أبيهما وقصتا عليه القصة، نعم، فأرسلهما إلى موسى. فجاءته إحداهما، أرسل إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إلى آخره. وهنا قول فذبحوها، لو أخذنا الآية على ظاهرها لكانت البقرة تكون عندهم جاهزة، ولكنها لا بد من طلب. طلبوا بقرة تنطبق عليها هذه الأوصاف، نعم، السن واللون والعمل. السن عبد الرحمن،
4: ها السن
0: إيه؟ أقول هذه البقرة وجدوها بالأوصاف، وجدوا بقرة انطبقت عليها الأوصاف بالسن واللون والعمل.
4: لا السن اللون
0: السن والعمل. السن وش
4: السن؟ بكر.
0: لا
4: أنت
0: نهب بكر. لا فارض
4: ولا
0: بكر، حوان بين ذلك. طيب وفي اللون آدم؟ نعم.
5: لا شهر الزواج، لا أبيض، لا أحمر خالص،
0: زين
5: يعني
0: أصفر. طيب وش بعد؟ كمل ولا تنام، يمكن يبيع لنا. بعد
5: فاقع اللونه،
0: فاقع اللونه. وأما قول ليس فيها لون آخر ذكره لا شيء فيه، نعم. طيب أيضا في العمل، في العمل لا ذلول في الأرض ولا تسقى الحظ، أي نعم. طيب لا، وباعتبار السلامة أيضا مسلمة لا شيء، نعم. قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوها كما أمرهم نبيهم وما كادوا يفعلون. قوله وما كادوا يفعلون، هذه فيها كلام بين النحويين، هل كاد مثل غيرها من الأفعال أو كاد عكس غيرها من الأفعال؟ لأن كاد بمعنى قارب، يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي يقرب من خطف أبصارهم، نعم. فبعض العلماء يقول إن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي، فإذا قلت كاد يفعل كذا فمعناه إنه ما فعل، وإذا قلت لم يكد يفعل كذا فمعناه أنه فعل، أنه فعل. لأن قول شف وما كانوا يفعلون، هم فعلوا ولا لا؟
6: فعل
0: فعلوا، ولكن الصواب بلا شك أنها كغيرها، نفيها نفي وإثباتها إثبات، نفيها نفي وإثباتها إثبات. فإذا قلت ما كاد يفعل فمعناها أنه لم يفعل ولم يقارب الفعل، وحينئذ هل هؤلاء ما قاربوا الفعل؟ نقول لولا قوله ففعلوا فذبحوها لقلنا إنهم ما ذبحوها ولا قاربوا أن يذبحوها. فإذا قال قائل هذا يؤدي إلى التناقض، لأنكم إذا قلتم فذبحوها وما قاربوا أن يفعلوا صار تناقض، فيقال لا تناقض لاختلاف الزمن، اختلاف الزمن، فهم ما كادوا يفعلون قبل الذبح، يعني كل سؤالاتهم السابقة التعنت لعلهم يتخلصون، فذبحوها على مضض، فيكون نفي المقاربة مخالفا للفعل شبه في الزمن، وحينئذ لا تناقض، لأن التناقض لو قلنا ذبحوها في وقت لم يقارب ذبحها لكن هذا متناقضا، لأن الذابح لا يقال أنه ما يكاد يفعل لأن الذابح فعل. ما دي والله فهمين أنتم ولا لا ولا أنت تكلم بلغة إنجليزية؟ نعم واضح. إذن كاد كغيرها من الأفعال ومعناها قارب، فإذا دخل عليها شيء من أدوات النفي نفى المقاربة، وإذا انتفت المقاربة انتفى الفعل ولا لا؟ إذا قلت ما قاربت أن أفعل معلوم أنك ما فعلت، أليس كذلك؟ وأن إثباتها إثبات، فإذا قلت كدت أن أفعل معناه قاربت الفعل لكن ما فعلت، قاربت الفعل ولكنني لم أفعل. واضح يا جماعة؟ إذا قررنا هذا وإذا ثبت تقريرنا هذا يبقى في الآية الكريمة ذبحوها وما كادوا يفعلون، كيف تقولون إن ما كادوا يفعلون معناه ما قاربوا أن يفعلوا والله يقول فذبحوها؟ هذا تناقض، فماذا نقول في الجواب؟ نقول لا تناقض لاختلاف الزمن، فما كادوا يفعلون بالأول ما قاربوا أن يفعلوا بتعنتهم، وفي الأخير فعلوا، وحينئذ لا تناقض. الإنسان بنفسه دائما يشعر بأنه لن يفعل هذا الفعل أبدا ثم لا يدري إلا وهو فاعله. نعم طيب، وما تقولون في قول الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ما تنقل علينا ما قلنا؟ لم يرها يعني شاهد لنا يعني لم يظن بعض الناس أنه لم يكد يراها، يعني يراها بمشقة، يظن بعض الناس تبادر إلى ذهني هذا أنه لم يكد يراها أي أنه يراها بمشقة، والأمر ليس كذلك، بل لم يكد يراها معناه ما يراها ولا يقارب رؤيته، فيكون إذن هذا شاهدا لما قررناه. نعم طيب، إذا قلت كدت أطير فرحا بنجاح، كدت أطير فرحا بنجاح، هل أنا طرت؟ قاربت ولكن طيب لم أطر، إذن ماشي على الباب فقول بعض النحويين رحمهم الله إن نفيها إثبات وإثباتها نفي ليس بصحيح، وقد أفضل هذا ابن هشام في كتابه المغني. استندوا لأنه إذا قال ما كدت أن أفعل، ما كدت أن أفعل فيه تدل على أني
6: ما كنت فاعل،
0: أني ما فعلت هذا الشيء، ولكن أني ما كدت أن أفعله ولكني فعلته، واستدلوا بالآية، وفي الحقيقة ما يصير هذا. طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الغروب ولا
6: قبل الغروب؟
0: قبل الغروب ما قاربت أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس الغروب. هل صلاها قبل الغروب ولا لا؟ لأنه لما قال ابن عمر اللي قال هكذا، فقال رسول الله ما صليتها ثم قاموا إلى بطحان فتوضأوا وصلوا بعد ما غربت الشمس. نعم.
7: لا الله صلوها بعد الغروب.
0: أي صلوها بعد الغروب، لأن هنا قال ما كدت أصلي، يعني ما قاربت الصلاة، ما قال ما صليت حتى كادت، قال ما قاربت أن أصلي، يعني ما أمكنني لشدة القتال أن أكون قريبا من الصلاة، قريبا من الصلاة مو فاعلا للصلاة، قريبا منها حتى كادت الشمس أن تغرب. لما قاربت الشمس غروب، لا مو صلى، قاربت الصلاة. لما قاربت الشمس الغروب قاربت الصلاة.
7: لما غربت الصلاة،
0: فلما غربت صليت. نعم.
8: قاله
0: عمر ورسول قال والله ما صليت.
8: أين
0: اللي قالها عمر كما قلنا أخيرا، الذي قالها عمر وقال رسول الله ما صليتها ثم قاموا فصلوا. فهنا الحديث ما يدل على أن عمر صلاها قبل الغروب، يدل على أنه ما قارب أن يصليها حتى قاربت الشمس الغروب، فلما قاربت الشمس الغروب قارب صلاتها، قارب أن يصلي. ثم هل صلى أو ما صلى؟ الحديث يدل عنه ما صلى، قام هو رسول بعد الغروب وصلوا توضأوا من قطحان وصلوا. نعم. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قرر الله القصة قبل أن يذكرهم بالسبب، قرر الله القصة لبني إسرائيل قبل أن يبين السبب. ما سبب قول موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ هذا هو السبب، أنهم قتلوا نفسا فادارأوا فيها، تدافعوا، كل منهم يدعي أن هذا هو القاتل. وبلا شك أن هذا يحصل به فتنة عظيمة، والمقتول قد مات ولا يمكن أن يخبر من الذي قتله بعد موته. فأراهم الله تبارك وتعالى بل أمرهم سبحانه وتعالى أن يذبحوا هذه البقرة لتكون آية ويعرف القاتل لهذا القتيل. فهم بعد أن قتلوا هذه النفس وادارأوا فيها وأضاف القتل إليهم، وإن كان بعضهم بلا شك لم يرضى به، فالذين يطالبون بقتل القاتل لم يرضوا به، لكن كما مر علينا من قبل إن الشيء إذا فعله الأمة وسكت الباقون يعتبر فعلا للجميع. وقوله ادارأتم، ايش معنى الادراء؟ معناه الاختلاف والتدافع، كل واحد منكم يدافع عن نفسه التهمة. ومنه ادرأوا الحدود بالشبهات، اي ادفعوها. فادارأتم فيها، قال الله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون. في هذا دليل أنهم كتموا، لأن القاتلين لو اعترفوا بالقتل حصلت المدارعة، ما تحصل المدارعة ولا يحصل شيء، ولكنهم كتموا فأخرج الله تبارك وتعالى ما كتموه بهذه الآية العظيمة. سؤالك يا عبد الله،
9: الأسئلة اللي حصلت
0: منهم يبدو والله أعلم أنه تعنف ليتخلص منها، يعني قولوا فذبحوها وما كادوا يفعلون يدل على هذا من تعنف، مثل ما أن الإنسان لو أمرك شيء وأنت مثلا تكره أن تمتثل تجدك تعنف، وش تبي وشلون وش لين همل ويترك.
7: لا أبدا
0: ولهذا الله يذكرهم هذا الشيء توبيخا لهم، لو كان هذا حرصا على التطبيق لكانوا يمدحون على هذا الأمر، ما يقول الله فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني هذا فيه غاية الشناعة عليهم والعياذ بالله. نعم.
9: الأسئلة هذه هل في مجلس واحد أو
0: الله أعلم. الله أعلم، ما أدري في مجلس واحد أو أنها في مجالس يروحون يطلبون هذه البقرة ثم يرجعون إليه يختلفون فيها ثم يرجعون إليه، الله أعلم ما ندري. قال وإذ قتلتم فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. كل ما تكتمونه من الأمور فإن الله تعالى يخرجه. وهل هذا خاص بهم أو حتى في هذه الأمة؟ لا، هذا في يوم القيامة، يوم القيامة معروف. والعقل يقتضي المغايرة، فلا يصح تفسير الرحمة بالفضل، ولكن الفضل من آثار الرحمة. وفيه أيضا إثبات الأسباب وربطها بمسبباتها، لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم، هذا صريح في إثبات الأسباب. ولا أحد ينكر الأسباب إلا الأشاعرة، فإنهم جاءوا بأمر يضحك منه السفهاء دون العقلاء. إيش قالوا؟
10: قالوا
0: الأسباب غير مؤثرة وآثارها تحصل عندها لا بها. فإذا دخلت ورقة في النار فاحترقت، قالوا أنها ما أحرقت لكن احترقت عندها لا بها. وإذا أكلت طعاما فشبعت، قالوا ما شبعت بالطعام ولكن عنده لا به، مع أن الطعام لو كدس عندك ولا تأكله ما شبعت. هنا وكذلك النار لو تبقى عندها الأوراق والعيدان ما احترق. قالوا أيضا إذا ضربت زجاجة بحجر وانكسرت لم يحصل الانكسار بالحجر ولكن عند الحجر، بينما أنك لو تضع ثقل الحجر هذا 4 مرات على الزجاج من دون قذف منكر، مع أنه على ظهر، على ظهر الزجاج مو بس عنده. فالمهم من هذا شيء يعني يضحك منه الصفهاء فضلا عن العقلاء. وكل هذا من باب تنزيه أن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا تتعلق به المشيئة. وهذا نقول الله جعل الأسباب موجبة لمسبباتها، مسبباتها، وجعل المسببات مربوطة بالأسباب، وهذا من حكمته. نعم.
10: مين ذا الشيخ؟
0: مش مين؟ اذكر ما فيه إن كان لغيركم هذا، نعم يدل على وجود التبليغ. إن كان ما نذكره في نفوسكم لأجل الاتعاظ فليس فيه دليل. ثم قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فيها توبيخ الموجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم الإيمان به. وجه ذلك أنهم علموا ما حل بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة، فكان عليهم أن يكون ذلك موعظة لهم يرتدعون به عن معصية الله. وفيه أيضا دليل على تحريم الحيل، وأن المتحيل لا يخرج عن العدوان، لقوله الذين اعتدوا منكم في السبت. أولا الحيل أبلغ من الإتيان للشيء على وجه الصراحة، أولا لأنها جامعة بين المفسدة المترتبة على هذا الممنوع وبين مفسدة الخداع لله سبحانه وتعالى. فالمتحيل على الربا واقع في الربا، وزائدا على ذلك أنه خادع الله عز وجل. وأنت إذا تأملت حيل اليهود في السبت استحي لهم في بيع شحوم الميتة وقد حرمت عليهم، ثم جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وجدت أنه أسهل مما يتحير به كثير من الناس اليوم على الربا، أسهل، ومع ذلك حل الله به نقمته ونهانا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في المسند بسند لا بأس به أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تستحل لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله في أدنى الحيل. الفائدة هذه الفائدة الثانية أن المتحيّر المحرم واقع فيه ونافع فيه. الفائدة الثالثة بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنوب كذا؟ لأن العقوبة أنهم قلبوا قردة خاسئين أولا، والذنب اللي فعلوه أنهم فعلوا شيئا صورته صورة مباح، ولكن حقيقته غير مباح. صورة القرد شبيهة بالآدمي، ولكنه ليس بآدمي، ليس بآدمي. فهذا أن الجزاء من جنس العمل، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذ إلى آخر. وفي أيضا دليل على قدرة الله عز وجل بقوله: كونوا، وقلنا كونوا قردة خاسئين، وكانوا بلحظة، ما هو في توالد أنهم صاروا أولادهم قردة، هم بلحظة انقلبوا والعياذ بالله قردة. الفائدة الخامسة إثبات القول لله عز وجل بقوله: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الفائدة السادسة أن الذين قلبوا قردة من هذه القرية هم الذين اعتدوا في السبت، أما الذين نهوا عن السوء فقد نجوا، وأما الذين قالوا: لم تعظون قوم الله ملوكهم، فهؤلاء سكت عنهم، أو نقول أخذوا بعذاب بئيس لكن ما قلبوا قردة، ما قلبوا قردة. طيب، الفائدة السابعة في قوله: فجعلناها نكالا لما بين يديها، أن العقوبات فيها تنكير بغير العام، لا لقول لما بين يديها وما خلفها، إما زمانا وإما مكانا. وقلنا ما بين يديها بالنسبة للزمان يعني الموجودين في عصرهم، وما خلفها من يأتي بعدهم. أما إذا كان مكانا فالمسألة واضحة، اللي بين يديها اللي أمامها، واللي خلفها من حولها، يعني ما بين يديها وما خلفها من حولها. الفائدة أن العقوبات تكون تنكيلا لغير العامل، لغير العامل. طيب، الفائدة الثامنة يمكن أن نأخذ من هذا فائدة الحدود الشرعية التي تثبت في الدنيا، حدود الشرعية، عقوبات، يعني عقوبة الزنا، عقوبة السرقة إلى آخره. من فوائدها إيش؟ أنها نكال لغير الفاعل وللفاعل أن يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب. الفائدة التاسعة أن الذين ينتفعون من مثل هذه المواعظ هم المتقون. الفائدة العاشرة أن المواعظ قسمان: كونية وشرعية. كونية وشرعية، كونية القدرية، كونية وشرعية. هنا كونية ولا شرعية الموعظة؟ كونية قدرية، لأن الله أحل بهم النكال الذي أحل بهم العقوبة لتكون نكال لما بين يديه وما خلفه. ويا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذه موعظة شرعية، أيهما أقوى، المواعظ الشرعية أو الكونية؟ أما للحمير فالكونية أعظم. أولا. وأما للمؤمنين فالشرعية أعظم، لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالقضاء بالمقدورات. لكن بليد الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا يتعظ بالأمور الكونية أعظم، نعم يتعظ بها أعظم. ومع ذلك إذا جاءت قسوة القلب ما
3: بقوله
0: ما كنتم تكتمون، ومهما يكتم المرء يعلمه الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وفيه الفائدة السادسة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ببيان الأمر الواقع، فإن من نعمة الله أن يبين لهم الأمر الواقع حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، ولا لا؟ طيب، ألا يستفاد به أيضا أن بيان الأمور الخفية التي يحصل فيها الاختلاف والنزاع من نعمة الله؟ إيه نعم. يعني مثلا إذا اختلفنا في أمور وكاد الأمر يتفاقم حتى يصل إلى الفتنة ثم أظهر الله ما يبينه، فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، لأنه يزيل بذلك هذا الخلاف وهذا النزاع. فقل نضربوه ببعضها. نعم بعد إيش؟ بعد حكاية القصة. إيه هذه فائدة تأخير ذكر السبب قبل القصة، والمبادرة بذكر النعمة قبل بيان سببه. فقلنا اضربوه ببعضها، قلنا على لسان موسى كذا ولنا، فيستفاد منه أن قول الرسول قول لمرسله، طبعا إذا كان بأمره، قول الرسول الذي يكون بأمر الله يكون قولا لله. الفائدة الثانية أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من البقرة غير معلوم. وش الدليل؟ لقوله ببعضها، أبهمه الله. ومحاولة بعض المفسرين أن يعينوه محاولة ليس لها داعي، لأن المقصود الآية. الفائدة الثالثة إنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالمعنى، معنى القصة وغرضها دون من وقعت عليه. ولهذا نرى إنه من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا جاء في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا وكذا، تجد بعض الناس يتعب ويتكلف في تعيين هذا الرجل. نعم، وهذا ليس بلازم. المهم ما هو معنى القصة وموضوعها، أما أن تعرف ما هذا الرجل، ما هذا الأعرابي، ما هذه الناقة مثلا، ما هذا البعير الحمار، هو لازم. إذ أن المقصود في الأمور معانيها وما توصل إليه. نعم، فلا يضر الإبهام في هذا الأمر من قول ببعضها، والله تعالى قد عينه لهم ما في شك. أو أن الله أفهمه عنا نحن فقط فقال ببعضها ولم يبينه لنا، لأن هذا مهم أمر مهم. ونستفيد منه فائدة إذا كانوا قد أمروا أن يضربوه ببعضها فقط ولا عين لهم، نستفيد منه فائدة أن المبهم في أمور متعددة أيسر على المكلف من المعين. يعني إذا قلت افعل بعض هذه الأشياء أسهل مما إذا قلت افعل هذا الشيء، ولا لا؟

من بعد ذلك. وفي أيضا دليل على لؤم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه النعم ومع ذلك فإنهم لم يلينوا للحق، بل قست قلوبهم على ظهور هذه النعم عندهم. وفيه أيضا الفائدة الثالثة، فهي كالحجارة، تشبيه المعقول بالمحسوس، يعني الحجارة أمر محسوس، كذا صالح؟ الحجارة أمر محسوس، والقلب قسوته أمر معقول، إذ أنه ليس المعنى أن القلب اللي هو المضغة يقسو، القلب هو هو، لكن المراد أنه يقسو بإعراضه عن الحق واستكباره عليه، فهو أمر معنوي. شبه بالأمر، تأخر شوية، شبه بالأمر الحسي، وهذا من بلاغة القرآن، تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتبين. وفيه أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل، ولم يقل كالحديد، لأن الحديد يلين بالنار. وفيه أيضا دليل على أن الحجارة تفترق عن قلوبهم بأن فيها خيرا، وهي من الحجارة ما يتفجر منه الأعراق، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، وهؤلاء والعياذ بالله على العكس. وفيها أيضا دليل على سعة علم الله سبحانه وتعالى بقوله وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون، وهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى السلبية أو الثبوتية. هي سلبية ولا ثبوتية؟ هل إن الله نفاها عن نفسه وما الله بغافل أو أثبتها؟ هل قال إن الله غافل أو وما الله بغافل؟ وما الله بغافل، فهي صفة سلبية. وقد مر علينا أن الصفات السلبية التي ينفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه تتضمن أمرين، هما نفي هذه الصفة وإثبات كمال ضدها. فهنا نقول في قولهم الله بغفل عما تعملون إثبات نفي غفلة الله سبحانه وتعالى عن عملهم وما الله بغافل، وفيها إثبات كمال ضد ذلك وهو العلم والمراقبة، إن الله سبحانه وتعالى رقيب، نعم، على أعمالهم عالم بها وما الله بغافل عما تعملون. وفي هذه الآية من الفوائد أن الجمادات تعرف الله عز وجل بقوله وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهذا دليل على أنها تعرف الله، وهذا أمر معلوم من آيات أخرى مثل قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفيها أيضا من الفوائد عظمة الله عز وجل لقوله من خشية الله، لأن الخشية هي العلم، هي الخوف المقرون بالعلم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن علم بالله وعظمته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن علم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشاه، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وفي الآية أيضا دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل هذه الحجارة الصماء تتفجر منها الأنهار،

0: ولا لا؟ وكان موسى صلى الله عليه وسلم يضرب بعصاه الحجر فينبجس ويتفجر عيونه بقدرة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى في مبتدأ الدرس الحاضر: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون الهمزة للاستفهام والمراد به الاستبعاد والتيئيس، أي تيئيس المسلمين من أن يؤمن هؤلاء اليهود لهم. وقول تطمعون، الطمع معناه الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة، يعني أنكم أنتم تطمعون ترجون مع رغبة، لأن الذي يرجو الشيء مع الرغبة فيه يقال طمع فيه، يعني أنكم تطمعون هذا الشيء. وقوله أن يؤمنوا لكم، الإيمان هنا بمعنى التصديق، يعني أن يصدقوا لكم ويتبعوا لكم، وهذا أمر بعيد لقوله وقد كان فريق منهم، والواو هنا للحال وقد للتحقيق، فالجملة في محل نصب حالا من الواو في يؤمنوا لكم، يعني والحال أن فريقا منهم يسمعون كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم، الفريق يا عبد الرحمن بمعنى الفريق، الطائفة. وقوله منهم أي من اليهود الذين كانوا في المدينة. وقوله يسمعون كلام الله، هل هذا السماع سمع لكلام الله سبحانه وتعالى حقيقة أو سمع للتوراة تتلى كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ يحتمل هذا وهذا. ولذلك قال بعض العلماء إن المراد بالفريق هنا الذين اختارهم موسى وهم 70 رجلا لميقات الله سبحانه وتعالى، وأن الله لما كلمه وسمعه يكلم الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وحرفوا كلام الله. وقيل بل المراد بسماع كلام الله سماعهم للتوراة تتلى ومع ذلك يحرفونها من بعد ما عقلوها. فعليه يكون قوله يسمعون كلام الله يعني من غيره، كما في قوله فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، التحريف التغيير، ومنه قولهم حرفت الدابة يعني غيرت اتجاهها، التحريف معناه التغيير، وهو نوعان: تغيير لفظي وتغيير معنوي. أما التغيير اللفظي فمعناه أن يغير نفس اللفظ، مثل قول اليهود لما قيل لهم ادخل الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة في شعير. حطة غيروها، قالوا حنطة، هذا نسميه تغييرا لفظيا، غير لفظيا. ومثل ما غير بعض المبتدعة في كلام الله من هذه الأمة وكلم الله موسى تكليما فقرأها وكلم الله موسى تكليما، علشان يكون الكلام منين؟ من موسى، لأنهم يقول الله مو بيتكلم والعياذ بالله. نعم، وكلم الله موسى تكليما، هذا نسميه تحريفا لفظيا، وهو يتبعه التحريف المعنوي، يتبعه التحريف المعنوي، وأحيانا لا يتغير به المعنى، التحريف اللفظي قد لا يتغير به المعنى لكنه جناية واعتداء. مثل لو قال الحمد لله قال الحمد لله، المعنى ما يتغير لكن اللفظ تغير. والغالب أن هذا التحريف الذي هو تحريف لفظي بغير تغيير المعنى، الغالب أنه ما يقع إلا من إنسان جاهل أو إنسان يريد ذبذبة الناس، وإن كان المعنى لا يختلف. هؤلاء حرفوا الكلم، ومثال تحريفهم للكلم مثل ما قلنا وقولوا حطة فقالوا حنطة. التحريف المعنوي أن يبقي اللفظ كما هو ولكنه يغير معناه ويقول المراد به كذا مما لا يريده الله سبحانه وتعالى به. نعم، مثل الذين قالوا استوى على العرش قالوا استولى على العرش، وقالوا في اليدين هما القوة والنعمة وما أشبه ذلك. هؤلاء حرفوا معنى ولم يحرفوا اللفظ، اللفظ باق على ما هو عليه لكن المعنى غيروه. لأن استوى على العرش وش معناها؟ أي على عليه واستقر، مهما استولى عليه بل معناه على عليه واستقر. وكذلك اليد المراد بها يد حقيقية لكن ليس مثل أيدينا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يحرفون كلام الله، كلام الله يعني التوراة بالنسبة لليهود، لأنها كلام الله سبحانه وتعالى، كتبها الله تعالى كتبها لموسى بيده. يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، عقلوه فهموه، وهذه الكلمة من بعد ما عقلوه الغرض منها إثبات أن تحريفهم كان عن علم، لأن من الناس من يحرف الكلم لكن عن جهل. لو جاء واحد يقرأ القرآن وكسره ما يقيم حروفه يكون هذا محرف ولا لا؟ محرف، لكن ليس عن علم، والذي ترتب عليه العقوبة إذا كان بعد العلم. ولهذا قال من بعد ما عقلوه، عقلوه وفهموه، ولكنهم والعياذ بالله حرفوه وغيروه وهم يعلمون. وهم يعلمون يعني يعلمون أن التحريف محرم وغير جائز، ولكنهم تعدوا الحدود وحرفوا كلام الله. إذا كان هذا بالنسبة لكتابهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، فهل أحد يطمع في أن يؤمن للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولذلك ما آمن من اليهود إلا نفر قليل، ولا غالبهم بقوا على كفرهم، وحصل ما حصل الله من غزوهم وإخراجهم من ديارهم، كما قال الله عز وجل أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. فهؤلاء يبعد أن يؤمنوا لهم، لأنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وبالمناسبة يقولون إن ذكرت صحيفة الكويت المجتمع في العام الماضي في 24 ربيع الثاني تقول إن النصارى اختصروا الإنجيل، اختصروا منه نحو 40%. نعم، لأنهم قالوا هذه الكلمات ما له داعي. هذا وش يعتبر؟ تحريف من وراء تحريف، لأن أصل محرف وكذلك التوراة محرفة، هم جاءوا هؤلاء واستطالوا الكلام وقالوا إذن نختصره نعم ناخذ 60% فيها بركة، يمكن بعد سنين بعد يأخذون بعدهم 40%، يبقى 20%. الله معنا. المهم أن دأب اليهود والنصارى هو التحريف، ولكن مع الأسف أن من هذه الأمة من ارتكب ما ارتكبت اليهود والنصارى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، فحرفوا كتاب الله وحرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه معلوم. نعم هذا مو تحريف للنص، هذا استكبار عن العمل به، استكبار عن العمل به. هنا التحريف إنه يبقي اللفظ لكن يقول معناه كذا، معناه كذا وكذا. نعم، وهذا هو التحريف. وقد وقع التحريف في الكتاب والسنة، مثل ما مثلنا قبل أن تحفر، مثلنا بأمثلة من هذا. وهم يعلمون: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذا لقوا، الضمير يعود على من؟ على بني إسرائيل والموجود في المدينة اليهود. إذا لقوا الذين آمنوا أي قابلوهم واجتمعوا بهم، وقولها الذين آمنوا أي بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا، هذا جواب إذا لقوا قالوا. نعم، والقول يكون باللسان ولا بالعقيدة؟ باللسان وبالعقيدة، لكن هم هنا يقولون باللسان. يا سيد،
1: نعم،
0: ها
1: نمت؟ باللسان.
0: نمت؟
1: لا.
0: نعم، قالوا آمنا أي آمنا كإيمانكم، آمنا يعني بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إذا لقوا المؤمنين. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني انفرد بعضهم ولم يقل ببعض، بل قال إلى بعض، لأن إلى تدل على الإيواء. نعم، تدل على الإيواء، يعني إذا أوى بعضهم إلى بعض وخلا به وانفرد به، قالوا أتحدثونهم، أي قال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. الاستفهام هنا للإنكار، ولها في قول تحدثونهم يعود إلى المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يقول يهود بعضهم لبعض: اجتمعوا، كيف تحدثون المؤمنين، يعني الذين آمنوا بالله ورسوله، كيف تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ يعني ليش تحدثونهم بالشيء الذي فتح الله عليكم بعلمه وعلمتموه؟ لأن اليهود يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ما يشكون فيه، ولكنهم تركوا الإيمان به استكبارا، تركوا الإيمان به استكبارا. فهم يقولون: كيف تحدثون هؤلاء بالشيء الذي فتح الله عليكم به فأعلمكم إياه؟ أفلا تعقلون؟ هذا استفهام، هذا التوبيخ، هذا للتوبيخ، يعني وين عقولكم؟ أنتم إذا حدثتموهم بهذا وقلتم إن هذا الذي بعث حق وأنه نبي، يحاجونكم به عند الله. كيف يحاجون به عند الله؟ متى؟ يوم القيامة. وفي هذا دليل على أن الله تعالى يفتح خصومة للمؤمنين والكافرين يوم القيامة، كما تدل على ذلك آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعمل بصير. ومثل وما اختلف به مثل
2: لا
0: في آيات أوضح من هذا. إيه نعم كذلك قال لنا قالهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وكذلك أيضا في سورة حاميم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم الله بينه وبين خصومه. فالمهم أن المؤمنين يفتح الله بينهم وبين خصومهم يوم القيامة حكومة. فهنا يقول ليحاجوكم به عند ربكم. فيقول المسلمون لليهود يوم القيامة أنتم أعلمتمونا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق ومع ذلك كفرتم به وحملتم السلاح عليه. هذه حجة بينة
2: قولهم آمنا عندنا محمد رسول حق.
0: نعم إيه لأن آمنا كإيمانكم أي بأن الرسول حق وأن الدين حق. وقالوا ليحاجوكم به عند ربكم. عند ربكم يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. واللام في قوله ليحاجوكم به اللام للتعليل ولا للعاقبة؟ للعاقبة. اللام للعاقبة لأن اللام المقترنة في الفعل المضارع الناصبة له أو الناصبة له تكون للتعليل وتكون للعاقبة. قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وش رأيكم باللام هذه؟ العاقبة. وما التقطوه لهذا الغرض. لو علموا أن يكون عدوا وحزنا ما التقطوه بل قتلوه. لكن العاقبة أنه صار عدوا وحزنا. هنا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم هذه للعاقبة. ولما حدثوا المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام بما فتح الله لهم عليهم من شأنه لأجل أن يحاجهم المؤمنون. ولكن هذه في الحقيقة فيها إقامة حجة عليهم بلا شك. حجة واضحة إنهم أقروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى مرسله ثم كذبوا وقاموا ضده. حجة بينة واضحة. وقوله أفلا تعقلون يعني الهمزة قلت إنها الاستفهام المراد به التوبيخ. وهنا ألف وش عاطفة عليه؟ أقول إن هذا يكثر في القرآن أفلا تعقلون أفلا تذكرون أفلم يسيروا أولم يسيروا أثم إذا ما وقع آمنتم به وأشبه ذلك. يعني أنه يأتي حرف العطف بعد همزة الاستفهام. وهمزة الاستفهام من المعلوم أن لها الصدارة في جملتها ليس كذلك؟ ولا صدارة مع وجود الواو. ما في الصدارة مع وجود الواو لأن الواو عاطفة. فقال بعض النحويين إن بين الهمزة والواو جملة محذوفة عطفت عليها الجملة الأخرى. وهذه الجملة تقدر بما يناسب المقام. وقال آخرون بل إن الهمزة مقدمة. الهمزة مقدمة وأن حرف العطف هو الذي تأخر. يعني زحلق حرف العطف عن مكانه وجعلت الهمزة مكانه. فعلى هذا يكون التقدير فألا تعقلون. فألا تعقلون والتقدير هكذا. أما على الأول فيقول يكون التقدير أجهلتم فلا تعقلون أو أسفهتم فلا تعقلون. المهم يقدر شيء مناسب حسب السياق. الأول الحقيقة أنه أدق الذي يقول إن الهمزة داخلة على شيء محذوف أدق، والثاني أسهل، لأن الثاني ما يحتاج عناء وتكلف، ما الذي تقدره ما حاجة، ما يحتاج. فلهذا طالب المبتدي يناسبه القول الثاني، لأنه يقول الواو مثل ألفا هنا حرف عطف، نعم، والهمزة سابقة عليه، وهو معطوف على ما سبق، معطوف على ما سبق، ولا حاجة أن يكلف نفسه عناء التقدير والمناسبة. قال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلون. يعني كيف يؤنب بعضهم بعضا بهذا الأمر وهم لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وأنكروا نبوته ولم يؤمنوا، نعم، فإن الله تعالى لا يخفى عليه الأمر. يعني سواء أقروا أو ما أقروا عند الصحابة أن الرسول حق، فإن الله تعالى عالم بهم. أولا يعلمون، والاستفهام هنا للتوبيخ، توبيخ والإنكار عليهم. وقوله أولا يعلمون أن الله، هل هذا توبيخ حيث نزلوا أو نزلوا أنفسهم منزلة الجاهل؟ نعم هو هكذا، ولا يظهر لي أن معناه تقرير، وأنه مثل قوله ألم نشرح لك، يعني قد شرحنا لك، وإن كان محتملا أن يكون المعنى أولا يعلمون أي قد علموا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، لكن كونه للتوبيخ أبلغ، لأن التوبيخ يفيد أنهم علموا وأنهم وبخوا على ذلك، على أنه على العمل الذي سلكوه، لأن هذا العمل الذي سلكوه إنما هو عمل من يظن أن الله لا يعلم. وقوله ما يسرون وما يعلنون، ما المراد بالإسرار هنا يا جماعة؟ في نفوسهم ولا حديث بعضهم مع بعض سرا؟
3: يشمل الاثنين.
0: طيب وما يعلنون؟ ما يظهرونه للناس، ما يظهرونه للناس. فقول ما يسرون يشمل ما يسره الإنسان منهم في نفسه، وما يسره لقومه وأصحابه الخاصين به، وما يعلنون ما يعلنه الإنسان لعامة الناس. فالله تعالى يعلم هذا، وهذا لا يخفى عليه شيء، والفوائد إن شاء الله تأتي في الدرس الآتي. قال الله تعالى: ومنهم أميون. منهم منين؟ من اليهود. أميون جمع أمي أو جمع أمي، والأمي هو الذي لا يفهم القراءة، إما لا يفهم لفظها أو لا يفهم معناها. لو حتى اللي ما فهم معناه يسمى أميا، لأن قراءة اللفظ بدون فهم المعنى ما يفيد. الأمي يشمل من لا يعرف القراءة، ومن يعرفها ولا يعرف المعنى، ولهذا قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لا يعلمون الكتاب أي لا يدرونه ولا يصل إلى قلوبهم علمه إلا أماني. إلا هنا الاستثناء منقطع، يعني لكن أماني، ويجوز أن يكون متصلا أي لا يعلمونه إلا علم أماني. والأماني جمع أمنية، والأمنية تحتمل معنيين، أحدهما ما يتمناه الإنسان في نفسه، ما يتمناه الإنسان في نفسه، والثانية القراءة، الثانية القراءة. والمعنى الثاني أنسب بالآية. المعنى الثاني أنسب بالآية يعني ما يفهمون القرآن ولكنهم يقرؤونه بدون فهم. ويدل على هذا قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيء إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته. ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام الموارد. تمنى بمعنى قرأ كتاب الله. فقوله الأمنية جمع أمنية وهي القراءة. نعم. وما أكثرهم اليوم في المسلمين، أكثر المسلمين اليوم ما يعرفون القرآن إلا أمانية، إلا أمانية، ولا يحرصون على أن يفهموا معنى القرآن. لأن هذا خلاف الواقع، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الآن الإنسان بيقرأ الطب أو يقرأ الحساب أو يقرأ النحو، هل هو يجي على كتب هذه الأشياء ويمرضه لفظا ويمشي؟ ها؟
1: لا.
0: ولا يتأمل معناها؟ الله يقول الآن الإنسان بيقرأ الطب أو يقرأ الحساب أو يقرأ النحو، هل هو يجي على كتب هذه الأشياء ويمرضه لفظا ويمشي؟ ها؟
1: لا.
0: ولا يتأمل معناها ويطلب من يفسرها له ويشرحها له حتى يعقله؟ أين الحقيقة؟
1: الثاني.
0: إذن إذا كنت تطلب الاهتداء بالقرآن الكريم فكيف تهتدي به وأنت لا تعرف معناه؟ ما يمكن. ومع هذا القرآن الكريم إذا تدبرته تيسر لك. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأكثر الناس، أكثر الناس ما يهتم بهذه الناحية، بتأمل وتدبر القرآن الكريم ومعرفة معناه قليل من يكون هذا طريقه بالنسبة للقرآن. ولذلك الآن نزعت بركة القرآن من كثير من الناس، لأنهم لا يتبركون به إلا لفظا. حتى إنك تسمع بعض الأخوان في متاجرهم عنده مسجل للقرآن الكريم، مسجل، هذا المسجل يقرأ القرآن بصوت مرتفع، وعنده في الدكان من يشتم ويسل ويضحك ويسخر ويكذب بالبيع وكل شيء. وش يصير الحقيقة موقف الإنسان وكتاب الله تعالى فوق رأسه يسمى؟ ها؟ سيهزة في القرآن. لكن هم يقولون بنت بركهم، هذه بركته، بركة القرآن في العمل به. نعم. وفيما ترتب عليه من ثواب. أما إنك تهين القرآن، والله يعني لو أنه، ولله مثل أعلى، لو أن الملك أمامك الآن يتكلم مكبر صوت، ها؟ ويشوفونك العيون ويتكلم وأنت تتكلم وتسخر وتضحك، نعم، وش سوون؟ ما تدري أن تبيده. نعم. فكيف الآن بكلام الله عز وجل؟ إن المهم أننا أقول الآن مع الأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين بالنسبة لكتاب الله على هذه الحال، لا يعلمونه إلا أماني. قال: وإنهم إلا يظنون، ما يعرفون، لأن الإنسان اللي ما يعرف اللفظ ما عنده علم، ليس عنده إلا الظن. وقول إنهم إلا يظنون هذه عاملة ولا غير عاملة؟
1: لا،
0: إن عام وراء،
1: لأنه انتقض النفي.
0: إيه، الانتقاض النفي، هذه غير عاملة لأن النفي انتقض. يعني ما هم إلا يظنون من قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يستفاد منه فوائد متعددة. أولا

0: أن من كان لا يؤمن بما هو أظهر فيبعد أن يؤمن بما هو أخفى، لأن الذي يسمع كلام الله ثم يحرفه أبعد إيمانا بقول هؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني خلاصة الفائدة أن من لا يؤمن بما هو أظهر يبعد أن يؤمن بما هو أخفى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. الفائدة الثانية أن الرسول عليه أن الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بما يذهب عنه الأسى والحزن، لأن الرسول سيحزن إذا لم يؤمن هؤلاء، ولكن الله يبلغه أن هؤلاء قوم عتاة، فليس منك تقصير، ولكن سوء حالهم هو الذي منع استجابته. نعم. الفائدة الثانية الثالثة إثبات أن الله يتكلم لقوله يسمعون كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى صفة حقيقية تتضمن اللفظ والمعنى، فهو سبحانه وتعالى يتكلم بحروف وأصوات مسموعة. نعم. ولهذا قال يسمعون كلام الله. الفائدة الرابعة أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية، باعتبار إيش؟ الآحاد، باعتبار آحاده. وأما باعتبار أصل الصفة فهو صفة ذاتية، صفة ذاتية. والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية لازمة لذات الله، لازمة لذاته أزلا وأبدا. إيش معنى أزلا؟ أي فيما مضى، وأبدا فيما يستقبل، هذه الصفات الذاتية. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته فتحدث إذا شاء، تحدث إذا شاء. بناء على هذا نقول الغضب من أي نوعين؟ فعلية. والرضا فعلية، والمحبة فعلية، وأشياء كثيرة من الأفعال. استواء العرش فعلية، استواء العرش علوه على الخلق ذاتية. طيب الفائدة السادسة الخامسة، ما شاء الله هم أنقصوا اللذيذ. الفائدة الخامسة الرد على الأشعرية وغيرهم ممن يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن هذه الحروف عبارة عن كلامه وليس كلام الله. يقولنا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ما هو الكلام اللي يسمع. ويستدلون لقولهم بقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، فجعل الله ما في النفس قولا. وبقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم. ويستدلون أيضا بأنه لو قيل بأن الله يتكلم بحروف وأصوات لكان محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حادث، والله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. إذن فكلامه معنى قائم بنفسه، ويخلق سبحانه وتعالى أصواتا تسمى تعبر عما في نفسه، وكلامهم هذا باطل. أما استدلالهم بالآية يقولون في أنفسهم، فنقول إن هذا القيد قيد مقيد، هذا القول قول مقيد في أنفسهم، وهو حجة عليكم لا لكم، لأنه يدل على أن القول المطلق يكون في النفس ولا بخلاف ذلك؟ بخلاف ذلك. ولولا أنه يدل على هذا ما احتاج إلى قيد في أنفسهم. فالحمد لله ما من إنسان يستدل بدليل صحيح إلا كان استدلاله عليه. وأما قولهم إن الكلام لفي الفؤاد إلى آخره، فنقول أولا إن هذا القول ينسب للأخطل، والأخطل جاء بعد تغير اللسان، وهو أيضا رجل نصراني ما يؤخذ بقوله. ثم من قال إنه قاله فيحتاج إلى إثبات أنه قاله، وإذا وصل إليه فوراءه الآفات بعد وصوله إليه. وأما قولهم الوجه الثالث أنه لو كان كلامه بحروف وأصوات لكان محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حال، فيقال هذه القضية من قالها لكم؟ إن كان محلا للحوادث فهو حال. ثم إننا نقول إن كان يلزم من التزامنا بأنه محل للحوادث الخالق، وتقييدنا لا تستلزم نقصا في الخالق، مما لو قيل الأكل صفة كمال في المخلوق، واللي ما يأكل أنقص من الذي يأكل، ولهذا لا يأكل الإنسان إذا مرض واعتلت صحته، والنوم صفة كمال للمخلوق، فهل تثبتونها لله؟ قلنا لا، ما نثبتها لله، لأنها صفة نقص، وهي في نفس الوقت في المخلوق صفة نقص، ولذلك إذا كمل المخلوق في الجنة ما يحتاج إلى نوم، قل لا ما يحتاج إلى نوم في كمال حياته. أما الأكل فهو أيضا لا يحتاج إلى الأكل لبقائه لأنه مخلد، لكنه يحتاج إلى الأكل للتلذذ والتفكه به. نعم هنا الحاصل أن كلام أن قول حتى يسمع كلام الله يدل على أن كلام الله تعالى مسموع، وأنه بصوت. فقينا هل الحروف التي نطق الله بها هي الحروف التي يستعملها الناس في لغاتهم؟ ما تقولون؟ نعم هي، نعم هي التي يتكلم بها الناس في لغاتهم، لكن كيفية أدائها والصوت بها هذا هو الذي لا يشبه شيء. ما يمكن نقول إن تصويت الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمات كتصويت الإنسان، هذا ما يجوز، لأن الله ليس كمثله شيء. أما الحروف فهي الحروف. ويستفاد من هذه الآية أن هؤلاء اليهود قد حرفوا كلام الله، قلنا لا لقوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. الفائدة أظنها السابعة، الفائدة السابعة بيان قبح تحريف هؤلاء اليهود، لأنهم حرفوا بعد ما عقلوا، والتحريف بعد العقل بعد عقل المعنى أعظم ولا لا؟ لأن الإنسان الجاهل قد يعذر بجهله، لكن الإنسان العالم الذي عقل الشيء يكون عمله أقبح والعياذ بالله، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرأ على المعصية مع علمه بها فهو أعظم. وفي أيضا دليل على قبح تحريف كلام الله، على قبح تحريف كلام الله، وأن ذلك من صفات اليهود. أولا، وهل هذه الأمة ارتكبته؟ نعم ارتكبته، لكن التحريف اللفظي محفوظ، يعني ما يمكن غير القرآن لفظا لو غير طلع عليه، وكذلك معنى ما يمكن يغير معنى ويستقر على المعنى المحرف، فلا بد أن يقيد الله من علماء المسلمين من يبطل هذا المعنى ويرده. لكن المهم أنه وجد من حرف هذا الكتاب، من حرف كلام الله، وجد أناس متعصبون يحرفون الآيات حسب مذاهبهم، حتى إن تجد بعض العلماء عفى الله عنه وعنهم يحرفون الآيات على وجه مستكره، كيف ينطقون بهذا الشيء؟ نعم. وإذا شئت الأمثلة على هذا فراجع كتب الفروع في الفقه، وراجع أيضا كتب الأصول في العقيدة، تجد التحريف العظيم. ومن أعظم ملل أو من أعظم الطوائف تحريفا الروافض، عندهم في تفسير القرآن والعياذ بالله تحريفات عظيمة كبيرة فظيعة نسأل الله العافية. نعم، فهم وغيرهم ممن ابتلوا بهذه البلية يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، من بعد ما عقلوه. طيب، يقول وقوله وهم يعلمون، يستفاد منها أيضا أن هؤلاء اليهود حرفوا بعد العقل وهم يعلمون أن فعلهم منكر، فاجتمع فيهم منكران: المنكر الأول التحريف بعد عقل المعنى، والمنكر الثاني العلم بأن هذه الطريقة محرمة ومع ذلك حرفوها. طيب، تعرفون شيئا مما حرفوه لفظا؟ قيلهم قولوا حطة، فقالوا حنطة، وقيل ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم. نعم، وهذا تحريف قول. طيب، تحريف لفظا ومعنى كذلك أيضا وتطبيقا، حرفوا تطبيقا. في التوراة أنزل الحكم بالرجم على الزاني إذا كان محصنا، وهم حرفوه، جعلوا بدل هذا الحكم إنه تسور وجوههم ويركب الزاني والزاني على حمار مقلوبين ظهر أحدهم الآخر ويطاف بهم في الأسواق، وهذا يكفي. الماء يناديك،
1: يقول هذا يكفي يا شيخ، تقول هذا
0: إيه يعني غادي نقول ربما أنه نومك يكفي. طيب، وهم حرفوا مع أن نص الرجم موجود في التوراة هنا. ثم قال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. في هذه الآية يستفاد منها توبيخ هؤلاء اليهود على التحريف، يعني أهم في جهل إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وفي أيضا توبيخ من يستحقه، وهذا أيضا مشروع أن من يستحق التوبيخ فليوبخ، وليس في ذلك عدوان عليه. وفيها من الفوائد إثبات عموم علم الله بقوله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وفيه أيضا الوعيد على مخالفة أمر الله. مين تضمن الوعيد المخالفة؟
1: أولا
0: لأن كون الله يعلم ما يسر وما يعلن الإنسان لا شك أنه وعيد، يعني احذر أن الله أن يعاقبك الله. فقال الله تعالى واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم نعم ماشي إيه صحيح. طيب على كل حال هذه أربع فوائد من الآية من الآيات. ونعود إلى ما نسينا، قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إلى آخر الآية. يستفاد منها أن في اليهود منافقين بقوله إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، كما قال في أول السورة عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. وفي أيضا دليل على أن من سجايا اليهود وطباعهم الغدر. من تأخذ يا آدم؟ وجه لقمها يعني إن هذا نوع من الغدر. أولا نوع من الغدر بالمؤمنين، وهي طبيعتهم الغدر والخديعة. الفائدة الثالثة لا الثالثة أن فيهم منافقين. الفائدة الثالثة أن بعضهم يلوم بعض حينما يرجعون إليهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. الفائدة الرابعة أن العلم من الفتح لقوله بما فتح الله عليكم، قل لا ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه، فهو فتح. الفائدة الخامسة أن المؤمن والكافر يتحاجان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لقوله ليحاجوكم به عند ربكم. الفائدة السادسة سفه هؤلاء اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سلاحا عليه. منين توخذ؟ أفلا تعقلون؟ كيف تحدثهم بشيء هو سلاح عليه، سلاح على نفسك؟ على الأقل إذا لم تستحي فصل ما شئت، على الأقل إذا كنت لا تريد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تخبرهم أن الرسول حق، لأنهم يقولون آمنا يعني أن الرسول حق، ولكنهم والعياذ بالله مستكبرون ينافقون. وفيه دليل على الثناء على العقل والحكمة، لأن قولهم أفلا تعقلون توبيخ لهم على هذا الفعل، وأنه يجب أن الإنسان يكون عاقل، ما يخطو خطوة إلا وقد عرف أين يضع قدمه، ما هو بس يمشي خط عشواء، لا، الإنسان ينبغي أن يكون في أموره كلها ما يتكلم إلا يشوف وش النتيجة من الكلام، ما يفعل إلا ويشوف نتيجة الفعل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما كون الإنسان يتكلم خط عشواء ولا يهمه النتائج هذا خلاف العقل. نعم واضح يا جماعة. طيب إذا كان فيه فوائد ثانية عندكم لا بأس، المسألة موضع بحث. اي نعم ان ان ان ان, أن كفرهم بالرسول عليه الصلاه والسلام عن علم، فقوله اتحاجونهم بما فتح الله عليكم، ولهذا صاروا مغضوبا عليهم حيث خالفوا الحق مع علمهم به. نعم
1: يحاجوكم به عند ربكم.
0: نعم
1: هذا يقول بعضهم لبعض.
0: نعم
1: الكلام.
0: نعم
1: كيف ناخذ فائده من كلامه؟
0: معلوم، لان الله ما ذكره الا مقرا به، مقرا له الا مقرا له، وذكرنا ايضا في التفسير شاهدنا عليه، لكن ما ادري حاضر ولا لا. نعم من قوله تعالى ان تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينهم. نعم قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. يستفاد من هذه الآية أن الأمية يوصف بها من لا يقرأ ومن يقرأ ولا يفهم. أولا بقوله أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومعنى أمانية قراءة. الفائدة الثالثة الثانية ذم من لا يفهم معاني كتاب الله، لأن الأمية وصف عيب ولا وصف ثناء؟ وصف عيب في الأصل إلا في الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها وصف كمال، لأن فيها زيادة إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا دليل على أن من لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن، لقوله وإن هم إلا يظنون. وصحيح اللي ما يفهم معنى العام الآن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لكن ما يفهم معنى، فإذا تكلم في الحكم الشرعي من أحكام الله التي دل عليه الكتاب فإنما كلامه عن ظن، يعني في الحقيقة ما يعلم ولا يمكن أن يعلم إلا نعم ولا يمكن أن يعلم إلا إذا فهم المعنى. وفيه دليل أيضا على ذم الحكم بالظن، وأنه من صفات اليهود، وهذا موجود كثيرا رحمه الله عند بعض الناس الذين يحبون أن يقال عنهم إنهم علماء، تجد يفتي بدون علم وربما أفتى بما يخالف القرآن والسنة وهو لا يعلم. هل نأخذ من هذا أن المقلد ليس بعالم؟
1: نعم.
0: وش
1: السبب؟
0: لأنه ما يفهم، ما يفهم معنى الحقيقة، المقلد ما يفهم فليس بعالم. وقد قال ابن عبد البر إن العلماء أجمع على أن المقلد لا يعد في عداد العلماء، وصحيح مو بعالم المقلد، غاية ما هنالك أنه نسخة من كتاب والكتاب أضبط منه، لأن الكتاب ما ينسى لكن هو قد ينسى. وليس معنى ذلك أننا نذم التقليد مطلقا، التقليد في موضعه هو الواجب. ومتى يكون موضعه؟ إذا عجز عن الاستدلال، إذا كان لا يعلم وجب عليه التقليد، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. اللي ما يعلم وظيفته السؤال، ولماذا يصنع؟
1: الحكم بالظن موجود في بعض الحديث ظنيا.
0: لا هذا علمية علم
1: خاصة الأحاد ظنية.
0: لا أول أحاد ليس ظنية كلها، والثاني إنه علم لأنك مأمور بأن تحكم بذلك، ولهم معنى العلم إنك تعرف إنك أصبت الصواب لأن

0: إذا ترجح عندي مش يصير؟ هذا علم، هذا علم. لكن كون إني أتيقني مصيب هذا ما ما ما يمكن أتيقني مصيب إلا في أمور قطعية الدلالة، مثل حرمت عليكم الميتة، ومثل كتب عليكم الصيام، ومثل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ومثل لكم نصف ما ترك أزواجكم وما أشبه ذلك. هنا نعم
1: استدلال بالآية الأمور الشرعية ولا الأمور العامة؟
0: بالأي آية؟
1: اسألوا أهل الذكر
0: عامة عامة،
1: أي شيء لا يعرف الإنسان
0: يسألهم. نعم يسألهم أبدو يمشي وينشد يقول نعم. بس عاد لا تصير مثل البدوي يشرب الماء ويقول يا ولد هو حلو. نعم هذا ما أصلح. طيب نبدأ درس جديد الآن. نعم
1: بالأمور العامة حتى الدنيوية
0: هنا نعم في آيتين فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون ببينات والزبر. نعم بس بين الزبر وأنزلنا لك ليك الذكر لتبين الناس ما أنزل عليهم.
1: بين الزبر هذا
0: متعلق بلا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون ببينات والزبر. ويحتمل أن قوله بين الزبر متعلق بأهل الذكر، أهل الذكر بالبينات والزبر، إنما هو إذا لم يدخل في إذا لم تشمله الآية لفظا فهي تشمله معنى، يعني بالقياس تشمله معنى بالقياس. كل شيء ما تدري عنه فاسأل عنه.
1: ما يستدل هذه على الأشياء الدنيوية؟
0: بلى يستدل، لأن قلنا إذا كانت ما تشملها الآية المطلقة، لأن في آيتين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي آية ثانية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فهمت؟ فالأولى مطلقة والثاني مقيد. إذا قلنا إن الآية ما تشمل الأمور الدنيوية باللفظ فهي تشملها بالقياس. وهذه طريقة الآن اللي ما يمشي مثلا ما يعرف الطريق، خارج بيسافر مثلا مكة وما يعرف الطريق.
1: نحن مؤمنين بذلك، بس نقول نحن الآية على هذا.
0: ليه نحن الآية إما بالشمول اللفظي أو بالشمول المعنوي أو القياس. نعم.
1: في مرتبة بين التقليد والاجتهاد.
0: نعم.
1: مرتبة بين التقليد والاجتهاد.
0: يعني إن كان الاجتهاد المطلق فيه مرتبة. وهو الاجتهاد في مذهب معين.
1: لا اجتهاد في مذهب معين مجتهد وآخر مقلد.
0: إيه ممكن يصير مجتهد مقلد، يعني مجتهد في بعض الأشياء مقلد في بعض الأشياء.
1: لكن قصدي أن التقليد هو الاتباع، يعني بعضهم يقول في فرق.
0: نعم.
1: يعني في شيء يسمى التقليد وشيء يسمى الاتباع.
0: لا إذا كان من غير دليل هو تقليد. يعني قبول قول الغير بدون دليل هو تقليد، وإذا كان بدليل فليس بتقليد. ولهذا لا صح أن نسمي اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام تقليدا، ما صح أن نسمي تقليدا، بل نسمي اتباعا كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: يعني
0: لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم وسنته دليل، قوله وسنته دليل.
1: إذا نتبع الدليل يكون مقلد أو يكون
0: لا يصير متبع وليس مقلد.
1: يعني صار في فرق في مرتبة
0: لا ما في مرتبة، في فرق بالمعنى. المقلد هو الذي يقول من لا يجب قبول قوله، يتبع من لا يجب قبول قوله، والمتبع هو الذي يتبع من يجب قبول قوله.
1: والمجتهد
0: هو المجتهد يحكم بالدليل، والدليل من نصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فالذي يحكم بذلك يسمى مجتهدا ويسمى متبعا. وأما الذي لا يستطيع أن يعرف ذلك بنفسه من كتاب الله وسنة رسوله فإنه يسمى مقلدا. نعم أي
1: يعني

0: هذا المنكر نقول لا تفعله لو أنت عارفه. المنكر ما يفعل، لكن الكلام إنك إذا بغيت تعرفه من تسأل؟
1: عن اللي يعرفه.
0: تسأل اللي يعرفه. نعم. أين؟
2: ناخذ من الآية نقرأ قبل أن نكتبه مش حاجة في الآية.
0: يمكن يؤخذ من هذا، يمكن يؤخذ من هذا أن الإنسان الذي يقتصر على مجرد القراءة يكون مشابها لهؤلاء اليهود من هذا الوجه، وهذا ذكرناه فيما سبق التفسير، أنه يجب علينا أن نقرأ كتاب الله ونتدبر معناه ونطبقه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك.
1: شيخ، الأماني من العلم، لا عون الكتاب إلا أماني.
0: نعم.
1: أماني هل هي من العلم؟
0: أي القراءة، القراءة من العلم، يعني علمت لفظه. وبعضهم يقول إن الاستثناء هذا منقطع، الاستثناء منقطع، وإن معنى إلا بمعنى لكن الصواب أنه متصل ولا معنى، لأن معرفة اللفظ نوع من العلم.
1: شكون إعراب أماني؟
0: نعم،
1: إعراب
0: أمانية ما مسلط عليها لا يعلمون. الكتاب مفعول أول وأمانية مفعول ثاني،
1: فصار مفرغ.
0: نعم مفرغ المفعول الثاني، مفرغ المفعول الثاني. قال فويل للذين يكتبون، هذا منتدى درس اليوم. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فويل، هذه كلمة وعيد، يتوعد الله تعالى من اتصفوا بهذه الصفة، وهي مبتدأ وجاز الابتداء بها وهي نكرة. يخبرنا بذلك عبد الرحمن.
3: كان الخبر جار ومجرور.
0: إيه؟ ما يكفي. لو قلت رجل في البيت ما صح. ما عندي غير هذه. نعم.
2: ذكر مخصص.
0: وشو فيه؟
2: للذين.
0: لا، للذين خبر المبتدا.
2: نعم.
0: للذين هي خبر المبتدا. ما هي بصفة لها.
2: للذين هي خبر.
0: أين؟ ورمة ورود لي لأنها أفادت. ما خلق ابن مالك وش يقول؟ ما لم تفك. فمعنى ذلك ان مناط الجواز الإفادة. يكفي ان نقول افاد. فويل لفلان مثلا افاد. اما عاد المعنى الخاص لها فيقولون لانها وعيد، لانها وعيد فهي قد افادت الوعيد. ويقولون في مثل سلام عليكم لأنها دعاء، لأنها دعاء. فهم يقولون هنا اللي سوى بالابتداء أنها وعيد، والوعيد يفيد. هنا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله. هذا من عند الله، للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. قول الكتاب بمعنى المكتوب، وفعال بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية كثيرا. نعم، ولها أمثلة منها فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وبين بمعنى مبني، وصراط بمعنى مصروف. طيب، قوله يكتبون الكتاب بأيديهم، هذا الجمع مجرور مؤكد للفعل، إذ أن الكتابة لا تكون إلا باليد، يعني يكتبونه بأيديهم، لا يأمرون غيرهم، هم يباشرون هذه الجناية العظيمة. ثم يقولون بعدما كتبوه بأيديهم وعرفوا أنه من صنع أيديهم، يقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله، نزل من عند الله. نعم، وقولهم من عند الله أي كتاب الله، لأن الكتاب اللي يأتي من عنده فهو كتاب الله. لماذا؟ التعليل: ليشتروا به ثمنا. قوله هذا من عند الله مبتدا وخبر، مبتدا مبني على السكون، هذا هاء للتنبيه، ولا اسم إشارة ينصب في محل رفع مبتدا، ومن عند الله جار مجرور متعلق من حذوف خبر مبتدا. وقوله ليشتروا به، اللام للتعليل أولى، ليشتروا به، واللام الداخل على الفعل تكون للتعليل، مثل ليشتروا به، وتكون للعاقبة مثل قوله ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وتكون زائدة مثل يريدون ليطفئوا نور الله، أي يريدون أن يطفئوا، لأن فعل يريد يتعدى بنفسه بدون حرف الجر. وتأتي للأمر، تأتي للأمر مثل لينفق ذو سعة من سعته. وتأتي لتحقيق النفي وتسمى لام الجحود، مثل وما كان الله ليعذبهم لم يكن الله ليغفر لهم. نعم، صار خمسة، اللام المتصلة في المضارع تكون على خمسة أوجه. نعم، وهذه ما ندري تحبون هذا ولا نتركها، لكن أني أنا أشوفهم ضربون النحو. يقول النحو في الكلام كالملح للطعام. نعم، بس عاد ما ودي نكثر، يصير المالح ما ناكل. طيب، إذن نقول اللام الداخل على الفعل المضارع لها خمسة أوجه. اللام هنا ليشتروا به لام التعليل، يكتبونه ويقولون هذا من عند الله، يزيفون لهذا الغرض. أي اللام هذه للتعليل، ليشتروا به لام الجحود. نعم، ليشتروا به. نعم، أي لا، الصحيح أنها الوعيد، ما عليه تليف. هنا يقول للذين ليشتروا به ثمنا، ليشتروا به، أصل يشتروا أصلها يشترون، لكن حذفت النون لأن الفعل منصوب، لأن الفعل منصوب بأن، التقدير لأن يشتروا، التقدير لأن يشتروا. طيب، قوله يشتروا أي يبيع ولا يأخذ؟
1: يأخذ.
0: وشرى؟
1: باع.
0: العامة عندهم الآن شرى أي اشترى، أخذ، وحقيقة الشرى يعني أعطى بمعنى باع، وباع بمعنى أعطى، وابتاع بمعنى أخذ. صار ابتاع يعني افتعل من شرى، وافتعل من باع، هي التي بمعنى الأخذ ولا لا؟ وفعل من شرى ومن باع بمعنى أعطى. هنا قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري بمعنى يبيع. طيب، ليشتروا به ثمنا قليلا، الثمن العوض، عوض الشيء يسمى ثمنا، أي ليأخذوا به ثمنا قليلا، أي ضد الكثير، ضد الكثير. ومعلومة الكثير في الكمية ولا في الكيفية؟ في الكمية. ما هو هذا الثمن القليل؟ هو الرئاسة والجاه وما أشبه ذلك. يكتبون يقول هذا من عند الله لأجل أن يداروا به عباد الله. نعم، في تحليل حرام أو إسقاط واجب أو تزلف لرئيس أو ما أشبه ذلك، علشان الناس يقبلون عليهم. ولكن كل هذا الأمر اللي حصل ثمن قليل. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل. مهما حصل في الدنيا من رئاسة وجاه ومال وولد فهو قليل قليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي رواه أحمد من حديث المستورد بن شداد: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. من الدنيا أي دنيا؟ كل من أولها إلى آخرها، برئاساتها وأموالها وبنيها وقصورها وكل ما فيها. موضع صوت، الصوت وش يجي من متر تقريبا، موضع صوت خير من الدنيا وما فيها. إذن الدنيا قليل، ولهذا قال الله تعالى: بل تؤثرون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنت إذا ارتقيت بعلمك درجة واحدة خير لك من أن تكون فوق قمم الرؤوس على وجه دنيوي، ولا لا؟ لأن يعني كل هذا يزول، كل هذا سيزول، لكن ما عند الله سبحانه وتعالى يبقى ولا يزول. نعم. ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم أكد فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم. الجزاء بقدر العمل بالأول أطلق، يعني هنا الآية ما فيها تكرار. فويل للذين يكتبون، هذا مطلق. ويل ما ندري وش قدر هذا الويل. قال: فويل لهم مما كتبت أيديهم. يقول هذا الويل على قدر إيش؟ قدر ما كتب، قدر ما كتبوا. وويل لهم مما يكتبون، مما يكسبون. وويل لهم مما يكسبون على هذه الكتابة، هذا المتاع القليل أو الثمن القليل اللي كسبون، يعذبون به ولا لا؟ يعذبون به. ثم ما ينتج من إضلال الخلق إلى يوم القيامة يعذبون به. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكن عندنا في الأمة الإسلامية كتبوا بأيديهم وقالوا هذا خير مما عند الله، أعوذ بالله، كتبوا كتبا يسمونها الكتاب الأخضر وقال هذا أحسن من القرآن، وأتوا بصلاة تسمى صلاة الفاتحة الفاتح وقالوا هذا خير من تلاوة القرآن 600 مرة، أعوذ بالله. يعني ما قالوا، ليتهم قالوا هذا من عند الله. يعني كلامهم هذا يتضمن أن ما كتبوه خير مما جاء من عند الله والعياذ بالله. أي نعم، صاروا والعياذ بالله أخبث من هؤلاء اليهود، صاروا أخبث من اليهود. وويل لهم مما يكسبون. الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم، لأن هذه الآية فيها فوائد عظيمة تتعلق بهذه الأمة وخصوصا في علمائها. وقالوا من جملة كذبهم. سؤالك يا أخ، نعم، إلا يشمل كل ما في الدنيا من مال وجاه ورئاسة وغير. نعم، المعروف أن القليل أنه يكون في الكمية، في الكمية، والضعيف يكون في الكيفية، هذا المعروف. ولكن ما يمنع أنه يكون قليلا بهذا وهذا، أنه يستعمل في المعنى هذا وهذا.
4: الآن الشيخ لما أن الناس كثير من الناس عن القرب في حياة الدنيا يستدلون عليك الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون أن الله يحب مثلا أن ترى أثر نعمته على عبده،
0: يحب أن يرى أثر نعمته عليه، صحيح. لكن أثر النعمة بالشكر مو بالبطر، لأن آثار النعمة من أهمها الشكر لله عز وجل. ولهذا الرسول مهب الله نعم عليه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وماذا فعل؟ قام حتى تفطرت قدماه وقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أما واحد والله يعطيه الله ماله يقول ببزخ والزخ وهذا أثر النعمة مو صحيح.
3: أستدلك من كتاب الشيخ ولا تنص نصيبك من الدنيا.
0: أحسنت نصيبك منها. أن يقول لا تنسى نصيبك. لا يعطيك الله مال ولا تتمتع به على الوجه المباح. وأنا عندي مال لكن أبي أحط ثياب شين وأحط مركب شين وأبي أحط فراش شين وبيت شين. نعم ولا نبي متزوج إلا عجوز. لا مو صحيح. لا تنسى نصيبك من الدنيا. ما قال الله خلى الدنيا كلها لك. نعم أنا ما خالف رد عليهم. إحنا نقول أقولك هذا إذا ترد عليهم به. نعم.
4: بعض الناس يكتبون آيات يعني يجون يكتبون في خلال الدوائر مثلاً فتلاقوا ثمن كذا يكتبون يعني يكون شيء بالحال في شغله يعني إحنا الآية دي
0: تفهم. هذه إن شاء الله تجيب الفوائد يا آل. اسمح لي. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. من جملة ما قالوا وكذبوا يقولون اليهود نحن لن تمسنا النار إلا أيام معدودة وبعد هذه الأيام المعدودة نخرج وتخلفون فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا كلام باطل وأماني كاذب. أماني كاذبة. كيف هؤلاء ما تمسهم النار إلا أيام معدودة؟ ولهذا أنكر الله عليهم وقالوا لن تمسنا تصيبنا. أنه الأمر الواقع. وليس معنى ذلك أنه لو أن أحد هذا قال شيئا وادعى أنه من عنده وليس من عنده لا يخرج عن هذا الوعيد. وفي هذا وفي الفائدة الثانية أن هؤلاء الذين يكتبون الكتاب يكتبونه بأي تحقيقا لهذا الأمر. يعني ليس مثلا يأمرون أو يلمحون وإنما يباشرون ذلك بأيديهم عتوا وعنادا من غير مبالغة. الثالث هنا الوعيد على الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. نعم فقط أو ثم يقولون هذا من عند الله. ثم يقولون هذا من عند الله. نعم. الفائدة الثالثة الرابعة. لا هذه ترى بحمة هي من الفائدة
1: داخلة.
0: الفائدة الثالثة أنهم يفعلون ذلك من أجل الرئاسة والمال والجاه لقوله ليشتروا به ثمنا قليلا. الفائدة الرابعة أن الدنيا كلها مهما بلغت فإنها قليل كما قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل. قل لا مهما بلغت فهي قليل. وقد مر علينا في الحديث الصحيح أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيه. الفائدة الخامسة أن الجزاء من جنس العمل لقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم. الفائدة السادسة إثبات العلل والمسببات لقوله مما كتبت أيديهم فإن هذا بيان للعلة التي وعيد فويل لهم. السبب أنهم كتبوا بأيديهم. وهذه غير الفائدة الأولى لأن الفائدة الأولى أن الجزاء من جنس العمل فجزاؤهم بقدر ما كتبوا. الفائدة السابعة أن عقوبة القول على الله بغير علم تشمل الفعل وما ينتج عنه من كسب محرم. بقوله وويل لهم مما يكسبون وويل لهم ما يكسبون. فهذه دليل على أن المحرم ما نتج عن المحرم من الكسب فإنه يأثم فيه الإنسان، يعني يأثم الإنسان بفعل المحرم وبما كسبه منه. فهمتم؟ مثلا إنسان عمل عمل محرم كالغش مثلا فهو آثم بالغش، وهذا الكسب الذي دخل عليه هو أيضا آثم به، آثم به. الفعل المحرم وما نتج عنه كله إثم، لقوله ولهم مما يكسبون. هل يستفاد من هذه الآية تحريم أخذ الأجرة على كتابة القرآن؟ ها؟ إيه؟ يكتبون الكتاب بأيديه
1: ثم يقولون هذا من
0: عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله وليس من عند الله، وليس من عند. إذن ما يستدل به على تحريم أخذ الأجرة على كتابة القرآن؟ قول فين؟ لأن هنا ما هم عوقبوا على كتابة التوراة مثلا، لو كتبوا التوراة كما أنزلت ما عوقبوا عليه، لكن عوقبوا على أنهم كتبوا وقالوا هذا من عند الله وليس من عنده هنا. طيب فيها شيء بعد من الفوائد ولا نشهد الآية الثانية؟ من جملة كذبهم على الله قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قالوا الضمير يعود على اليهود. لن تمسنا يعني لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة، النار يعني نار الآخرة، يعني نار الآخرة. وقوله إلا أياما، أياما نكرة للتقليل ومعدودة مؤكدة للقلة أيضا، يعني إلا أيام قليلة معدودة. فما هذه الأيام المعدودة؟ المشهور وهو الأظهر والله أعلم أنها أيام عبادتهم العجلة. كم؟ 40 يوما، 40 يوما. هذه الأيام معدودة، قالوا إنها لن تمس النار إلا هذه الأيام فقط، ثم بعد ذلك نخرج منها وتخلفوننا فيها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته. فهم يقولون أنتم النار لكم، لكن نحن نصيبها تصيبنا أياما معدودة فقط. فنحن نقول إقراركم على أنفسكم مقبول، ودعواكم الخروج من النار دعوة لا بينة لها. ولهذا قال الله متحديا إياهم أتخذتم عند الله عهدا، قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أتخذتم عند الله عهدا، اتخذتم بمعنى أخذتم، يعني صار معكم عهد، والعهد الميثاق والالتزام، عهد الميثاق والالتزام، يعني هل عندكم التزام من الله سبحانه وتعالى بذلك؟ إن كان عندكم فلن يخلف الله عهده. نعم، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. ومعنى يخلف أي يجعل بدل الوفاء خلفا، وهو عدم الوفاء. وهنا فرق بين خلفه يخلفه وأخلفه يخلفه. الفرق أخلفه جعل له خلفا، يخلفه يجعل له خلفا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وأما خلف يخلف فمعناه أن الشيء صار خليفة لما سبقه. تقول خلف البرد الحر أي جاء بعده وصار خليفة له. إذن اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ها؟ واخلف ولا وأخلف لي خيرا منها؟ وأخلف لي خيرا منها أي اجعل لي خيرا مثل وما أنفقت من شيء فهو يخلفه خلف. نعم. هنا فلن يخلف الله أي لن يجعل لعهده خلفا وهو عدم الوفاء به، بل سيوفي به سبحانه وتعالى. فلن يخلف الله عهده أخلف. قال أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أم هنا قيل إنها متصلة وقيل إنها منقطعة. قيل متصلة وقيل إنها منقطعة، وقد مر علينا الفرق بين المتصلة والمنقطعة، أليس كذلك؟ وأن الفرق بينهما من لحظة، الفرق بينهما من ها؟ طيب وش نحن؟ لا لا أم المتصلة وأم المنفصلة؟ نعم.
3: المنقطعة تكون بمعنى بل.
0: نعم.
3: المتصلة لا تكون بمعنى.
0: بمعنى إيش؟
1: نعم والحمد.
0: لا. هذه المنقطعة بمعنى أو. بمعنى أو. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني أو لم تنذرهم. طيب هذا فرق. الفرق الثاني.
3: الفرق الثاني المنقطعة لا يذكر معها المقابل.
0: لا يذكر معها معادل.
3: نعم.
0: هو المقابل. وأم المتصلة.
3: نعم.
0: تكون بين متقابلين متعادلين. هذا فرق. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. جاءت بينهم متعادلين. أنذرتهم أم لم تنذرهم. هنا هل هي متصلة أو منقطعة؟ قيل إنها منقطعة، وعلى هذا فيكون معناها بل تقولون على الله ما لا تعلمون. وقيل إنها متصلة بمعنى هل أنتم اتخذتم عند الله عهدا فادعيتموه، أو أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون. وعلى كلا التقديرين فلا هذا ولا هذا. سيدة
1: لا
0: لا تأملوا.
1: يقولون
0: على ما لا يعلم. على كلا التقديرين فهم يقولون على الله ما لا يعلمون. فهم يقولون على الله ما لا يعلمون، يعني سواء كانت بمعنى بل تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني ولم تتخذوا عند الله عهدا، أو أن المعنى اتخذتم عند الله عهدا أو تقولون. نعم. فالجواب لما انتفى الأول وهو اتخاذ العهد، ثبت الثاني وهو قول ما لا يعلمون. فيكون في على هذا التقدير الحكم إلى الإنسان، ويكون على التقدير الأول التي تكون أم بمعنى بل الحكم منين؟ من الله. الحكم من الله، يعني على التقدير الأول أنه متصل. يصل معنى هل أنتم اتخذتم لله عهدا أو قلتم على الله ما لا تعلمون. حينئذ نبحث نشوف هل عندهم من الله عهد. الجواب لا. فإذا انتفى الأول ثبت الثاني. يعني يقال ها يعني نعرف أن يثبت الثاني بالتتبع. تتبعنا ما وجدنا عهد تعين أن يكون قالوا على الله ما لا يعلمون. طيب على الثاني أن تكون أم بمعنى بل، ما حاجة نتثبت، يصير الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم عليهم بأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، لأنه قال أتخذتم عند الله عهدا، وهذا الاستفهام للإنكار، يعني لم تتخذوا عهدا بل تقولون على الله ما لا تعلمون. أفهمتم الآن؟ فالآية على كلا التقديرين تدل على أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون، لكن على تقدير أن تكون أن متصلة أم متصلة، يكون الحكم بقولهم على الله ما لا يعلمون راجع إلى الإنسان الذي يتتبع ويجد أنه ليس عندهم عهد. وعلى القول بأنها بمعنى بل يكون حكم من الله، يكون الله سبحانه وتعالى أبطل ما قالوا، أبطل اتخاذهم عند الله عهدا، ثم حكم سبحانه وتعالى بأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. نعم. إذا كان ما عندهم عند الله عهد وقد قالوا على الله ما لا يعلمون، فتكون دعواهم هذه حقا
1: باطلا.
0: أين تكون دعواهم هذه باطلا، لأنه ما دام ما عندهم عهد ولا قالوا ما يعلمون، فتكون دعواهم باطلة. قال الله تعالى مبينا من الذي لا تمسه النار، من الذي تمسه النار ومن الذي لا تمسه، فقال بلى. قال المفسرون بلى هنا بمعنى بل، فهي للإضراب الانتقالي، الإضراب الانتقالي. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وفيها قراءة خطيئاته بالجمع. قول من كسب، هل من موصولة أو شرطية؟
1: شرطية موصولة.
0: طيب إذا قلنا إنها شرطية فإنه يؤيده قوله فأولئك أصحاب النار، فإنه جواب مقترن بالفاء، وهذا يؤيد أنها شرطية. وإذا قلنا إنها موصولة فيؤيده قوله في الآية الثانية والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا حيث جاء بالذين اسم موصول، فيكون من كسب يعني الذي كسب. والجواب عن ألف في قول فأولئك أنه لما شابه اسم الموصول اسم الشرط في الدلالة على العموم جاز اقتران خبره بالفاء. نعم. قول من كسب سيئة، شف كسب ولم يقل عمل، مع أنه في بعض المواضع يقال عمل، والذين يعملون السيئات معروف. والكسب معناه حصول الشيء نتيجة لعمل، نتيجة لعمل. كسب سيئة، وقول سيئة السيئة فيما يسوء، وأصلها سي، أين الصرفيون؟ سيئة، سيئة أولى، لأن النساء يسوء واو، فأصلها سيئة على وزن فيعلة، على وزن فيعلة. حصل فيها إعلان، وش الإعلان اللي حصل؟ قلب الواو ياء، والسببه اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فلزم قلب الواو ياء، ثم أدغمت الياء بالياء وصارت سيئة. نعم، لكن هذا رطانة أعاجم عند من لا يعرف الصرف. نعم اي نعم إيه؟ ولهذا انا رايي ان مساله الصرف يمكن فيها صعوبه عليه. النحو لا باس،
1: النحو
0: لا باس يفهم الواحد، لكن الصرف يمكن ما كلنا يفهم. نعم نشوف ادم، خليه هو الحكم في هذا. ايش تقول يا ادم؟
1: حتى النحو
0: يعني معناه لا نقول الصرف، ننصرف عن الصرف. ها؟
3: والله كل علم تقول يا شيخ الحقيقه يعني كل علم بتقوله هو يعني فايده لينا
0: برضه. لا
1: والله
0: انا لا بحافظ. طيب، وأحاطت به خطيئته، الإحاطة في اللغة الشمول، وأحاطت أي صارت كالحائط عليه وكالسور، أي اكتنفته من كل جانب. نعم، وقوله سيء خطيئته الأنسب إذا رأينا أحاطت كانت صيغة الجمع أنسب، لأن كثيرة والإحاطة من كل جانب تقتضي الكثرة ولا لا؟ تقتضي الكثرة، فلهذا القراءة الثانية قد تكون أنسب، ولكن مع ذلك لا تتنافى مع القراءة التي في المصحف وهي خطيئته، لأن خطيئة مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم. ها؟ المفرد المضاف يفيد العموم. ولهذا لو قال الرجل عبدي حر وكان له أربعة أعبد كلهم يعتقون، يعني قال عبدي فقط، ويدل على ذلك قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شف، تعدوا نعمة الله هنا مفرد نعمة ومضاف يفيد العموم ولا يفيد الوحدة؟ لو كان يفيد الوحدة لكنا نحصيها، كنا محصيها. نعم خطيئته. نعم
1: لا
0: يقدم
1: شف هذا الدليل على العظم
0: أيهن
1: والإقراءة وحقق من خطيئة.
0: إيه لكن الإحاطة إذا قلنا أنه من جنس الحائط والصور المحيط بالشيء يحتاج إلى كمية، يحتاج إلى كمية في بمعنى القراءة الثانية. وقوله خطيئته وسيئة، وش معنى سيئة وأحط به خطيئته؟ هل هما بمعنى واحد وأن هذه السيئة امتدت حتى أحاطت به، أو أن المراد بالسيئة شيء والخطيئة شيء آخر؟ هذا هو المعروف عند المفسرين، يقولون السيئة هنا سيئة الكفر، سيئة الكفر، وخطيئته ما سوى الكفر، ما سوى الكفر، لأنه والعياذ بالله تحيط بالإنسان. نعم، وهذه إذا قلنا بها فإن خطيئة قد تناسب سيئة بالنسبة لإيش؟ لكونها واحدة، يعني هذه السيئة أحاطت به حتى والعياذ بالله حالت بينه وبين التوفيق، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه نبي نعربة ونبي نكلفكم بعراب عنده، لأن هذه كلها زريدة. فأولئك وش عراضة الحجاج؟ ما تعرف؟ مصطفى؟ للجواب على جعل من شرطية أو جو أو رابطة الخبر بالمبتدأ على أنها موصولة. نعم.
3: لا يسمى
0: الشرط. أصبح. وش محل من الإعراب؟
3: محرف مبتدأ.
0: ها؟ وش مبني عليه؟
3: لا
0: يسمى
3: الشرط.
0: مبني؟
3: مبني على الضم. لا يسمى الضم المقدر.
0: كيف؟
3: لا لا لا مكسورة ولكن مبني على.
0: إيه مبني عليه؟
3: مبني عليه ما ينفع.
0: مبني على الكسر؟
3: لا.
0: ها؟
3: لا.
0: عجيب. ابن مالك وش يقول؟ ومنه ذو فتح. فتح. قال وذو كسر.
3: جم لا مزمر مش مفهوم.
0: أنا من شركة
3: ما مرفوع
0: لا ما تقول مرفوع كل مبني ما يمكن تقول مرفوع ولا منصوب ولا مجهول تقول مبني على السكون على الكسر في محل رافع مبني على الكسر في محل رافع مبتدأ طيب والكاف
3: الكاف يعني منفصل
0: لا لا وش يقول عماد الكاف
5: كاف
0: ومين متصل اسم وانت
3: الخطاب
0: كاف ايش
3: الخطاب
0: ايش وش
3: نقول خبر
0: اسم ولا فعل
3: خبر مبتدا
0: الكاف خبر مبتدا
3: ان قلنا
0: ولائي مبتدا
3: ولائي مبتدا
0: فيكون الكاف
3: خبر
0: خبر ليس بصحيح وش تقول عبد الكريم؟ ما عندك شيء؟ طيب وش تقول انت يا شيخ؟ ما قرأت من النحو؟ طيب عبد الله أولئك الكاف وش أرابة؟
6: مفعول
0: مفعول؟ وش اللي ناصبه؟ ها؟ مش تقول أغاني؟ مش تقول الكاف؟ ما قرأنا النحو بالحين هذه ما بطينا رافعين عنها طيب عبد الرحمن
3: الكاف ضمير الخطاب متصل مبني على الفتح من حال جر الإضافة
0: نعم ولكن خطأ نعم
6: حرف خطاب حرف دال على الخطاب لا محل من الإعراب
0: نعم صح كاف حرف خطاب لا محل من الإعراب احنا كنا نعرف الكاف نعم ابن مالك يقول وبه الكاف صلة ايش بعد البعدي
3: او بثمته
0: او بثمته او هنا حرف هم هو ضمير وبه الكاف صلة في البعد طيب إيه إذا صار المشار له بعيدا يتبع الكاف طيب أولئك أصحاب النار أصحاب أنا أعرف ما دام أن المسألة كذا تمر على الوقت أصحاب خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أصحاب مضاف النار مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره هم ضمير منفصل ما هو ضمير فصل ماذا يعني أصلي هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا في حرف جر وها اسم مجرور من السكون في محل جر خالدون خبر المبتدا أي المبتدأات هم خالدون مرفوع بالمبتدا وعلى رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع تكسير جمع مذكر سالم أو تكسير.
5: تكسير كسر.
0: خالدون. خالدون.
5: ذكر سالم.
0: سالم. أين سالم؟ لأن علمتم ذكر سالم إذا ما تغير المفرد فهو سالم. خالد مف فطوى ونون
5: خالدون.
0: لكن رجال مش مفردها
5: رجل
0: تغير
5: تغير
0: تغير تغير الحروف وتغير الشكل أيضا.
5: طيب إذا عكس الشيخ خالدون مبتدا وهم خبر
0: لا ما يجوز. لا هم فيها خالدون. طيب يقول الله عز وجل أولئك أصحاب بلى من كسب سيئة واحد فأولئك أصحاب النار. أصحاب جمع صاحب أي أهل النار وسموا أصحابا لها لملازمتهم إياها والعياذ بالله. وقول خالدون أي ماكثون. الخلود بمعنى المكث والدوام. ومنه قوله تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ذلك يوم الخلود. ثم قال تعالى في مقابلة الكفار وهي طريقة القرآن غالبا إذا أتى بالشيء أتى بما يقابله فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والإذعان. هذا الإيمان. ما يمكن إيمان بمجرد تصديق، لا بد من قبول للشيء واعتراف به ثم إذعان وتسليم للشريعة التي جاء بها ما من آمن به. كذا عبد الرحمن؟
7: نعم.
0: ايش معنى آمن؟ بإيش؟
7: شريعة.
0: ها؟ شريعة. آمنوا بأن نصف الاثنين واحد. ها؟
7: آمنوا بالكتاب. أو بما
0: أخذ بالتصوير. إن عبرنا بتعبير أحب أن يكون ضابط. لا أنا ثاني نفهم. ها؟ ها؟
7: بعد
0: ماك معنى او انك اخاف انك تجولت. طيب جزاك الله خير. شوف امنوا كل ما جاءت امنوا في القران اي بما يجب. امنوا اي صدقوا بما يجب الايمان به مع القبول والاذعان يعني يقبلون ويعترفون به ويدعون له. وقوله عملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات. والعمل يصدق بالقول والفعل وليس العمل مقابل القول بل الذي يقابل القول الفعل. وإلا فالقول والفعل كلاهما عمل لأن القول عمل اللسان والفعل عمل الجوارح. بارككم يا جماعة. إذا عملوا الصالحات لو قال قائل وهم قال وقالوا الصالحات نقول داخل في العمل لأن العمل يشمل القول والعمل والفعل يشمل القول والفعل. أما إذا قيل فعل فهو مقابل للقول. قولوا عملوا الصالحات أي قالوها بألسنتهم وفعلوها بجوارحهم. والصالحات أي الأعمال الصالحات. فما هو الصالح؟ العمل الصالح قال أهل العلم ما جمع بين شرطين الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لمن؟ لله. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الدليل على أن هذا هو العمل الصالح قوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا وش اللي فقد فيه؟
5: الإخلاص.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد فيه المتابعة. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالمهم إذن العمل الصالح ما جمع أحمد ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. طيب عمل الصالح الذين جمعوا بين هذين الأمرين الإيمان والعمل الصالح أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا الذين آمنوا بنعربها الآن الذين آمنوا مبتدأ وعملوا الصالحات معطوف على آمنوا وأولئي شعرابة لا خطأ مبتدأ ثاني مبتدأ ثاني وحن مرنا أن الخبر ومفرد يأتي ها ويأتي جملة جملة حاوية معنى الذي سيقته أليس كذلك؟ طيب هنا إذن نقول أولئي مبتدا ثاني أولئي وأصحاب الجنة خبر المبتدا الثاني والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا المبتدا الأول صحيح كلام؟ ها؟ الجملة إيه؟ إذن الخبر هنا جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية نعم. وإنما أتى بهذا الجملة أولئك أصحاب الجنة للإعلام بفضله من الحقيقة هذه تأتي بالفوائد نعم. أولئك أصحاب الجنة أصحاب الجنة أهلها الملازمون لها لأن الصحبة تقتضي الملازمة. والجنة ما هي؟ أي الدار التي أعدها الله للمتقين هذه الجنة. وفيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقولهم فيها خالدون سبق الكلام عليه. إذن حكم الله سبحانه وتعالى حكما عدلا. اليهود قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة، والله تبارك وتعالى قال: لا، من كسب سيئة ففي النار أبدا، ومن آمن وعمل صالحا ففي الجنة أبدا. لا فرق بين الإسرائيلي والعربي والعجمي وغيرهم، ولنا لأن الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى صورنا وأجسامنا وأنسابنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. نعم، فكل من كان قائما بأمر الله سبحانه وتعالى فهو أولى الناس بالله، فهو أولى الناس بالله تبارك وتعالى، من أي لون ومن أي جنس ومن أي قبيلة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. اذكر إذ أخذنا نعم لا، اللي يقول النار يفنى نقول لهم لستم على صواب. النار ما تفنى.
8: قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسر قوله تعالى: ثابتين في احقاب اي يعني سنين معدوده. صحيح؟
0: ما تعرف صحيح ولا مو صحيح؟ عنه ما ادري صحيح ولا لا، لكنه ما يدل على الحصر. ثابتين في احقاب سنين، سنين عظيمة طويلة، نسأل الله السلام. وبعضهم يقول لابثين في أحقابا مقيدة بقوله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وأنه بعد هذه الأحقاب اللي ما يذوقون فيها بردا ولا شرابا لحما وساقا يؤتى لهم بأصناف أخرى من العذاب. إنما على كل حال كل هذه من الآيات المشتبهة، ولدينا آيات محكمة، والواجب على المؤمن أن يرد المتشابه إلى المحكم. نعم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل

0: إسرائيل؟
1: يعقوب
0: ابن ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذن فبنو إسرائيل بنو عم للعرب، لأن العرب من بني إسماعيل، وهؤلاء من بني إسرائيل، وجدهم واحد وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ما هذا الميثاق؟ لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، ثم توليتم. ثمانية، الميثاق اشتمل على ثمان مواد. المادة الأولى لا تعبدون إلا الله، وفوا، قلنا ما وفوا، عبدوا غير الله، عبدوا المسيح بن مريم، قلنا لا، وليزيد قالوا هم الله، فلم يفوا. وقول لا تعبدون ما معنى العبادة؟ الذل والخضوع، مأخوذة من طريق معبد يعني مذلل. هذه واحدة. المادة الثانية وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين، أحسنوا بالوالدين إحسانا، أو اعملوا بالوالدين إحسانا. نعم، قوله بالوالدين المراد بهما الأب والأم، أولى الأقربون ولا حتى الأبعد؟ الأقرب، الأقرب، لكن الأبعد لهم حق، لكن ليسوا كحق الأم والأب الأدنى، ولهذا اختلف إرثهم، واختلف ما يجب لهم في بقية الحقوق. قال وبالوالدين إحسانا، إحسانا بأي شيء؟ بالقول والفعل والمال والجاه وجميع طرق الإحسان، لأن الله أطلق كل ما يسمى إحسانا فهو داخل في قوله وبالوالدين إحسانا. وإنما وجب ذلك لأن نعمة الوالدين على والدهما هي التي تلي نعمة الله عليهما، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن لقمان أن اشكر لي ولوالديك. نعم، فهما سبب وجودك وسبب إمدادك وإعدادك، وإن كان الوجود من الله والإمداد من الله، لكن على أي طريق، بأي طريق أتيت؟ بطريق الوالدين، لولا الوالدين ما كنت شيئا. عمو
2: خالي عبدين، ها؟ عمو خالي عبدين والدين،
0: لا هم والدين، لكن صلتهما من بر الوالدين، صلتهما من بر الوالدين،
2: يعني مثل يقطع في العم والخال،
0: ما أتم بر والديه. هنا
3: الشيخ،
0: نعم،
3: تقدم الجر مجرور بالوالدين إحسان،
0: نعم،
3: الحصر.
0: إذا قلنا أن هي ما تعلقت بإحسان، لو تعلقت بإحسان كان تفيد الحصر ويكون تقديمها لأجل العناية، لكن هي ما تعلقت، ولهذا قدرنا لكم تقدير، قلنا إما أن التقدير اعملوا أو أحسنوا بهما، فهو مصدر لفعل محذوف. وبلاد إحسانا وذي القربى، ذي بمعنى صاحب، قول لك وما قال ذو القربى، في الوالدين معطوفة، يعني ذي القربى معطوفة على قلوب الوالدين، يعني وإحسانا بذي القربى. وذي بمعنى صاحب هو القربى القرابة، ويشمل القرابة من قبل الأم والقرابة من قبل الأب، لأن القربة جاءت بعد الوالدين، أي قرب الأم وقرب الأب. كلمة القربة أظنها وصف، قول بمعنى قرابة، فكل من كان أقرب

0: كان بهذا الحق أولى. فمثلا يجب عليك من صلة العم أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد العم، يجب عليك من صلة الخال أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد الخال، لأن دولة أخص بالقرابة من ممن بعدهم.
1: شيخ ما يخالف اللغة العربية
0: وهو
1: من القرابة قرب الرجل؟
0: لا، حتى اللغة العربية من ذلك أن القرابة قرابة الرجل. انتبه لأبيك، هذه لغة عرفية، وحتى ولا عرفية، حتى الناس يقولون أهلي، حتى بعض الناس سمى قواره أهلي، أبروح لأهلي الفلاني إلى الآن. نعم، أليس كذلك؟ أنت لما كنت تصبح عند خوالك ما تقول أصبح عند أهلي اليوم؟ لا، قول الحق. أنا أقول يوم نصري أبي نصبح عند أهلي الفلان.
2: عادي يقول الخال والد.
0: لا، عاد الخال ما هو بما أبدأ
3: خال أول خال بمزيد الأم. يا شيخ يقول الخال أقرب من العم لسبب، يعني الواحد لما ناجي يوصى على أولاده، يعني مثلا تدوت واحد توفى أولاد صغيرين بيوصى عليه بخاله،
0: ما هو بعرف الله
3: أقرب من عمه، لأن عمه بيأكلهم.
0: لا لا، يعني أرحم
3: أرحم،
0: هذا من يأتي من قبل الأم وهي أرحم من الأب.
3: لا أرحم فعلا الخال، يعني دي حقيقة واقعة.
0: على كل حال، قرابة الأم قرابة بلا شك، حتى في الغرف بينها وبالقربة. واليتامى، اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكر أو أنثى، وليس من ماتت أمه مع وجود أبيه يتيما، لأن أباه موجود يأتي له بالعيش والتربية والتأديب. لكن الأب إذا مات فهو الكاسب على أولاده، فيكون أولاده الصغار الذين ما بلغوا أيتاما، يسمى يكون أيتاما. وأوصى باليتامى لأنه ليس لهم من يربيهم أو يعولهم، إذ أن أباهم قد توفي، فهم محل للرأفة والرحمة والرعاية. واليتامى والمساكين، المساكين جمع مسكين، وهو الفقير الذي أسكنه الفقر. نعم، يسكن الفقر. إذا أطلق المساكين دخل فيه الفقراء، وإذا أطلق الفقراء دخل فيهم المساكين، وإذا جمعوا صار الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى. قال أصحاب الجنة فهم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله والوالدين إحسانا ذي القربى واليتامى والمساكين. قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق، ليس بيتيم صح. قوله هنا المساكين، اسماعيل يدخل فيه الفقراء ولا ما يدخل؟ وذي القربى واليتامى والمساكين. طيب، المساكين هم الفقراء هنا، وسموا بالمساكين لأن الفقر أسكنهم، لأن الإنسان إذا اغتنى فإنه يطغى ويزداد ويرتفع ويعلو، وإذا كان فقيرا فإنه بالعكس. وهنا يدخل الفقراء مع المساكين، لأن الفقراء والمساكين من الأسماء التي إذا قرنت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. في كلمات إذا جمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. شلون هذا؟ شلون غانم يصلح؟ كلمات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. الفقراء إذا كانت وحدها صارت بمعنى الفقراء والمساكين، والمساكين إذا كانت وحدها صارت بمعنى الفقراء والمساكين.
4: وإذا قيل فقراء ومساكين مثل آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، صار الفقراء لها معنى والمساكين لها معنى. لما اجتمعت الآن افترقت، فالفقير من لا يجد شيئا من الكفاية أو يجد دون النصف، والمسكين من يجد النصف دون الكفاية، نصف الكفاية دون الكمال. فهمتم من الفرق بينهما؟ ومثلا البر والتقوى، إذا قيل البر وحده دخل فيه التقوى، وإذا قيل التقوى وحدها دخل فيها البر، وإذا قيل البر والتقوى صار البر فعل الطاعة والتقوى اجتناب المعصية. ومثل الإسلام والإيمان، المهم فيه كلمات باللغة العربية ولا سيما الحقائق الشرعية، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة حسنا، وقول للناس حسنا وقول للناس حسنا، هذا أيضا مما أخذه الله على بني إسرائيل من العهد أن يقولوا للناس قولا حسنا. والقول الحسن يشمل الحسن في هيئته وفي معناه، ففي هيئته أن يكون باللطف واللين وعدم الغلظة والشدة، هذا في هيئته، وفي معناه بأن يكون خيرا، بأن يكون خيرا، لأن كل قول حسن فهو خير، وكل قول خير فهو حسن. إذن حسن في هيئته وفي معناه، في هيئته ومعناه، فهيئته أن يكون بلطف ولين، ومعناه أن يكون خيرا. مثل الأمر بالمعروف خير حسن ولا لا؟ حسن. النهي عن المنكر حسن، تعليم العلم النافع حسن، يعني مخاطبة الناس بالسلام وكيف أصبحت وكيف أمسيت وما أشبه ذلك، هذا حسن. ضد القول الحسن قولان، قول السوء وقول ليس بسوء ولا حسن. أما قول السوء فإنه منهي عنه، وأما القول الذي ليس بسوء ولا حسن فليس مأمورا به، فليس مأمورا به. ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهمتم الآن؟ إذن قولوا للناس حسنا أو حسنا ضدها إيش؟ شدة أمران، قول السوء وهو منهي عنه، أو ما لا يوصف بحسن ولا سوء وهو غير مأمور به. طيب وقلنا حسن. وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة معناها قولوا الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة.
5: لا
4: لا أي نعم، هذه تسمى إقامة للصلاة، إقامة للصلاة. لكن أقيموا الصلاة معناها إيتوا بها قائمة، يعني قويمة ليس فيها نقص، وذلك بأن تكون بأركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها أيضا، فإن فعل المكملات من إقامتها. من صلى بلا طمأنينة لم يطمئن، ومن صلى بعد الوقت بدون عذر لم يقمه، ومن صلى قبل الوقت لم يقمه، ومن صلى بلا طهارة لم يقمه. المهم إذن لا بد أن يأتي بها بشروطها وأركانها وواجباتها، ويتمم ذلك بالمكملات. وقولها أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، الصلاة هذه شاملة لإقامة الفريضة والنافلة، ولهذا أنت قبل أن تدخل في النافلة ليست النافلة واجبة عليك، لكن إذا دخلت فيها واجب عليك أن تأتي بشروطها وأركانها وواجباتها. ما تقول أنا بصلي على ما أبي، حضرت بين يدي وقلت إياك نعبد. كذلك هنا ثم توليتم، لو قال ثم تولوا صار هذا ليس إلا في بني إسرائيل السابقين، لكن إذا ثم توليتم وهو نازل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وش يشمل؟ حتى الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم توليتم يعني توليتم يا بني إسرائيل من الآن إلى ما سبق. تكون الفائدة هنا هو انتقال الكلام من أسلافهم إلى خلفهم فإنهم لم وفيها أيضا ثانية، هل أسلافهم كلهم تولوا؟ إلا قليلا، إلا قليلا منهم، وحتى الذي في عهد الرسول ما تولوا كلهم أيضا، فيهم قليل آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير أيضا عدة ناس إذا سمعتهم فلان القراضي مع أنه من بني قريظة من اليهود أسلموا. نعم. ثم توليتم إلا قليلا منكم، توليتم أعرضتم عن الوفاء بهذا الميثاق، إلا قليلا منكم يعني إلا نفرا قليلا منكم، وقليلا هنا منصوب على إيش؟ على الاستثناء، على الاستثناء، لأنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا وجب عليك تنصب زيد. إذا قال القائل وشو بنصبته نقول شو بالاستثناء. يجي واحد يقرأ قام القوم إلا زيد، كأن هذا خطأ ما صح في اللغة العربية، لأنه في الاستثناء يجب أن يكون منصوب إذا كان الكلام تاما موجبا. إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، توليتم وأنتم معرضون، الجملة هنا حالية يعني توليتم في إعراض، وذلك أن المتولي قد لا يكون عنده إعراض، قد يتولى ولكن قلبه متعلق بما وراءه، ولكن إذا تولى مع الإعراض فإنه لا يرجى لتوليه أن يكون يقبل بعد ذلك، وهذا أشد. المتولي المعرض أشد من المتولي غير المعرض، أما فهمت؟ نعم. إلا قليل منكم أنتم معرضون، وهذه الجملة وأنتم معرضون محلها نصب على الحال من التاء في قوله ثم توليت. نعم. لا، التولي معناه ترك الشيء وراء الظهر، لكن إذا قرن معه لا بد أن يفسر، لأن الإعراض معناه في القلب والتولي بالبدن، يعني معنى التولي لا يمكن أن يكون معه أن يؤمل معه الرجوع. ثم توليتم إلى قديمكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، يذكرهم الله سبحانه وتعالى بالعهود التي أخذ عليهم. ما هذا الميثاق؟ والميثاق تقدم المعنى العهد، لكن ما هو الميثاق اللي حصل والوثيقة؟ أول لا تسفكون دماءكم. السفك والسفح بمعنى واحد، وسفك الدم إراقته، والمراد بسفك الدم القتل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. إيش معنى يسفك بها دما؟ يقتل نفسا محترما. وقول لا تسفكون دماءكم أي لا تريقوها بالقتل، وقوله دماءكم كيف دماءكم؟ هو الواحد يريق دم نفسه؟ دماءكم أي دماءكم أي دماء بعض، لكن الأمة الواحدة كالجسد الواحد. الأمة الواحدة كالجسد الواحد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ويجير عليهم أقصاهم. فالأمة الواحدة كأنها جسد واحد، مفهوم؟ طيب. إيه نعم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، نفس الشيء. أنفسكم، الإنسان هو مخرج نفسه من داره، ولكنه يخرج بعضهم، يعني يخرج قومه. وقول تخرجون أنفسكم من دياركم أي هذا الجلاء، فلا عدوان بقتل ولا عدوان بإجلاء عن الوطن. نعم. ولا شك أن الإجلاء عن الوطن والعياذ بالله إنه مثل القتل، وربما يكون أشد، لأن الإنسان يعيش ذليلا، ذليلا إذا أخرج من بلده يعيش ذليلا من وجهين: من وجه أنه غلب على بلده وهذا ذل، من وجه آخر أنه صار في البلد الثاني غريبا، صار غريبا ليس عائشا بينهم. لذلك صار إخراج الأنفس من الديار مقارنا بالقتل. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم بعد هذا الميثاق لقيتم عليه وأقررتم به، نعم، وشهدتم عليه، ولم يكن الإقرار غائبا عنكم أو منسيا لديكم، بل هو باق لا زال. نعم. وبعد هذا الميثاق والإقرار به والشهادة عليه، بعد هذا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. ثم أنتم هؤلاء، ما معنى هؤلاء؟ يعني يا هؤلاء، وليست خبر المبتدأ. قد يجي طالب علم مبتدأ بالنحو يقول ثم أنتم هؤلاء، أنتم مبتدأ وهؤلاء خبره، فنقول لا، أنتم مبتدأ وهؤلاء منادى، حذف منه حرف النداء، يعني ثم أنتم يا هؤلاء. والخطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني جرى بينهم حرب. هؤلاء تقتلون هي خبر المبتدأ، تقتلون هي خبر المبتدأ، تقتلون أنفسكم. خبر هنا جملة ولا مفرد؟ ها؟ ابن مالك وش يقول بالألفية؟ ومفردا يأتي ويأتي جملة، هذه أتى جملة، تقتلون خبر المبتدأ وهو جملة. تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، يجلونهم عن الديار. وهذا وقع بين طوائف اليهود قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منهم أن قتلوا بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، عندي فيها قراءة تظاهرون، تظاهرون بتشديد الضاء المبدلة من التاء. وأصل تظاهرون تتظاهرون، وتظاهرون أي تعالون، لأن الظهور معناه العلو، معناه العلو. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليعريه. نعم. وسمي العلو ظهورا من الظهر، لأن ظهر الحيوان أعلى. فقول تظاهرون أي تتعالون عليهم بالإثم والعدوان. الإثم والعدوان وش معنى الفرق بينهم؟ الإثم المعصية، الإثم المعصية، والعدوان الاعتداء على الغير، كل عدوان معصية وليست كل معصية عدوانا إلا على النفس. فالرجل الذي مثلا يشرب الدخان هذا عاصي ومعتدي على نفسه، دعنا على نفسه، لكن على غيره لا. الرجل الذي يقتل معصوما هذا آثم ومعتد، الذي يخرجه من بلده آثم ومعتد. ولهذا قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، الإثم المعصية والعدوان الاعتداء على الغير بغير حق والجور عليه. فهم والعياذ بالله هؤلاء بعد ما أخذ عليهم الميثاق مع الإقرار والشهادة، مع ذلك ما قاموا به، أخرجوا أنفسهم من ديارهم وتظاهروا عليهم بالإثم والعدوان. وفيها الفوائد ما على حسب القاعدة بيننا أننا نذكرها في المستقبل إن شاء الله بعد. إنما هل وجد من هذه الأمة من فعل مثلهم؟ نعم وجد، وجد تصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، فقد وجد من المسلمين من أخرجوا أنفسهم من ديارهم ومن قتلوا أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من دياره. نعم
5: من دياره من هذه التبعيد ولا
4: لا؟ هذه للابتداء. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وفي قراءة تفدوهم. شوف التناقض، إن يأتوكم أسارى يأتوكم ولا يؤتوكم؟ يأتوكم يعني يجيئون إليكم، أسارى ويقال أسرى لكن مهي بقراءة، أسارى جمع أسير، والأسير هو الذي استولى عليه عدوه. نعم، ولا يلزم أن يأسره بالحبل، مو لازم، لكن الغالب أنه يؤسر به. يقول الله لليهود أنتم الآن تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياره وتتعالون عليهم بالإثم والعدوان، ثم تتناقضون إذا أتوكم أسارى فديتموهم، يعني فككتموهم من الأسر بفداء، لأنه واجب عليهم، هذا واجب عليهم أنه يفتي بعضهم بعضا ويزيل بعضهم عن بعض الأذى. فهل هذا إيمان ولا لا؟ إيمان ببعض وكفر ببعض. ولهذا قال وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني تفتوهم المأسورين وهو محرم عليكم إخراجهم. إخراجهم منين؟
6: من
4: ديارهم. فأنتم والعياذ بالله ما قمتم بالإيمان بالكتاب كله. ولهذا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. والفا في قوله أفتؤمنون حرف عطف، والمعطوف عليه حجاج

0: ولا ما أطوف عليه؟ من يعرف ما أطوف عليه؟ نعم نعم حمد
1: محبوب.
0: وش التقدير؟
1: مقدر بحسب السياق هنا
0: أتناقضون مثلا أتناقضون فتؤمنون بعض الكتاب وتكون بعض. وفيه وجه آخر للنحويين إن المعطوف إنه ما حاجة نقدر معطوفنا عليه، إن نقول الهمزة للاستفهام والف حرف عطف وفيه تقديم وتأخير. والأصل فأتؤمنون فأتؤمنون، وهذه ترى مرت علينا كثيرا وقلنا لكم من الأحسن إن هذا أحسن، هذا أحسن إنه أسهل، لأن التقدير في الحقيقة أحيانا يعوز الإنسان، أحيانا ما يدري وش الكلمة المناسبة. لكن إذا قلت ألف حرف عطف، وهذا الذي ذكرنا في كل همزة يأتي بعدها حرف عطف، كل همزة يأتي بعدها حرف عطف، فهذا سبيلها أن تجعل الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف أو الواو أو ثم حسب ما يأتي بالكلام. والمعطوف عليه إما مقدر بحسب السياق وإما ما سبق، ويكون في الكلام تقديم وتأخير بين الفاء بين حرف العطف والهمزة وهمزة الاستفهام. إنه يعني معناه فأتؤمنون على هذا الوجه، أو أتناقضتم أو أتتناقضون فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، اللي يناسبكم تنفذونه واللي ما يناسب تتركونه ما تنفذونه. هذا الذي يعبد الله على هذه الطريق حقيقة لم يعبد الله، وإنما عبد هواه. إذا صار الحكم الشرعي مناسبه قال أهلا وسهلا وعلى العين والرأس نحكم الكتاب والسنة وندعي لله ورسوله، ولا صار الحق عليه أو ما يحبه والله هذا يحتاج إلى تأويل. نعم، أو لعلنا ما فهم المعنى، أو لعله ينزل على بعض الحالات. نعم، أو يعصي الله مباشرة يعني صراحة بدون تأويل بدون أي شيء. نعم، فيها الآن من الأمة من يفعل هكذا؟ فيه كثير جدا، حتى بعض الناس في نفسه والله هذا مذهب أبي حنيفة السهل في المسألة بيأخذ، يجي في موضع آخر مذهب أبي حنيفة أشد من مذهب الحنابلة يأخذ مذهب الحنابلة، يجي في موضع ثالث مذهب الشافعية أسهل منهم كلهم يأخذ مذهب الشافعي، يجي المذهب مالك يقول مالك إمام دار الهجرة، نعم بناخذ المذهب لأنه أسهل المذاهب. نعم، واحد يحب بطنه ويحب الأكل، ومالك معروف أنه يتوسع في المأكولات، يقول جميع الحيوانات حلال إلا أشياء بسيطة، يقول مذهب مالك هو المذهب الصحيح، ويبدأ يأكل ما هب ودب. نعم، ولكنه في مسائل أخرى ما يوافق على هذا، وش رأيكم فيه؟ هل هذا مؤمن حقا؟ لا، لأن اللي يتبع شريعة الله ما هو يروح يتبع الرخص ويأخذ بأقوال أهل العلم إن وافقت هواه وإلا تركها، يعرف أن هذا العالم أقرب إلى الصواب من هذا العالم يأخذ بقوله سواء وافق هواه أو خالف هواه. واضح؟ هذا هو الواجب على المسلم. أما أنه يجد كل مسألة يتبع فيها رأي عالم إذا وافقت هواه، حتى ربما عمل بمذهبين في حالين، يكون اللي ناسبه في هذه السنة مذهب فلان يأخذ، واللي ناسبه في السنة الأخرى مذهب فلان فيأخذ به. في الحج وغير الحج، في الحج وغير الحج، إنسان مثلا أكل لحم إبل ومس امرأة لشهوة، نعم، فقال أنا بأخذ مذهب الشافعي في أنه لا ينتقض وضوئي بأكل لحم الإبل، وبيأخذ المذهب من يرى إن مس المرأة لشافه لا ينقض الوضوء، أو مذهب الحنابلة إن مس المرأة مطلقا، لأن الشافعي يرى إن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء أو بلا شك لو تلمس يده توضأ. فهذا رجل صافح امرأة، نعم، وهز يدها وكيف أنت كيف حالك، وقال بيأخذ المذهب الحنابلة في عدم نقض الوضوء، وبيأخذ المذهب الشافعي في عدم نقض الوضوء بلحم الإبل، وبصل، نقول صلاتك الآن غير صحيحة على المذهبين، هم صحيح أولا، لأن الحنابلة يقول صلاتك ما صحت لأنك أكلت لحم الإبل، والشافعي يقول ما صحت لأنك مسست امرأة، ولكن هو ما يهم، أنا ما أعرفهم من أنا حر فيما أختار، فنقول له ليس هذا بصحيح، لأن هذا تلاعب في دين الله. ولذلك قال بعض العلماء إن من ترتب الرخص تزندق، المعروف فسق، لكن بعضهم يقول تزندق، من حقيقة الأمر أنه ما أراد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. هؤلاء يقول الله عنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، اللي يوافقهم يؤمنون به، واللي ما يوافقهم يكفرون به ويردونه، وهذا ليس دأب العابد لله سبحانه وتعالى. قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أعوذ بالله، فما جزاؤه إلا خزي. وين الحجازية ما عملت؟ نعرف قرأنا في ألفيت بن مالك إن الحجازية تعمل، والقرآن بلغة الحجاز النفي انتقض، فما جزاء إلا أولى، لهذا بطل عمله. وابن مالك رحمه الله يقول في الألفية اقرأ البيت، إعمال ليس ما دون إن مع بقى النفي وترجم الزكم، هنا ما بقي النفي، هنا ما بقي النفي، ولذلك ألغي عمله. فما جزاؤه، والجزاء والمجازات والمعاقبة معناهما واحد أو متقارب، والمعنى الجزاء هو إثابة العامل على عمله، يعني ما ثوابكم على عملكم هذا إلا خزي في الحياة الدنيا. إيش معنى الخزي؟ الخزي الذل، والعياذ بالله، الذل. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. عما يعملون في قراءة، أظن القراءة المشهورة تعملون هذه بالمصحف، وفي قراءة عما يعملون، والله أعلم. طيب، قوله بغافل عما يعملون، هذه صفة سلبية وإلا ثبوتية؟ وما الله بغافل عما تعملون، سلبية ولا ثبوتية؟ يا سلام، ما تنسوا، ما قلنا أن صفات الله نوعان، سلبية وثبوتية. الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه، والسلبية هي التي نفاه. فهنا وما الله بغافل نفي ولا إثبات؟ وأنتم تشهدون. قوله إذا أخذ ميثاقكم، الضمير يعود على من؟
2: على بني إسرائيل. على بني إسرائيل.
0: نعم. ما معنى الميثاق؟
2: الميثاق العهد.
0: العهد. ما وجه مشابهته للميثاق؟
2: العهد يعني. كون الله قد أخذ عليهم عهدا،
0: لا، من الناحية اللغوية،
3: لأن العهد يوثق الإنسان ويحجزه عن خارج العهد،
0: يعني كما يوثق الإنسان بالرباط وشبه.
3: نعم.
0: قوله لا تسفكون دماءكم، ما المراد بها عبد الله؟
4: المراد لا
0: تقسيمها. هذا تراكم ترصين يجي واحد من هنا ولا كل ترص ظاهر انك نعم
4: لا تقسم النص المعصوم
0: المراد بسفك الدماء قتل النفس.
4: النفس
0: طيب قول تسفكون دماءكم هو يمكن واحد يسفك دمه كيف
4: لا يقتل نفسه وإنما يطلق على بني إسرائيل
0: ليش لماذا
4: فإنه من قتل مسلما
0: محضر نعم إيه لكن ليش هذا تقول نفسك
2: إشارة إلى أن الفرد من الأمة أن الأمة كالفرد
0: يعني الأمة نعم كالفرد كالجسد الواحد فقتل واحد منهم كأنه قتل لنفسه قول ثم أنتم هؤلاء شراب هؤلاء إبراهيم
3: يا هؤلاء
0: وشراب وشتكون
3: من
0: هذا فدفت منه يا أمي يا أنيدا ما يصح يكون خبر مبتدا وين خبر مبتدا
3: ما يصح
0: يكون أين خبركم
3: خبره
0: إيه؟ أنتم وين خبره
3: أنفسكم
0: ما أنتم أنفسكم ما صالح
5: جملة تقتلون أنفسكم
0: جملة تقتلون أنفسكم قوله تظاهرون عليهم إيش معنى حمد
5: تعالوا
0: تعالوا تعالوا تظاهرون عليهم إيه. كيف معنى تعالوا
5: إيه.
0: إيه. وقيل تعينون ايضا تظاهرون ظاهره اعانه تظاهرون عليه قول وان ياتوكم مسارى ايش معنى محمد اسماعيل اي اسير إيه. ومعنى تفادوهم
3: تقدرون شيئا من المال
0: الان مناقشه ما في الا سنستجوب مناقشه كيف لا نعم
3: اي ان تقدرون المال او
0: هؤلاء الحلفاء اللي الاوس والخزرج كانوا عبده اوثان قبل الإسلام وكان يكون بينهم حروب وقتال فيأتي اليهود ويعينون حلفاءهم على قومهم مثلا بنو النضير يعينون الخزرج على من؟ على الأوس ثم تقوم بنو قريظة مع حلفائها الأوس فيقتل اليهود بعضهم بعضا مع أنه محرم عليهم في التوراة ثم إذا أخذ أحد منهم أسير نبي عبد الله إذا أخذ منهم أسير جاءوا يفدونه يعني يأخذونه بفداء مثلا إذا أسر الأوس أحدا من النظير من بني النظير طلبوا قدموا فداء له ليأخذوا نعم فصاروا بذلك متناقضين لأن شوف العهد الذي أخذ عليهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم نعم ثم أقرأتم أنتم تسيرون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم نقضوا العهد بإذن ولا لا اعتبركم يا أخوان للدرس أنتم لا تستعلون بالكتابة ما دامها بعدين إن شاء الله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديار. نقضوا العهد في المسألتين ولا لا؟ ها؟ طيب تظاهرون وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. هذه من جملة العهد، يعني أخذ عليكم العهد أيضا أنهم إن أسروا وجب عليكم أن تفتوهم. فهمتم؟ ثم قال وهو محرم عليكم.